مش هعذبك، مش هحاسبك، مش هعذبك.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نوراً.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني

من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون. رب.

علي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وأهلي

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله

الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم.

0: ملابسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
0: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صحابته فدعا الله تبارك وتعالى بقوله: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى ما هي عنه.
1: وكان أصحاب رسول الله من الذين جهدهم المرض لا يستطيعون الصلاة إلا وهم قعود، فخرج عليهم رسول الله ذات يوم وهم يصلون كذلك فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل.
0: ولقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة جهادا مستمرا لا ينقطع، فلم يكد يصلها حتى انبرى المشركون من أهلها، والحاقدون والحاسدون والمنافقون الذين تظاهروا بدخولهم دين الإسلام يحكون المؤامرات وينشرون الدسائس ويكذبون ويجادلون بغير حق، والله جل جلاله من فوقهم محيط يدرأ بقدرته ومشيئته عن نبيه كيد الكائدين ومكر الماكرين، ويدفع عنه الشر ويخزي أعداءه الذين كانت النار تحرق صدورهم حقدا وحسدا كلما ازداد انتشار الإسلام ودخل كل بيت.
2: عمت مساء يا أبي.
3: أين كنت حتى هذه الساعة من الليل يا حباب؟
2: كنت أسمر في أندية يثرب.
3: في أندية يثرب؟ أم كنت عند الصابئة من أهلها؟
2: أوقد بلغك الخبر يا أبتي؟
3: فهو صحيح ما انتهى إلي من خبرك إذن.
2: أجل يا أبتي، وإني لأرجو الله أن يهديك إلى ما هداني إليه.
3: ثكلتك أمك أيها الصابئ.
2: هداك الله يا أبتي.
3: هداني إلى مويحك، إلى هدم أركان هذا البيت الذي أوشك بالأمس القريب أن يصبح قصرا يظل تحت سقفه ملك يثرب.
2: أبتاه، إنك تنظر إلى دعوة رسول الله على أنها نزاع على ملك.
3: وماذا تكون إن لم تكن كذلك؟
2: إنها دعوة إلى الحق والخير، إلى نبذ عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، والإقبال على عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له.
3: لسنا بحاجة إلى دين جديد يخرج علينا به محمد فيفرق جمعنا ويشتت شملنا ويهدم ما كان عليه آباؤنا كما صنع في مكة.
2: أولم يكن الآباء والأجداد على ضلال يا أبتي؟
3: كف عنه رأيك واغرب عن وجهي، فلا بورك البطن الذي حملك إلى هذه الدنيا. هيا انصرف من وجهي.
2: أمرك يا أبتي.

0: تعسا كان ذلك اليوم الذي تركت فيه رجالي يخرجون إلى موسم الحج، ولكن ما كان يدريني أنهم سيلقون محمدا وسيحملون معهم بذور دعوته كي يغرسوها تحت ركائز العرش الذي كنت سأتربع عليه. من كان يدري أن ذلك سيكون؟ من
1: أنا؟
0: من؟ وديعة بن ثابت؟ متى قدمت؟
1: منذ قليل، وقد سمعتك تسأل قائلا من؟ فقلت أنا.
0: أهلا بك يا وديعة، اجلس، فلا أسوأ من ليلة النديم فيها أنت، اجلس. ما أخبار يثرب؟
1: ها؟ منذ متى كنت تطلق مثل هذا السؤال يا ابن أبي؟
0: مذ حل بنا هذا البلاء الذي غير وجه الحياة في هذا البلد.
1: فما العمل يا ابن أبي؟ أتترك محمدا ينتزع التاج من فوق رأسك وأنت بلا حراك؟
0: وماذا أصنع وقد قتلني معظم رجالي وساروا خلف الرجل يا وديعة؟
1: ردهم إليك؟
0: كيف أفعل وقد ملك محمد عليهم عقولهم وأفئدتهم؟ ها كيف؟
1: أو تسأل يا عبد الله وأنت في يثرب حكمة ورجاحة عقل؟
0: أجل أنا يا وديع، متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويصرعك الذي تصارعه، وهل ينهض البازي بغير جناحه؟ وإن جذ يوما ريشه فهو واقع. سبق السيف العذد يا وديعة، بل إني أصبحت بلا سيف ولا رجال.
1: ولكنك ما زلت عبد الله بن أبي القادر على أن يعيد إليه رجاله بكلمة واحدة.
0: قلها يا وديعة، قلها، فلربما نطقت بحكمة تخرجني مما أنا فيه.
1: تعلن للملأ أنك دخلت في دين محمد.
0: أنا؟ وأصبح تابعا بعد أن كنت سيدا؟
1: فكر يا عبد الله، فكر فيما عرضته عليك، فإنك لعمري إن فعلت ظهرت أمام قومك على أنك السيد الحكيم.
0: وديعة، هل انصرفت عني فقد أكثرت علي؟ هيا.
1: عذرا يا ابن أبي، طابت ليلتك.
0: أنا أدخل في دين محمد؟ أليس أجدى من قضاء ما تبقى من العمر وحيدا كما أنا الآن؟ أدخل في دين محمد ولم لا؟

0: تمهل يا أبا الحكم تمهل، فقد أنهكتني تعبا ورب الكعبة.
1: أريد أن أملأ ناظري بمرأة الدور التي تركها أصحابها ولحقوا محمدا في يثرب.
0: ففيما العجلة إذن؟ هل ستلحق الدور بأصحابها؟
1: انظر يا عتبة انظر.
0: لمن هذه الدار يا ترى؟
1: إنها لعبد الله بن جحش بن رئاب. انظر إليها تخفق أبوابها يبابا، ليس فيها أحد. أرأيت أناسا على هذا القدر من الجنون يا عتبة؟
0: أذكرتني بيتا من قصيدة لأبي دؤاد الإيادي، وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. وهذه دار بني جحش أصبحت خلاء من أهلها، وكأن النكباء أدركتها.

0: ما بك يا عتبة؟ ما بك؟ على ما تتحسر؟ لقد كان ساكنو الدار حلفاء لا في العير ولا في النفير،
1: ولكنهم من أهل مكة يا أبا الحكم، مكة التي ابتليت بمحمد ففرق جمعها وشتت شملها.
0: فليجني أصحابه اليوم ما صنعت بهم يداه. هيا هيا بنا يا عتبة، هيا.
1: إلى أين؟
0: نطوف بباقي الدور، فإن نفسي لم تشتفي بعد.

0: الجنون، الجنون، تكاد تبتلعني لجة الجنون يا أبا ياسر. فمن كنا نظنه صقرا سينقض على محمد، بدا وكأنه ناقة ذلول أناخت ظهرها لمحمد كي يعتريه.
1: تعني دخول عبد الله بن أبي في دين محمد؟
0: أجل، فهل تصدق هذا؟
1: لقد خذله قومه وتخلوا عنه واتبعوا محمدا، وأغلب الظن أنه آثر التظاهر باتباع ما فعلوه حتى يستعيد مكانته في يثرب.
0: ربما يكون هذا، ولكن ألم يجد طريقة أخرى يستعيد فيها السيادة على قومه؟
1: حيي، ما رأيك لو أننا تابعنا محمدا على دينه؟
0: ماذا؟ أجننت يا أبا ياسر؟
1: إن شوكة الرجل تقوى يوما بعد يوم، وإنني أخشى أن يكاثرنا بمن يتابعه من العرب.
0: لن يكون لمحمد هذا ما بقيت. نحن أهل الكتاب الأول، نقر لهذا الدعي بالنبوة ونتخلى عنه.
1: فما ترى أن نصنع إذن حيال هذا البلاء الذي يتفاقم خطره كل يوم؟
0: اسمع، نحن قوم أهل تجارة ومال، ماذا لو أننا قطعنا محمدا وقومه؟ فلا نبيعهم ولا نشتري منهم ولا ندانيهم ولا نقرضهم ولا
1: رويدك رويدك يا حيي، فإنني أرى أنك أنت الذي أصابه مس من الجنون. أية قطيعة تلك التي تتحدث عنها؟ أتريد أن نبقي أموالنا بين أيدينا نتفرج عليها ونحن نموت جوعا؟
0: لأن أموت جوعا أثر عندي من أن أقر لمحمد بالنبوة.
1: لم يبق أمامنا إلا أن نكذب محمدا في كل ما يقول، حتى وإن وجدنا ذلك في كتابنا. ولعمري فإن الناس سيصدقوننا، لأنهم يعلمون يقينا أننا نحن أهل الكتاب.
2: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تقول: إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الله الناس في النار بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، وإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب.
3: فأنزل الله جل ثناؤه في ذلك من قولهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.

0: كدت تحطم الباب يا هبة. أهذا أنت؟ ما بك تلهثك الكلب الذي يطارد فريسة؟
1: وإنها لفريسة ليست كغيرها يا حيي.
0: وما هي؟
1: لقد مررت بمحمد فسمعته يتلو شيئا مما يقول إنه يتنزل علي.
0: وما ذاك؟
1: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه.
0: أبا ياسر، أأنت سمعت محمدا يقول هذا أم؟
1: أقول لك إنني سمعته بأذني هاتين.
0: فأسرع إذن إلى سلام ابن مشكم وكنانة ابن الربيع وسلام ابن أبي الحقيق وغيرهم من قومنا، اجمعهم ووافني بهم عند محمد. هيا.
1: في الحال يا حيي، في الحال.
0: أما إنك أوقعت نفسك بنفسك يا محمد. يا محمد، ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ لئن كان ذلك حقا فقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أكل أمته غيرك. يا معشر العوس والخزرج، الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون. أفتدخلون في دين إنما مدة ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟
2: ويحك يا حيي، ويحك يا حيي، من أين لك هذا الحساب الذي لم نسمع به من قبل؟
0: ألم نكن نحدثكم بأننا أهل الكتاب الأول؟ هل مع نبيكم حروف أخرى غير ألف لام ميم؟
2: أجل، فقد أنزل الله على رسوله ألف لام ميم صاد.
0: والله هذه أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة. هل مع هذا غيره؟
2: أجل، ألف لام راء،
0: وهذه أثقل وأطول. الألف واحد واللام ثلاثون والراء مئتان، فهذه إحدى وثلاثون ومئتان. هل مع هذا غيره؟
3: كفى كفى يا حيي، فقد لبس علينا أمر محمد حتى ما ندري أقليلا أعطي أم كثيرا. هلموا هلموا بنا يا قوم، ودعوا محمدا يدخل في روع قومه ما يشاء مما تشابه علينا ولم نعقل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.

0: ما هذا؟ ألا تستحون؟ ألا تقتلون؟ تجلسون في مسجد رسول الله وكأنكم في مجلس سمر؟ قم قم أنت وهو، هيا هيا انصرف أنت وهو، وإلا
1: ماذا دهاك يا أبا أيوب؟ أتخرجنا من مربد بني ثعلبة؟
0: قد كان مربدا يجففون فيه التمر أيها المنافق، وهو الآن مسجد رسول الله وله حرمة لا يدركها أمثالك. قم قم أنت وصحبك فانطلقوا، وإلا أخرجناكم قسرا بعد أن أمر رسول الله. هيا هيا هيا انصرفوا.
1: أي أي لقد خدشتني يا أبا أيوب.
0: أبعدك الله يا منافق، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك. إياك إياك أن تقرب مسجد رسول الله بعد اليوم، وأنت أدراجك من مسجد رسول الله، وإياك إياك أن تقربه فإنك نجس. هيا هيا انطلق يا عدو الله.

0: لم ينس رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وهو في لجة جهاده في المدينة المنورة. فمن تعليمه الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار أمور دينهم وتلاوة ما يتنزل على قلبه من القرآن عليهم كي يحفظوه، إلى مجادلة أهل الكتاب الذين لم يرقأ لهم جفن وهم يبحثون عن أي وسيلة يشغلون بها رسول الله عن تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، إلى التصدي للمنافقين وما يقدمون عليه من فتنة للمسلمين.
1: من كل ذلك وغيره، لم تكن قريش لتغيب عن فكر رسول الله، ولهذا فقد بدأ بعد وصوله إلى المدينة المنورة ووضع حجر الأساس لحياة المسلمين فيها، بدأ يعد العدة للخروج في غزوات قياما بما أمره الله به من جهاد عدوه. فخرج غازيا في سفر على رأس 12 شهرا من مقدمه المدينة، واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، وكانت غزوة ودان والعشيرة. ثم بعث السرايا، فكانت سرية عبيدة بن الحرث، ثم حمزة رضي الله عنه، ثم سعد بن أبي وقاص.
2: ما لي أراك حزينا يا أبا أيوب؟
3: لا شيء، لا شيء يا بلال، ولكن
2: أنشدك الله، هل علمت أن رسول الله غاضب منا نحن الأنصار؟
4: غاضب منكم؟ لا والله لا أعلم، ولكن ما سبب قولك هذا؟ هل اقترفتم شيئا لا نعلمه؟
2: اللهم لا.
4: فما خطبكم إذن؟
2: لقد خرج رسول الله في غزوات لم يكن معه فيها من الأنصار أحد، ثم كانت سرايا عبيدة وحمزة وسعد بن أبي وقاص، ولم يخرج فيها من الأنصار أحد، أفلا يحملك هذا على السؤال؟ أقسم بالله إننا بتنا نرتعد خوفا من أن نكون قد أغضبنا رسول الله في أمر ونحن لا نعلم.
4: ألا أخبرني يا أبا أيوب، هل تغير عليكم رسول الله في شيء؟
2: اللهم لا.
4: فهذه أوهام لا محل لها، فلو قد أنكر رسول الله منكم شيئا لما سكت عنه، ولكن ربما نكون نحن المهاجرين أحق منكم في ملاقات قريش، وأنتم تعلمون ما لقينا على أيديهم.
2: لقد سريت عني يا بلال، سر الله عنك.
4: صبرا أبا أيوب، فإننا سنخرج جميعا إلى يوم قريب إن شاء الله.

0: ألا أقل لكم إن محمدا لن يدع قوافلكم بعد اليوم يا معشر قريش؟ أخبرهم يا أبا الحكم، أخبرهم بما حدثنا به عثمان.
1: لقد أقسم إنه لو لم يغير طريقه لما عاد إليكم حمل بعير واحد، بل ربما لم يعد هو ورجال القافلة.
2: وما الذي جعل عثمان يغير طريقه؟
0: ربما يكون إلهاما، فلقد رأى أصحاب محمد وقد خرجوا للقاء عيرنا أكثر من مرة، فخشي أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، وها هم قد فعلوا. وأنتم، أنتم معشر قريش كالعير المعقلة.
2: أين؟ لما تحب أن تضرمها يا أمية؟ لقد نجت عيرنا وانتهى الأمر.
1: لقد نجت اليوم يا عتبة، فهل تنجو غدا أو بعد غد يا أبا الوليد؟
2: فما ترون إذن؟
0: أرى أن نسير إلى محمد في يثرب فنخربها على رأسه ورؤوس أصحابه.
2: والأوس والخزرج يا ابن خلف، أي مجنون من العرب يثير على نفسه ثائرة الأوس والخزرج؟
3: هذا ما يحب.
2: ورب البيت، إني لا أدري كيف صبرهم محمد عن القتال حتى اليوم، وواحدهم يقاتل ظله إن لم يجد من يقاتل.
0: لطالما عصيتم أبا الحكم وعصيتموني، أبشروا إذن بذل لم تعرف مثله الحمير والإبل.
1: أقسم إنه يقول حقا يا قوم.
2: الكلام سهل يا معشر قريش، وإثارة الحرب أسهل، ولكن فكروا بالعواقب التي ستكون. لقد ظننا أننا استرحنا من محمد، فإذا به يتبعنا.
0: ويحي على محمد ورهط محمد، ويحي على محمد ورهط محمد، ويحي على محمد.

0: الحمد لله، والله لم أذق منذ أيام إلا ورق الشجر.
1: ورق الشجر؟
0: بل ورق الشجر اليابس، نبله بالماء حتى لا يقف في حلوقنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تأخذوا معكم طعاما يا جابر؟
0: أخذنا جرابا من تمر. كان قائدنا أبو عبيدة بن الجراح يعطينا التمر فنأكلها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل حتى نفد التمر، فأكلنا ورق الشجر.
1: إيه، إن من يخرج لقتال في سبيل الله لا يعبأ بشيء.
0: أصبت يا بلال، ولا والله لا آسف على شيء إلا أنهم نجوا منا.
1: وكيف نجوا يا جابر؟ هل أحسوا بكم؟
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.

0: 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم. القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: ماذا قرأت اليوم؟
1: قرأت قولا لابن القيم.
0: وما هو؟
1: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
0: الاستقامة ولزومها أعظم الكرامة؟
1: أجل،
0: إن الاستقامة خلق من أخلاق القرآن الكريم.
1: هذا صحيح،
0: ومعناها الاعتدال والاستواء.
1: إن الاستقامة تجعل صاحبها يحاسب نفسه على الدوام ويراقب ربه ويلتزم الطريق السوي
0: ويخلص في عمله وقوله.
1: من لازم الاستقامة لم يخدع ولم ينافق،
0: يكون كريما على نفسه غاية الكرامة وأعظمها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
3: لا تتنهد وتجلس تحمل هموم الدنيا على رأسك.
4: ما الحيلة؟ لقد سدت النوافذ والأبواب كلها أمام وجهي، ولم أعد أستطيع عمل شيء أبدا.
3: أنت مخطئ في كل هذا.
4: وماذا ترى أفعل؟
3: إن الحياة لا تقبل إلا الرجال المحنكين.
4: إن المصائب إذا حلت بساحة رجل فلا يستطيع مهما أوتي من ذكاء وفطنة أن يتصرف بشكل سليم.
3: ألم أقل إنك مخطئ؟
4: لا أسمع منك إلا كلاما وحسب، ولكنك
3: مهلا.
4: قل لي يا رجل، لم أعد أطيق صبرا.
3: دعني أفكر بطريقة تستطيع معها إنقاذ تجارتك واستعادة مركزك المالي أمام التجار.
4: تفضل.

0: كلام صديقك جيد وفي محله.
1: وكيف؟
0: توهم الناس بأن لديك تجارة واسعة في بلد آخر، وبهذا تتمكن من إنقاذ سمعتك.
1: ولكن هل يصدق التجار ذلك؟
0: إن لك من حسن السمعة والصيت ما يوهمه بذلك.
1: لا أعرف ماذا أصنع.
0: اسمع مني وأنت الرابح ولا شك.

0: تأخرت كثيرا يا رجل.
1: كنت في المسجد أصلي العصر، ثم جلست أتلو بعضا من آيات القرآن.
0: قل لي الآن.
1: خيرا.
0: متى ستدفع ديونك المستحقة عليك؟ لا أخفيك سرا، لم أعد أستطيع الصبر أكثر من ذلك.
1: في الحقيقة لي تجارة.
0: أين؟
2: عندك تجارة وتخفي عنا يا رجل؟
1: أو تريد الحقيقة؟
0: طبعا، إنا نعرفك مستقيما ولا عهد لنا بك غير ذلك.
1: سدت أمامي المنافذ كلها، وسألت

0: بعض الصحاب علهم ينقذونني مما أنا فيه، ولكني لم أجد من يسعفني في ضائقتي، لأنك كما تعلم.
1: وبعد، يعني ذلك أنك مفلس، أليس كذلك؟
0: هو ذلك.
1: ولماذا حاولت إيهامي

0: الاستقامة المثالية
1: أمر صعب وشاق ويحتاج إلى طول معاناة وصبر طويل،
0: ويتحقق بالعزم والتصميم،
1: ولكونها صعبة
0: كان ثوابها جزيلا،
1: فقد بشر القرآن الإنسان المستقيم بأروع الثواب وأعظم الجزاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

تمام الخامسة فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل. هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 17 من شهر المحرم من عام 1448.

0: للهجرة الموافق للثاني من شهر تموز من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآي من سورة المائدة، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة المائدة، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يصحبنا الآن الدكتور عمر جبهجي في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسعد الله صباحكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات مع الحديث الديني الصباحي. في اللقاء السابق تحدثنا عن مرض الغيبة، وأن الله عز وجل

لا حرم الغيبة شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وذكرنا الأسباب التي تدفع الإنسان لأن يغتاب أخاه الإنسان، فمن هذه الأسباب أنه يغتابه ليشفي غيظه، ومن الأسباب أنه يريد انتقاص الآخرين والترفع عليهم، ومن ذلك أنه يريد أن يبرئ نفسه من عيب فينسبه إلى الآخرين، ومن الأسباب الحسد والتسلية وتمضية الوقت والسخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين. نكمل اليوم في الأسباب الدافعة للغيبة. أيضا من الأسباب، قد يكون من الأسباب سبب يظنه الإنسان سبب ديني، بمعنى أن إنسانا مثلا يرتكب خطأ معينا أو معصية معينة، فيأتي واعظ من الوعاظ يريد أن ينهى عن خلق ما، فيتكلم عن هذا الخلق ثم يشير إلى من يقع في هذه المعصية. طبعا المقصد هنا حسب الظاهر أنه مقصد ديني، ولكن في الحقيقة هذه غيبة وتشهير بإنسان مسلم، وهو قد يظن أنه بذلك ينكر المنكر، وهو ليس منكرا للمنكر، وإنما هو الشيطان سهل عليه ذكر اسم هذا الإنسان ليظهر تعجبه من هذا، من فعل هذا الإنسان، وهذا من الغيبة. لو كان صادقا لذهب إليه وكلمه وحذره ودعاه إلى الله عز وجل. من الأسباب، قد بعض الناس يتوهم أن من السبب الرحمة، فمثلا يقول مسكين فلان هو يفعل كذا وكذا وهو مبتلى بكذا وما إلى ذلك. طبعا هذا أيضا من الغيبة، لأنه قد يكون صادقا في البداية في دعوة الاغتمام، ولكن يلهيه الغم عن الحذر من ذكر اسم هذا الإنسان. طيب لماذا تذكر اسمه؟ قل بعض الناس الله يعافيهم الله يشفيهم الله لا يبتلينا كذا كذا، لماذا تذكر اسمه؟ عندما ذكرت اسمه دخلت في باب الغيبة. من الأسباب، بعض الناس يظن أنه غضب لله عز وجل يذكر ويغتاب هذا الإنسان. طيب هذا إنسان مرتكب لخطأ ما أو لمنكر، لماذا لا تذهب وتنصحه؟ يظن أنه يغضب لله. لو كنت غاضبا لله لا تذكر اسمه، قل بعض الناس يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض الناس يفعلون كذا وكذا ويحذر مما فعلوا ولا يذكر اسمه، فيأتي الشيطان هنا ويسهل على هذا الواعظ أن يذكر الاسم، فيذكر اسمه ويشهر فيه وهو يظن أنه يفعل ذلك من باب الغضب لله، وهذا من الغيبة أيضا. طبعا من علاج مرض الغيبة كما يقول العلماء، مرض الغيبة يعالج بمعجون العلم والعمل. العلم أن يعلم الإنسان أنه ضعيف وأنه خطاء، وأنه لا، إذا انتقص إنسانا بخطأ ربما رب العالمين عافى هذا الإنسان وابتلاه. لا تعير أخاك بما هو فيه، فربما عافاه الله وابتلاك، فعلى الإنسان أن يضع في حسبانه وفي خاطره هذا البال. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس أعينه. روي أن رجلا قال للحسن بلغني أنك تغتابني، فقال الحسن ما بلغ من قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي. شوف هذا الكلام، بلغني أنك تغتابني، فقال ما بلغ من قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي. طبعا من الغيبة أيضا سوء الظن، وما يسمى غيبة القلب، أن يسوء ظني بأخي المسلم وأفكر عنه أفكار سيئة، هذا يقال من غيبة القلب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولكن مع ذلك هناك أعذار ترخص للإنسان في الغيبة، هناك أعذار ترخص للإنسان في الغيبة، وهي ستة أمور. الأمر الأول التظلم، إذا كان إنسان ظلم إنسانا أو خانه أو أخذ رشوة أو ما إلى ذلك، فإنه يذهب إلى القاضي ويذكر له هذا الذي ظلمه أو خانه أو أخذ منه رشوة أو ما إلى ذلك، ويذكره بالاسم، وهنا يجب أن يذكره بالاسم، وهذا لا يعتبر من الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لصاحب الحق مقالا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه. عرضه يعني أن تذكر اسمه بما لا يحبه. من الأسباب التي تبيح الغيبة الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح. فمثلا يقال فلان ارتكب

منكرا وأنت تريد أن تنزعه عن هذا المنكر، فتذهب إلى من له سلطة عليه فتقول له إن فلانا وقع في منكر، فيقوم هو بسلطانه لمنعه من هذا المنكر، فهذا أيضا يجوز فيه الغيبة. من الحالات التي تجوز فيها الغيبة الاستفتاء، كما يقول للمفتي ظلمني أبي أو زوجي أو أخي فكيف الطريق للخلاص؟ ففي هذه المسألة يجوز أن تذكر الاسم للمفتي لكي يعطيك الفتوى المناسبة، والأسلم في هذه الحالة التعريض، فتقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته، ولكن التعيين مباح ولكن بقدر طلب الفتوى. ومن ذلك أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني بخيل، لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي، أفآخذ من غير علمه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدي بالمعروف. فذكرت أن زوجها شحيح وظالم لها ولولدها، ولم يزجرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن قصدها كان الاستفتاء. من الأمور أيضا تحذير المسلم من الشر، فمثلا إذا رأيت إنسانا يذهب إلى ظالم مضل، إلى فاسق، إلى مركز فيه بعض الفسوق والبدع، فتحذره لا تذهب إلى فلان فإنه مبتدع، إنه فاسق، فإنك تتأثر به وربما حرفك عن دينك. ففي هذه الحالة يجوز ذكر الإنسان. من الأشياء التي تباح في الغيبة إذا كان الإنسان معروف بلقب معين لا يعرف بغيره، كالأعراج، الأخراس، الأعماش إلى غير ذلك، فيجوز ذكر ذلك ولا يعتبر ذلك من الغيبة. من الأسباب أيضا التي تبيح الغيبة إذا كان المغتاب مشهورا مجاهرا بالفسق، كفاتح يعني كازينو في فسوق وفجور، أو يبيع الخمر علنا، أو كان ظالما مجرما سفاحا، فهذا يجوز غيبته، بل تجب غيبته لتحذير الناس منه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة، وقال الحسن البصري ثلاثة لا غيبة لهم: صاحب هوى، والفاسق المعلن بفسقه، والإمام الجائر. هؤلاء من تكلم فيهم فلا حرج عليه، الحاكم المجرم الفاسق الجائر والمجاهر بفسقه وصاحب الهوى. فهؤلاء بسبب أنهم يجاهرون بفضائعهم فلا غيبة لمن يتكلم عنهم. ونختم بالكفارة الغيبة. إذا إنسان اغتاب فما الكفارة؟ الأصل أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم ويستغفر الله عز وجل ويتأسف على ما فعله ليخرج به حق الله عز وجل، ثم يذهب إلى الذي اغتابه ويطلب منه العفو والمسامحة، وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله. يقول مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. طبعا إذا ما استطعت وخشيت أن يحصل مفسدة كبرى وأن أخوك لا يسامحك وربما أصبح بينكما خصومة، فأثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه، امدحه من وراء ظهره وادعو له بالخير واستغفر الله عز وجل. قال الحسن البصري يكفيه الاستغفار دون الاستحلال، يعني إذا وجدته لن يسمع لك ربما أدى ذلك إلى فتنة، فقط استغفر الله وادعو له بظاهر الغيب. طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار، إنما يؤخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيدت على سيئاته. بارك الله فيكم وأسعد الله أوقاتكم. نكتفي بهذا القدر، إلى أن نلقاكم في لقاء آخر، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

الخلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج خلق، البرنامج الذي يقوم سلوك الفرد والمجتمع

لحياة تسودها الرحمة والتكافل وضمان حقوق الفرد والمجتمع. وحديثنا اليوم عن خلق إذا زرع في القلب صار صاحبه لا يخشى إلا الله، وإذا غاب عنه ذل وهان، إنه خلق الشجاعة.

الشجاعة ليست صراخا في وجه العدو، ولا عضلات مفتولة، ولا تهورا أهوج. الشجاعة هي ثبات القلب عند الشدة، وقوة النفس على قول الحق، وإقدام العقل على ما يرضي الله مع حساب العواقب. الشجاعة ليست مجرد غياب للخوف أو استهانة بالمخاطر، بل هي صبر ساعة وثبات الموقف وقدرة القلب على مواجهة الصعاب وقول الحق رغم هول التحديات. إنها المحرك الأساسي لكل الفضائل، والشرارة التي توقظ بداخلنا القوة لنكون أفضل وأكثر إقداما. الشجاعة هي مثل ما وقف موسى عليه السلام أمام فرعون وجنوده وهو وحده، فقال: إني رسول رب العالمين. وهي أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يفرون، فينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ونحن اليوم بأمس الحاجة لهذا الخلق، نحتاج شجاعة نأمر بها بالمعروف، وشجاعة ننهى بها عن المنكر، وشجاعة نترك بها الحرام، وشجاعة نعتذر بها إذا أخطأنا.

الشجاعة لغة من شجع يشجع، وهي قوة القلب عند المخاوف، وأما اصطلاحا فهي ثبات القلب عند الشدائد وإقدام العقل على ما ينفع مع كف الجبن والتهور. فالشجاعة إذن ليست عدم الخوف أبدا، بل الشجاع يخاف لكن لم يجعل خوفه يوقفه عن الحق. وأما أصل الشجاعة فمحلها القلب، ويظهر أثرها على الجوارح. قال الإمام ابن تيمية: الشجاعة ليست قوة البدن، وقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته. قال أنس رضي الله عنه: كنت أسمعه صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وقال الإمام ابن القيم: إن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرا ماضيا فيوجب له الحزن، وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل أوجب الهم. وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه إما أن يكون من عدم القدرة وهو العجز، أو من عدم الإرادة وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه إما أن يكون منع نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل. وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين، أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر.

إرهاب الرعب وزوال هيبة الخصم، ولا بد أن يتقدم هذا رأي ثاقب ونظر صائب وحيلة في التدبير. من المصطلحات ذات الدلالة القريبة من الشجاعة البطولة والبسالة والنجدة والجرأة والقوة. لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن شر صفات الإنسان الجبن والبخل، فقال صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله من الجبن، وأخبر عن نفسه فقال: لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. ولقد وصفه خادمه أنس رضي الله عنه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وعلى الشجاعة يكون تأسيس الفضائل، فالشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكتمل فيه فضيلة. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب. وقال ابن القيم: وصلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم. وقال ابن القيم أيضا: والشجاعة سبب من أسباب انشراح الصدر، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. أسأل الله أن يرزقنا قلوبا ثابتة وألسنة صادقة وعزائم لا تلين في طاعته،

إلى هنا مستمعينا، نقف مع حضراتكم بهذا القدر، وسنتابع الكلام عن خلق الشجاعة في حلقة قادمة من برنامجكم خلق. وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان جبر الخواطر، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

أتعلم أن كلمة واحدة طيبة قد تفتح أبواباً أغلقتها السنون، وأن ابتسامة صادقة قد تمسح دمعاً تسربل في القلب سنين؟

0: نعم، نلهث وراء مطامحنا وقد ننسى أن بعض القلوب حولنا تتسول دفء الاهتمام. جبر الخاطر هو أن تتفقد الغائب دون مناسبة، أن تسأل عن المريض دون أن يطلب، أن تمدح مجهوداً صغيراً فيراه صاحبه عظيماً. إنها اليد الحانية التي تصل قبل أن تنطق الشفاه. جبر الخواطر لا يحتاج إلى مال ولا إلى قوة، بل إلى نفس كريمة تذكرت قول الله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. كم من إنسان سقط فأقامته كلمة طيبة، وكم من روح تاهت فأعادتها لفتة حانية. إن جبر الخاطر هو أن تعيد الأمل لقلب كاد يموت، أن تزرع في درب اليائس زهرة لم يتوقعها. وربما كان أعظم جبر الخاطر أن تستر عيبا، أو تقيل عثرة، أو تغفر زلة في لحظة قدرة، فتجبر قلبا وتجبر معه حال أمة. كم من شخص تغيرت حياته بسبب كلمة قالها عابر سبيل: لا تستحقرن شيئا من المعروف، فربما كان من مرورك الخفيف على جرح غائر سببا في شفائه. فلنكن من أولئك الذين يتركون في كل لقاء أثرا جميلا، يجبرون الخواطر دون من ولا أذى، ويذكرون دوما أن الإنسان إنما يعرف بمواقفه مع الضعفاء والمنكسرين. جبر الخاطر هو الميراث الذي لا يفنى، وهو الكنز الذي تحمله معك إلى آخرتك. فلنجعل من جبر الخواطر زاد طريقنا، فما أجمل أن تكون سبباً في سعادة قلب حزين.
1: خاطرة.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمر

0: يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: صباحكم سعيد من إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق. إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

الفخ المزارع. تنتشر ذبابة ثمار الزيتون في جميع دول حوض البحر المتوسط، وفي سوريا في معظم مناطق زراعة الزيتون، خاصة في المناطق ذات الرطوبة الجوية المرتفعة كمناطق الساحل. إلا أن

أخي الفلاح، هذه الحشرة تسبب سقوط الثمار المصابة على الأرض قبل نضجها، وعدم صلاحية الثمار للأكل والتخليل، وتدنيا في كمية ومواصفات الزيت الناتج وارتفاع نسبة الحموضة في الزيت. ذبابة ثمار الزيتون لها من 4 إلى 5 أجيال في مناطق الساحل، ومن 3 إلى 4 أجيال في الداخل، أخطرها الجيل الأول والثالث، يتم تعذرها في الجيل الأول والثاني ضمن الثمار، أما بقية الأجيال في التربة.

أخي الفلاح، يبدأ ظهور الإصابة بحشرة ذبابة الزيتون في المناطق الساحلية في النصف الأول من شهر تموز على صنف الدعيبلي، وبداية شهر آب في المناطق الداخلية على الأصناف الباكورية النضج كالقيسي والخلخالي والجلط.

0: أيضا أخي المزارع من الآفات والحشرات التي تصيب الزيتون حشرة عفة الزيتون. ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نتعامل معها؟ المزيد من التفاصيل مع المهندس الزراعي نبيل خنيسة مراسلنا في محافظة اللاذقية.
1: أخوتي المزارعين أسعد الله صباحكم. تعتبر حشرة عفة الزيتون من الحشرات الضارة التي تؤثر على إنتاج محصول الزيتون، خاصة تدني نوعية الزيت الناتج وتساقط الثمار. ولمزيد من المعلومات حول مكافحة أو طرق مكافحة هذه الحشرة نلتقي مع المهندسة سناء متوج من دائرة الإرشاد الزراعي باللاذقية. يعطيك العافية مهندسة سناء.
2: الله يعافيك أستاذ، أهلا وسهلا.
1: حبذا لو تعطي الأخوة المزارعين شو هو الضرر بتسببه حشرة عفة الزيتون، شو هو برنامج الإدارة المتكامل لمكافحة هذه الحشرة.
2: هلأ قبل ما نحكي عن الضرر لازم ناخد فكرة عن الحشرة والأجيال بتمر فيها. عفة الزيتون هي حشرة متوسطية بتتواجد في أواسط آسيا وبتنتشر بمعظم مناطق زراعة الزيتون بسوريا. لها ثلاث أجيال. عندنا أول شيء الجيل الورقي. الجيل الورقي بتفحص الأوراق اللي بيكون عمرها سنة للتحري عن البيوض والأنفاق اللي بتصنعها الإرقات الحديثة الفقس. الجيل الزهري الإرقات بنفحص البراعم الزهرية بنحدد عدد الإرقات الحية في 100 عنقود زهري، وتعد الآفة قد تجاوزت الحقب الاقتصادي عند وصول عدد الإرقات من 10 إرقة حية لكل 100 عنقود زهري.
1: تمام.
2: الحشرة الكاملة بيتم رصدها بتعليق المصائد الفرمونية بمعدل 2-5 مصيدة في الهكتار بأوائل شهر آذار في الساحل وأوائل نيسان في الداخل. الجيل السمري نفحص ثمار الزيتون الحديثة العقد عندما يكون حجمها بحجم حبة العدس أو أكبر للتحري عن اليرقات في منطقة الكأس، وحددت العتب الاقتصادي مثل ما قلنا 10 يرقة حية لكل 100 ثمرة.
1: بالنسبة ل يعني رصد الأطوار بيتم من قبل الفنيين الزراعيين طبعاً
2: قبل الفنيين الزراعيين
1: عشان يعطوا مؤشر إذا بده يكافح المزارع ولا لا. هلا بالنسبة للضرر بتسببه هذه الحشرة شو هو؟
2: الضرر أول شيء تلاف عدد كبير من الأزهار. ثاني شيء تساقط الثمار المصابة اعتباراً من أواخر شهر آب بعد انتهاء الجيل الثمري من التغذية على جنين البذور، وبذلك تكون الثمار غير صالحة للتصنيع. والثمار المصابة تكون غير قابلة للإنبات.
1: طيب بالنسبة لبرنامج المكافحة المتكامل شو بتنصح الأخوة المزارعين؟
2: هلأ عندنا نحن بالنسبة للمكافحة المتكاملة عندنا أول شيء عمليات الزراعية اللي لازم يجري المزارع. أول شيء الفلاحة، فلاحة التربة وعسقة حول جذع الشجرة يعرض اليرقات غير مكتملة النمو المشتية، أي اليرقات في طور السفول تحت الأوراق المتساقطة في التربة إلى تأثير العوامل المناخية وبالتالي موتها. ثاني شيء عندنا التقليم، تقليم أشجار الزيتون.

0: الزيتون عقب قطاف الثمار أو في شهر شباط، ومن ثم هذا ضروري كثير كثير طبعا حرق مخلفات التقليم لأنه بيقضي على نسبة كبيرة من اليرقات المشتتة داخلها.
1: تماما.
0: كمان عندنا استخدام مانعات الانسلاخ. مانعات الانسلاخ هي مبيدات حشرية متخصصة بتعمل على منع تكوين مادة الكيتين اللازمة للانسلاخ، مما يؤدي إلى إيقاف نمو الحشرة وموتها في مراحل مبكرة من حياتها. تستخدم على اليرقات حديثة الفقس وخاصة على الجيل الزهري والورقي.
1: طبعا مانعات الانسلاخ آمنة بالنسبة للبيئة يعني.
0: طبعا هي آمنة، هي بس فقط إنه هي متخصصة يعني إنه في
1: بتأثر على الحشرة
0: متخصصة. هلا عنا في كتير عوامل بتساعد على انتشار الحشرات.
1: شو هي؟
0: أول شيء عندنا مثلا تأثير الظروف المناخية. بتلعب الظروف المناخية درجات الحرارة فوق 32 درجة مئوية والرطوبة النسبية تحت 50% دورا حاسما في التأثير على أطوال الآفة المتواجدة خاصة البيوض. أما إذا كانت الرطوبة النسبية أعلى من 70% هذا يؤدي إلى موت شبه جماعي للبيوض الموضوعة.
1: تماما.
0: في عندنا كمان هلا استخدام المبيدات الحشرية والبكتيرية. عندنا مكافحة كيميائية، نستخدم المبيدات الجهازية على الجيل الزهري قبل تفتح البراعم الزهرية وعند وصولها إلى العتبة الاقتصادية. أما بالنسبة للجيل الثمري فبتم المكافحة بعد وصول الثمار للحجم المناسب للإصابة وحسب العتبة الاقتصادية.
1: طبعا مجمل هذه التدخلات الكيميائية بتتم تحت إشراف فني زراعي. طبعا بعض الفحص
0: موجودين في الوحدات الإرشادية يمكن إمكان المزارعين إنه استعانة فيه يعني.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندس سناء، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. بحث الرئيس أحمد الشراح خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس الأربعاء، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ولا سيما مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بما يحقق مصالح شعوبها. كما أجرى الرئيس أحمد الشراع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة. وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإمارات

0: الإماراتية إلى آفاق أرحب، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار ويعود بالنماء على الشعبين الشقيقين. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة بما يخدم مصالح جميع شعوبها. أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم 143 لعام 2026 والقاضي بتسمية الفائزين في انتخابات مجلس الشعب المعلنة أسماءهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات أعضاء في مجلس الشعب وبتعيين الثلث المكمل للمجلس. هذا وحدد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يوم الاثنين القادم السادس من شهر تموز 2026 موعدا لانعقاد الجلسة التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء وانتخاب المكتب الرئاسي ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس. اعتبر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأبدى كوردوني عبر بيان أصدره مكتبه أمس أبدى استعداده التام لدعم المجلس في جميع مجالات عمله، لافتا إلى أن المجلس يسعى نحو مستقبل سلمي شامل وديمقراطي. وشدد كوردوني على أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في المرحلة الانتقالية تشمل تعزيز سن القوانين ودعم المساءلة والحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمساهمة في إرساء أسس السلام والإصلاح المستدامين، بما في ذلك دستور دائم وانتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية. التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديمة اليحيى بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السيد عبد السلام هيكل، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي واستعراض فرص دعم المبادرات الرقمية. قال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر إن الوزارة أعلنت إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية من خلال اعتماد أحدث معايير الحماية الأمنية بما يحد من مخاطر التزوير والتلاعب ويعزز موثوقية الوثيقة السورية وثقة الجهات المعنية بها. وأشار العمر إلى أن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة يمثل محطة جديدة في مسيرة تحديث العمل القنصلي ويجسد التزام وزارة الخارجية بمواصلة تطوير خدماتها وتبني أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. وأكد العمر أنه سيتم اعتماد اللصاقة الجديدة في جميع البعثات والمكاتب القنصلية السورية حول العالم بما يسهم في توحيد إجراءات التصديق وتعزيز الثقة بالوثائق الرسمية السورية. خبرنا الأخير، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية وادي الرقاد وبقذائف المدفعية أطراف قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي وبقذيفة دبابة أراضي بلدة جملة في ريف المحافظة. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة كودنا وقرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي بثلاث قذائف مدفعية. وصلنا إلى نهاية النشرة الموجزة، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

مرحبا بكم متابعينا الكرام، من نبض الحياة في سوريا وجولة جديدة من حبر سوري، أهلا بكم. البداية من قطاع الاتصالات، حيث رحب السيد الرئيس أحمد الشرع بالاتفاق الموقع بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومجموعة زين للاتصالات، والذي يمهد لدخول المجموعة إلى السوق السورية في خطوة ينتظر أن تسهم في تطوير خدمات الاتصالات وتعزيز البنية التحتية الرقمية. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن السيد الرئيس استقبل في قصر الشعب بدمشق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر الخرافي والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل وعدد من المسؤولين. ويأتي ذلك بعد إعلان فوز مجموعة زين بالرخصة الجديدة لمشغل الخلوي في سوريا، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

ومن الاقتصاد إلى الثقافة، حيث أفادت وكالة سانا بأن اتحاد الكتاب العرب منح أعضاء اتحاد كتاب سوريا الأحرار صفة عضو شرف تقديراً لإسهاماتهم الفكرية والإبداعية ولدورهم في إثراء المشهد الثقافي السوري. وأوضح الاتحاد

أن هذه المبادرة تتضمن إصدار بطاقات عضوية شرفية وتوثيق أسماء المكرمين وإنتاجهم الأدبي في سجل خاص، إلى جانب إتاحة مشاركتهم في إصدارات الاتحاد وأنشطته الثقافية من ندوات وملتقيات ومهرجانات، مع التحضير لإقامة حفل تكريمي رسمي في دمشق خلال الفترة المقبلة.

وفي الشأن الاقتصادي، نقلت صحيفة الحرية عن الرئيس التنفيذي لبنك البركة في سوريا عمر برهمجي تأكيده أن البنك يواصل توسيع برامجه في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال دعم مشاريع تنموية مستدامة تشمل ريادة الأعمال وتمكين المرأة والتعليم والاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المالية. وأشار برهمجي خلال ندوة الأربعاء الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق إلى أن البنك يتجه نحو تمويل المبادرات التي توفر فرص عمل وتدعم المشروعات الصغيرة، كما أعلن عن برامج مخصصة لتمويل السوريين العائدين إلى بلادهم اعتمادا على ضمانات مبسطة أو ودائع أقاربهم المغتربين بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة. وأضاف أن البنك يواصل أيضا تقديم خدمة الوديعة الخيرية التي تخصص عوائدها لدعم الجمعيات الخيرية والفئات الأكثر احتياجا في إطار تعزيز دوره في المسؤولية المجتمعية. وفي السياق ذاته ناقشت الندوة التحديات التي تواجه بعض أدوات التمويل الإسلامي، حيث أوضح برهمجي أن عددا من المنتجات التمويلية لا يزال يواجه صعوبات تشريعية وضريبية، الأمر الذي يجعل تطبيقها محدودا في المرحلة الحالية مقارنة ببعض صيغ التمويل الأخرى.

كانت هذه أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف والمواقع في الشأن السوري لهذا اليوم. وإلى لقاء جديد مع جولة أخرى من حبر سوري. كنت معكم في التقديم بثينة العلي، الإعداد هدي الأحمد، وفي الإخراج يحيى قصيعة. إلى اللقاء، دمتم بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

بدري الهوى ساتو وعم بدق بوابي وجاي اغلى حبابي عم بدق بوابي.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حجامك لا تكذب

0: صباح الخير
1: من إذاعة دمشق.
0: هنا دمشق.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: المعرفة والثقة، الفرق يلي بيصنع الفرق.
3: شو لك صعبة؟ شايفة غرقان بالكتاب اللي عم تقرأ فيه؟ اكيد اكيد خارط مشطك، مو هيك؟
2: فعلا كتاب حلو كتير ولا يقاوم، وبياخدك على عالم تاني. أنا بتشكرك راضي لأنك أنت اللي اخترت لي إياه.
3: لا تتشكرني ولا شيء، أنا أصلا ما عملت شيء، المهم أنك تكون مبسوط ومستمتع أنت وعم تقرأ، هذا أهم شيء.
2: وأنت راضي؟ ليش ما أنك عم تقرأ؟
3: أنا هلا من شوي خلصت قراءة، ما حبيت هيك ريح شوي. تعرف لك صابر، قديش بيحكوا عن أهمية المعرفة والثقة، بس إنه معقولة في فرق حقيقي بيناتهم؟ كيف نقدر نميز هاي عن هاي؟
2: أكيد يا راضي، في فرق كبير بين المعرفة والثقة، برغم إنه مرتبطين مع بعضهم. المعرفة هي المهارات اللي منكتسبها من الدراسة والتجربة، أما الثقة فهي الإيمان بقدرتنا على استخدام هاي المعرفة بشكل صحيح.
3: أيوة، يعني يمكن يكون في عندي معرفة كبيرة بس ما أكون واثق من حالي.
2: هيك شي، والعكس صحيح، يمكن يكون عندك ثقة عالية بس بدون معرفة كافية، وهذا يمكن يسبب مشاكل.
3: طيب كيف بنقدر نطور هاي الثقة بدون ما توصلنا لمرحلة التكبر لا سمح الله، أو نكون واثقين بحالنا زيادة عن اللزوم؟
2: الثقة الحقيقية يا صاحبي بتجي من التوازن، من معرفة نقاط قوتنا وضعفنا، ومن الاستعداد للتعلم والتطور المستمر.
3: يعني مو لازم نعرف كل شيء، بس لازم نكون واثقين بقدرتنا على التعلم.
2: بالضبط يا راضي، والثقة بدون معرفة ممكن تكون وهم، بس المعرفة بدون ثقة ممكن

0: يمنعنا من النجاح.
1: حلو كتير حلو. طب معلم، يعني عندك هيك شيء كم نصيحة تساعدنا لنقدر نطور هاي المعرفة وهاي الثقة مع بعضنا البعض؟
0: أكيد يا رفيقي أكيد. أول شيء لازم نستمر بالتعلم.
1: نعم.
0: ونطلب المساعدة لما نحتاج إلها. وتاني شيء لازم نجرب شغلات جديدة حتى تبني ثقتك. وثالث نصيحة والأخيرة هي أن تكون صادق مع حالك وبتعرف حدود قدراتك.
1: فعلا فعلا يا صاحبي، التوازن في الأشياء هو السر.
0: المعرفة والثقة مع بعضهم بيصنعوا الفرق الحقيقي بحياتنا،
1: وكل خطوة بنخطيها بتقربنا لنكون أفضل نسخة من حالنا. مو هيك قصدك صابر؟
0: هيك ونص يا صاحبي. وهلأ خلينا نروح على القهوة نشرب لنا شي شغلة باردة نرتوي فيها، ويحكي كل واحد فينا عن قصة الكتاب اللي قراه. شو رأيك انت راضي؟
1: إيه ما بدي رأيي بعد رأيك سيد راسي. بس بالعادة بتقلي قوم نروح على القهوة لنلعب دق طاولة. شو صاير رغلك صابر؟ شو صاير عم تتغير للأفضل؟
0: هلأ بيني وبينك ما تغيرت كتير، بعد ما نحكي قصص الكتب بنلعب دق طاولة، لا تخاف.
1: ما بيقطع حاله. اتفضل يا معلم اتفضل. هلا بيكون عمك كامل سجلنا غياب.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثامنة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرعي يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الصومال قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديما اليحيى سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر يقول إن الوزارة أعلنت إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفة دبابة أراضي بلدة جملة في ريف درعا وبقذائف المدفعية أطراف قرية عابدين بريف المحافظة الغربي. نهاية الموجز، بأمان الله.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صاح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي،
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري.

0: بسم الله على بركة الله. يا صباح الخير. ما بقدر إذا ما بصبح من قلبي على أحلى مستمعين عم يسمعوا إذاعة دمشق بحلقة الويك إند، حلقة نهاية الأسبوع. صباحكم خير مستمعين أينما كنتم عبر أثير إذاعة دمشق، إطلالة صباحية متجددة.
1: يسعد صباحكم مستمعينا.
0: بس
1: ثواني بس.
0: الخير جاي لقدام.
1: إيه تماما. صباح الخير لكم مستمعينا، صباح الخير لنا كمان من خلف المايك. أنا مرح طه ومعي أيضا،
0: وأنا بكل حب بكل ورد ونيات طيبة بنهار سعيد، بكل حب أحمد الشامي.
1: ومن خلف الكنترول لما يوسف. يسعد صباحك الحلو.

0: الله يفرقنا.
1: امين يا رب. ويجمعنا دايما على خير ومحبه يا مراح. تحيه لكل حدا حاب بيضبط وقته وتوقيته. وتاريخ اليوم 17/1/1448 للهجره الموافق للثاني من شهر 7 لعام 2026 للميلاد.

أرجو أن نأمن بأيامنا وأن نعثر على راحة البال والإطمئنان وأن تتوقف اللحظات السعيدة من الانتهاء. إن استطعت فعبر بخفة، لا تثقل على أحد ولا تكن عبئا ولا تخيب ظنا حسنا بك ولا تكسر نفسا، كن يدا بناءة وروحا تحضر بكل خير. واعلم أن هذه الحياة وإن طالت وتجملت ماضية للزوال، وكل من فيها عابر، وخير ما يكسبه الإنسان منها ذكر حسن وأثر طيب. صباح الخير.

هلا هلا وحيا الله وميت السلامة بكل مستمعي إذاعة دمشق اللي عم يسمعونا بكل مكان، سواء متنقلين عبر وسائل النقل أو جالسين على فنجان القهوة. شرفات الصباح بدأت معكم لنطل في هذا الصباح لنحمل لكم أخبار البلد وتفاصيل يا رب بتشبهنا وبتشبهكم. شو الغنية؟ لم طيب ماجد اوكي

0: امبارح أعلن بشكل رسمي مستمعينا عن اكتمال النصاب لمجلس الشعب الذي سيعقد أول جلساته يوم الاثنين المقبل. أي خطوة باستقرار نحو استقرار سوريا؟ من بارك ومن هني لبلدنا سوريا أكيد، وإن شاء الله سوريا دائما نحو الأمام. طبعا دام مجلس الشعب مستمعينا في الكثير والكثير من القوانين والمراسيم التي تنتظر القراءة من قبل أعضاء مجلس الشعب، فخلونا نبارك لكل أعضاء مجلس الشعب وأن تحملوا الأمانة وتكونوا قد المسؤولية فعلا تحت قبة المجلس الاثنين المقبل. بتحس الشعب كله ناطر الجلسة الأولى لمجلس الشعب،
1: صحيح؟
0: فبالانتظار شو حيخرج
1: أكتر ترند كان مبارح، يعني في أسماء كانت متوقعة لكن أكتر اسم هيك فاجأ الناس واختيار الفنانة روزينا لذقاني.
0: نعم، أنا بغض النظر عن الأسماء بس بهمني بالأول والأخير إنه المجلس اجتماع. طبعا في السوشيال ميديا دائما يأخذ لك يأخذ موضوع معين

0: ما بيهمنا اليوم سوريا أكثر. دوري يا فرحة، إن شاء الله دايما سوريا بخير. كان في شغلة، مصرف سوريا المركزي أعلن عنها على موقع التواصل الاجتماعي، سمعتي عنها شيء؟ انتظروا خطوة جديدة.
1: والله أنا كأنه سمعت أنه في افتتاح مراكز جديدة لمركز،
0: فتحوا بالرقة آخر
1: فتحوا بالرقة، والخطوة الثانية حتكون بإدلب إن شاء الله.
0: يلا يا رب.

والله تحية لكل السوريين، تحية لكل عشاق هذا البلد سوريا اللي بترحب فيكم جميعا. زوروا سوريا وتمتعوا بأجواء سوريا وصيف سوريا، وخصوصا يعني هلا ما شاء الله سوريا كل يوم عن يوم عم تحلى أكثر وأكثر. على سيرة سوريا يعني حتى بالجو، مرح بشهر حزيران هيئة الطيران المدني وعلى لسان رئيس الهيئة عمر الحصري قال إنه عدد الطائرات اللي عبرت الأجواء السورية خلال شهر حزيران المنصرم بلغ 15,620 طائرة مرقت طبعا بسوريا وفي سماء سوريا. هذا وبدنا يا مطور.

0: وانا امبارح كمان شفت خبر احمد عن اول هذا الشراء عبر اول بطاقه بنكيه كمان كانت من حاكم مصرف سوريا المركزي.
1: معنا هذا هو الخبر ايضا اللي خاص بالمركزي.
0: تماما.
1: كمان بما انه عم نحكي عن المركزي, يعني هذا الشهر الاخير لتداول العمله القديمه, وطبعا ما بعرف ملاحظه معي انه العمله الجديده صارت متداوله بشكل كبير.
0: المشكله احمد يمكن وجود الفراطه هي اللي عم بتخلينا نتداول العمله القديمه مثل ال 500 وال 1000 وال 2000 وال 2500. فهي
1: انا بتشاعم شوي من ال 2000, انا بتشاعم صراحه. ف انا عندي
0: ثلاث محلها 2500.
1: طيب ما راح, شو اكثر عمله حبيتيها من العمله الجديده؟
0: مهم صار الدولار يعني كمان حلو ليشك
1: مادي من البعد العاطفي. لما شو اكثر عمله حبيتيها جد؟ انا ال 25 حبيتها. ال 50 انا لا, ال 25 ما بعرف هيك
0: حبيت. 500 لما 500 احلى
1: سمله. صباحكم سنبلات يا جماعة.
0: كل راس شهر وهني بخير.
1: أحلى شيء الموظف بيحب, يعني أكثر شيء بيحبه هو أول الشهر وتلاقيه متفائل 30 الشهر.
0: أحلى شيء إنه لما تحت الهواء شو ما حكيتنا تسمع لا ترى علينا
1: تاخذ راحتها لما عايشة سقف حرية عالي.

0: أحمد إذا جاهز معنا الأخبار الأرصاد الجوية ما جاهز معنا. اليوم الصبح كان في هيك نسمتها وبرودة وحلوة هي البرودة اللي كانت، بتمنى أنا هيك إن شاء الله تضل الجو هيك. قبل بيومين أنا اختنقت من الشوب، فعندك حلول للتبريد غير المروحة إذا انقطعت الكهرباء؟ شو هالصفني؟
1: بتعرفي لما منيح ما جاني هذا السؤال بالامتحان ما كان شفتوني هون صراحة. يلا
0: شو هالصفني هاي؟
1: بتفاصيل هذا الصباح، تشهد معظم المناطق السورية أجواء صيفية حارة مع ارتفاع في درجة بيقول عطي الخباز خبزه ولو أكل نصه.
0: صحيح.
1: استاذ زكريا مرحبا، صباح الخير.
2: يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا.
1: كلمة ثانية بطلع بالنشرة لحالي، نشرة جوية.
2: والله تمام، لازم أتصل.
0: كيفك استاذ زكريا؟
2: الله يسلمكم، والله الحمد لله رب العالمين.
0: يعني أنا عم حس بنسمات برودي من بعد نص الليل وجاي هيك لوجه الصبح.
2: نعم.
0: طمنا إن شاء الله في انخفاض درجات الحرارة.
2: والله اليوم يعني في انخفاض يعني قليلا في بعض المناطق، بس تبغى على إنه المعدل تقريبا يعني من 2 إلى 4 درجات مئوية. والجو حارا وحار يعني وشديد الحرارة خاصة في المناطق الشرقية والجزيرة، وغائم جزئيا في المناطق الساحليه والصحن في باقي المناطق، وايضا حيكون يعني سديمين مغبرا في المناطق الشرقيه والباديه والجزيره وبعض المناطق الشماليه. مثل ما قلت يعني ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام في اغلب المناطق مع نسبه

0: رطوبة عالية خاصة على المناطق الغربية. وفي عند اليوم يعني في نشاط في سرعة الرياح، تكون الرياح يعني مع حبات نشطة يعني تتجاوز سرعتها تقريبا يعني 55 كيلومتر بالساعة، خاصة على المناطق الوسطى والشرقية وأجزاء المناطق الشمالية الغربية والجنوبية. تؤدي إلى إثارة الغبار في تلك المناطق، والبحر أيضا حيكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بس إن شاء الله يعني الأسبوع القادم في انخفاض وبشكل تدريجي، يعني حتى تقريبا يعني حتى نهاية الأسبوع القادم تقريبا يعني تقريبا هتصير تقريبا يعني حول معدلاتها.
1: يعني أستاذ زكريا عم بيقول يعني قد ما حاولتوا اجى الصيف والشوب، يعني قد ما حاولتوا تلمحوا انه بدكم منخفضات.
2: أستاذ زكريا لكن في صيف
0: يسمونها فترة يعني مربعنية الصيف، يعني دخلت مربعنية
2: يعني في صيف عن صيف بيفرق. الصيف الماضي كان كتير قاسي علينا، نحن بدنا نطمن انه ما في مثل موجات الحرارة اللي اجتنا الصيف الماضي.
0: ان شاء الله ما فيها الموجات الحارة. ليش؟
1: في عندي
0: طبقات الجو العليا، في عندي تيارات غربية وهي يعدل الوضع. في عندي مرتفع شبه مداري يعني كان لحقتنا موجة حر، بس طيب. عندنا حاليا يعني ممتازة.
1: أستاذ زكريا عندي سؤال هيك بريء صراحة. اليوم وخلال ساعات الليلة الخميس الأجواء إذا لطيفة بمعظم المناطق، ويحذر من تشكل الضباب، ظاهرة الضباب بالصيف.
0: يعني ليش؟ لأني أنا كانت في عندي نسبة رطوبة عالية، في خفيف يعني ضباب خفيف يعني دائما على المنطقة الوسطى يعني منطقة حمص يعني بشكل خاص يعني دائما يشكل عندي ضباب، ولكن الضباب خفيف يعني.
1: ماذا عن صديق الصيف البحر؟
0: البحر قلنا بالعكس البحر يعني ممتاز، بس في يعني بين الخفيف والمتوسط يعني ارتفاع الموج.
1: جميل. يعني عموما يعني الاجواء الصيفيه بالبلد، واذا بدكم الاجواء الحلوه
0: يعني مثل ما نقول يعني صيفيه عاديه يعني ما
1: بالضبط. نعم. يعني بكل منطقه بسوريا الا يعني المنطقه الجبليه شكل
0: ساخن
1: شكل
0: هذا شيء طبيعي. المنطقه تختلف.
1: استاذ زكريا كيف حيكون نهايه الاسبوع؟ وين حتقضيه؟ بالبيت بالارصاد؟ حابين هيك نعرف كيف حيكون نهايه الاسبوع معك.
0: والله ما سمعت.
1: نهاية الأسبوع بعيدا عن موضوع الأرصاد الجوية.
0: نعم.
1: كيف حيكون نهاية الأسبوع؟
0: يعني من ناحية إيش نهاية الأسبوع؟
1: يعني كيف حتقضي نهاية الأسبوع؟
2: وين وين حتكون نهاية الأسبوع؟
0: بالبيت يعني وعندي شغل يعني هيك.
1: الله يقويك يا رب. درجة الحرارة بالبلد اليوم؟
0: ألو.
1: إيه درجات الحرارة يا أستاذ زكريا.
0: نعم. بالنسبة لدرجات الحرارة متوخلة 24 ساعة. منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 37-19، المرتفع الجبلي 29-11، المنطقة الوسطى 37-22، منطقة الجزيرة 42-27، المنطقة الساحلية 29-25، المنطقة الشمالية 36-21، وأخير المنطقة الشرقية والبادية 42-27.
1: يا صباح الحب.
0: تسلم.
1: حي الله أستاذ زكريا.
0: والله على
1: حياك حياك. أمان الله في أمان الله.
0: تسلم على سلامتك.

0: هلا حسين الجسمي صراحه
1: قبض راتبه؟
0: هلا ما قصته قبض راتبه بس الغنية انا لانه حسين الجسمي له بذاكرتي اغاني ما بتنتسى. اوكي الغنية فني، الغنية حلوة، الغنية صيفية في ايقاع، بس انا بعرف انا كشخص يعني لي مراق خاص بحسين الجسمي في اغاني خاصة ما بتنتسى، بس وقت اسمع هذا النوع من الاغاني بقول لا.
1: في تغيير دائما يعني الواحد يكون شوي هيك بعيد عن الروتين.
0: انا بقول المسايره مع الزمن، يا هل ترى احيانا انك تساير المجتمع وتساير الموضه وتساير الترند، يا هل ترى هذا صح؟ مثل بطبطه
1: بلبطه
0: تكي شو سوق بلبطه يلي غنى الشاكي واللي غنى والله ما يسوى عم يغني بلبطه.
1: ما كل شيء شو بدك بالرجالة؟ أغنيته حلوة
0: يعني. المغزى بالفكرة
1: لما عم ترقص عليها
0: في أمور لا لما في أمور بالحياة ما بدك تسير المجتمع عليها، يعني يلا ترند وماشي، يلا موضة بدها تمشي، ما بالضرورة ما بتلبق لك هاي الموضة. وجهة نظر فكروا فيها، بس مو إن شاء الله حسين الجسمي اسمعوا.

0: طبعا من بعد ما سمعنا اخبار الطقس وهيك وهالبشارات الحلوه انه في انخفاض بدرجات الحراره, خلينا ننتقل سوا لما بدك سلمى عليه, خلينا ننتقل سوا يا لما لاسعار صرف الذهب والعملات مقابل الليره السوريه.
1: ماني ماني
0: الله طبعا

0: الذهب عيار 24 سجل مبارح طبعا نحن على سعر الإغلاق على العملة الجديدة شراء 16,600 مبيع، أما الذهب عيار 21 سجل 14,450 شراء 14,750 مبيع. طبعا نحن عم نحكي عن العملة الجديدة. أما سعر صرف الدولار فباللاذقية وطرطوس سجل الشراء 12,900 مبيع 12,950، بحما 12,925 مبيع 12,975، درعا سويدا قنيطرة 12,900 أما المبيع 12,950، وتقريبا بحمص والرقة، أما الرقة سجلت ارتفاع قليلا 12,955 المبيع 13، أما باقي المحافظات ما عدا الحسكي فسجلت شراء 13 ومبيع 13,50.
1: صباحكم 21 إيراد.

0: أحمد رنين الذهب.
1: من بعدك يا ذهب. بيت فستق. بيت فستق.
0: ما بتمرقوا شغلة يعني ما بتمرقوا.
1: يلا خلوني اسمحوا لي صبايا أصبح أيضا على بعض الرسائل اللي وصلت بكير. صباح الخير إن شاء الله. صباح الورد مع ياسر. صباح الخير.
0: صباح
1: الحرية والبركة. صباح النور والسرور. أبو مالك صباح الخير يا أهل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية يلي بتمنحونا إياها كل صباح. يسعد لي صباحكم جميعا. تحياتي لإذاعة دمشق الكادر المميز وجميع المستمعين الأعزاء. وبتمنى أنه مخرجتنا المتميزة سمعنا غنيها للزوقة. تحياتي للجميع. المرسل هو علي من طرطوس. الغنية اللي جاية هداء لبراء العبيد من دير الزور. الهدية اللي جاية يا لما بتروح لا عبد الدملخي بيقول صباح الخير يا صوت النقاء ويا نبض الإذاعة لأحمد هم تغلو الثريا أو تعلو الثريا بنبرته الرصينة والوفاء ومرح تنشر البهجات لحنا كأن حديثها قطر النداء على موجات الشام العز. دمتم منارا للإعلام وللضياء تسير بكم حروف النور فجرا لتملأ كل قلب بالهناء. بدو غنية حاتم العراقي أمسح رجوني.
0: رجوني كاتب فينا شعر الله يرضى عليك يا لما. بدنا نسمع أغنية عبد الدملخي. وتحية لك. صباح الخير يا عبد. شكرا لهي الكلمات الجميلة والله عن جد خجلتنا. يعني ما بعرف أنا هم كثير كثير حبي
1: ألا اللي بعرفه بقول له بدي لك صباح الخير يا عبد الدملخي. صباح الخير. صباح أستعيذ فيه من كل ضر. وصباحكم عافية تلامس قلوبكم. أبو قاسم العساني صباح الخير. الغنية اللي جاي لحاتم العراقي بهدية لعبد الدملخي بهدية لمضر من حلب بهدية أيضا لحدا حابب يقدم شكوى على الصوت. البث في مشكلة. أوكي. تحية لمعروف صالح خليفة صباح الخير وشعلومة. نسمع حاتم العراقي.

0: فيني هيك اعطي معلومه سكوب لمستمعي اذاعه دمشق؟
1: معلش احمد قبل المعلومه تسمح لي
0: اذا ما حكيتها بغص ما برتاح.
1: تسمح لي بس ذكر مستمعينا وين فيهم يسمعونا اذا كان عندهم مشكله بالبث. الاشخاص اللي عم يسمعونا على الاف ام وفي مشكله بالاف ام ففيكم تسمعونا على رابط قناتنا على التليجرام اذاعه دمشق، وايضا فيكم تسمعونا وتشوفونا ايضا على موقعنا الالكتروني damasradio.fm. بتفوتوا من الكروم بتحطوا هذا الرابط damas radio بدون فواصل .fm عفوا. فيكم تسمعونا ايضا، فيكم تشغلوا التلفزيون اذا ما مقطوع الكهرباء وعلى نايلسات تولفوا على 11938 وكمان تسمعونا. فعنا كتير خيارات في حال كان في عنا مشاكل بالبث، لعل وعسى يعني إن شاء الله هيك تنحل هاي المشاكل كلياتها.
0: إذا دمشق طبعا مستمعينا تستعد لإطلاق دورة برامجية جديدة إن شاء الله كمان، فوجه تحية لكل زملائنا بقسم البرامج اللي عم يستعدوا لإطلاق دورة برامجية جديدة. يا رب تنال عجبكم البرامج الجديدة اللي حتى بوها على إذاعة دمشق، وتكونوا دايما على

0: الانتظار لتكون إذاعة دمشق صوتكم ومرآتكم وناقلة لآلامكم وأحلامكم. إذاعة دمشق دورة جديدة.
1: شو عندك شي رياضة أحمد؟ يعني الشباب
0: الخبر اللي بدي أقوله هو طبعا أنا بدي أعطيه لزملانا بالأخبار وخصوصا أن عم نواكب المونديال ضمن عيش المونديال الساعة 4:30. فتحية لكل قسم الأخبار الرياضية وقسم البرامج الرياضية عنا بإذاعة دمشق. لكن يعني نبارك للمنتخب المغربي وبعد أن أقصى المنتخب المغربي المنتخب الهولندي منتخب هولندا وأعلن المدرب الهولندي رونالد كومان استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الهولندي. هون بدي أسألك سؤال مرح، عندما تفشلين لا سمح الله ممكن تنسحبي؟ بعرف بس ممكن بعد الفشل
1: أظن هو يأخذ قرار
0: أنا ما بحكي على كومان يعني. أنا ما بحكي على كومان، بحكي على حالة معينة. هون هو تم إقصاء المنتخب الهولندي استقال، فأنت ممكن بيوم الأيام ممكن تعلني انسحابك من شيء ما نتيجة فشلك
1: تماما. نعم.
0: هل هناك محاولة؟
1: بظن كمان واصل، يعني خلينا إذا بدنا نحكي عن كمثال، واصل لمرحلة إنه هو شاف كل تعبه راح بقى منثورة، أو هو شاف إنه لا يستحق يكون مدرب، وهي خطوة شجاعة صراحة، مع إنها بوقت يعني الانسحاب بيقولوا إنه فشل. أنا بشوفها خطوة شجاعة جدا إنه الإنسان يعترف إنه هو ما كان قادر. لفتني بالخبر أحمد إنه هو عم بتشكر زوجته حتى بهذا الوقت الحساس بالنسبة له، وحتى
0: بده يرجع على البيت إجباري يتشكر زوجته. شبيك يعني
1: هذا من ناحية إيجابية، ما هو مجبور بينام بيت رفيقه.
0: بينام وين؟
1: بينام بيت رفيقه، بينام بأمريكا بين ما تخلص المباريات. مضطر يعني، ما أنا مضطر.
0: شو رأيك لما بهذا الحكي؟
1: عم بيقول كمان إنه زوجته إلى دعم كبير له خلال فترة مرضها، مع أنها هي مرضانة، لكن كانت بجانبه، وعم بيقول ممتن كتير لوقفتها إلى جانبه خلال عمله مع المنتخب حتى النهاية. قدي حلو إنه الإنسان حتى بعز أزمته عم بيتذكر الإنسان اللي دعمته بتحبه بيحبه. هي المواقف تثبت لنا أحمد إنه الحب ما بينشرى ولا بينطلب، ولما بيكون موجود حقيقي بيظهر هيك.
0: المواقف تنذكر لما بتنعاد، هيك بيقولوا عندك لبعض.

0: صباح الخير سوريا، صباح الخير أحمد ومرح، الله يحمي سوريا وأهلها. بده أغنية يا طيب القلب، حلوة الأغنية والله، لعبد المجيد عبد الله المرسل، هو مصطفى أبو عبده.
1: صباح الخير مصطفى.
0: أنا بدي أسميه ابن الورود، مصطفى سينكي من الشابية اللي دايما اللي بيعطينا صور من الجنينة.
1: جمال،
0: بس عن جد حبيت أنا بحب اللي بيعتني بالتفاصيل.
1: إيده خضرة مصطفى،
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. صباح الخير والبركة أحمد ومرح ولما الغالين وكل كادر إذاعة دمشق الغوالي. تحية لكل الأصدقاء، بصباحكم حلو مثلكم. ممكن غنية عزوكم بمناسبة عيد ميلادي، بهدية للكل، بهديك يا طيب القلب يا انتصار.
1: كل عام وأنت بخير انتصار.
0: وكمان الصباح تحية بتروح لرقم هيدو 441. الصباح بسمة رضا، نبض جديد بأنفاس جديدة. املأ روحك تفاؤلا وانظر إلى يومك كأنه أجمل يوم في حياتك، فالسعادة لا تشترى، أنت من يصنعها. صباح الخير والورد لك أحمد، لمرحلة المزوقة لمع، وللكادر المميز والمستمعين والأصدقاء الغاليين، سمر الأمين، سامية، علي، ساوسان طبشي، دمتم بخير وعافية وراحة بال. المرسل وداد القصص. حسيت نشرت أخباره.

0: أخبار سوريا يا مرح وعناوين البلد لا تعيش في البلد وتفاصيل البلد.
1: البداية من حمص ومسير نمشي من أجل الإنسان في حمص لتعزيز ثقافة الواجبات الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.
0: مشغل جديد بسوريا وطبعا بصفقة كبيرة، طبعا شركة زين دخلت لسوريا بديل MTN وكان في حفل الإطلاق بحديقة الأمويين.
1: ووزير التعليم العالي يقول اكتمال تشكيل مجلس الشعب محطة وطنية فارقة في مسار بناء الدولة الجديدة. وفي عنا خبر أيضا سراج للاستشارة تطلق أعمالها رسميا في دمشق لدعم التطوير المؤسسي. زرعوا بقلوب
0: أولادهم. أيضا وزارة النقل مستمعينا والوزير يعرب بدر في تصريحات كثيرة من الوزارة تخص إعادة تأهيل البنى التحتية للمشاريع الطرقية بسوريا، ومنها مشروع مهم جدا يربط الجنوب بالشمال السوري.
1: بأخبارنا المحلية المنوعة، الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق بريفي درعا والقنيطرة بالقذائف المدفعية وإصابة طفلين بانفجار من مخلفات الحرب في تدمر، وأيضا إصابة 6 أشخاص في 4 حوادث متفرقة في حمص.
0: سلامتك يا بلاد. الأخبار الحلوة يا لما بهذا الصباح، اليونان أعلنت عن 3 منح دراسية للسوريين بالبكالوريوس والدراسات العليا.
1: والرئيس الشرع طبعا هي من الأخبار، خلينا نقول الإقليمية السورية الإقليمية، يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون والتطورات، ويعني صراحة أيضا مع يبحث هاتفيا مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في خطة وتحرك سوري بالأخبار الإقليمية عفوا، أو تعزيز العلاقات الإقليمية مع الدول المحيطة بالوطن العربي والعالم.
0: في مين ما بيحب سوريا؟ مستمعينا خبرني، عندي خبرين كونه نحن هلا خلصت الجامعة الامتحانات ومقبلين على المفاضلة، فعنا خبر أول يخص السعودية والأمم المتحدة لإطلقوا مشروع لتمكين المرأة الريفية بسوريا، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الأندب، وقعوا برنامج مشترك لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي بسوريا.

0: طبعا مستمعينا، بعد امتحانات البكالوريا صار هلا بعد هاجس الامتحانات صار موضوع الجامعه والمفاضله. هذا طبعا سبحان الله الطالب ممكن عشتي هالتجربه.
1: اكيد
0: عندنا مراحل كثيره، يلا نحضر للامتحانات فحوصات وهلا بعدها نحضر للمفاضله. مجلس التعليم العالي السوري اقر احداث ثلاث كليات جديده تتبع لجامعه حلب على ان يكون مقرها مدينه الباب في ريف حلب الشرقي، وذلك في اطار توسيع مؤسسات التعليم العالي وتعزيز الخدمات التعليميه في المنطقة.
1: ما شاء الله.
0: الوزارة يا مرح قالت يوم الاثنين عبر تليجرام أن المجلس وافق على أحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية قسم الرياضيات والطب البيطري في جامعة حلب، وكل هدول الكليات مقرون مدينة الباب.
1: أيضا أحمد، معارض دمشق التخصصية تستقطب شركات عربية وتفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتفاصيل أكثر مع مراسلتنا من معرض دمشق الدولي عبير فارس. خلينا نسمع سوا.

0: برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف التجارة السورية، انطلقت فعاليات معارض طيارة التخصصية، معرض تكنوبيلد المتخصص بقطاع البناء والأعمار، معرض سيدي إنرجي الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية، إلى جانب المعرض الصناعي السوري سينكس. للإضاءة سنتابع مع اللقاءات التالية.
1: مرحب بحضرتك.
2: أنا رعد المليح، مدير عام شركة المليح التجارية العامين بسوريا لماركت شارك تجارية شارك مونيكا.
1: تحكي لنا اليوم عن طبيعة المشاركة والهدف من المشاركة بالمعرض.
2: هلأ الهدف الرئيسي من المشاركة بعد الحمد لله تحرير سوريا، كنا بانغلاق تام بسوريا، ما كنا نقدر نشارك معارض كذا، وعندنا ماركات قوية وبدنا نساهم بالإعمار بالبلد، حبينا نشارك ونضيف لهالبلد شيء جديد إن شاء الله يكون.
1: اليوم يعني انعكاس المعرض بشكل إيجابي وخاصة بسوريا بمرحلة إعادة الأعمار، أهمية المعرض.
2: هلأ بصراحة احنا بهمنا كتير نكون فعالين حسين نواكب الشركات العالمية. هلأ كتير شركات خارجية جاية لعنا، بدنا نقدم لهم منتج عن أبناء الشعب السوري بصراحة، ما كل شيء يكون من برا، بهدف نمشي منتج السوري والمستوردات الصينية للتجار السوريين أكثر شيء إن شاء الله. المشاركة أنا بالمعارض يعني شاركنا من فترة قصيرة بمعرض قبله كتير مهمة. أول شيء عم تجيب مستثمرين، عم تطرح منتجك بشكل كبير بالسوق السوري. عندنا بصراحة قبل كان هيك السوشيال ميديا والدعايات كذا كتير ضعيفة، هلأ على الإعلانات على المعارض ما شاء الله كتير ممتاز.
1: كل التوفيق. شكرا.
2: شكرا لكم، شكرا لإذاعة دمشق.
1: عم نتابع مع المشاركين بمعرض سينكس. مرحبا.
3: أهلا وسهلا، معك أنا حمزة محمود البيطار، صاحب شركة عالم السينسي اللي هي شركة بتخدم ماكينات الصناعية بكل أنواع الرقمية، من فرائس سينسي لمخارج سينسي لماكينات بلاستيك حان، ماكينات طعاجة سينسي، ليزر بكل أنواعه، قطع درفي، الكتابة، الحام. طبعا احنا كنا بمصر صلنا سنة ونص جايين، انتقلنا لهون، لسه في عنا عملنا موجودة بمصر، انتقلنا لهون، نحن عم نخدم الصناعة إن شاء الله بالماكينات المتطورة الحديثة. نحن منتجاتنا صناعية رقمية بماكينات متطورة مي موجودة بالبلد من 14 سنة 15 سنة، ما نزل هيك ماكينات عندهم. الماكينات اللي موجودة عندنا كلها متطورة بأحدث الموديلات، هي كلها تحت صنف CNC يعني البرامج الرقمية. تمام،
1: يعني تم ادخال تقنيات جديده وحلول جديده.
3: تقنيات جديده وافكار جديده، ومخدمين نحن كمان اكسسوارات كل انواع الماكينات. عندنا خدمه ما بعد البيع، عندنا فريق هندسي للمتابعه وللتسليم وللتدريب، عندنا قطع غيار، عندنا صيانات، عندنا اكسسوارات الاول بالبلاستيك كمان بنجيبها، بنجيب الخامات الحديد كلياتها كمان، يعني عم نخدم الصناعه من اوسع ابوابها.
1: اليوم ما سبب المشاركه؟
3: هلأ سبب المشاركة أول شيء أنه هي وطننا، ورجعنا نحن بعد سقوط النظام البائد اللي كان كاتم على نفس الشعب كله، اللي كان حارم الشعب من هالتطور هذا بشكل كبير. أول ما صار التحرير فورا نزلنا، طبعا حب الوطن، ومشان نطور الصناعة نحن ونوصل إن شاء الله يعني لأعلى مستوى بالصناعة بالعالم، لأنه إحنا كنا هيك أول، بس بسبب اللي صار تراجعت سوريا كتير، وإن شاء الله رح نرجعها أحسن من أول بإذن الله.
1: كل التوفيق والتميز بها المشاركة الجميلة.
3: أهلا وسهلا، شرف.
1: معنا طبعا أحد المشاركين من الشركات المحلية السورية، شركة هنداوي. مرحبا.
4: أهلا وسهلا بكم، أنا مهران هنداوي. طبعا كنا سابقا محاربين من النظام، وكنت معتقل سابقا. نحن شركة هنداوي للصناعات الهندسية المتطورة، نعمل في مجال خطوط الانتاج الصناعية الغذائية كيميائية. طبعا نحن شركة فاتحة من 1999 كانت بدايتها، وانطلقت بفضاء رائع من الصناعات الهندسية، واشتغلنا عدد كبير من الخطوط الصناعية، منها غذائية ومنها دوائية ومنها كيميائية. بحصول الحرب بسوريا اضطرينا نسافر نغادر سوريا للسودان خرطوم، جلسنا في السودان خرطوم 4 سنوات، من ثم كمان بلشت المشاكل هناك بالخرطوم.

0: اضطرينا انه ننزل على تركيا. بتركيا اشتغلنا سنتين، بعدين رجعنا اشتغلنا بالشمال السوري، تمينا بالشمال السوري للتحرير. طبعا بعد التحرير جينا على المعرض، شاركنا، هي تاني مشاركة لنا موجودة بمعرض سينكس. معرض سينكس طبعا نحن راجعين مشان نبني بلدنا كخطوة أولى. الخطوة الثانية هي البلد بتعمر بزواعدنا، إذا ما تعمر بزواعدنا ما راح تعمر بزواعد حدا، فنحن مضطرين أنه نشارك ويكون لنا وجود ونكون موجودين بشكل دائم.
1: كل التوفيق، شكرا.
0: أهلا وسهلا، بالسلامة، شرفتونا.
1: مرحبا.
2: أهلا يا هلا. خالد مجدمي، مدير شركة سمارت إنرجي، نشارك بمعرض طيار الطاقة البديلة. طبعا شركة سمارت إنرجي المكان إدلب سرمدة. طبعا البراند الخاص فينا هو سمارت إنرجي، إن شاء الله رب العالمين. بطاريات الليثيوم والإنفلترات الصناعية والمنزلية والزراعية، نوفر متطلبات السوق بشكل كامل. بالإضافة عنا وكالة قطاسات براكاش الهندية وقطاسات فانسي العالمية الصينية.
1: عم تواكبوا اليوم التحول نحو الطاقة الذكية؟
2: طبعا اكيد اي شيء تطور او يكون جيد بالصين او باي دوله بالعالم الحمد لله رب العالمين نحسن نجيبه بكل سهوله وكل اريحيه.
1: اليوم يعني الناس بترغب لبطاريات الطاقه الذكيه، بدنا ننصحهم باي انواع ممكن للطاقه الشمسيه؟
2: هلا بالنسبه لانواع البطاريات الليثيوم او الطاقه الذكيه كذا، يعني متوفر كثير انواع. العملاء طبعا في كثير ماركات جيده، يعني ما شاء الله التجار السوريين على طول، انه بس مراعي ان شاء الله رب العالمين نحاول الجودة تكون عالية إن شاء الله على جميع المستويات. وكثير في براندات، يعني ما يسع الوقت نذكر البراندات المتوفرة. وبالنسبة لنا إن شاء الله رب العالمين، براند سمارت إنرجي من البراندات الأولى بالمصف الأول بالنسبة للسوق السورية، وإن شاء الله يوم عن يوم عم نحاول يعني نطور حتى لو أي شيء كان إن شاء الله موضوع الطاقة الشمسية، نوصل طاقة نظيفة بشكل كامل. متوفر عنا مراكز بجميع المحافظات، وكلاء وعملاء إن شاء الله رب العالمين، وخدمة كاملة إن شاء الله.
1: أكيد حأسألك اليوم عن سبب المشاركة.
2: نحن إنا سوريين ولازم يعني إنا بصمة، يعني الحمد لله 40 يعني الشاب السوري والتاجر السوري وكذا، الحمد لله إنا يعني بصمة على مستوى العالم. نحن اليوم بالعكس لازم نشجع الأجانب ونشجع الصينيين، أشقاء الصينيين والهنود، وكثير ما شاء الله يعني أكثر من 20-30 دولة مشاركة معنا. يعني نحن لازم نكون الواجهة تمام، ونستدعيهم وإن شاء الله يوم من الأيام راح نواكب التطور ونضاهي إن شاء الله دول العالم. يعني سوريا ما هي قليلة، سوريا راح ترجع المكان الطبيعي، المكان تستحق سوريا، الشاب السوري والتاجر السوري مكانه على طول بالمصاف الأولى.
1: كل التوفيق وشكرا لحضرتك.
2: شكرا لك أنسي، الله يعطيك العافية.
1: عم تابع التغطية ضمن أجنحة معرض سينكس، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ميت، مرحبا. يا أهلا وسهلا. خالد المصري، مدير شركة بركات للمواد العازلة والبناء. احنا شركة سوق سورية من سنة 2000 لتقديم كل جديد بمجال العزل، مجال الإضافات البيتونية. طبعا اختصاصنا بالعزل الحراري والعزل الصوتي والعزل المائي بالمواصفات العالمية والمعايير الجودة العالمية. احنا متواجدين بالسوق السورية، ورغم كل شيء كان موجود الحمد لله كنا دائما سباقين لنوفر للسوق السورية المواد اللازمة للعزل الحراري والصوتي والمائي. مشاركتنا بالمعرض بشكل دوري، بنقدم دائما كل شيء جديد وكل شيء متطور للسوق السوري، وان شاء الله مرحله اعاده الاعمار مرحله جيده بسوريا، ونحن اكيد حنكون جزء من هالمرحله الجيده.
1: اليوم كمان خبرنا عن سبب المشاركه.
3: هلا سبب المشاركه دائما لنعرض كل شيء جديد بالاسواق السوريه، كل شيء نستورد من اكثر من بلد. طبعا نحن في بلدان اوروبيه، في بلدان عربيه، المشاركه دائما بتجي، يعني خلينا نقول بدافع عرض المواد، تعرف على شركاء جدد، تعرف على عملاء جدد. طبعا هيئه الاستثمار مشكوره، يعني كانت دائما داعمه لهالامر. في طبعا اكثر من المستثمرين العرب والاوروبيين عم يزورونا بشكل دوري. ان شاء الله هيك الامور جيده يعني بالمستقبل القريب.
1: للتوفيق، شكرا.
3: شكرا لكم يا ميت، اهلا وسهلا.
1: عم نتابع تغطيه معرض سينكس، مرحبا.
4: اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. نحن هون جناحنا بيتعلق اكثر شيء بمستلزمات خطوط الانتاج، يعني كل شيء بيحتاجه خط الانتاج عندي، تحكم هواء، تحكم زيت، مسننات جنزير. نحن عندنا كمان معمل فرازك مسننات، جميع أنواع المسنن اللي بيطلع عنا. إضافة لهيك في عنا آلات صناعية، عنا مخارط، فرايز، يعني كل شيء بيحتاجه خط الإنتاج عنا. يا والمعرض

0: كتير كان جيد، والحمد لله الأمور كتير بخير. يعني في إقبال، عم نلاقي شركات أجنبية، عم نلاقي ناس حابة ترجع من برا، عم حابة تفتح مشاريع. يعني الحمد لله الأمور كتير بخير والمعرض كتير جيد يعني. وشكرا لكم لاهتمامكم.
1: بين أحدث تقنيات البناء وحلول الطاقة والأتمتة الصناعية والمنتجات الوطنية التي تعكس تطور الصناعة السورية، تؤكد هذه المعارض دورها كمنصة تجمع الخبرات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: صباح الخير. الرئيس أحمد الشرعي يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وأفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرعي يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف المسارات التعاون والعمل المشترك. وزارة الخارجية والمغتربين تهنئ الصومال قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيبان يبحث مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديما اليحيى سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر يقول إن الوزارة أعلنت إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يلتقي محافظ دير الزور زياد العايش ويبحثان تطوير وتأهيل منفذ البكمال الحدودي ودعم الحركة التجارية. نهاية الموجز بأمان الله.

0: يا صباح الخير، صباح الورد، صباحكم حلو. مكملين هذا الصباح المباشر من إذاعة دمشق، صباحكم سوري. شو رأيك يا سناء؟ الأولى قطع السطر بدنا نهدي هالغنية. طبعا بدي أشكر لما أغنيتي
1: البطولة الأسبوعية
0: إذا كان سريعا رسالة مني ورسالة من مراح. صباح الخير للجميع، شكرا للطاقة الحلوة. بدي أغني على ذوقكم، نسمعكم من اسطنبول بالشغل نجوى كرم، اخترنا لكم
1: بس نقطة. وصباحكم سوري أجمل مذيعين. كل خميس أحمد شامي ومرح طه ولما يوسف. بدي أغنية شادي أسود بهديها لحنان وعلي وعلاء والسلطانة أم علاء. يا صباح الخير.
0: إذا شادي أسود ممكن غنية بعدك زعلاني مني يا لما.
1: لا خلاص رضيت.
0: السلام عليكم، صباح الخير يا أغلى إذاعة وأحلى طاقم. صباح الخير لسوريا وشعب العظيم، الله يديم الأمن والخير لسوريا، اللهم أمين، ويرزقكم رزمات سنابل على قد ما بتفرحونا كل يوم صباح. اللهم أمين يا أبو منذر من ألمانيا، صباح الخير.

وأيضا صباح الخير أستاذ أحمد إلك ولمرح وجميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين. سعيد اليوم عم أسمعكم وبشوفكم بهذا الصباح الجميل. عم بيقول أحيانا نبحث عن الطمأنينة أكثر من الحب ونبحث عن الشعور بالأمان. خلي غني الاحترام والتقدير عن الاهتمام بدون طلب عن شعور أن يؤمن أحدهم بك أن يرى فيك شيئا لا تراه في نفسك. أحيانا نبحث عن أشياء أخرى ونظن أننا نفتقد إلى الحب. يسعد صباحكم بكل خير وعافية.

0: أبو ممدوح من حما، وبعت لنا هيك صور النواعير وصور العاصي، ويسعد أوقاتك وكل مستمعينا بحما.
1: صباح الخير لمحمود من تركيا، صباح الخير أيضا إلى بيقول إلى بنت العم مرح أبو طلال، صباح الخير.
0: أهلين يا أبو طلال،
1: حي الله. أنتم تستمعون إلى الصباح السوري عبر أثير إذاعة دمشق من داخل الاستوديو أحمد ومرح. قبل ما نروح لموضوع الحلقة بدنا نصبح أيضا على حدا مشتاق لسوريا من 16 سنة ما شافها، هنادي من السعودية. مرحبا هنادي، انقطع البث على تردد الاف ام صباح السعادة مع باقة معطرة لفريق العمل أحمد الشامي ومرح وبسام ونيس بسام يعقوبيان. مرحبا، تحياتي لك. طبعا بيقول انقطع البث على 48 ورجع البث على 53. منيح انه رجع، صباح الخير لك يا ونيس يعقوبيان.

0: صباح الخير، صباح المرح يا مرح، صباح الورد الشامي يا أحمد الشامي من اسطنبول. خالد أبو محمد يسعد صباحك.
1: صباح النور. إذا ما قدرت تروح على أمريكا تلعب مونديال، شبابنا عاملين مونديال لحاله. زميلنا محمد العباس صباح الخير بيقول صباح الخير أحمد، صباح الخير مرح، يسعد صباحكم أصدقائي منورين الشاشة. صباح الخير لمحمد ويركزم لنا بالعلاقات العامة بالدغنية والكفوري كل ما بتشرق شمس نهار وبيهدينا إياها. الخبر الرياضي، مبارحة لعبت حارس مع راديو الثورة ضد إذاعة دمشق وغلبنا إذاعة دمشق، ولكن للأسف رجعت لي إصابة الرباط الصليبي.
0: يعني لعب مع لسه فوق ما قالوا لاعب مع راديو الثورة لسه إذاعة دمشق، يعني الزمزم بين يا محمد.
1: محمد العباس أبو سعيد صباح الخير.
0: طبعا تحية لكل زملائنا أيضا براديو الثورة أكيد. ولاعبين راديو الثورة أيضا ولاعبي إذاعة دمشق وزملائنا بإذاعة دمشق. حلو كتير أنت بالفريق أحمد؟
1: والله أنا مشجع.
0: تمام حلو.
1: عم يلعبوا من دوني بس أنا مشواري بعيد على الشام. نور سلطان مرحبا زميلتي نور، ايضا بدي اصبح عليك بكل خير وعلى زميلي عبد الرحمن الدملخي. بدي اقول لكم مرحبا، شو اشتقت لكم اكيد زملائي بالعلاقات العامه، كونوا بخير والتحيه الاجمل للاستاذ علي.

0: انا اسمحي لي ما راح صبحت على الشؤون البرامج الرياضيه وزملائنا بالعلاقات العامه، ولكن في تحيه خاصه من
1: كل
0: شخص لشخص بعزه كثير بحترمه كثير وشخص وفيه. خليني اقول دكتور عمر جبجي، بحبك قد الدنيا. صباح الخير دكتور.
1: صباحك دكتور، انا اسفه اجتني السالفه، اكيد انا كمان بصبح عليك. احلى صباح دكتور عمر.
0: في شيء اليوم دكتور؟ طمني. الله يسعدك يا دكتور، صباح الخير. محبة الزملاء لا توصف صراحة، فتحية لك الزملاء بإذاعة دمشق. أنا رضوان من الشاغور، بونجور أحمد الشامي يلي كنيتك أغلى كنية، الشامي بونجور لما حطها يلي اسمك على اسم سورة من القرآن، بالتوفيق للبرازيل. تحية لأبو موفق وحنونة وعلي من سلونفة.
1: يا صباح الخيرات. مين؟
0: وسليمة. رضوان من الشاغور.
1: رضوان هلا يا رضوان، صباح الخير.
0: نورتني يا رضوان.
1: نحن نسينا كمان نصبح على زميلنا علاء فترة، وهيك أنا كل شوي بقول لازم شوف رسالة منه، لازم شوف رسالة، فما عم شوف. صباح الخير على فطراوي.
0: ما بيننا ألف حاجة. طولين شوي، مبسوطين مع الرسائل بصراحة، ما بدي أنه في إشياء مكتوبة حلوة يعني من القلب.
1: طبعا موضوعنا اليوم، لما هيك حابة تعرف كتير من الموضوع، موضوعنا خفيف نضيف اليوم، سؤالنا بسيط كتير. نحن اليوم خلصنا بكالوريات وخلصنا تواسع، وفي قدامنا مشوار طويل من الدراسة بالجامعة. أنا ما بدي لكم شو هو الفرع اللي حابين تدخلوه، شو هو الاختصاص اللي حابين تدرسوه، وما بدي لكم يا ترى بحق لأهلكم يختاروا معكم هذا الفرع أو لا. أنا بدي لكم شو هي أحلامكم المأجلة، شو هي الأحلام يلي ناطرينا أنتوا بعد 4 أو 5 سنين. طبعا السؤال مو بس لطلاب البكالوريات ولا بس لطلاب الجامعات، سؤال عام، شو هي الأحلام يلي أنتوا مأجلينا بودكم تصير، لكن تركينا لأنه هي إيد رب العالمين.
0: ونعم بالله.
1: فيكم تشاركونا مستمعينا عبر الاتصال على الرقم 225-44-46 225-44-47 228-44

0: 43. ورقم الواتساب من عند احمد
1: 0-9-878-10-950 واللي سمع موضوع الأحلام المؤجلة شايفك أنت اللي عم تضحك هيك ضحكي صفرة فمانك بشو عم تفكر ومأجل الموضوع شوي اللي يصير معك شوية مصاري ما والله حاسس فيك عارفان شو بشو عم تفكر عن جد شو هي الأحلام اللي مأجلينا شوي حاطين على الرف بتقولوا مو وقتها بس حنوصل لها بيوم من الأيام فكروا معي وتعوا عطوني شو هي الأحلام المؤجلة إذا سألتوني على الصعيدي الشخصي مثلا أنا بقولكم أنا مثلا موضوع سيارة بس هي من الأحلام المؤجلة ليست على عجلة من أمري
0: أنا يا أحمد والله
1: لما عم تهز براسك كمان أنت
0: بدك سيارة
1: طيب حطي رفنا كبير الرف يسعى للجميع أعطونا شو هي الأحلام المؤجلة لوقت ما توصل الرسائل خلينا نصبح على رسالة وصلت حدا بيقول في حياتنا أشخاص يشبهون الفجر بخيره ودفئه برائحته ومفاجأته يزرعون داخلنا ألف زهرة ويتركون ابتسامة تملأ القلب بالحياة حبيت الرسالة يا رب احفظهم أينما كانوا وسعدهم أينما حلوا وذهبوا صباحنا لكل حدا من حبه لكل حدا فعلا وجوده بحياتنا بيغنينا بيعطينا طاقة حلوة

0: اليوم حابين نعمل شغله معكم مستمعين ويا ريت تساعدونا فيها، انه مجرد ما تكونوا معنا على الهواء بتقولوا صباح الخير، ناخذ الاسم مباشره تعطونا الحلم المؤجل
1: تماما.
0: الحلم المؤجل ونتمنى انه تحققوا هذا الحلم وبدون تصبيحات حتى ناخذ اكبر عدد ممكن من الاتصالات، وايضا تبقى هيك
1: الايقاع السريع. ما بعرف اذا معنا اتصال،
0: يلا حنجرب.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يا هلا،
2: كيفكم؟
1: تمام، كيفك انت؟
2: سليم.
1: سليمة شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله، الله يسلمكم يا رب.
1: الله يسعدك يا سليمة.
2: انا بنصح كل الطلاب يلي هني ان شاء الله يا ربي بيكونوا متفوقين وقدام العلامات اللي هني بدهم اياها، انه يشوفوا شو عندهم جواتهم من ابداعات، من شغلات هني بيحبوا وموهوبين فيها، هني يعني يضحوا كثير لحتى يوصلوا على هالمطلوب.
0: سليمة صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: متفقين اليوم ندخل دغري بالحلم المؤجل. بدي صبح عليكي حلم مؤجل، بتقولي احمد حاططه على الرف بس حلم ببالي.
2: والله انا بتمنى انه بالعلاقات الانسانيه انه يروح لعند هالناس اللي اتخصص فيهم، وروح لعند هالناس التعبانين ما حدا بيسال عنهم. تمام، وخصوصا دار السعاده، هدول كثير بيتحزوا بقلبي، انه بتاني يكون عندي وقت لالهم روح انا اشتغل عليهم واسعدهم، يعني خلي العمالقه وهني الخبرات والتجارب.
0: سليمة
2: وهني المراجع لالنا.
0: سليمة قديش بتمنى لك السعاده، ضل بخير. شكرا سليمة.
1: شكرا لاتصالك سليمة.
2: سلام.
1: هاي اهدى لك سليمة. معنا اتصال كمان. الو الو
3: الو. صباح الخير.
1: صباح الورد. يا هلا، مين معنا؟
3: ابو طلال.
1: اهلا يا ابو طلال، كيفك؟
3: كيف صحتكم؟ كيفك؟
1: تمام ابو طلال. ابو طلال، نحن اليوم موضوعنا عن الاحلام المؤجله، شو تحكي لنا عن احلامك المؤجله؟
3: بدي احكي عن احكامي المؤجله، عن احلامي، عفوا، عن احلامي المؤجله. بتمنى كل انسان يحقق حلمه، لان الانسان
0: انت هذه امنيه، بدي حلم مؤجل يا ابو طلال، بتقول هذا انا ببالي بس ماجله شوي. يلا يا ابو طلال.
3: حلم يعني اي حلم الواحد بيفكر فيه باجله، يعني
0: يعني مثلا يكون عندك شركه سيارات بالمستقبل، تاكسي خاصه مثلا.
3: بتمنى انه اترك السيارة العامة تبعي انا وارجع لتجارتي انا، بتمنى يعني
0: يا رب يصير معك مصاري وتصير تاجر وقول لك شو هالتاجر الشاطر. شكرا يا ابو طلال، صباح الخير.
1: صباح الخيرات.
0: مختصر احلامي، ومختصر الاحلام دائما على اثير اذاعة دمشق. تحب احكي معك.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: كيفك انت مرا؟
0: يا هلا، تمام الحمد لله، كيفك انت؟
1: الله يسلمك. انا خالد من الاخوه المخوفين من حلب.
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا يا خالد، بعد زمان يا خالد.
1: انا والله بعد زمان انتو يا انسي، حيا انتو كادر مميز بدون مجامله عن جد،
2: لانه انتو مستمعين مميزين يا ابو الخل.

0: خالد
1: الله يخليك استاذ احمد، بس هي حقيقه انتم جدد
0: خلي لي قلبك يعني. شهاده بنحتز فيها وشهاده بتخلينا فعلا اداء مسؤوليه كبيره.
1: حضرتك استاذ احمد انه نحن من جماعه كليه الاداب، انا قسم تاريخ.
0: نعم
1: انا خريج
0: يعني. ما شاء الله عليك استاذ خالد. اعطيني حلم مؤجل حاطه على الرف بس بيجي يوم
1: الحلم. نحن بس نتمنى هيك الرحمه لروح مدير عام الخطوط الحديديه في حلب من 10 ايام
2: الله يرحمه،
1: وفاه الله بحادث سير. هذا الرجل فعلا اثر فينا كثير،
0: الله يرحمه يا رب
1: ويحسن لروحه. وبيجي تحققت لانه استلمت وحده من خيص الناس ايضا
2: بالشكل العام. حلو كثير.
0: ما عندك احلام مؤجله؟
1: بيجي تحقق؟ لا عندي امنيات صراحة، بتمنى أن وزارة التعليم أو مجلس التعليم العالي ينظر للمكفوفين بكلية الإعلام، وإمتى من كان رح أدخل الإعلام أنا
0: إن شاء الله. نشوفك إعلامي مميز. شكرا يا خالد، حي الله.
3: تقدر تعمل كل حاجة.
0: بدي صفح على ميساء أسعد، بتقول أسعد الله صباحك أحمد أفندي مرح خانهم. ليش حاسس حالي بباب الحاره؟ كادر اذاعه دمشق واصدقاء البرنامج حنونه وسمر وابو موفق وبطل رضوان وعلي من الصلنفه. يعني انت عم تساعديني بالقراءه مثلا
2: مشان ما تقول بطلي.
0: بطلي انك تدخلي وانا بقرا الرساله. يلا
3: وما تزعلش
0: رافق اصيلا يا مرح. الاصيل ان اخذ
2: إن أخذ شكر وإن بقى ستر. الله يسعدك. وإن أحب بذل حتى في خصامه أصيل. صباح الخيرات أبو علي العقدة من حلب.
0: يا مرحبا. وبدنا نفك العقدة بنروح لاتصال من لما قالوا. صباح الورد. مين معي؟
4: معك العصفور.
0: مين؟
4: العصفور.
0: أهلا بالعصفور أبو علي، كيفك؟ حيا الله.
2: تمام كيفك؟ صوتك بعيد يا أبو علي.
0: أبو علي حلم مؤجل، شو الأحلام المؤجلة وناطر أنها تتحقق؟
4: أنا أولادي
0: يا رب تشوفهم بأحلى وأغلى المراتب. شكرا لاتصالك أبو علي، كتير بعتذر لأنه العصفور صوته واطي كتير ما عم بسمعك منيح. شكرا يا أبو علي، تحياتي لأهلنا بيطرط.
2: صباح الخير أحمد ومرح. أنا بحب أسمع أغاني حديثة جميلة اللي بتحمل الفرح والسعادة بعيدا عن الغم. إذا تعرضت لموقف انسحاب بنسحب بكل بساطة، لأنه لا طائل لحرب معلومة النتائج التي بنيت على أسباب قمت بها وصارت معي، والمكان اللي انسحبت منه هلأ رايدني. معكم سميرة القزح، إن شاء الله أحكي معكم صوتا.
0: وأنا راح أروح لأتصال صوتي يا مرحب. قول ألو.
5: ألو
0: مرحبا.
5: يسعد
0: لي صباحك أحمد. حنان كيفك؟
5: الحمد لله تمام. مرح
2: صباحك. وصباحك يا هلا كيفك؟
5: الحمد لله تمام.
0: حنان اليوم متفقين. تفضل.
5: بطبطه ولا ما بطبطه؟
0: تزعجني الكلمه تستفزني. ما حنان اليوم
5: بكل الاحوال البطبطه ما لا حلوه بالصيف والله يا احمد، يعني هو بالشتاء بالبحر احلى احلى.
2: حنان ان كانت بالصيف وان كانت بالشتاء فهي كلمات حلوه من تم حسين الجسمي. شو ما طلع بيطلع حلو. خلينا نقول لك شو هي أحلامك المؤجلة باختصار لو سمحتي.
5: نعم.
2: أحلامك المؤجلة يا حنان.
5: أيوة أيوة أنا سمعاني السؤال سمعته والله يا مرح ولحجاوبكم فورا.
2: تفضلي.
5: عليه. هلأ أنا بما أنه مجالي اقتصاد وتجارة فأنا أحلامي من فترة يعني ما أنا بعيدة كتير أنه يصير عندي بنك خاص.
2: بتشوفي رزق مصاري كتير يعني.
5: كتير.
0: إن شاء الله يصير هذا البنك يا يا يا حنان. وأنا أول المودعين.
5: أحمد كمان في شركة
2: أنا أول الساحبي
5: أنا بحلم فيها وبلشت فيها هي أنه يصير عندي منحلة. فعملت منحلة بلشت فيها بمضايا وبس وقفت فترة. وهلأ إن شاء الله عن قريب رح أرجع أشتغل فيها كمان. أشتغل على الموضوع.
0: حنان رح أقول لك نهارك مصاري وبنك أو رصيد ما بيفتح، يعني رصيد مفتوح دائما بالأمل والطاقة. وبدي أشكرك كثير نهارك عسل. صباح الخير أحمد مرح. أنا أحب أسمع الأغاني الحديقة. أرينا المشاركة. تحياتي وداد سليمة دكتور علي أبو يوسف سوسن طبشي. صباح الخير علي من حلب. صباح الخير يا علي. عم يصب علي وعلى مرح وبده يصب على خطيبته بالمناسبة اليوم عيد ميلادة. أوه والله طلع هي بألف خير. وبدنا ناخذ مشاركه اخرى من رقم 916 معك.
2: صباح الخير احمد ومرح. عم بيقول ستصبح سوريا دوله رائده بين دول العالم بجهود ابنائها العاملين المخلصين المبدعين. اقامه المعارض فرصه للمشاركه والاطلاع على احدث المنتجات والالات الصناعيه. تمنياتي بالتوفيق والنجاح الدائم لاذاعه دمشق العريقه وكادرها الرائع والمستمعين الاروع. اسعد الله صباحكم بكل خير وتحياتي لجميع كادر ومستمعين. معكم ابو حسن. يسعد اوقاتك وصباح

0: ساعتك يا أبو حسن. شوفي عم تعتب علينا يا أحمد، ليش ما قرينا رسالتها من 8:30 لهلأ؟ كتبت لك شفتي يا أحمد؟
1: رح أنا بحكي شغلة إنه أم أنس، نحن عم ناخذ بالترتيب الزمني، فانت مجرد ما بعتي رساله هلا اذا بعتي رسالتك حتروح الاول لفوق، فبعتي الرساله نحن عم نمشي ستيب باي ستيب، خط رساله رساله، يعني هلا وصلنا للرساله الواصله 9:21 وهكذا دواليك، ما فينا نخربط بالرسائل. مام انا صباح الخير، يلا حنقرا رسالتك.

0: معنا اتصال على هواء اذاعه دمشق. الو.
1: الو،
0: مرحبا.
1: صباح الخير استاذ احمد.
0: صباح الورد.
2: هلا. صباح الورد.
1: صباح الخير استاذ جماعة.
2: اهلا وسهلا.
1: مرح.
2: يا هلا،
1: كيف صحتكم؟
2: تمام، كيفك؟
1: انا مروان.
2: اهلا يا مروان.
1: يا مرحبا
0: مروان، كيفك؟
1: نعم،
0: عمول كيفك يا مروان؟
1: ما فهمت.
0: عمول كيفك؟ كيفك؟
1: الله يسلمك. تسلم يا رب.
2: كيفك من جوا مروان؟
1: الله يسلمك. انا الحقيقه استاذ احمد.
0: نعم.
1: استاذي مرح يعني مخلص حقوق من زمان.
0: نعم.
2: زميله لاحمد.
1: انا املي هلا بالدنيا اني تنجح تجارتي، فاتح محل تجاره.
0: شو التجاره؟
1: نعم،
0: شو التجاره؟
1: تجاره ادوات منزليه، برادات، غسالات والى اخره.
0: ممتاز.
1: وتفضل تشرف.
0: الله يسعدك يا رب.
2: ننزل معك شريك يعني علينا الدعاء وعليك راس المال.
1: بعدين يعني كمان عندي امل انه هلا صار عمري 41 سنه
2: ما شاء الله،
1: وسبع ثمان مرات خطبت وللاسف ما مشي الحال. املي انه الله يبعث لنا شيء انسانه هيك.
2: الله كريم.
1: مرتبه. هذا حلم يعني.
0: مروان.
1: نعم.
0: 41 شمعة. أفهم. 41 شمعة بتضوي حياتك وتضوي تجارتك، وإن شاء الله تصير بزنس مان على مستوى العالم، ونفرح فيك. وأنا أول الدبيكة خليني نقول، صح ما بعرف أدبك بس بدبك بيجي بلبلط مع بلبط مثل ما بيقول حسين الجسمي. صباح الخير يا مروان.
2: الله يبعثك بالسلامة يا مروان، هذا حلم المؤجل أو إن شاء الله أو المؤجل مؤقتا مثل ما بيقول مروان. يسعد صباحكم، صباح إذاعة دمشق. صباح الخير سيد أحمد، حبيت صبح عليك. خلص سيد أحمد كمل الرسالة.
0: صباح الخير، بيقول عم بيتابع برامجي من نجاح لنجاح. شكرا. والرسالة الخاصة هي مشان أجي على الإذاعة وشوفك وضيفك من شغلي بالكعك.
2: يا سلام.
0: معك سامر طبلي أبو علاء على السمع.
2: اعتبرني أحمد كمان، خلي كترنا يا هون.
0: ولك ولك يا سامر، ويوم خميس حصراً. شلون معكم هيك؟
2: إيه تمام. خلص أنا ولما هيك ناخد حصة يعني، بناكل كعك من تحت إيدين سامر.
0: هون بدنا نقرأ رسالة بس.
2: فيك
0: توضحي للرسالة شو عم بيصير معنا؟ بس موضوع الرسائل.
2: أناس عم بتقول بلبطة يعني حركة الإيدين والقدمين بشكل سريع. الله لما كنا نسبح. إيه والله. وشفت يا أحمد هي اليوم بعتت من 8:30، وهي فعلا بعتي من 8:30 لهلا ما سمعتها او ما قرانا رسالتها. كان عم بقول صباحكم سوري.
0: بس طيب شو السبب؟ بيعطوا
2: الجوري وتحياتي للجميع. بنتظر سؤال. انا بحسب انس نحن عم ناخذ الرسائل من الاقدم،
0: من
2: اللي بيبعت 4:30 بنقرا رسالته اول شيء، هيك عم بيصير معنا.
0: واللي بيبعت نقطه بتصير رسالته على الاول.
2: تماما. انت كنت بعتي 8:36، فاللي صار رجعتي بعتي 8:50 طلعت رسالتك لفوق، رجعتي بعتي 9:30
0: طلعت
2: رسالتك لفوق. طلعت على الاول.
0: لما شو عم سمعنا هلا؟ بدلك بأي بنت. هي للعريس مروان. انت بتعرفي بحق العدالة أكثر المجرم دائما اسمه مروان. أي عن جد. صباح الخير لرقم نهايته 221. صباح من حلب الشباب لدمشق الياسمين. أحلى شيء في هذه الدنيا العفو والغفران عند المقدرة. من جنى وغنى إلى أحلى كادر إذاعة دمشق والإخراج وأحلى موزعين. وشو هالصبايا الحلوين يا رب تشوفهم. ما شاء الله. ما شاء
2: أحمد
0: الله. ما شاء الله.
2: دائما الأحلام مرتبطة بالنوم وبالتخت المريح وبالسفنجة المريحة. لما بنكون نايمين بمكان مريح فنحن حنشوف أحلام حلوة وحتكون نومتنا مريحة جدا. لما بنكون نايمين مكان سيء أكيد حتكون أحلامنا كلياتها فيها شيء من الكوابيس. خليني أكمل أحمد.
0: القاع لقاح بحب هذا المقطع معلش.
2: طب سمعين المقطع خليني أكمل.
0: مش عم أقول لك أصيلة يا أصيلة.

أستاذ، مثل ما عم نقول إنه الأحلام دائما مرتبطة بالمكان المريح، سمعت خبر أنا إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يكون صح، وإن شاء الله يا رب يتنفذ. وزارة السياحة عطيت مهلة

0: 30 يوم لأصحاب الفنادق النجمة الأولى والثانية حتى يعملوا نفضة ويرجعوا يعملوا شو بيقولوا له ترميم للفنادق وخصوصا الموجودة بساحة المرج. فهي الفنادق يا أحمد أنا بتمنى فعلا أنه تعتبر الإنسان اللي فايت عنده فعلا هو إنسان. نحن منلاحظ طبعا أنا ما دخلت لكن بسمع الناس اللي بيروحوا على هاي الفنادق أنه في سوء يعني تنظيم في إهمال الفرشة ممكن يكون نايم عليها 10,000 شخص قبل اللي فايت قبل 10,000 واحد الأغطية ما بتتغير. فهذا القرار لاقى رواج ولاقى يعني من الناس تأييد كبير. فشو رأيك؟
1: أنا ما أي شيء على التأهيل وطبعا في قرارات كثيرة منها حتى موضوع وسائل النقل أنه تكون كمان تليق بشكل حتكون بشكل حضاري ومريح. هذا الشيء
0: بتمنى أكيد.
1: معنا اتصال لما أعقد أعتقد أنه نضطرنا حدا. ألو
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيفكم يا حلوين؟ أنا سميرة معكم.
1: أهلين سميرة.
0: سميرة كيفك؟
2: نجح الاتصال للتدات إن شاء الله أحكي معكم اتصال.
0: الله يسعدك يا سميرة كيفك؟
2: الحمد لله كيفكم أنتم؟
0: تمام نحن مشتاقين لك كيفك أنت؟
2: والله نشكر الله.
1: سميرة إذا في حلم حاططيه على الرف إذا بدنا هيك نشيل عنه الغبرة شو هو الحلم اللي ليه؟
2: نعم أجلتي. بيت النملة صغير حلو
1: إلي. شو؟
2: بيت النملة حلو صغير إلي.
1: الله ليش ما عندك بيت؟
0: الله كريم.
2: عادي بس بحب إنه يكون إلي خاص فيني.
1: إن شاء الله
2: يعني أقعد في حالي ما شاركني في حدا.
0: والله حقك.
2: يعني تعذبت أنا بهالدنيا يعني
1: فحاجة. يا رب مدام عندك هذا الحلم إن شاء الله يصير عندك بيت ومثل ما بيقولوا الصدورة للبدورة وبالبالك
2: أخلي لي عندك
1: سميرة.
2: سميرة نعم.
1: يا رب تبقي دايما مضوية كل بيت. شكرا لاتصالك اليوم.
2: واتصال
1: يا هلا باي باي.
3: عمدة ما سلم عمدة والغرة شايل وردة يا بابا.
1: صباح النور والسرور. أحلى إذاعة وأحلى كادر إعلامي مميز ومخرجين ومذيعين ومذيعات متألقين دائما. ونقول لأعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بالتوفيق النجاح دوما إن شاء الله لما فيه خير البلاد والعباد. أبو علاء من الشام صباح الخير. صباح الخيرات يا أبو علاء. صباح كل ورد كادر إذاعة دمشق. بصبح من خلالكم على الوالدة أم عصام ويسرى وإبراهيم بمصياف. ياريت المخرجة تسمعنا أغنية لو بتعدن لكاتيا حرب. ومشكورين معكم عصام من بانياس. والله لكاتيا أنا بحب غنية في غنية كاتيا كتير أنا هيك بسمعها مندلة بصراحة بحبها. فإذا سمحتي لي بهديكم غنية مندلة وهدي هلال ذكرتيون بالمسج. صباح الورد والياسمين من أنس. صباح الخير يا أنس. شو عم تشتغلي مرح؟
0: أنا عم بقرأ بعض الأخبار هو عم ابحث عن كثير اخبار يعني صراحه عم نسمعها يعني محلي وكل شيء بينزل خبر فهيك بحاول دائما انه اضل مع المستمعين بهي الاخبار الحلوه. لكن خلينا بالاول ناخذ اتصال. الو
4: صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
4: كيفك استاذي مرح؟
0: اهلا وسهلا. مين معنا؟
4: ابو محمد من عرطوش. كيفك؟
0: اهلا يا ابو محمد كيفك؟
4: شلونك؟ صار زمان ما سمعني صوتك.
0: والله هي نحن كل خميس معكم.
4: الله يرضى عليك. شلونك يا عمي؟
0: الله يسلمك.
4: شو اخبارك؟
0: والله تمام. طمنا عنك.
4: استاذ احمد كيفه؟
1: اهلا يا ابو محمد.
4: طمني عنك.
1: والله مشتاق لك.
4: بعثت لك مصب قهوه مره وفنجان قهوه مره.
1: الله يسعدك. ما حكينا بعرطوش
4: اليوم كانوا فاتحين جزاك
1: كمان فاتحين بوجودك ابو محمد. حلم مؤجل وبتقول سيتحقق يوما ما.
4: الحمد لله تحقق وربحنا. كل سوريا فرحت بالحلم اللي كان
1: بعد الحلم عادي. امين يا رب. الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله.
1: على الصعيد الشخصي في حلم
4: الحمد لله كمان الله حقق لي كل احلامي
0: ما شاء الله. نيالك
4: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله
1: ابو محمد.
0: ما حسد ابدا ولا ديت.
1: صباحك دايما رضا وصباحك فل. شكرا جزيلا للاتصال.
4: حياك الله.
1: يا مرحبا. مازن حلم المؤجل ان تجيب سياره.
0: الله كريم.
1: صباحكم عسل وقشطة أحمد ومرح وأحلى تصبيحات للما. بدي غنية لجورج وسوف. معكم المحب لكم محمد حافظ من تركيا. أما عبد الدملخي فبيقول حلمي ما شوف سوري رايح يشتغل بلبنان أو أي بلد آخر. حلمي يعيش الشعب السوري ببلده. والله البلد مفتوح للجميع. من دلة بدي هدية لك يا عبد الدملخي غنيتي المفضلة صراحة. بيقول محبتي للبنان الشقيق ولكن فعلا هذا هو حلمي أنه السوري يبقى ببلده. شكرا يا عبد الدملخي. كاتيا حرب من دلة.

0: بدنا ناخذ اتصال ايضا. صباح الخير.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف حال انسي مره؟
0: اهلا وسهلا. تمام، انا بخير، كيفك انت؟
1: الله محييك.
0: الله يسلمك.
1: الاجاعه الرائعه.
0: الله يسعدك.
1: نعم، وانتم طيبين.
0: وانتم طيبين ان شاء الله. مين معنا؟
1: الله يبارك فيكم. عادل بكور من حلب، مدرس.
0: عادل بكور من ادلب.
1: من ادلب انا، بس من حلب.
0: اهلين يا استاذ عادل، اهلا عند البلد.
1: عارفين بقى من ادلب، مو هيك؟ نحن من حلب سرجي.
0: لكن احنا ابناء بلد واحد. لكن
2: اهلا وسهلا فيك.
1: منين انسي؟
0: من ادلب.
1: من نفس ادلب.
0: تمام.
1: انا درست في دار معلمين في ادلب.
0: الله يسعدك يا صديقنا.
1: يا اهلين يا اهلين.
0: قلنا عن الاحلام المؤجله، احكي لنا.
1: والله الاحلام مؤجله. عندي ولد في دبي، صار لي 20 سنه ما بشوفه.
0: يا الله،
1: بس يرجع ان شاء الله مهيئ له العروس.
2: يا رب، وان شاء الله تفرح فيه وبعروسه وتشوفه.
1: وفي البنك السويسري في دبي.
0: ما شاء الله.
1: بيجي.
0: ليش؟ بلكي متجوز ومو قايل لكم.
1: نعم،
0: بلكي متجوز ومو قايل لكم.
1: اي والله، ان شاء الله ان شاء الله.
2: يا سيدي شكرا كثير لاتصالك، وتفرح فيه
0: ان شاء الله.
2: يسعد صباحك. حياك الله.
0: يسعد صباحك.
1: كل عام وانتم طيبين.
2: وانت طيب ان شاء الله. شكرا.
0: ضل سمعنا صوتك ابو محمد.
2: تحياتي لكم ولابو معتز وابو عبدو وعدنان. بس في رساله حاب اقرا لك اياها. قلت لك هذول اللي شايفك انا وعم ببتسم ابتسامه صفراء، في رساله وصلت والله. صباح النور، احلى مذيعين واحلى مخرجه صباح الشوب من المانيا. اشتقت لاسمعكم من 3 أسابيع ما سمعتكم. ضل عندي حلم واحد ما مؤجل، هو اني اخلص من الدراسه بالمانيا. يلا يا علي ان شاء الله بالتوفيق.
0: ان شاء الله. الله كريم يا علي.
2: خذوا هاي الرساله اللي انا
0: علي بعت لهلا عنكم. شو
2: هاي الرساله اللي قلت فيها ان في اشخاص وان احلام مؤجله؟ ضحك ضحكه صفراء هو عم يشرب القهوه. في حدا نهايته رقم 515، ما رح اقول الرقم كله معلش. بيقول حلمي المؤجل هو الزواج للمره الثانيه وجدد شبابي. ركزي على جدد شبابي، وهي السنه متروكه. انا رضوان. شو هالقوه.
0: كشفك يا رضوان.
2: ليكي، بيقول انا رضوان مش شاغور عصر، انا بدي ابتزه فيها ما ابتزيته.
0: خلص الزلمه صريح.
2: بيقول اجت مرتي وفي صار في خربطه بالكتابه، فشو صار ما بعرف. رضوان مرحبا.
0: ولي اجت مرتي عم بمزح، عندي برتي ما يسمى بتجوز عليها. شو
2: رضوان، بس طمنا عليك بالله.
0: الله يخلي لك
2: يا اوكي. بس طمني طمني رضوان، انت بخير بعد هاي الرساله؟ بس نقطه بس. يلا معنا اتصال. اوكي يلا.
0: بعد الرسالة اكيد، بعد التحية والسلام. احلامي المؤجلة البحث عن شركة حياة مناسبة، ميولها وافكارها مكملة مع افكاري دكتور علي من دمر. ان شاء الله الله يبعث لكم العزابية اللي حابين يتزوجوا كلياتكم، يبعث لكم بنات الحلال والصبايا، يبعث لكم اولاد الحلال وتفرحوا بحالكم ان شاء الله يا رب، ونفرح احنا بحالنا كمان، جميعا نفرح ببعض. دخلت الامور ببعضها. معنا اتصال. صباح الخير.
3: الو،
0: يا هلا
3: استاذي مرا.
0: ايوه استاذي مرا، كيفك؟
3: انا مثل بعضه، انا ابو الفوز. انتو كيف؟
0: نحن كمان مثل بعضه. طمنا عنك ابو الفوز.
3: الحمد لله، بدي احمد الحمد لله. احلامنا كلنا العامه يعني، بدي انا ما كنت اشارك بالبرنامج، بس في شغله.
0: ليش ما كنت تشارك؟
3: يعني
0: نحن نستغني عنكم
3: على أساس خاص. أنا إنه بدي أحكي خاص، ما بدي أحكي خاص.
0: يلا نسمع.
3: العامة هي كلها لسوريا. خربونا بيت الأسد وخربوا سوريا وخربوا عقول الشعب وأرواح الشعب وقلوب، خربوا. نحن لازم كلنا نساعد.
0: حقبة وانتهت الحمد لله رب العالمين، ونحن هلا بالمرحلة الجاية، خلينا نفكر بالمستقبل.
3: قولة أحمد الشامي، كلنا لسوريا وسوريا.
0: أي والله، أي والله.
3: في شغلة أنا ليش حكيت؟ أنا حكيت مشان ما راح اطاعها.
0: ايه
3: ما راح اطاعها. كنت عم تسالي لاحمد مشان شغل التبريد. بدي ادلك على شغلي.
0: هات لنشوف.
3: دبري كرسي نوم، ما بتسمعي كراسي النوم هاي بحطوا لك ماشيه بفصلوها للنوم. او بحطيها افتحي باب البراد ونامي بشوف.
0: الله، مو ليكون في كهرباء؟ طيب لافتح باب البراد.
2: في كهرباء؟ في كهرباء ولا الكهرباء عم تنقطع؟
0: لا عم تقطع.
2: لا ما عم تقطع.
0: نحن بالشاغور عم تقطع.
2: ابو الفوز
3: رخصوها. ايوه
2: اول شيء صباح الخير. اعطيني حلم مؤجل. بتقول هذا الحلم يا احمد مخبي بس بدي احققه بيوم للايام.
3: والله

0: مثل قلت
1: لا لا لا لا لا انا ما بحب هيك هاي
2: الطاقه بدنا الحلم الخاص
1: انا بعرفك متفائل وعندك طاقه حلوه عن جد اللي هذا الحلم يا احمد ما اجله بس بدي حقه لو كان سفره
0: والله ما بعرف بدي اقول يعني على مستوى اني على الاقل انا اولادي وعائلتي يعني يصيروا علما انه ما بعرف في شغله خاصه بدي احكيها ما له شيء. هلا انا لك من فترة أنا عمري 72 سنة
1: العمر كله
2: ما شاء الله
0: والحمد لله لحد الآن مارس اليوغا والجمباز والهاي شو اسمها المولوية
1: بقرأ نعم حلو
0: ألف دورة ألف دورة مولوية من دون توقف
2: ما شاء الله
0: الحمد لله عندي كل شيء هذا لا دي بعرفي أن أنا كنت زماني إنسان مليح وإنسان شو اسمه ما عم يعني تصور أنه أقرب إنسان لإلك يغار منك زوجتي ولادي المرحومة أمي كانت غيري غيري هيك سبحان الله غيري طبع إنساني طبع إنساني الله خالقة فينا من تكون
1: على كل أبو الفوز بدي أقول لك قديش حبيت هاي الطاقة الحلوة فيك وهي الروح الطيبة بدي أكتب بخير وصحة وعافية وصباحك سوري 100 على 100 يسعد صباحك يا أبو الفوز وتبقى بخير هاي لألك يلا

0: في معي مشاركة بيقول صباح الخير يا كافيين الشعب السوري أحمد ومرح. الانسحاب الحقيقي من علاقة توكسيك اللهم يبعد عنا وعن كل السامعين يا رب. الحلم المؤجل الوحيد أنه زور بيت الله الحرام. معاوية من مرسين أو أدي صعب يا معاوية، فعلا العلاقات السامية بالمجتمع. يسعد صباحكم، معكم غيث من السويد. حلمي المؤجل حاليا هو العودة إلى سوريا ومدينتي دمشق والشام. ناطرتك
1: يا غيث.
0: هلا هلا بغيث.
1: يسعد صباحكم يا غوالي. إلى مرح وأحمد من روشان بكير، يسعد صباحك روشان.
0: أبو عماد من حلب يا مرح بيقول حلمي سيارة خاصة بس العمر خلص لا ولو بدي أربع سنين بعد 74 سنة. وأقول له سليمة كم أنت رائعة يا سليمة، أنت تكون أروع وقت تشوف الـ 74 سنة. هي 74 حصان و74 بطارية طاقة. صباح خير.

0: أم أنس بتقول طيب ماشي صباح الخير يا أم أنس. صباح
1: أم أنس ما بنستغنى عنك أكيد ما تزعلي منا أبدا. صباح الخير مرح الشطورة شاطرة صحيح مو شطورة. صباح الخير جاري أحمد يسعد صباحكم أبو محمد من عرطوز حاطط لنا فنجان القهوة والزرعات يا سلام يا أبو محمد. عدنان الخالد من أنقرة عم بيقول حلمي بسيط إذا الله كتب زوجي ثانية شو هالحلم بيت وسيارة لأنهم من أساسيات الحياة وعمل خاص حقق فيه نفسي وأسرة بسيطة وسعيدة بالنهاية أهم شيء راحة البال والعيش باستقرار وسعادة. والله لا شيء يعني يعجز عن الله سبحانه وتعالى فعلا لازم نحن نحس أحلامنا بسيطة وهي أمام قدرة رب العالمين هي بسيطة جدا.
0: بيقول حبي ترجع سوريا مثل ما كانت. لا مثل ما كانت
1: ما بدنا
0: أبدا. نرجع من الغربة ونربي أولادنا على عاداتنا وتقاليدنا ونشوف سوريا بأبها أحلى وأحلى وحلة. بدي أقول شغلة إنه سوريا مثل ما كانت لا أكيد سوريا اليوم حلوة وسوريا اليوم إن شاء الله بهمة شعبها وأبنائها ووحدتنا مع بعض تكاتفنا مع بعض ونتكون سوريا فعلا
1: بس أنا فهمت شو قصده.
0: طبعا أنا فهمت قصده. لا أكيد أنا فهمان قصده 100% تماما أنه يرجع ترجع أمان بسوريا.
1: هو بدي يحس بالإحساس اللي كنا نشعره نحن بأيام الطفولة والشباب سابقا قبل هجمة السوشيال ميديا وقبل قبل الأزمات النفسية اللي عشناها بالحرب والأشياء اللي عشناها بسبب القصف. فهو مشتاق للأشياء الشيء القديم اللي عشناها بعيدا عن السياسة.
0: أنا ما أصدي أنه شوفي دايما وقت حدا بيقول بدي مثل ما كانت حيكون عنده تأخير بالخطوة. عرفتي كيف أنا
1: تماماً.
0: بدي أقول له أحسنتي ما رح أنا الفكرتك وصلت والله وصلت بس ما قصدي أنه بس مثل ما كانت في سوريا والله اليوم ما في منها.
1: الله يوفقك عم بيحكي معنا من الشغل هو طبعا دائما
0: الله يقوي يا رب بالشغل. شكرا كتير
1: أيضا معنا أمنيتي تعزموني للإذاعة حتى أتعرف على كل الكادر أبو طلال إن شاء الله يا أبو طلال تكرم عينك.

0: حلمي اشتري سيارة يلي وعدني فيها.
1: أنا الكوتش ميساء.
0: الكوتش ميساء. رضوان يشتري لها السيارة يلي وعدها فيها.
1: الحلم
0: شيء حلو حد يهديه.
1: الحلم المؤجل بالنسبة لأخيكم ونيس يعقوبيان من حلب هو السفر إلى سويسرا والعمل في شركة

0: يا أحمد، عفوا،
1: معروف خليفة، مرحبا.
0: من معروف خليفة، الله يسعد لي صباحكم. مقطع صوتي ما فينا شغله، وعم بتشكرنا صديقنا يلي بعث لنا الرسالة، إبراهيم، أبو إبراهيم من بورصة. وهيك بنكون ختمنا كل رسائلنا وفقرة السؤال التفاعلي لليوم. مستمعينا، أنا بدي أختم من عندي، وبدي أترككم مع زميلتنا علا أحمد وزميلنا أحمد الشامي بالفقرة الصحية والزاوية الصحية.
1: شكرا مرح على حضورك معي أحمد. لهي الفترة طبعا تغادر زميلة مرح الآن أجواء الفترة الصباحية ولحظات، وتهبط هنا في مطار البث المباشر طائرة علا أحمد ومحملة بالكثير من الأخبار. شكرا لك يا مرح.
0: شكرا لكم أحمد. شكرا لك لما.
1: ويبقى معكم في المتابعة.
0: خلصت، ما طلعي فاصل.
1: أحمد الشامي. يلا.

0: وبين الفترة الطبية أو الزاوية الصحية وبرنامج فترتنا الصباحية، معنا رسالة عم توصل. صباح الخير والسعادة والعافية على أحمد ومرح أحلى مذيعين، أنا عماد حمادين بسمعكم من اسطنبول. أما حلم المؤجل هو أنه أرجع بلدي سوريا وأفتح مشروعي الصغير، وقال يا رب إن شاء الله يا رب ترجع وتفتح مشروعك الصغير. صباح الخير، نهاية الرقم 5842. وصباح الخير لمن حطت رحالها الآن في الاستوديو المباشر، مرحبا علا.
1: يسعد صباحك أحمد، أهلا وسهلا.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله تمام، وأنت كيفك؟
0: أنا رواء، وخصوصا يعني مع العين الزرقاء ما شاء الله تبارك الرحمن. شو الأخبار؟ طمنين عليك يا علا.
1: الحمد لله تمام.
0: شو الغدا اليوم؟
1: مقلوبة من
0: امبارح. بتعرفي ايه تمام، من امبارح في اكلات بتضاين معنا اعتقد، يعني فينا وفي اكلات سبحان الله مثل اللي فيها بندورة انا بحس انها دغري بتنتزع.
1: طب هلا بشكل عام في كتير شروط لحتى نحن نحفظ الاكل فيها، طريقه الحفظ، امتى التخزين، المده، الوقت، العناصر المستخدمه بقلب الاكل، هذا كله بيلعب دور احمد بهذا الموضوع. فانت هيك دغري استبقت الاحداث ودغري فتت بصلب الموضوع تماما.
0: اولا ما بتعطيني الموضوع،
1: ما بعطي الموضوع هالمره، اعطيته اياه
0: توبي، ما بعطيك الموضوع ابدا.
1: لا لا عادي. فاول شيء بحب صبح على كل حد عم بيتابعنا، واهلا وسهلا فيكم بقلب الزاوية الصحية. طبعا أحمد، مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة بتكتر الجلسات العائلية، الرحلات، السهرات.
0: صحيح.
1: طبعا مع شو بيزيد الأكلاتنا بالصيف من سلطات لمشاوي.
0: سوري منك، شو بيزيد
1: الأكلات
0: من
1: تألكة؟
0: طيب تمام.
1: سلطات، المشاوي، العصائر، الحلويات الباردة.
0: نعم بيزيد لك. نعم
1: ما بتقدروا تأكلوا. في أشخاص فعلا ما بيقدروا يأكلوا بالشوب، بس إنه بجو الطلعة وتكون أنت مع رفقاتك ومثلا أخذين مزرعة أو بأي مكان
0: تنفتح
1: الشهية. بنفس هذا الوقت اللي هو وقت المشاوير، الصيف هو الموسم اللي بتزيد فيه حالات التسمم الغذائي إذا ما انتبهنا لطريقة حفظ وتحضير الطعام. اليوم أحمد رح نحكي عن سلامة الغذاء بالصيف، ورح نعرف

0: كيف ليش الحرارة بتأثر على الأكل وشو أهم الأخطاء يلي نحن نعملها ببيوتنا وكيف منحافظ على صحتنا وصحة عائلتنا بخطوات بسيطة. هلأ بالبداية خلينا لكل حدا عم يتابعنا نقول له شو هو التسمم الغذائي. المقصود فيه هو مرض بيصيب الشخص بعد تناول طعام أو شراب ملوث ببكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو حتى سموم بتنتجها بعض الجراثيم. أعراضه ممكن تبلش بعد ساعات وأحيانا بعد يوم أو اثنين. من أشهرها هي الغثيان، التقيؤ، الإسهال، وألم البطن وارتفاع حرارة.
1: هذول كلهم مجتمعين إذا اجتمعوا
0: بمعنى هذا التسمم غذائي. هلأ معظم الحالات بتكون بسيطة، بس عند الأطفال وكبار السن والحوامل أو الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن تكون أخطر، لهيك الوقاية هي الأساس. يعني كتير بدنا ننتبه لهذا الموضوع وما نهمله أو نستهتر فيه. هلأ ليش الصيف هو موسم التسمم الغذائي؟ هلأ بالصيف تحديدا الحرارة العالية والرطوبة شو بتعمل؟ بتساعد البكتيريا أنها تتكاثر بسرعة كبيرة، خاصة إذا تركنا الطعام برا البراد. هلأ يعني الطبخة هي اللي ممكن تتحمل شوي بالشتاء، بالصيف ممكن تفسد بوقت أقصر. مثل ما قلت أنه أحيانا بتحس أنه البندورة ممكن تفسد أسرع من الأكلات الثانية. يعني مثل ما قلنا هلأ منظمة الصحة العالمية بتنصح أنه ما نترك الأكل المطبوخ درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، يعني أنه نحفظه بالبراد بأسرع وقت ممكن.
1: صيف شتاء ولا بس صيف؟
0: لا بالصيف وشتاء. لأنه اثنيناتهم ممكن، بس مثلا بين ما أنه بالصيف بالشتاء فيك ساعتين تخليه برات البراد، بالصيف مستحيل، يعني أقل من هي المدة.
1: نعم، من الصفر على البراد دغري.
0: تمام. لا تبرد شوي الأكلة لا تقدر تحطها بالبراد. هلأ عنا الأخطاء اليومية اللي ممكن نحن نعملها أحمد بدون ما ننتبه. أول شغلة أنه نترك الأكل مثل ما قلت على السفرة لساعات. شو بيصير؟ البكتيريا بتتكاثر بسرعة، فإذا ترك الأكل بدرجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين، وطبعا إذا كان هذا عم نحكي ساعتين إذا كان الجو يعني شتى مثلا، أما إذا كان الجو حار لا أقل حيكون لازم مدة، فلازم نحفظ الأكل بالبراد خلال ساعتين من تحضيره. كمان النقطة كتير مهمة اللي لحنا وقت ما ندوب اللحمة المجمدة على الرخامة المطبخ، يعني مثل ما بنسميها على المجلى، فالطبقة الخارجية هي بتوصل لدرجة الحرارة فبتسمح للبكتيريا
1: زي ما هيك.
0: تمام. وقت نكون جبنا لحمة المجمدة طلعناها حطيناها على المجلى، الطبقة الخارجية وقت بنحطها فورا على المجلى صارت عليها بكتيريا لأنه صار في عندها درجة حرارة بتسمح للبكتيريا أنها تنمو، بس قلب اللحمة لسه أحمد لساته مجمد ما فك، يعني أنت بس الطبقة الخارجية انفكت فكمان أنت حتفوتهم ب.
1: بس أقول اسمحيلي بس إنه بالفريزر ونفرز اللحمة أو الخضار. هل هي مرتع ومكان للبكتيريا؟
0: لا بس وقت إحنا منطلعها وما يعني ما مندوبها بالطريقة الصح فهي حتكون عرضة، لأن في كتير ناس مثل ما قلت تعمل دوبها على المجلى، أول شيء أنت ساويت بكتيريا على المجلى ممكن تحط أو يجي الولد يحط إيده يرجع، بتعرف أنت الأطفال ما فيك تسيطر عليهم، ممكن يحطوا قطعة فواكه أو كاستون أو يرجعوا يشربوا منها، فهذا كله عم بينقل التلوث للمحيط. كمان عم أقول لك إنه أحمد الطبقة الخارجية أنت عم بتكون إنه وقت عم بتدوب فهي عم بتكون صارت في بيئة مناسبة لتنشأ البكتيريا، قلبها لساته مجمد فعرفت شلون، فهي الخربطة هون ممكن تعمل مشكلة. فلحنا كيف الصح؟ لحنا انه ندوبها جوا البراد، يعني احنا وقت ننزلها من الفريزر نخليها بالبراد مثلا من قبل بنهار لتدوب لحالها، او انه دائما نحط لها المي الباردة ضمن كيسة نحطها بمي باردة ونبدل المي عليها، او اذا كنا بدنا نطبخها فورا في ناس بيستخدموا الميكرويف مباشرة. هلأ في عندك كتير شغلة شائعة انه بنستخدم نفس لوحة تقطيع للدجاج والخضار، هي كتير يعني شيء خاطئ، لازم احنا يكون عنا دف خاص للخضرة ودف
1: مثل الليفة المخصصة لل
0: أوكي. تمام. لكل حدا بيقيله طقوسه المعينة.
1: صحيح.
0: ليش؟ لأنه هون بتنتقل البكتيريا من الدجاج الني أو اللحمة النية للخضار الجاهزة للأكل. فلحنا مثل ما قلنا نستخدم لوحين منفصلين، أو إذا ما كتير مثلا في أشخاص ما بتحب أو ما بيسمح الأمور فلحنا نغسل اللوح منيح بالمية السخنة والصابون قبل ما نستخدمه مرة تانية. كتير مهم أنه ندير بالنا عليه، بس يفضل أنه يكون في لوحين. هلا كمان احمد انه كثير نقطه مهمه ان نحن يا الله شكينا بهالاكله انه خربانه، تعالوا ندوق شوي لنشوفها اذا خربانه او لا. هي الكميه الصغيره من الاكل الملوث ممكن تكون كافيه لتسبب لنا المرض، فلحنا اذا شكينا بسلامه الاكل لا ندوق او لا شيء خلص.
1: طيب
0: خلص.
1: شو هي العلامات اللي بتقلي انه الاكل لم يعد يصلح؟
0: في هلا هي اللي اكثر شيء بيعتمد عليك انه المده، انت وقت بصير في مده طويله على الاكل.
1: اوكي علا، بس انا مثلا ممكن الرائحه.
0: لا هلا هلنين في اساسيات هذول، بس في بكتيريات معينه انه احنا يعني ما بتاثر لا بي، يعني مثلا مو كل انواع البكتيريا او السموم بتغير ريحه او طعم او شكل الاكل. عرفت؟ في بكتيريات معينه ما بتغير، ممكن تكون هي عم تن

0: مو بقلب برا يعني، حتى حفظنا لحنا احمد للاكل داخل البراد ما نفكره انه احنا عم بيحمينا او ما في عم بي انه ما بيمنع نمو البكتيريا، لا هو عم بيباطئ
1: فاجأتيني تشكل البكتيريا. فكرة فاجأتيني كتير بهالمعلومات،
0: كتير مهمة. يعني أنت عم بيتباطئ نمو البكتيريا بس هو مو عم بيمنعه، مشان هيك أنت لاحظ أنه في أكلات كتير لو عم تتعرض لحرارة بتخرب بعد فترة. هلأ ممكن إحنا مثل ما قلت أنه أحيانا في الريحة بتكون كتير ظاهرة،
1: مليار ومقياس
0: تمام أحيانا بيكون اللون. الملمس أحيانا وقت بيقولوا لك الملمس اللزج هاد أنه كتير في بتكون الأكلة أنه كش بدن أحمد. طبعا إحنا عم نحكي لأنه فعلا عن جد أحيانا في عالم أنه ما بتنتبه لهذا الموضوع لتخزين الأكل، فكتير أحيانا الطبقة اللي بتتشكل بتكون كتير قريبة وخاصة للبنة إذا بتنتبه
1: اللبنة واللبن أيضا
0: تمام. ففي طبقة كتير بسيطة أنا بحس للبنة أكتر شيء لأنه روحه أخف من اللبن، أو يمكن لأنه اللبن وقت عم بيكون مبستر
1: هل يمكن لأنه اللبن يمكن بتبين معك حموضته أحيانا
0: تمام، وفي أشخاص بتقبل هي الحموضة بس اللبنة بتحس في طبقة بيضة هيك قريبة كتير من لون اللبن، فأنا إحنا بدنا نتجنب
1: هاي. علا بحكم اختصاصك خلينا نقول واطلاعك الطبي، إذا ذكرت لك أنا قلت لي لما أنه معنا أقل من دقيقة ما هيك
0: خلينا نحكي على السريع على المفاتيح الخمسة للسلامة الغذائية.
1: أنا بدي أسألك على كم شغلة سريعة.
0: نحافظ على نظافة، كتير مهم أن نغسل إيدينا قبل التحضير وقت مثلا نقطع اللحمة النية، ما ندغري نروح مثلا نشتغل بالفواكه أو الخضار، نفصل دائما الشيء النية عن المطبوخ كتير مهم، نطبخ الأكل جيدا لأنه الدجاج واللحمة الحرارة الكافية هي بتقضي على معظم الجراثيم، نحفظ الطعام بدرجة حرارة مناسبة، فالأكل الساخن يضل ساخن والبارد يضل بارد. في كتير ناس بتخلط الأكل السخن مع البارد، هي كتير شيء غلط ما لازم نعملها. نستخدم دائما مي ومواد غذائية آمنة، فدائما نغسل الخضار والفواكه كتير منيح بالمي، وننتبه لتاريخة الصلاح وقت الأكل والغذاء كتير مهم. هلأ كتير كتير في نقطة مهمة بالرحلات للناس وخاصة بهالفترة وقت بيطلعوا بالصيف، وقت بياخدوا معهم سندويشات أو لحوم أو ألبان لازم نحفظها بحقيبة التبريد مع أكياس تلج، ما نتركها بالشمس أو جوا السيارة، ودائما إذا شكينا بأنه أي أكلة
1: تزعل
0: تمام دغري كبا تمام.
1: علا الوقت انتهى بس كان بدي أسألك، البيض في ناس بتاكل بيض بيبقى بتحط بالبراد مع ولا ضد؟
0: لا ما بحب ما تمام، وخاصة
1: البيض ما روح. أنت اخترتي مصطلح له ما له روح، أنا هيك كمان حسيت هذا الشيء. آخر سؤال سريعا، حذرت كثير.
0: هلا طبعا احنا عم بحكي كشيء شخصي يعني مثل ما قلت احنا كمعلومات او شيء طبي معلومات عامة او اي تمام او اي شيء مجال، دائما الطبيب هو الاكثر خبره
1: طبعاً.
0: او اكثر احنا كمعلومات من خلال انا كسبة
1: أنا بقولك يا علا كم مرة بنقول دايما درهم وخايا خير من قنطار، يعني هاي حكينا أكثر مرة إنه نحن عم نقدم فقط.
0: وفي شغلة تانية في من المعلومات اللي يعني مثل ما قلنا إنه لحنا إذا ما في ريحة للأكل هذا يعني ما نو آمن مو ضروري، فلحنا كتير مهم لأنه بنرجع منأكد إنه في جراثيم ما بتغير لا طعم ولا لون ولا ريحة الأكل. وكمان في ناس بتقلك إنه إحنا إذا غسلنا الدجاج قبل الطبخ هو أفضل، فكمان هذا من الأخطاء لأنه لحنا بننشر البكتيريا وبيصير بكل الأماكن. كتير مهم هذا الموضوع ننتبه له.
1: أنا اللي ننتبه له أيضا أنه لما عم تقول انتهى الوقت تماما، قديش الحديث كان معك ممتع يا علا، وشكرا على كل النصائح. وبرجع بقول دايما أنا أقول عنا شعارنا وقت ندردش مع بعض درهم وقاية
0: خير ومقنطرة علاج تمام. دايما نحن بنحط تجاربنا الحياتية بهذا الموضوع دمام. وأكيد بنرجع لكتير مراجع لحتى نقدر نقدم لكم المعلومة يلي بتفيدكم وبتفيد الجميع إن شاء الله.
1: عيشوا صح وتعيشوا يعني تغذوا الصح لتعيشوا صح
0: 100% أحمد.
1: أرجع لعندك لما لنودة نودع مستم يعني كنت زي غنية الله
2: رد العين بعيد عنها وحدي تبقى
1: والله لابسة خرز زرق بس هيك. مشوارنا الصباحي الأول، فترتنا الصباحية شارفت على الانتهاء. كل التحية والحب كانت معنا زميلتنا مرا حطها في الإعداد والتقديم، وتابعت معي هذه السلسلة الصباحية علا أحمد، وبحضور علا ومرح دائما أحمد الشامي مايك 2. وهذا الصوت ما كان يوصل، ما كان يوصل لكم مستمعينا لو ما كانت معنا لما يوسف الإخراج. صباح كل سوري نكمل بعد شوي، وطبعا البرنامج الفترة الصباحية مستمرة حتى الساعة 12 ظهرا. ألقاكم في حلقات قادمة، ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: العاشرة والرابعة الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وأفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرع يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد النهيان العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي السيدة ديمة اليحيى سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر يعلن إطلاق الوزارة لساقط التصديق القنصلي الجديدة لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية. الأمم المتحدة تؤكد أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع القادم تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. أخيرا، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يلتقي محافظ دير الزور زياد العايش ويبحثان تطوير وتأهيل منفذ البكمال الحدودي ودعم الحركة التجارية. ختام الموجز، إلى اللقاء
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية. لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي يبحث خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك. الرئيس أحمد الشرعي يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك. وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون. مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر يعلن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يفتتح قسم أمراض الدم بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بعد تأهيله وتجهيزه من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. الأمم المتحدة تؤكد أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. أيها السادة، وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذيفة مدفعية السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف درعا الغربي. إلى هنا ينتهي هذا الموجز. شكرا لطيب المتابعة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومتابعي إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى النشرة الرياضية.
2: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: في عناوين هذه النشرة: منتخبنا يواجه العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال السلة. إنجلترا والولايات المتحدة وبلجيكا إلى الدور 16 من المونديال العالمي. مواجهات مرتقبة للجزائر وأسبانيا والبرتغال مع كرواتيا. وفي التفاصيل: يستهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال اليوم مشواره في منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بمواجهة نظيره العراقي عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت دمشق في العاصمة الأردنية عمان. أعلنت إدارة المنتخب القائمة النهائية للاعبين المشاركين في اللقاء، وضمت كل من عمر إدلبي، يوسف عبد الله، ميار البلبسيسي، عبد الرحمن الكردي، طارق الجابي، دونتي ماكجل وبلال أطلي، دافيد هيرمز وعمر الشيخ علي، يزن حريري، عمر مكناس وكريستيان مران. وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخبنا في إطار سعيه لتعزيز حظوظه في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات، لا سيما بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام المنتخب الإيراني في المباراة المؤجلة من النافذة الثانية رغم خسارته بفارق 4 نقاط. قاد الإنجليزي هاري كين منتخب بلاده إلى دور 16 لبطولة كأس العالم عقب تجاوزه لنظيره الكونغولي بهدفين لهدف بصعوبة بالغة بعد تأخره في الشوط الأول بهدف. وسجل مهاجم وقائد المنتخب الإنجليزي أمام الكونغو الديمقراطية هدفين، فوصل إلى هدفه 13 على لائحة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، متخطيا بذلك الأسطورة وأيقونة كرة القدم الراحل بيليه الذي سجل طوال مسيرته مع منتخب البرازيل في كأس العالم 12 هدفا. وأصبح الأمير هاري أول لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ غاري غلينيكر ضد الكاميرون في ربع نهائي عام 90. وتغلب المنتخب البلجيكي على نظيره السنغالي 3-2 بعد التمديد في مواجهة مثيرة، وبادر أسود الترنجا عبر حبيب ديارة بافتتاح النتيجة في الدقيقة 25، وضاعف إسماعيل سار النتيجة في الدقيقة 51، وذلل لوكاكو الفارق لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 86، وأدرك يوري تيليمانس التعادل لمنتخب الشياطين الحمر في الدقيقة 89. وظهر تيليمانس من جديد ليمنح بلجيكا هدف العبور إلى الدور 16 من ركلة جزاء في الدقيقة 5 من الوقت الضائع للشوط الإضافي الثاني. كما حقق المنتخب الأمريكي فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك بهدفين للا شيء، وسجل كل من فولارين بالغون ومالك تليمان هدفي المنتخب الأمريكي. وأكمل المنتخب الأمريكي المباراة بنقص عددي بعد حصول بالغون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 64، وضرب المنتخب الأمريكي موعدا مع منتخب بلجيكا في الدور القادم. اليوم تستكمل مباريات الدور 32 من المونديال، وسيكون المنتخب الإسباني مطالبا بتقديم أداء جيد من أجل تجاوز عقبة منتخب النمسا والعبور نحو محطة دور 16. المباراة ستنطلق تمام الساعة 10 مساء بتوقيت دمشق. ستتجه الأنظار فجر الجمعة للمباراة المرتقبة بين البرتغال وكرواتيا، وهي طبعا في الدور 32 من مواجهة كأس العالم. مباراة البرتغال وكرواتيا تنطلق من الساعة 2 فجرا من صباح الجمعة بتوقيت دمشق.

وتتجه القلوب العربية إلى ملعب بي سي بلايز في كندا دعما للمنتخب الجزائري لتجاوز عقبة منتخب سويسرا في دور 32 وحجز مقعد في الدور القادم. مباراة محاربو الصحراء وسويسرا تنطلق تمام الساعة 6:00 فجرا بتوقيت دمشق. للمزيد من التفاصيل والتحليل والأرقام تابعوا عيش المونديال تمام الساعة 4:30 مع زميلي مهران خربطلي وضيفه الأستاذ خالد عرنوس. في خبرنا الأخير وصل الإيطالي نيك سينارا المصنف الأول عالميا وحامل اللقب مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بعدما بلغ الدور الثالث إثر فوزه على البرتغالي نونو بوريجيس في المباراة لم يقدم خلالها أفضل مستوياته. وتمكن النجم الإيطالي من حسم اللقاء على الملعب الرئيسي ليواصل مشواره في البطولة فيما يسعى إلى استعادة مستواه المعهود بعد بداية لم ترتقي إلى أفضل مستوياته في ويمبلدون. وفي ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كنت معكم في الإعداد والتقديم زين العابدين خضور وفي الإخراج صفاء عساف. بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نجدد التحية لكم متابعينا الكرام، وما زلنا مستمرين وإياكم في فترتنا الصباحية صباحكم سوري، ووصلنا إلى آخر محطاتنا في عرض لبرامج هذه الليلة. متابعينا، بعد هذا العرض تكونون على موعد مع حلقة جديدة من برنامج أخبار لايت، يليه برنامج أوابد. وفي 1:30 برنامج ملتقى جامعي، إلى أن يحين موعد نشرة الأخبار الرئيسية في 2:15. في 3:45 برنامج بيوت مطمئنة، وفي 3:30 برنامج يا رئيس البلدية. وكالمعتاد برنامج عيش المونديال في 4:30، يليه برنامج تبسيط اللغة، ثم في 6:45 مسلسل زهايمر. في 7:30 برنامج سبورت تايم، وفي 8:30 بانوراما الصحف. في 9:30 برنامج استوديو الطرب، وفي 11:10 إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا. برنامج دقائق فنية في 12:30، يليها برنامج ديوان العرب. في 1:30 برنامج من مكتبتنا الإذاعية، وفي 2:30 مسلسل رجال حول الرسول. مسلسل مدينة النور في 4:15، وفي آخر محطاتنا في 15:10 برنامج القرآن والإنسان، ثم في 5:00 الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. في 5:30 صباحا وكالمعتاد الحديث الديني، يليه برنامج خلق. في 6:30 حلقة جديدة من برنامج مع الفلاحين في حقولهم، يليه برنامج نجمة الصباح. وفي 8:00 صباحا برنامج يوميات من بلدنا، ثم في 8:30 نعاود اللقاء بكم مع مواضيع وفقرات جديدة، وصباحكم سوري. متابعينا، هذه كانت أبرز محطاتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم بصحبتها طيب المتابعة.

وقبل الختام لكم تحيات فريق العمل. كان معكم في الهندسة الإذاعية ماريا شنيس وعباس جنيدي. ومن أسرة المذيعين أحمد الشامي مرح طه زين خضور وشذا علي. وتحيات الإخراج من سناء أحمد ولما يوسف. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وأول خبر غريب وحلو معنا بالحلقة متابعينا، أطفال عم يقودوا سيارات جيرانهم لمسافات طويلة، وكمان في خبر عن جدات تسعينيات عم يرفضوا النوم إلا على أنغام الدي جي، وعارضات أزياء قرروا منافسة الديدان في هواية الصيد. جهزوا ابتسامتكم وخلونا نبدأ الحلقة. خبرنا الأول من الصين. إذا كنتوا عم تظنوا أنه مشاكل المراهقين بتنتهي عند إخفاء درجات الامتحان، فأنتوا ما سمعتوا بعد عن لو. لو سائق الصغير بالصين، محصل رسوم على طريق سريع بالصين، اشتبه بسائق سيارة. ليش؟ لأنه سائق كان رح يرى الطريق من خلف المقود بسبب قصر قامته، وعندما سأله الموظف مين أنت، رد الفتى بكل ثقة وثبات انفعالي ينحسد عليه: أنا المواطن بالغ واسمي لو، لكني بعاني من التقزم. طبعا الموظف ما اقتنع واستدعى الشرطة اللي اكتشفت المفاجأة الصادمة. السائق ما نقزم طلع، بل طفل عمره 12 سنة وقائد السيارة بمفرده لمدة 6 ساعات متواصلة على الطريق السريع. ولأنه حبل الكذب قصير أقصر من قامة لو نفسها، بدأ الطفل بتأليف السيناريوهات، فقال للشرطة أنه أنا عم قود سيارة عمتي ورايح لعند ستي. اتصلت الشرطة بالوالد المصدوم اللي قال ابني يقود، أنه انصدم الأب، هو ما عرف أصلا، ما بيعرف يرتب تخته. هلأ المفاجأة الأكبر أنه السيارة ما كانت للعمة ولا للجدة، بل كانت سيارة الجار المسكين اللي اكتشف اختفاء سيارته لما اتصلت فيه الشرطة وقالت له أنه سيارتك مع طفل الجيران. والصدمة الكبرى بعالم السلامة المرورية أنه كابتن لو كان عم يقود هالمسافة الطويلة لابس خفين، واعترف لاحقا بكل بساطة: تعلمت القيادة مع أصدقائي للتسلية، وهي مو المرة الأولى إلي. عزيزي لو، نحن منقلك أنه منتمنى لك مستقبل باهر بسباقات الفورمولا 1، ولكن بعد ما بتبلغ سن القانونية. خبرنا الثاني متابعينا. إذا كنتوا عم تظنوا أنه الحفلات الصاخبة وسهر الليالي حكر على الشباب العشرينات، فأنتم بحاجة للتعرف على المؤثرة الأمريكية ليليان دورنياك، الجدة اللي هزت عرش دار المسنين. هاي الجدة اللي بتبلغ من العمر 96 سنة تلقت إنذار رسمي بالطرد من دار الرعاية اللي قائمة فيها. السبب ليس لأنها نسيت تناول الدواء، بل لأنها بتقيم حفلات صاخبة، يعني هزت جدران الدار كله وتسببت طابور من شكاوي الضوضاء من جيران العجائز اللي بدهم يناموا الساعة 8 المساء. إدارة الدار قالت إنه كاميرات المراقبة رصدت زوار عم يخرجوا من غرفتها في أنصاف الليالي. ولكن هل استسلمت الجدة دورنياك؟ بالطبع ما استسلمت، خرجت لملايين من متابعينا على تيك توك وإنستغرام وقالت بكل ثقة: أنا عم أدفع 12,000 دولار شهريا بهالمكان، ومن حقي إنه احتفل، ما حدا فيه يمنعني من إني أعيش حياتي. ويبدو إنه 12,000 دولار منحتها حصانة دبلوماسية ضد قوانين النوم المبكر، ولأن مؤثرة وعندها جيش من المتابعين، تراجعت إدارة الدار خطوتين إلى الوراء. وأكد المتحدث باسمها أنه الأمر تم تسويته وديا، والجدة دورنياك عادت لاستقبال صديقاتها والسهر حتى الصباح، ولكن انخفضت صوت الموسيقى شوي احتراما لأذان جيرانها. يذكر أن الجدة دخلت الدار عام 2024 بعد كسر في ساقة، لكن يبدو أن الساق الشابة عادت للرقص من جديد. عزيزتي الجدة دورنياك، نحن منقلك لما بيوصل الواحد لعمر 96 منتمنى فقط أنه نملك طاقة للاستيقاظ من السرير بينما أنت عم تدوري عن دي جي للحفلة القادمة.

وعز الشرق أوله دمشق. معا نستكشف قصص الأماكن التي شكلت ملامح الحضارة السورية عبر العصور.

متابعينا، حلقة اليوم من الأخبار الطريفة والغريبة خلصت. نتمنى لكم أسبوع حلو وأوقات دائما سعيدة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: الإعداد وسام سليمان. أوابد. الإخراج أحمد خضور.
1: خان أسعد باشا.

يقع خان أسعد باشا العظم في مدينة دمشق القديمة داخل السور جنوب الجامع الأموي، حيث يطل بواجهته الكبيرة على سوق البزورية، ومن الجهة الجنوبية على سوق الورق. ويعد خان أسعد باشا العظم من أجمل الخانات العثمانية، حيث تؤرخه الكتابة التي تعلو مدخله بسنة 1166 هجرية الموافق 1752 و1753 ميلادية، حين أمر والي دمشق العثماني أسعد باشا بن إسماعيل باشا العظم ببناء هذا الخان، وقد استغرق بناؤه سنة وشهرين. وبعد 6 أعوام من بناء الخان وقع الزلزال الشهير الذي ضرب مدينة دمشق ومدن سورية أخرى، وإثر هذا الزلزال سقطت 3 قباب في خان أسعد باشا، وكان الخان محطة دمشقية بارزة للاستراحة والإقامة تفد إليها القوافل، ومثالاً نموذجياً للمباني الخدمية بكل تفاصيلها. وتتجلى روعة العمارة العربية الإسلامية في هندسة خان أسعد باشا بالرغم من تأثرها بطابع العهد العثماني، حيث يلاحظ تفضيل العمارة الداخلية على العمارة الخارجية من حيث غنى المبنى بالعديد من العناصر المعمارية والزخرفية كالجدران والسواكف والأفاريز والأعمدة والقباب والنوافذ والأبواب والبركة والفسقية. وقد تم بناء الخان بإتقان وعناية فائقتين. وتعد واجهة خان أسعد باشا الغربية الرئيسية المطلة على سوق البزورية من أجمل واجهات المباني الأثرية في سوريا، وذلك لغناها بالزخارف، وهي واجهة حجرية فخمة تتألف من حجر رأسي واسع معقود بالمقرصنات والدلايات الحجرية، وتنتهي في أعلاها بصدفة. وتحتوي هذه الواجهة على بوابة ضخمة تتألف من مصراعين من الخشب المصفح بالحديد، في أحدهما باب صغير كان يفتح في الليل ليتيح الدخول للأشخاص المقيمين في الخان، ويعلو الباب واجهة مؤلفة من خطوط هندسية جيدة النحت تحتوي على النقش الذي يؤرخ تأسيس الخان. ويوجد على جانبي البوابة من الخارج قوتان داخل كل منهما سبيل ماء، وتؤدي بوابة الخان إلى دهليز داخل الخان مسقوفا بعقود متصالبة تزينها زخارف جصية. وعلى جانبي الدهليز يوجد درجان حجريان يصعدان إلى الجانب العلوي، وينتهي المدخل بقنطرة واسعة مفتوحة على صحن الخان. مسقط الخان الأفقي يأخذ شكلاً متناظراً شبه مربع، يشغل مساحة تبلغ تقريباً 2500 متر مربع، وبالدخول إلى صحن الخان يوجد باحة مربعة الشكل طول ضلعها 27 متراً، وهي مبلطة بالحجر البازلتي الأسود، تتوسطها بحرة كبيرة مضلعة الشكل في وسطها فسقية، تعلوها فتحة مركزية سماوية رممت عام 2005 ميلادية ضمن مشروع ترميم ضخم قامت به المديرية العامة للآثار والمتاحف، حيث زودت بسقف مسطح معدني مزجج وقابل للفتح والإغلاق هيدروليكيا بوساطة محركات خاصة لهذا الغرض، ويحيط بالبحرة 4

دعامة حجرية ضخمة تحمل أقواس القباب الثمانية المتماثلة التي تغطي الخان، أي إن قباب الخان التسع هي من أصل هندسة الخان المعمارية، وقد أعيد بناء القباب المتهدمة بفعل الزلزال في مشروع الترميم الذي ذكرناه سابقاً، وتضم كل قبة 16 ضلعاً، في كل منها نافذة خشبية معشقة مع الجبس والزجاج، وقد زودت بمنور خشبي لتأمين إنارة إضافية للخان. وهنا يكمن الانسجام في توزع الضوء والظل في جوانب الخان، وأما جدرانه المطلة على الباحة فتتناوب مداميكها بين اللونين الأبيض والأسود بما يسمى الأبلق، وتربط بينها المونة الكلسية التقليدية. والقسم العلوي من هذه الجدران مؤلف من أقواس رواق الطابق الأول وعددها 12 قوساً، وتتميز بأبعادها ذات الانسجام المعماري الكبير، ويلاحظ وجود تناظر هندسي بين قباب الوسط والزوايا والفتحة السماوية.

يحيط بصحن الخان غرف ومخازن موزعة على طبقين، حيث يحتوي الطبق الأرضي على 23 جناحاً مستقلاً ثنائياً أو ثلاثياً، ويتألف كل جناح من غرفة أمامية كانت تستخدم مكتباً، ويليها في الداخل غرفة أو غرفتان كانت تستخدم مخازن للبضاعة، وتطل هذه الأجنحة مباشرة على صحن الخان ما عدا تلك التي تقع في زاوية البناء، فإنها تتصل بالصحن بوساطة ممر ضيق مسقوف. والجدير بالذكر أن هذا التخطيط المعماري المميز لخان أسعد باشا العظم لا يشبه إطلاقاً ما كانت عليه الخانات في العهود السابقة، بل هو أشبه بتصميم القصور الأموية كقصر الحير الغربي على سبيل المثال. وللخان مسجد من جهة الشمال الغربي للبناء فصل عنه وجعل له مدخل مستقل من سوق البزورية. للمسجد مدخل من الجهة الغربية له باب صغير تعلوه قوس حجرية تظلله مئذنة خشبية صغيرة تبرز عن سمت جدار الخان الغربي، يوصل إلى الباب دهليز يفضي إلى حرم للصلاة مستطيلا مسقوفا بقبوة برميلية مدببة. يتم الصعود من الحرم إلى مصطبة عبر ثلاث درجات، هذه المصطبة مستطيلة الشكل مسقوفة بقبوة برميلية مدببة تحتوي على مقامين، أحدهما للصحابي عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، والثاني للعارف بالله الشيخ محمد البزوري. ومخطط المسجد يبين بوضوح أنه لا يتبع أي مخطط للمساجد من جهة مكوناتها الرئيسية. أما بالنسبة إلى الطبق الأول فيؤدي إليه درجان متقابلان في دهليز المدخل، وهو يتألف من رواق مسقوف بعقود متقاطعة ويطل على صحن الخان من الجهات الأربع، ويلي الرواق من الداخل غرف صغيرة متماثلة وعددها 44 غرفة، ولكل غرفة شباك مستطيل الشكل مفتوح في الواجهة المطلة على الرواق، وكانت هذه الغرف تستخدم سابقاً لمبيت الغرباء من التجار، وقد تم بناء أسقف غرف الخان على شكل عقود متصالبة أو قبوات نصف أسطوانية زود معظمها بمحاريب وكتبيات جدارية تم إكساؤها جميعاً بالطينة والكلسة التقليدية. وتتميز الغرف بأنها ذات أبواب ونوافذ خشبية مزودة بحمايات حديدية ما زالت تحتفظ بأصالتها حتى اليوم. لقد كان خان أسعد باشا محط إعجاب الشاعر الفرنسي لامارتين الذي زاره عام 1823 ميلادية، وقال عنه: خان أسعد باشا قطعة معمارية ذات غنى بالتفاصيل الفخمة التي لا نظير لها في العالم، وتتمثل فيه العمارة الغربية الإسلامية بشكل كامل، ولا يزال الخان حتى اليوم قبلة للزوار ومنارة فنية لامعة في سماء العمارة الإسلامية.

0: الثانية عشرة وربع، ساعتنا في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في بيروت مع الرئيس جوزيف عون تعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بتشكيل لجنة العليا بين لبنان وسوريا للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء. الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على استقرار سوريا كما تحرص سوريا على استقرار لبنان. الأمم المتحدة تؤكد أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع المقبل تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وزير الطاقة المهندس محمد البشير يعلن بدء تجهيز مواقع العمل في محطتي الكهرباء في دير الزور وشمال حلب إذانا بانطلاق مرحلة جديدة ضمن المشروع. وفي خبرنا الأخير، وزارة الزراعة تشارك في اجتماعات المجلس الدولي للزيتون في لشبونة بإسبانيا وسط ترحيب عربي بإجراءات عودة سوريا للمجلس. نهاية الموجز، بأمان الله.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الصوت الذي صنع المباراة.
3: فورتي إيطاليا، أستمعت إيطاليا، إيطاليا دسونيو
4: بملعب يعود إلى الذكريات. إن لم يكن بإمكانك الوقوف بوجههم، عليك أن تقدم لهم التحية.
5: الله الله الله الله الله الله الله.
2: المعلق الرياضي. الإعداد ديرين علي.

المعلق الرياضي. الإخراج حمدي شويكي.

هناك رجال يسجلون الأهداف، ورجال يرفعون الكؤوس، ورجال تكتب أسماؤهم في سجلات التاريخ. لكن هناك رجل آخر لا يلمس الكرة، لا يرتدي قميص الفريق، ولا يركض فوق العشب الأخضر، ومع ذلك يحفظه الملايين عن ظهر قلب. إنه المعلق الرياضي.

قد تنسى نتيجة مباراة شاهدتها قبل سنوات، لكن من الصعب أن تنسى الصوت الذي جعلك تعيشها. الصوت ليس مجرد وصف، بل هو ما يحول المباراة إلى ذكرى لا تموت.

قبل ظهور التلفاز وقبل الإنترنت، كان العالم يجتمع حول صندوق خشبي صغير اسمه الراديو. منه كانت تخرج الأخبار والأغاني والمباريات. في ذلك الزمن لم يكن الجمهور يرى شيئا، المعلق كان العالم.

0: كان عليه أن يرسم الملعب بالكلمات، أن يحول الصوت إلى صورة والخيال إلى واقع. الكرة في منتصف الملعب، جملة بسيطة لكنها كانت بداية عالم كامل داخل مخيلة المستمع.
1: كان الكورنر من ناحية اليمين واترفعت، حسن شحاتة ما ياخدهاش، طه بطر يمكن ياخدها، بدأ طه فعلا وداها للبرديسي الى صلاح الدين الباك اليمين للزمالك، وصلاح الدين بيرجع لخليل، علي هيشوف استنى خلاص راس العرض.
0: ثم جاء التلفزيون وظن البعض أن دور المعلق انتهى، فالصورة أصبحت أمام الجميع، لكن الذي حدث كان العكس تماما. ازدادت أهمية الصوت لأن الصورة تريك ما يحدث، أما المعلق فيجعلك تشعر بما يحدث. الصورة تقول ماذا حدث، لكن الصوت يقول لماذا حدث وكيف شعرت به. ومع تطور كرة القدم العربية لم يعد المعلق مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح جزءا منها. في مصر برز صوت من مؤسس التعليق الرياضي العربي محمد لطيف، الذي قدم أسلوبا يعتمد على البساطة والدقة في زمن كان فيه الوصف هو الأساس. ثم جاء صوت ارتبط بذاكرة الجماهير، محمود بكر، الذي قال في لحظة لا تنسى عدالة السماء، جملة تحولت إلى رمز للحظات الكروية المفصلية.
2: السماء نزلت على استاد باليرمو، عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو وارتفعت اهو، ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وجول
0: وفي بلاد الشام برز صوت المعلق السوري عدنان بوظو، الذي يعد من رواد التعليق الرياضي في سوريا والمنطقة العربية. ارتبط اسمه بالبدايات الأولى للتعليق الإذاعي والتلفزيوني، وتميز بأسلوب هادئ ودقيق في نقل مجريات المباريات، مما ساهم في ترسيخ مفهوم المعلق كصوت ينقل الصورة بالكلمة ويصنع تفاصيلها في ذهن المتلقي.

0: وفي المغرب العربي برز صوت حماسي قوي، رؤوف خليف الذي اشتهر بعبارته يا سلام، صرخة قصيرة لكنها كانت كافية لتغير مزاج ملايين المتابعين.
1: إيدرسون يتدخل وسلام، سلام جول شبانو حاتانو، يا سلام يا سلام، تعظيم سلام، تعظيم سلام، محمد صلاح بكل الغرام، محمد صلاح نجم النجاح.
0: ومعه ظهر عصام الشوالي الذي صنع أسلوباً خاصاً يمزج بين الشعر والحماس، حتى أصبحت تعليقاته جزءاً من ليالي الأبطال الأوروبية.

0: ننتظر عن أي لقاء سأعلق، عن أي الأسماء ستحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من، من سيعبر من، من سيبكي من، من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد يا تركي.
1: وفي الخليج العربي برز صوت أعاد تعريف لحظات الأهداف، فارس عوض الذي ارتبطت به عبارة شهيرة: شيء لا يصدق، تقال دائما عندما تتحول المباراة في لحظة واحدة.

0: كما قدم يوسف سيف أسلوباً مختلفاً هادئاً وتحليلياً يعتمد على قراءة المباراة أكثر من الانفعال بها.
1: انطلاقة صاروخية تأتي من ليو ميسي، اللقطة جميلة، اللعبة جميلة، المرور جميل، لكن راح نلاحظ كرة شادي ميسي. هذا واحد، هذا واحد، هذا الثاني. لاحظ الكرة وين، الكرة وين، ما طالت ما طالت ما طالت على الإطلاق. التقدم، هذا الثالث، هذا الرابع. حارس المرمى وين؟ هو حارس المرمى يتخلص من حارس المرمى، وهدف خرافي لليو ميسي، هدف خرافي لليو ميسي. لاحظ الكرة وين، الانطلاقة وين، الانطلاقة والمرور من الجميع بهذا الشكل.
0: في سلطنة عمان برز صوت قريب من الجمهور، خليل البلوشي، الذي امتاز بالحماس الطبيعي والانفعال الصادق حتى أصبح صوته امتداداً لصوت المدرجات.
2: لاجل أن يتحقق الحلم المفقود منذ 23 سنة، كرة بمحاولة تسريلات في منطقة الجزاء. جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا جننتنا جننتنا.
0: وفي الجزائر حضر صوت مباريات القمم حفيظ الدراجي، الذي اشتهر بعبارته يا لها من مباراة، جملة تختصر أحياناً كل ما تعجز الكلمات عن شرحه.
3: هذه واحدة من أجمل المباريات في التاريخ، نعم من أجمل المباريات. حضر فيها رونالدو، حضر إيكيسكو، حضر ديغو كوستا. يا رونالدو، لو جيت منك أنا اليوم نتوقف عن ممارسة اللعبة، أو بالأحرى تتوقف بعد ما تفوز بكأس العالم، لأنك تستحقها، تستحقها أنت وميسي في الدقيقة 90. جول.

0: تخيل الآن الدقيقة 90، فريقك يحتاج هدفاً، الهجمة تبدأ، الكرة تتحرك بسرعة، صوت المعلق يخفض نبرته، ثم يبدأ بالصعود تدريجياً، كل تمريرة ترفع الإيقاع أكثر، كل ثانية تصبح أثقل، حتى تأتي اللحظة. انفجار في المدرجات وصوت يرتفع إلى القمة. في تلك اللحظة أنت لا تشاهد المباراة فقط، بل تعيشها.
1: للتاريخ يا فهد، للتاريخ.

وظيفة المعلق ليست سهلة كما تبدو. أن تتابع 22 لاعبا، أن تحفظ كل التفاصيل، أن تشرح ما يحدث في لحظة حدوثه، وفي نفس الوقت أن تبقى ممتعا. إنه أشبه بقائد أوركسترا، يعرف متى يرفع الصوت ومتى يصمت، ومتى يترك الجمهور يصرخ بدلا عنه.

اليوم يمكن للتكنولوجيا أن تحلل المباراة بدقة، ويمكن للخوارزميات أن تصف كل تمريرة، لكن هناك شيء واحد لا يمكنها أن تفعله، أن تشعر. لا يمكن لآلة أن تختبر توتر الدقيقة الأخيرة. هل يمكن لبرنامج أن يعيش لحظة هدف مصيري كما يعيشها الجمهور؟ ربما توصف تلك اللحظة، لكنها لا تشعر.

0: في كل مباراة هناك لاعب يسجل ومدرب يخطط وجمهور يصرخ، لكن هناك بطل آخر لا يظهر في الصورة، بطل لا تلتقطه الكاميرات ولا تذكره لوحات النتائج، ومع ذلك يبقى صوته حياً في الذاكرة لسنوات طويلة، صوت يجعلنا نضحك، نصرخ، نبكي، ونؤمن أن المستحيل ممكن في ثانية واحدة.
1: حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، بابا بابا بابا بابا جول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه الجزائر التي تنتصر، هذه الجزائر التي تخسر.
0: ذلك الصوت ليس مجرد تعليق على المباراة، بل هو راويها الحقيقي وشاهدها الذي لا يغيب وحارس ذاكرتها إلى الأبد. لذلك عندما تنتهي المباراة ويغادر اللاعبون وتنطفئ الأضواء، يبقى شيء واحد فقط يرافقنا إلى البيت، الصوت الذي صنع المباراة.
2: وصلت إلى ميسي، نقلات، هدف، هدف، هدف، الله العمر من الأول، أمانة يا ليل طول وهات لي العمر من الأول.
0: الصوت الذي صنع المباراة، المعلق الرياضي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية لبنان. توقيع اتفاقية بين الحكومتين السورية واللبنانية تقضي بإنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد حرصه على استقرار سوريا كما

تحرص سوريا على استقرار لبنان. وزير الطاقة المهندس محمد البشير يعلن بدء تجهيز مواقع العمل في محطتي الكهرباء في دير الزور وشمال حلب إذانا بانطلاق مرحلة جديدة ضمن المشروع. وزارة التربية تعلن عن إجراء مسابقة لانتقاء مشرفين من العاملين داخل الملاك حصرا في جميع المحافظات من الأول حتى السادس عشر من تموز الجاري. وفي خبرنا الأخير، برنامج وطني جديد تطلقه وزارة الصحة لإعداد مدربين في صحة الأم والطفل وتطوير الكوادر الصحية. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة عورقة لنشاط ملموس بغير

0: بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها.
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل.
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
0: الإخراج حمدي شويكي.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ملتقى جامعي، البرنامج يلي دائما عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيلها. واليوم رح نروح لكلية السياحة بجامعة دمشق يلي عم بتساهم بشكل مباشر في إعداد كوادر مؤهلة تدخل عالم السياحة بكل أقسامها. رح نحكي اليوم عن واقع التعليم في كلية السياحة، عن المناهج ومدى مواكبتها لسوق العمل، وعن التحديات الراهنة وفرص التوظيف، وبالإضافة إلى التدريب العملي والميداني. لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيفنا لليوم الدكتور محمود الغفري، نائب عميد كلية السياحة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور محمود، نورت ملتقى جامعي.
3: أهلا وسهلا بكم وبأسعد المستمعين.
0: ملتقى جامعي.
2: دكتور، قبل ما نبدأ بحوارنا خلونا نروح سوا نسمع التقرير حول نشاطات كلية السياحة والرحلات الميدانية يلي نظمتها الكلية مؤخرا.
4: شهدت كلية السياحة بجامعة دمشق خلال الفترة الماضية نشاطا ميدانيا لافتا تمثل بتنظيم رحلتين علميتين موسعتين إلى اثنين من أهم مواقع التراث العالمي المدرجة على لوائح اليونسكو، مدينة تدمر الأثرية ومدينة بصرة الشام. هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الجامعة لتعزيز التدريب العملي وربط المحاضرات النظرية بالواقع السياحي الحقيقي. الرحلة الأولى كانت إلى تدمر، حيث زار الطلاب الشارع المستقيم، المسرح الأثري والمعابد التاريخية، واطلعوا على واقع المنشآت السياحية وخطط التعافي. الزيارة حملت رسالة واضحة عن عودة الأمان وقدرة المدينة على استقبال الوفود الأكاديمية من جديد. أما الرحلة الثانية فكانت إلى بصرة الشام، وشارك فيها أكثر من 250 طالبا وطالبة. تركزت الجولة داخل المدرج الروماني والقلعة الأيوبية، وقدم الطلاب شروحات حية ضمن تدريب عملي يحاكي دور الدليل السياحي. هذه الأنشطة هدفت إلى تعزيز مهارات الإرشاد السياحي، فهم إدارة المقاصد، ودراسة البنى التحتية السياحية، إضافة إلى تقديم مقترحات تطوير تدمج لاحقاً ضمن مشاريع التخرج. كما ساهمت الرحلات في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وإعادة التأكيد على جاهزية هذه المواقع لاستقبال الوفود السياحية والثقافية.

0: ملتقى جامعي.
1: أهلا فيكم من جديد ببرنامج ملتقى جامعي، ومع ضيفنا الدكتور محمود الغفري نائب عميد كلية السياحة بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور مجددا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: هاي كانت لمحة عن النشاطات الميدانية يلي عم تقوم فيها كلية السياحة، نشاطات عم تعطي للطلاب فرصة يعيشوا هاي المهنة على أرض الواقع. دكتور محمود، قبل ما نفوت بالتفاصيل خلينا نبدأ من الصورة الكبيرة. الطالب اليوم عم يسأل كيف شكل التعليم فعلا داخل كلية السياحة؟ كيف بتوصف لنا اليوم واقع التعليم في كلية السياحة؟ هل فعلا عم ينعكس على مهارات الطالب؟
2: حقيقة اليوم التعليم في كلية السياحة هو له شقين. الشق النظري الذي يعطى داخل الكلية واقعات التدريس كمحاضرات، يعني مثل أي جامعة موجودة، محاضرات عرض باوربوينت ومقابلات مع طلاب وكتابة حلقات بحث أو تقارير. الشق الآخر هو الزيارات الميدانية وفي المنشآت السياحية بشكل عام.
1: تمام.
2: المنشآت السياحية هي مواقع أثرية، مواقع تاريخية كبصرة وتدمر كما تحدثتم بالتقرير، بالإضافة إلى المكاتب السياحية وأيضا الفنادق، الفنادق من فئة 5 نجوم والأربع نجوم، بالإضافة إلى الفنادق التراثية. يتعلم الطالب استاجات أثناء الفصل، يقوم بعمل استاجات في هذه الفنادق لكي يقوم أيضا بتطبيق الجانب النظري الذي تعلمه بالكلية إلى الجانب العملي على أرض الواقع.
1: طيب دكتور، بعد ما حكينا عن الصورة العامة لواقع التعليم داخل الكلية، بيضل في سؤال أساسي عم ينطرح من قبل الطلاب: هل المناهج يلي عم ندرسها فعلا عم تجهزنا لسوق العمل، ولا في فجوة بين اللي عم نتعلمه وبين اللي عم يطلبه السوق؟ برأيك دكتور، هل المناهج الحالية مواكبة فعلا لسوق العمل السياحي؟
2: صحيح. في البداية طبعا توجهت كلية السياحة منذ تقريبا من سنة في تعديل جميع المناهج التدريسية التي تدرس في الكلية. يعني السنوات الدنيا الأربع سنوات تم تعديل جميع المواد لكي تواكب العصر، لكي تواكب التطورات الحاصلة في الجامعات الأخرى، في الكليات السياحية الأخرى، بالإضافة إلى البرامج الماجستير التي تم اعتمادها. ومؤخرا مشكورة وزارة التعليم العالي، أعطتنا الموافقة من مجلس التعليم العالي اعتماد هذه البرامج، بالإضافة إلى افتتاح برنامج جديد هو بنظام التعليم المفتوح يسمى ببرنامج الضيافة. فبالتالي تم الاعتماد تقريبا على 40 خطة تدريسية أو مناهج تدريسية تدرس في جميع الجامعات في دول العالم، وتم دراسة وتحليل هذه الخطط لكي نخرج بخطة هي طبعا جديدة وتتناسب سوق العمل والفرص المستقبلية للطلاب.
1: إذن في خطط للتطوير والتحديث.
2: نعم.
1: طيب دكتور، بالانتقال إلى التحديات وفرص التوظيف، بيضل في نقطة الطلاب عم يحكوا عنها: إذا المناهج عم تتطور، ليش لسه الفرص قليلة؟ أو ليش الطريق لسوق العمل مو واضح بالنسبة إلنا؟ دكتور، شو أبرز التحديات يلي عم تواجه كلية السياحة اليوم، وكيف عم تنعكس على فرص التوظيف للخريجين؟
2: صحيح، حكينا على الخطط الدرسية، وضمن الخطط الدرسية في لدينا مواد هي مهارات التواصل، مهارات التعامل مع السائح، بالإضافة إلى اللغات.
1: تمام.
2: اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ولكن تبقى المهارات التي يجب على الطالب الاعتناء بها، وخاصة في مجال اللغوي. اللغة هي تراكمية لدى الطالب، أساسية. فلدينا عدة مقررات من السنة الأولى إلى السنة الرابعة: اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. اليوم سوق العمل وخاصة العمل السياحي هو مثل الجانب الإعلامي، يحتاج إلى ظهور، يحتاج إلى مهارات، يحتاج إلى شخصية لكي تقوم بالتعريف على المقصد، هو سوريا كمقصد سياحي. العمل في المنشآت السياحية وخاصة الفنادق فتتطلب مهارات عالية. نحن نقوم بإعطاء الطالب هذه المهارات، ولكن بحاجة إلى مهارات أخرى، المهارات التقنية، هي الحجوزات، هي برامج الأماديوس، هي تقنيات أخرى طبعا مستخدمة في العديد من المنشآت السياحية، الحجوزات بشكل أساسي. فبالتالي اليوم سوق العمل لدينا العديد من فرص العمل، ولكن سوق العمل يحتاج إلى فرز هذه المهارات لكي يدخل الطالب إلى سوق العمل ما بعد التخرج. العديد من المؤسسات تواصلوا معنا كعمادة كلية مؤخرا للتنسيق مع الكلية لعقد مذكرات تفاهم وتوظيف طلاب كلية السياحة ما بين 50 إلى 100 طالب سنويا. 50 إلى 100 طالب سنويا. طبعا هذه الشركات هي شركات سورية

0: بالإضافة إلى شركات أجنبية.
1: جميل.
0: ولكن تم الاتفاق على توظيف من 50 إلى 100 طالب، ولكن هناك شرط أساسي، يجب أن يتميز هذا الطالب بالمهارات واللغة والشخصية المثالية، معايير نعم للتوظيف،
1: اللغة
0: والتقنيات المستخدمة في العلوم السياحية وخاصة الحجوزات، أيضا الثقافة العامة حول المواقع السياحية.
1: جميل.
0: يعني كيفية فهم سلوك المستهلك السياحي عندما يأتي إلى البلد، أين يزور، أين التعرف على أهم الفنادق، أهم المواقع الإقامة، أهم المسارات السياحية، كيف يقوم بإعداد برامج سياحية لكي يتم تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة عالية.
1: طيب دكتور، بما أنه التوظيف مرتبط مباشرة بخبرة الطالب، يلي بيصنع الفرق الحقيقي هو التدريب العملي. هل التدريب العملي والميداني متوفر بشكل كافي؟ وكيف عم يتم تنظيمه داخل الكلية؟
0: نعم، لدينا في الخطة الدرسية عدة مقررات، هي تدريب ميداني في المنشآت السياحية، تدريب ميداني في المكاتب السياحية، تدريب ميداني في الفنادق. هذه المواد طبعا بالإضافة إلى المواد العملية التي هي عبارة عن جولات سياحية، تنظيم جولات سياحية، الموارد السياحية. نحن في الكلية بالنسبة للنظام الداخلي لدينا المواد التي هي من 100 علامة. 100 علامة لا تحوي على فحص نظري، هي عبارة عن تدريب ميداني يقوم الطالب طبعا خلال الفصل العمل أو التدريب في المنشأة السياحية كفندق وفندق تراثي ومكتب سياحي وما شابه ذلك ومنتجع سياحي، ويحصل طبعا على شهادة من خلال هذا التدريب بالتعاون مع عمادة الكلية.
1: جميل.
0: مؤخرا لتعزيز هذه الطريقة بالتعامل، قامت كلية السياحة بعقد مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة، فمشكورة وزارة السياحة، قدمت لنا التسهيلات والدعم لكي يتدرب طالب كلية السياحة في المنشآت التابعة لوزارة السياحة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قامت أيضا عمادة كلية السياحة بعقد مذكرة تفاهم مع المديرية العامة لآثار ومتاحف لكي يقوم طالب كلية السياحة وعمل حلقات بحث وتدريب داخل المنشآت التراثية والأثرية التابعة للمديرية العامة لآثار ومتاحف.
1: جميل. من هون منوصل للنشاطات يلي الطلاب عاشوها فعلا، نشاطات بوسرى الشام وتدمر. هاي النشاطات الميدانية الأخيرة خلت الطالب يحس أنه عم يعيش المهنة مو بس عم يدرسها. ولأول مرة من سنوات شفنا الطلاب واقفين داخل المدرج الروماني ببوسرى عم يشرحوا تاريخ تدمر. دكتور، كيف بتقيم أثر النشاطات الميدانية الأخيرة على مهارات الطلاب؟ هل فعلا حسيتوا بفرق واضح بين الطالب قبل وبعد هاي الزيارات؟
0: صحيح 100%. الطالب عندما يزور أي موقع تراثي أو أي موقع أثري، هو يقوم بتقييم هذا الموقع.
1: صحيح.
0: يقوم بتقييم الخدمات المحيطة بالموقع. السائح اليوم بحاجة إلى خدمات، من يقوم بتقييم هذه الخدمات؟ طالب السياحة، لكي يقوم بوضع رؤية مستقبلية لإدارة هذا الموقع سياحيا. فبالتالي عندما أقوم بتقييم هذه الخدمات، أقوم بعملية جذب سياحي إلى هذا الموقع، وبالتالي نحن نعمل على الموارد الاقتصادية، فسوف نحقق موارد اقتصادية من خلال هذه العملية. فبالتالي عندما أعطي الطالب المعلومة النظرية حول موقع أثري أو موقع تراثي أو أي منشأة سياحية، تترك يعني فرق كبير عندما يزور هذا الموقع ويصيب الطالب الاندهاش. ليش؟ لأن هذا الموقع التراثي هو أول مرة يرى هذا الموقع على أرض الواقع، بدأ بالتصوير والتوثيق وتحليل المخاطر الموجودة في هذا الموقع، وأيضا بنى من خلال تقييمه للموقع خطة إدارية استراتيجية للجذب السياحي، للإدارة السياحية للموقع.
1: تماما. في طلاب قالوا حرفيا أول مرة منحس أنه يلي عم نتعلمه عم نطبقه بإيدنا. هل هي النشاطات الميدانية عم تعطي الطالب فرصة يختبر دور الدليل السياحي والإدارة السياحية بشكل عملي؟ ولا لسه في فجوة بين التدريب النظري والميداني؟
0: حاليا في كلية السياحة كما تحدثت، عملنا عدة مذكرات تفاهم مع الشركة السورية للنقل السياحي أيضا لتوفير وسيلة النقل.
1: جميل.
0: لزيارة هذه الأماكن. ولكن في حالة تدمر وبصرة الشام، منذ 15 سنة لم تخرج أي جولة أو رحلة سياحية إلى خارج هذه الأماكن بسبب الوضع الأمني، يعني الكيان الحاصل في تلك المناطق. ولكن اليوم طالب كلية السياحة، نحن نقوم بتدريبه كيفية الشروحات كدليل سياحي، خاصة قسم الإرشاد السياحي كدليل سياحي، في الشروحات عن أهمية هذه المواقع الأثرية والتراثية والتاريخية. ولكن عندما يكون على أرض الواقع، هو يشرح أمام زملائه أنا صحيح. أدربه في المحاضرات على الشخصية القوية للشرح حول أهم المواقع السياحية الموجودة في سوريا، فبالتالي أنا أقوم بتمكين شخصية هذا الطالب.

0: وتعليمه ليس فقط باللغة العربية بل باللغة الإنجليزية للتعريف عن أهمية هذه المواقع السياحية. لماذا قد يصادف هذا الطالب أثناء الزيارة مثلا وفدا أجنبيا؟ يجب أن يكون جاهزا للإجابة عن السؤال المطروح من قبل السائح. ونحن أيضا مقبلون على سوق سياحي كتير مهم في الأيام القادمة، فبالتالي السوق السياحي يتطلب وجود كوادر مؤهلة حقيقة.
1: طيب بالنسبة للتنظيم اللوجستي، تنظيم رحلة بهذا الحجم لا تدمر وبصرة الشام مو شي بسيط أبدا، كيف كان التنسيق مع الجهات المعنية؟ قديش احتاجت الكلية وقت وجهد لحتى تطلع بهي الصورة؟
0: بالنسبة لتدمر وبصرة الشام حقيقة مشكورة جامعة دمشق، مديرية الأنشطة طبعا النائب الإداري ورئيس جامعة دمشق أعطانا الفرصة، تحمسنا كثيرا. لابد على الطالب في كلية السياحة أن يزور مثل هذه المواقع. ليه؟
1: صح.
0: تدمر وبصرة الشام هي من أهم المواقع التراثية العالمية، سجلا عام 1980 على لائحة اليونسكو، فأنا أتعامل مع موقع تراثي عالمي، فلماذا يلزم طالب السياحة؟ لا بد أن يزور هذه الأماكن. فبالتالي تم التنسيق عن طريق طبعا كعمل إداري من الكلية كمجالس أقسام، ورفعنا هذا الكتاب إلى رئاسة جامعة دمشق. طبعا كانت القضية بإشرافي، ودافعنا بالجامعة أنه حق الطالب أن يقوم بزيارة هذه الأماكن. هذا من جهة. من جهة أخرى وفرنا وسيلة النقل من خلال مذكرة التفاهم مع شركة الكرنك، الشركة السورية للنقل السياحي. فبالتالي أخذنا طبعا دعم من قبل الجامعة ومن قبل الشركة. بقي فقط الأمور اللوجستية والتنسيق مع الجهات المعنية. مشكورة طبعا قوى الأمن الداخلي، الشرطة السياحية والعناصر الأخرى، الدفاع المدني كان متواجدا معنا، الطوارئ والإسعاف والأطفاء كانوا أيضا موجودون بتدمر وبصرة الشام، بالإضافة إلى مديريات السياحة. طبعا في بصرة تحدثنا أو نسقنا مع مديرية السياحة، قائد المنطقة كان موجودا معنا في الجولة ورافقنا بالجولة، جلس مع الطلاب حقيقة، يعني رئيس البلدية وأيضا مدير السياحة الأستاذ جهاد طبعا مشكورا، بالإضافة إلى قائد المنطقة جلسوا مع الطلاب وسألوهم ما هي المعوقات التي واجهتكم اليوم، ما هي الخدمات، كيف تقيمون هذه الخدمات كطالب السياحة؟
1: أذهل هذا الاحتكاك.
0: صحيح 100%. فاليوم الإدارة الجديدة، الدولة الجديدة لها توجه، ونحن مع هذه الدولة لكي نقوم بتمكين هذا الطالب، تمكين جيل الشباب، تمكين جيل الشباب لكي يدخلوا بسوق العمل، إلى سوق العمل بقوة بصراحة.
1: طيب أثناء هي الرحلة أكيد في تحديات، هل واجهتوا صعوبات خلال الرحلة مثل النقل، العدد الكبير، أو إدارة الطلاب بالموقع؟ كيف تم التعامل معها لضمان نجاح هذا النشاط؟
0: حقيقة رحلة تدمر لكي نقوم بعمل توازن ما بين السنة الأولى أو الثانية والثالثة والرابعة وطلاب الماجستير، قمنا بأخذ الطلاب إلى تدمر السنة الثالثة والرابعة وطلاب الماجستير. أما بالنسبة لبصرة فتحنا المجال باعتبارها قريبة عن دمشق، فتحنا المجال السنة الأولى والثانية بالإضافة لطلاب الماجستير، وكان معنا أيضا طلاب السنة الثالثة والرابعة بالاختصاصات الثلاثة، قسم الإدارة الفندقية، قسم الإدارة السياحية، بالإضافة إلى قسم المكاتب السياحية والإرشاد السياحي. حقيقة نحن لدينا في الكلية أهل هيئة طلابية، يعني مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، نحن ندربهم كيفية إدارة هذه المجموعات السياحية ولو كان عددها كبير. هناك من يقوم بالتغطية الإعلامية، هناك من يقوم بالتنسيق، هناك من يقوم بالإسعافات الأولية، هناك من يقوم بتقديم الخدمات بشكل عام لزملائه، وهناك من يقوم بالشروحات، هناك من يقوم بوضع برنامج سياحي. فكانت الأمور أو التحديات بشكل عام هو العدد الكبير، غير عندما يكون لدي مجموعة سياحية مؤلفة من 50 طالب، لدي أنا 250 طالب بالإضافة لكادر من الهيئة التدريسية، فبالتالي بحاجة إلى ضبط هؤلاء أو هذه المجموعة السياحية. ودائما بالجولات السياحية نحن مقيدون بنقاط الانطلاق والمغادرة، فمقيدون بوقت زمني معين.
1: صحيح.
0: مطلوب منا كأدلاء سياحيين تعريف الطالب أو كموارد بشرية أو كهيئة تدريسية، تعريف الطالب، أعطائه أكبر كمية ممكنة من المعلومات على أرض الواقع، على أرض الواقع لكي يستفاد من هذه الجولة السياحية. في نهاية الجولة لدينا فاصل ترفيهي، ومن ثم العودة إلى دمشق. فبالتالي البرنامج السياحي أو كجولة سياحية ليست فقط التعريف بالمقومات السياحية والتراثية الموجودة في منطقة معينة، هناك فاصل أيضا ترفيهي للطالب، فاصل موسيقي مثلا، فاصل لكي يعبر عن نشاطه. لدي أيضا بالكلية بعض الطلاب الموهوبون، طالب يعزف على العود، طالب يعزف على

0: لآلة موسيقية أخرى، فهذا يحسن بصراحة طبعا النشاط السياحي والانفتاح وتبادل الثقافات مع مجموعات سياحية أخرى.
1: من ناحية التحديات الإدارية دكتور، هل واجهتوا تحديات في التكاليف لإقامة هذا النشاط؟
0: بصراحة مذكرة التفاهم مع الشركة السورية للنقل السياحي هي أعطتنا الباصات بأسعار رمزية جدا جدا.
1: جميل.
0: يعني هي أسعار يعني تقريبا ببلاش، تقريبا ببلاش، ولكن أسعار رمزية جدا جدا. يعني التكلفة الحقيقية قد تحتاج إلى مبلغ كبير لأخذ الطالب إلى بصرة أو أخذه إلى تدمر، ولكن مشكورة طبعا الشركة السورية للنقل السياحي قدمتنا إياها بشكل شبه رمزي.
1: جميل.
0: فأكيد لدينا في كلية السياحة أو جامعة دمشق بعض الصعوبات في تأمين وسيلة النقل وأسعار المحروقات. كما تعرفون هناك يعني انخفاض وصعود بأسعار المحروقات.
1: من ناحية التحديات الإدارية دكتور، هل واجهتوا تحديات في التكاليف لإقامة هذا النشاط؟
0: نحن في كلية السياحة لدينا خطة سنوية، هي الرحلات الداخلية والرحلات الخارجية، الجولات الداخلية والرحلات الخارجية. الداخلية هي دمشق ومحيط دمشق بالإضافة إلى ريف دمشق، دائما نذهب إلى معلولة وصيدناية ودير مرموس الحبشي بالإضافة إلى دير عطية ويبرود والزبداني وبلودان. أما المناطق خارج يعني في المحافظات الأخرى لدينا خطة في السنة القادمة الذهاب إلى طبعا عمريت، إلى طرطوس، إلى قلعة المرقب، إلى قلعة الحصن، نعم، بالإضافة إلى المواقع الأخرى إذا ساعدنا الوقت. لدينا خطة متكاملة لكي يرى هذا الطالب أكبر عدد ممكن من المواقع الأثرية والتراثية ويشرح ويقدم الشروحات عن هذه المواقع.
1: جميل. طيب دكتور، بعد ما حكينا عن التعليم، عن المناهج والتدريب العملي، ومن بعد هاي النشاطات يلي فعلا صنعت فرق عند الطلاب، ننتقل للمحور يلي بهم الطالب مباشرة، سوق العمل السياحي. الطالب اليوم عم يسأل بكل صراحة ووضوح، أنا بعد ما أتخرج شو الخطوة يلي بعد؟ كيف بتشوف واقع سوق العمل السياحي اليوم؟ هل خريج كلية السياحة عم يلاقي فرص حقيقية؟
0: حقيقة سوق العمل هو سوق حساس كما تحدثت، يتطلب مهارات ويتطلب عمل شاق وساعات طويلة بالإضافة إلى المهارات اللغوية التي يكتسبها الطالب.
1: صحيح.
0: اليوم سوق العمل يتم توفير الفرص للطلاب. اليوم حقيقة إذا ذهبنا إلى دمشق القديمة، معظم مدراء الفنادق هم خرجوا كلية السياحة.
1: صح.
0: معظم مدراء الفنادق هم خرجوا كلية السياحة. لدينا رؤساء أقسام موجودين داخل الفندق هم خرجوا كلية السياحة. لدينا العديد من الطلاب بفندق الشام خرجوا كلية السياحة. طلابي أنا درستهم بشكل شخصي، اليوم يعملون في الداماروز ويعملون بالفور سيزنز. فبالتالي الطالب عندما يتقن هذه المهارات فرصة العمل جاهزة صراحة. واليوم في كلية السياحة نحن نوفر له تدعيم أكثر خارج الخطة الدرسية. ما هي؟ هي عبارة عن دورات تدريبية احترافية يقوم بتدريبهم دكاترة من الكلية بالإضافة إلى أعضاء تدريسية خارج الكلية. مثلا لدي مثلا دورة بإدارة المكاتب السياحية، أنا استعنت بخبراء لديهم خبرة 30-35 سنة.
1: تمام.
0: يقومون طبعا لديهم المعرفة الكافية حول هذا الموضوع. أقوم بعمل دورات لهذا الطالب. لماذا أقوم بعمل دورات؟ لكي يقوم بتقوية السي في لديه، لكي يدخل بسوق العمل وينافس بقوة. اليوم لدي أنا معاهد خاصة تابعة للوزارة، معاهد حكومية تابعة لوزارة السياحة. بالإضافة لطالب كلية السياحة يتميز حقيقة، يتميز عن غيره بحجم المعلومات، بالمهارات، بعدد المقررات، لأن طالب كلية السياحة يدرس 4 سنوات.
1: صحيح.
0: كل سنة تقريبا شيء من مقررات.
1: إذن الطالب يحتاج إلى الدورات حتى وبعد التخرج.
0: نعم.
1: إن كانت من ضمن الكلية وخارج الكلية.
0: أكيد. ولكن اليوم نحن ككلية نقوم بتمكين هذا الطالب بعمل مجموعة من الدورات داخل الكلية.
1: جميل.
0: عن طريق مكتب يسمى مكتب ممارسة المهنة، طبعا بعد أخذ موافقة طبعا رئاسة الجامعة.
1: طيب دكتور، بما أنه المستقبل هو يلي بيطمن الطالب، أي مؤسسة لتكون قوية عندها رؤية واضحة وخطة تطوير مستمرة، شو أولويات التطوير خلال السنوات القادمة؟ هل في نية لعقد شراكات مع شركات معينة لدعم الطلاب عمليا ومهنيا بالتدريب؟
0: صحيح. حقيقة كما تحدثت تواصلوا عدة جهات، طبعا هي جهات داعمة للقطاع السياحي كأصحاب منشآت فندقية، مثلا الداماروز، الفور سيزنز، تواصلوا مع عمادة كلية السياحة لتقديم برامج تدريبية لهؤلاء الطلاب. مثلا دورات في إدارة الموارد البشرية في السياحة، تواصلوا مؤخرا في تقديم تقنيات الذكاء

0: الاصطناعي في القطاع السياحي كدورات وورشات تدريبية قصيرة. فبالتالي لدينا خطة ورؤية واضحة مستقبلية كخطة استراتيجية خليني أقول لمدة 5 سنوات هي التشاركية والتنسيق مع المؤسسات وحتى المنظمات الدولية. وقريبا جدا رح يكون مع أحد الجامعات العربية هناك مذكرة تفاهم رح تكون على مستوى أيضا المستوى الوطن العربي لكي يتم تبادل المهارات والمعارف والتقنية ما بين جامعة دمشق كلية السياحة والجامعة الأخرى.
1: في نشاطات جديدة عم تتحضر للأشهر القادمة؟
0: أكيد لدينا مذكرات تفاهم رح تكون مع جامعات عربية بالإضافة إلى ورشات تدريبية رح تكون أونلاين مع جامعات عراقية. رح يكون خطة لاتساع الرقعة الجغرافية للمواقع الأثرية والتراثية، يعني زيارة أماكن أخرى مثل المدن المنسية أو المدن الميتة في إدلب بالإضافة إلى مواقع على شرق الفرات. زيارات لمدينة حلب كمان أحد المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي. سيتم تنفيذ وتطبيق برنامج التعليم المفتوح في السنة القادمة 26-27 سميناه برنامج الضيافة. هذا البرنامج يفيد الطالب للدخول في مجال الضيافة والعمل بالفنادق بكل فئات هذه الفنادق. فالخطة المعتمدة في هذا البرنامج هي خطة استثنائية. طبعا هذا البرنامج هو البرنامج الوحيد الموجود في سوريا، ليس فقط في سوريا كبرنامج تعليم مفتوح، على مستوى الوطن العربي أيضا. هذا البرنامج قد يكون هو داعم للطالب الذي يدرس قسم الإدارة الفندقية أو قسم الإرشاد وإدارة مكاتب السياحية.
1: دكتور قبل ما نختم سوا، الطلاب اليوم عم يعيشوا ضغط الامتحانات، عم ينتظروا هلأ أيضا الوعود القادمة. دكتور محمود، شو الرسالة اللي بتحب توجهها لطلاب كلية السياحة اليوم وخاصة بهالفترة الامتحانية والوعود القادمة؟
0: الأكيد هو الامتحان هو يقيم الطالب الذي درس وتعلم واجتهد أثناء الفصل، والطالب الذي كان له ظرف خاص. ولكن من كل قلبي وقلب عمادة كلية السياحة نتمنى التوفيق والنجاح الدائم لجميع الطلاب الأعزاء الذين سهروا ودرسوا وتعلموا أيضا وقدموا كل ما لديهم من طاقات. الفحص هو تقييم، ليس خوف أو أي شيء آخر. نحن مع الطالب لكي يقوم بتقديم الامتحانات والعملية الامتحانية لكي تنجح وتقدم أيضا القيمة المضافة لهذا الطالب وينتقل إلى السنة التالية أو سنة التخرج. أكرر أيضا كل النجاح والتوفيق لجميع الطلاب الأعزاء.
1: يعني كلية السياحة بجامعة دمشق واحدة من أهم الكليات يلي عم تشتغل على صناعة كوادر حقيقية، ودراسة السياحة مو مجرد محاضرات، هي احتكاك مباشر، مهارات، نشاطات ورؤية واضحة للمستقبل. بدنا نتشكرك دكتور محمود الغفري، نائب عميد كلية السياحة بجامعة دمشق، شكرا على وجودك معنا اليوم وعلى كل التفاصيل يلي شاركتنا فيها.
0: كل الشكر لحضراتكم ولإذاعة دمشق والدعوة الكريمة، وأكيد نحن على تواصل في الأيام القادمة لكي نغطي جميع النشاطات المتعلقة في العمل والنشاط السياحي
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا فيك. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على كلية السياحة بجامعة دمشق، على التعليم، المناهج، التدريب العملي، النشاطات الميدانية وسوق العمل.

0: منطقة جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة، بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملتقى جامعي.
0: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
1: الإخراج حمدي شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: سادة، مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بالعناوين بعد الفاصل.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في بيروت مع رئيس جوزيف عون تعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
0: الرئيس اللبناني يرحب بتشكيل اللجنة العليا بين لبنان وسوريا والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء.
1: الرئيس أحمد الشرع يبحث خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
0: وفي نشرتنا أيضا، الأمم المتحدة تؤكد أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها في الأسبوع القادم علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم إيمان شكري ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.

0: أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في العاصمة اللبنانية بيروت رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص بلاده على استقرار سوريا تماما كحرص سوريا على استقرار لبنان، مؤكدا فتح صفحة جديدة بين البلدين. كما رحب الرئيس عون بتشكيل اللجنة العليا بين سوريا ولبنان للحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء. وفي إطار الزيارة، وصل الوزير الشيباني والوفد المرافق له إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للقاء رئيس مجلس اللبناني النواب اللبناني نبيه بري.
1: وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير الشيباني مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أكد الوزير الشيباني أن الشراكة مع لبنان ستكون منصة لتكوين الشراكات الاقتصادية والتفاهم الأمني بين البلدين، وأضاف: نحمل للبنان كل الحب والحرص على إقامة علاقات تتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين. وقال الشيباني إن زيارتنا تترجم موقفنا الداعم للبنان والذي نسعى لترسيخه بعلاقة صحية بين البلدين. من جهته قال إسلام: بحثنا مع الوزير الشيباني تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، ومنها الربط الكهربائي ونقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور للمواطنين بين البلدين. وأضاف إسلام: أنجزنا اليوم اتفاق تشكيل لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم وزراء من البلدين وتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون. للحديث حول هذا الموضوع معنا إذن نستمع إلى هذا التقرير.
2: في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تنشيط العلاقات السورية اللبنانية وفتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين الجارتين، جاءت زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني إلى لبنان. زيارة ستشمل عددا من كبار المسؤولين والمرجعيات السياسية الدينية اللبنانية، كانت بدايتها مع رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، حيث انتقل بعدها الوزير الشيباني إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ليلتقي هناك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. الزيارة جاءت بهدف احتواء أي توترات قد ترافق المرحلة المقبلة، إضافة لمنع انزلاق لبنان إلى صدامات داخلية في ظل المتغيرات الإقليمية، انطلاقا من رؤية تعتبر أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم بالحوار والتوافق الوطني. وهو ما أكد عليه الرئيس أحمد الشرع في مقابلة سابقة له، عندما أكد أن دمشق لا تضمر للبنان وشعبه إلا كل خير، وشدد حينها على دعم سوريا لسيادة لبنان والوقوف إلى جانبه خلال أزماته، رافضا بشكل قاطع أي تدخل عسكري في شؤونه.
3: لدينا من الشجاعة ما يكفي إذا أردنا أن ندخل في ميدان صراع أو حرب أن نقول ذلك علنا، فنحن لا ننوي إلا كل خير لأهلنا في لبنان، ولا نتمنى لهم إلا يعني كل حياة سعيدة، والدور السوري دور إيجابي بحت.
2: الزيارة وما تحمله من محادثات وزيارات تنقل مستقبل العلاقات السورية اللبنانية من النزاع إلى التأطير وبناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار والالتزام بالمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
1: وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والكاتب الأستاذ أحمد مظهر سعدو. أستاذ أحمد، يسعد مساك.
4: أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمستمعين جميعا.
1: أهلا بك. إذن ما أهمية زيارة الوزير الشيباني إلى لبنان، وما هي الملفات المتوقع أن يتم بحثها في هذا اليوم؟
4: أنا باعتقادي أن العلاقة السورية اللبنانية هي تتطور باستمرار رويدا رويدا وتتصاعد باتجاه الإيجاب، وكما تحدث الرئيس أحمد الشرع في مقابلته مع المشهد أن هناك مقاربات سورية باتجاه الحل داخل لبنان وإنهاء حالة الصراع الداخلي، ومن ثم التدخل في شؤون الدولة اللبنانية عبر وجود ميليشيات، ودعا في حينها إلى موضوع طاولة الحوار. باعتقادي هذا أحد الأسس الأساسية في هذا اللقاء، لكن أيضا هناك ملفات كثيرة، هناك لجنة مشتركة أيضا يتم تشكيلها بين البلدين تختلف وتقطع مع الماضي الذي كان يقوم على التغول، تغول نظام الأسد على اللبنانيين. اليوم هناك حالة ندية.

0: في التعاطي بين الدولتين، وهناك العديد من الملفات سوف يتم بحثها سواء كان في هذه الزيارة أم في زيارات قادمة أو حتى في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستشكل. أنا باعتقادي هناك الكثير والكثير جدا مما يجمع البلدين، وهناك الإيجاب في كل شيء. واليوم سوريا تتحدث عن أن هناك علاقة اقتصادية تجارية وسياسية أيضا منجذلة بين البلدين قائمة على الندية، ولا يمكن أن تقوم على ما هو مخالف لهذه الرؤية السياسية التي تقوم على الاحترام المتبادل.
1: طيب، يعني برأيك اللجنة المشتركة السورية اللبنانية ما الدور الذي يمكن أن تلعبه؟
0: أولا أنه هي ستقطع مع الماضي، يعني كان سابقا هناك لجنة عليا أو ما شابه ذلك أيام نظام البائد، وبالتالي كانت تقوم على أن تستثمر كل المصالح لصالح النظام نظام الأسد، وبالتالي بعيدا عن المصلحة اللبنانية. اليوم هناك حالة ندية، يعني هناك ملفات عديدة، منها موضوع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، منها موضوع ترسيم الحدود، منها موضوع التجارة البينية، موضوع الربط الكهربائي أيضا، مما موضوع يتعلق في الترانزيت الذي يمر عبر سوريا. ونعرف أن الدولة اللبنانية مؤخرا سمح لها بتصدير باتجاه الخليج بعد أن كان متوقفا، هذا يكون عبر الدولة السورية، وبالتالي هناك فائدة ومصلحة بين البلدين. وهناك قضايا أخرى كثيرة تتعلق بمصالح البلدين والتبادل التجاري البيني بينهما، والذي يقوم على أساس العلاقة المصلحية النفعية المشتركة، وهذا شيء طبيعي لدولتين ندتين لهم وجود في المنطقة. وطبعا سوريا هي بوابة لبنان كما أن لبنان بوابة سوريا باتجاه المتوسط. باعتقادي كل ذلك سوف يكون مثارا للنقاش والبحث، وسيكون هناك تعاطي إيجابي، وهذا يتضح من خلال هذه الزيارة، وخاصة أن هناك اتساع بهذه الزيارة بحيث أن هناك لقاء مع رئيس مجلس النواب. بمعنى آخر هناك بوابة فتحت باتجاه المكون الشيعي إن صح التعبير أو الثنائي الشيعي في لبنان، وهذه مسألة جديدة بالنسبة للوضع السوري. وطبعا الرئيس الشرع تحدث في مقابلته عن أن المسألة بالنسبة للسوريين ستكون إيجابية نحو لبنان، وهي منفتحة، ورغم الآلام الكبرى التي خلفها وجود حزب الله في لبنان في سوريا والميليشيا التي عاثت فسادا في سوريا، لكن بالتأكيد المصلحة اللبنانية السورية المشتركة ستكون هي الأفضل، وهي التي ستتخطى كل شيء.
1: طب يعني انطلاقا من الحرص اللبناني السوري المشترك على استقرار سوريا ولبنان، كيف يمكن لهذا الحرص أن يقرب وجهات النظر بالنسبة للقضايا المشتركة؟
0: يعني هذا الحرص ناتج عن أن هناك مصلحة مشتركة بين البلدين، وعلى أن هناك وعي إلى أن الوضع الآني والسياسة الآنية البينية تختلف عن الماضي، وعلى أن المستقبل يفترض أن يبنى على أسس صحيحة وإيجابية وصادقة بالتعاطي مع البلد الصين والبلد الآخر، وبالتالي الشعبين الشقيقين يمكن أن يفعلوا الكثير في إطار هذه القضية. طبعا يضاف إلى ذلك مسائل تتعلق أيضا في موضوع الصراع مع العدو الصهيوني، وبالتأكيد العلاقة سوف تنعكس بالضرورة سواء كان في إطار ما تم توقيعه من قبل اللبنانيين في واشنطن، أو ما يمكن أن يكون في قادم الأيام أيضا من اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل. بمعنى آخر التنسيق المشترك بين لبنان وسوريا ضروري في هذا الاتجاه، لأن التمول الصهيوني على المنطقة واحد، والضرر سيكون واحدا سواء كان على لبنان الأراضي اللبنانية أو على الأراضي السورية، وهذا طبعا كله ينجدل في إطار العلاقات مع العالم العربي. نحن السوريون عموما نتوجه في هذه الدبلوماسية الحسيسة والمتحركة باتجاه كل العالم العربي، وهناك علاقات بينية سورية مع كل الدول العربية، ومنها طبعا ستكون بالضرورة لبنان.
1: أحمد مظهر سعدو، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: بحث الرئيس أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني العلاقات الأخوية بين البلدين وأفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. كما جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

0: كما أجرى الرئيس أحمد الشارع اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك. وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع العلاقات السورية الإماراتية إلى آفاق أرحب بما يعود بالنماء على الشعبين الشقيقين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
1: حدد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يوم الاثنين القادم 6 تموز موعدا لانعقاد الجلسة التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء وانتخاب المكتب الرئاسي ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس. وأكد طه الأحمد أن مجلس الشعب سيطلع بدور تشريعي محوري خلال المرحلة الانتقالية يتمثل في 3 مهام رئيسة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: لطالما عرف بين السوريين بكونه مجلس تصفيق وتصفير ومباركات لقرارات النظام البائد، بداية من قرار توريث المجرم بشار زمام الحكم في سوريا، مرورا بالتطبيل لجميع قراراته، وصولا إلى تلك القرارات التي كانت تتيح له قمع المظاهرات السلمية وقصف المدنيين وسلب أملاكهم. يبدو المشهد اليوم مختلفاً، فحجم الكفاءات والتمثيلات ضمن المجلس تلقي عليه عاتق القيام ب3 مهمات رئيسية انطلاقاً من دوره كمؤسسة تشريعية. المهمة الأولى وتشمل مراجعة المراسيم السابقة والإقرار في أمرها، أما الثانية فتتضمن إقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة الحالية والمقبلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد تراعي ظروف البلاد وتطلعات السوريين بحسب ما أوضحه محمد طه الأحمد، والذي أشار إلى أنه من أولى أولويات المجلس تحديث القوانين وأقرار التشريعات المتعلقة بالعاملين والأجور والاستثمارات، وهي مهام تدخل ضمن مهامه في ممارسة السلطة التشريعية.
3: نحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.
2: في نهاية المطاف ما ينتظره السوريون ليس خطبا منمقة ولا شعارات جوفاء، بل مجلساً يحمل همومهم وقضاياهم بصدق وينقل مظالمهم من أبواب المؤسسات إلى قاعة التشريع ليحولها إلى قوانين تنصفهم وتحقق آمال الشعب الذي يتطلع إلى ممثلين يضعون نصب أعينهم إرث 1,000,000 شهيد و14 عاماً من القهر، يحملونها بأمانة وضمير حي حتى لا يتكرر الماضي ويفتح أمام البلاد أفق جديد يليق بتضحيات شهدائها.
0: في السياق، اعتبر نائب المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أن الدورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع القادم تمثل علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا. وأبدى كوردوني عبر بيان أصدره مكتبه أمس استعداده الدائم لدعم المجلس في جميع مجالات عمله، لافتا إلى أن المجلس يسعى نحو مستقبل سلمي شامل وديمقراطي. وشدد كوردوني على أن مجلس الشعب يتحمل مسؤوليات جسيمة في المرحلة الانتقالية تشمل تعزيز سن القوانين ودعم المساءلة والحوار الوطني والعدالة الانتقالية والمساهمة في إرساء أسس السلام والإصلاح المستدامين، بما في ذلك دستور دائم وانتخابات شاملة في نهاية المرحلة الانتقالية.
1: أشار مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد العمر إلى إطلاق الوزارة لصاقة التصديق القنصلي الجديدة في خطوة نوعية لتطوير منظومة التصديق القنصلي وتعزيز أمن الوثائق الرسمية من خلال اعتماد أحدث معايير الحماية الأمنية وبما يحد من مخاطر التزوير والتلاعب.

0: الطلب ويعزز موثوقية الوثيقة السورية وثقة الجهات المعنية بها. وأكد العمر أن إطلاق لصاقة التصديق القنصلي الجديدة يمثل محطة جديدة في مسيرة تحديث العمل القنصلي وتبني أفضل الممارسات في مجال أمن الوثائق والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية، لافتا أيضا إلى أنه سيتم اعتماد اللصاقة الجديدة في جميع البعثات والمكاتب القنصلية السورية حول العالم، بما يسهم في توحيد إجراءات التصديق وتعزيز الثقة بالوثائق الرسمية السورية.
1: وفي خبرنا الأخير، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة مدفعية السهول الزراعية في محيط قرية جملة بريف محافظة درعا الغربي وسط تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال فوق المنطقة المستهدفة. وكانت قوات الاحتلال استهدفت في وقت سابق اليوم بقذائف المدفعية أطراف قرية عبدين بريف درعا الغربي.
0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث في بيروت مع الرئيس جوزيف عون تعزيز العلاقات على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
0: الرئيس اللبناني يرحب بتشكيل لجنة العليا بين لبنان وسوريا والتي تهدف للحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء.
1: الرئيس أحمد الشرع يبحث خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع أمير دولة قطر ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون المشترك.
0: كان في نشرتنا أيضا الأمم المتحدة تؤكد أن دورة الافتتاحية لمجلس الشعب المقرر عقدها الأسبوع المقبل هي علامة فارقة في المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا.
1: في الختام لكم تحيات معدي هذه الفترة الإخبارية من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون إيمان شكري ووليد يونس، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بيوت مطمئنة من إذاعة دمشق. فن إدارة الغيرة والمشاجرات بين الإخوة. الإعداد والحوار آلاء مقصوصة. الإخراج خديجة المصطفى. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم بيوت مطمئنة. من أكثر الجمل المألوفة اللي بتتردد داخل بيوتنا وبتستنزف طاقة الآباء والأمهات يوميا هي جملة ليش أخي وأنا لا، أو أنت بتحبي أختي أكثر مني. مشاجرات مستمرة، خلافات على أبسط الأشياء، وغيرة صامتة أو معلنة بتحول أحياناً البيت من ملاذ هادئ لساحة قتال ما بتهدأ. كتير من الأهل بيوقعوا بفخ المحقق والقاضي، بيحاولوا طوال اليوم معرفة مين المخطئ

0: ومين الضحية ومعاقبة طرف لإنصاف الطرف الآخر، ليتفاجئوا أنه المشاكل بتزيد والغيرة بتشتعل أكتر وأكتر. اليوم ببيوت مطمئنة رح نفتح ملف العلاقات البينية للأبناء، ما رح نحكي عن المثالية والمحبة بين الأخوة، إنما رح نناقش الواقع، كيف مندير غيرة الأبناء بذكاء، إمتى منتدخل لفض النزاع وإمتى منصمت، وكيف منبني عدالة نفسية بتخلي كل طفل يشعر إنه مميز بدون ما يشوف شقيقه خصم لإله. للإجابة على كل هاي التساؤلات بيسعدني إنه رحب بضيفي لليوم الأستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك بإذاعة دمشق وببيوت مطمئنة.
1: الله يسلمكم إن شاء الله، ودائما إن شاء الله بيوتنا مطمئنة
0: إن شاء الله يا رب. بالبداية أستاذ، خلينا نعرف، هل وجود الغيرة والمشاجرات اليومية بين الأخوة هو أمر طبيعي وصحي، أم هو دليل على خلل بتربية الأبوين لهدول الأبناء؟
1: حقيقة أول شيء الله يعطيكم العافية، عناوين طيبة مفصلية حقيقة وهامة لكل أسرة فيها أولاد. الحقيقة أول شيء لا نستطيع أن نمنع المشاجرات، المشاجرات موجودة، ولكن نحن من خلال
0: معناتها شيء طبيعي،
1: شيء طبيعي حقيقة طبعا. لا يعني عدم وجوده تماما هو الشيء الغير طبيعي حقيقة. يعني بالأخير دائما نحن عبارة عن نفس بشرية، بدي خاطب الآخر، بدي لعل يكون في شيء نسبي من النزاع على أمر ما وما إلى هنالك، وهذا عم نشوفه ببيوتنا. نحن بحاجة لندير هذا النزاع بشكل صح، بحاجة لأنه نعلمه الاحترام، أنه كيف يفاوض. الولد اللي بيقدر يفاوض أخوه بالبيت ويفاوض أخته بيقدر يفاوض الناس برا، بيقدر اللي بيقدر يدير الخلاف ومنعلمه كيف يدير الخلاف مع أخواته اللي هن زملائه بالبيت، أكيد رح يكون ناجح بإدارة الخلاف
0: برا البيت
1: في المجتمع الواسع وما إلى هنالك. نعم، فهذا شيء طبيعي حقيقة. المو طبيعي إنه ما نعرف ندير هذا الخلاف.
0: حلو، يعني حضرتك بإجابتك الأولى يعني حطيت مثل هيك نقاط أساسية لكل شيء أنا بدي أحكي عنه إن شاء الله خلال هاي الحلقة وكنا نتناقش سوا. هلأ نحن حكينا أول فكرة، نتفق إنه موضوع الخلافات والمشاجرات بين الأبناء هي موضوع جدا طبيعي، وبالعكس مثل ما حكيت حضرتك حتى عدم وجود خلافات يمكن هذا الشيء اللي مو طبيعي. بس إمتى بتصير هي الغيرة خطر ممكن أنه يهدد استقرار الأسرة مستقبلا؟ يعني هلأ ممكن المشاجرات بين الأبناء تكون وقت بيكونوا صغار بتكون بالحدود المضبوطة، بس إذا ظلت هي المشاجرات أو كبرت ممكن تصير خطر على هي العائلة بالمستقبل. إمتى بنقول أنه هي الغيرة صارت بالفعل خطيرة؟
1: يعني الغيرة لما بتنعكس خليني أقول إهانة بين بين الأخوات، بتصير خليني أقول في إساءة متكررة، ممكن يصير في عنف بين الأولاد، ممكن يصير في خليني أقول خوف أحد الأولاد من الآخر.
0: تمام.
1: يعني صار خلاص صار مستسلم. يعني لذلك هو مؤشر وجود خليني أقول الخلافات بين الأولاد، هذا شيء طبيعي، ولكن لما بيكون ما موجود هذا مؤشر لأنه معناها في إشكالية.
0: تمام. طب في حدا خايف ممكن أنه يأخذ حقه،
1: ممكن يكون خايف أو خايف يتواجه مع أخوه مثلا،
0: وهذا الشيء مشكلة عند الولد، هو خايف أنه يواجه أخوه.
1: بالأخير هو يعني خايف، معناه خايف من شو؟ يعني لهالدرجة
0: الطرف الآخر هو كتير مسيطر
1: عنيف عليه. لعل عنيف، لعل عم يصادر له قراره، عم يصادر له رأيه. وجود الوالد المدير الناجح، مدير الأسرة الناجح، والوالدة مديرة الأسرة الناجحة، دول الشريكين حقيقة. وأنا أحب أن أشبه مؤسسة الأسرة بشركة حقيقة، مؤسسة حقيقية
0: فيها شركاء،
1: يعني شركاء. فعمليا لما بيكون في إدارة صح، لا أنا بدي رجع، بدي أعطي حقه لهذا الأخ خليني أقول المستسلم، وبدي كمان أضبط هي الأخت خليني أقول المتسلطة إلى آخره. فنعم ممكن يكون في خوف، ممكن يكون في تسليم كامل، ممكن يكون في عنف، أوقات بتقاتل ومقاتلة يعني.
0: صح، فالدور الأهل هون أنه يشغلوا على الطرفين. يعني هن بدهم ياخذوا الطفل أو الولد اللي بيكون هو متسلط لحتى يضبطوا هذا الموضوع عنده، والطفل اللي هو مستسلم لحتى كمان يضبطوا هذا الموضوع وخلوه يعرف كيف أنه يواجه أو أنه ياخذ حقه. صحيح. كمان حتى مشان الحياة العملية. صحيح. برا. طيب إذا فينا نحكي عن المحفزات الخفية اللي ممكن أنه يشعلها الأهل بدون قصد، وهي المحفزات ممكن تغذي هذا الصراع بدل ما تطفيه بين الأخوة.
1: محف...

0: تجهيزات
1: خفية يعني ممكن هن ما يكونوا قاصدين منا تصرفات معينة هن بيسووا الأهل هيك، فهي بدل ما أنه طفي الصراع والغيرة ما بين الأخوة بينما هي بتشعلها بزيادة.
0: يعني لما بدي أقول يعني اللي بتشعل الأساس هي المقارنات الظالمة يعني عفوا. يعني أنا ممكن أقول لأحمد أنه شوف أخوك سامر، سامر أفضل منك، سامر أنشط منك، سامر أذكى منك إلى آخره. حقيقة بتحفز النزاع.
1: هل هنا بيعتبروها الأهل يمكن كتير من الأوقات أنه هي بتحفز الغيرة يمكن الإيجابية اللي هي أنه بصير يعني. العالم الولد مثلا بيحاول يتعب أكتر لحتى يوصل لأخوه هيك بيقولوا.
0: في طريقة أجمل.
1: تمام.
0: في
1: شو طريقة هي الطريقة هاي؟
0: نحن لما خليني أحكي عن الأولاد، الولد بيحب يكون نسخة متطورة عن نفسه هو
1: تماما،
0: ما نسخة مكررة عن أخوه. يعني أنا موجود، أنا كينونتي موجودة، إلي وزني وطولي وعرضي وارتفاعي، إلي حجم تمام. ليش بتكون
1: شخصيتي
0: يعني
1: إلي شخصيتي مستقلة عن أي حدا تاني،
0: إلي شخصيتي. ليش عم تطالبوني يكون نسخة مكررة؟ أنا بدي يكون الفيرجن الأفضل عن الفيرجن السابق مني.
1: صح
0: مزبوط؟
1: أكيد.
0: وهذا حقي، لذلك أنا بتعطيني جرعة إيجابية لما بتعرفيني أنه أنا تطورت شخصيا، أنا اليوم أفضل من أنا مبارح.
1: صح.
0: ما أكون أنه أخوك أفضل منك. ليش؟ شو عرفنا يعني؟ هي أنا بتمنى أنه هي بالذاتي النقطة نضوي عليها بالبيوت.
1: صح. لأنه كتير مثل ما حكيت تسمع والله شوف مثلا شوفي هدوء أختك، شوفي دراسة أخوك، شوفي مثلا أختك كيف بترتب البيت. فهي القصص كلها ممكن أنه توصل لمرحلة نزاع كتير كبير، أو حتى ممكن ما يتحول لنزاع، إنما بيكون في شيء أوقات باطني يعني بتحس فيه. إيه تماما، ممكن ما يطلع ما يظهر، بس بيضل في شيء بالنفوس.
0: حسد، حقد، إنه يصير لعل تصل لدرجة إنه يحاول يفشل أخوه حاجة. صح. بقى هالمنافس هاللي مقرقني ليل نهار. مزبوط. فلا كتير مهم إنه أنا أرجي مثلا عبارة بسيطة إلا لا لا لا لا لفلانة لسما، إلا أنه أنت اليوم ما شاء الله أحسن من مبارح.
1: تمام.
0: أنت تفوقتي على أنت.
1: أيوة، تفوقتي على نفسك، أنت تطورتي يعني.
0: نعم. تماما. نعم، استعمل هي الكلمات اللي لعل ما كتير يعني تفوقتي على أنت حقيقة، تفوقتي. صح. على نفسك مبارح.
1: صح.
0: أنت مبارح كنت متأخرة بالفئة، ما فئتي، ما صليتي الفجر، اليوم صليتي الفجر مثلا. مبارح ما رتبتي ألعابك، اليوم أنت رتبتي ألعابك لحالك ما شاء الله. طبعا هذا الكلام ما بستبع ألعابك، ممكن تكون البنت متقدمة بالعمر أو كذا.
1: طبعا هي موضوع بس طرح مشاعر
0: 12-15 إلى آخره، كل طفل له الترتيب الخاص فيه يعني. فنحن لما نشتغل بهي الطريقة بعدنا عن قضية الحسد بين الأطفال، الحقد. نعم، ممكن أوقات الولد خلص مثل ما تفضلتي ما يعبر، بس بعدين عم يتحول هذا الموضوع لجمرة داخله ممكن. وهي المشكلة وين؟ حقيقة يبلي بلاء حسن الوالد اللي يستطيع أن يؤلف بين الأولاد بحيث بكرة وقت يرحلوا عنه يكون بنا هيك رابطة قوية.
1: صح.
0: بين الأولاد اللي تركوني.
1: صح، لأنه في كتير من الأحيان مثل ما حكيت حضرتك ممكن لا سمح الله بعد فقدان الأم أو فقدان الأب بيتحولوا الأولاد لأعداء.
0: أعداء كلمة قاسية والله. شو الأخوات صاروا أعداء، يعني عكس الفطرة
1: تماما.
0: لازم يكونوا أقرب المقربين لبعض،
1: بس بيكون هذا الشيء كمان يعني للأسف قسم منه بيرجع لتربية الأب والأم، أنه ما عرفوا كيف أنه هدول الأولاد بعد ما أنا أرحل أو زوجي يرحل أنه يكونوا هنا بالفعل إخوة مثل ما أنا تركتهم.
0: بين قوسين يعني أنا لما بنطلع هيك بنلاقي ولد ناشئ بياخذ العقل، ما بيقلك ما عنده ثقة بنفسه. أو نحن بنشوف أول دغري هيك بنركز على الوسط الخارجي، طول بالك لعل الوسط الداخلي المشكلة. صح. ما عنده ثقة بنفسه، شعور بالنقص. أنا ما بعرف. طب مين قالك أنت ما بتعرف؟ سمعنا مرة وتنتين وثلاثة وعشرة. لعل نعم ممكن تكون من أستاذه في المدرسة أو أن
1: حتى أستاذ علاء كتير أنا بلاحظ حتى موضوع أنه ما بيعرف. يعني في أوقات بيوصل مثلا الشاب لعمر 30-40 سنة ولسه الأهل عندهم موضوع أنه هذا ما بيعرف. فهو بالفعل ممكن آخر شيء أسس أسرة أو يصير في عنده أولاد، ومع ذلك يضل ضمن
0: متردد
1: ضمن هذا شو بدنا نقوله القفص أو السجن. أنه أنا ما بعرف.
0: صحيح. لذلك لا نقول لهم هيك، أعطيه جرعة إيجابية متوازنة طبعا. يعني متوازنة بحيث نعطيه محفزات، جرعات هيك مدروسة بشكل جيد، ما مثبطات. والله مشكلة التثبيط هي أو يا جماعة صدقا

0: في ولد ممكن يتكلم معه كلمة تكون كالرصاصة تماما. أنا ما حقول جربوة طبعا،
1: لا بس هي بالذات غير قابلة للتجريح.
0: بس هقول لك شغلة، ليش قلت رصاصة؟ الرصاصة لما يضرب بها هذا الإنسان يسقط، ما يسقط.
1: أكيد طبعا
0: في كلمات تستطيع أن يعني بنقول بالعامية بتهد حيله للولد.
1: صح.
0: يسقط حقيقة، يسقط فيزيائيا، يسقط
1: أكيد. في كتير من الأوقات ناس تلاقيها كبار بتقول لك أنه أنا مثلا ما بنسى كلمة والدي أو والدتي، أنا كنت صغيرة وهيك هيك قال لي. فلحلق هي مأثرة في نفسيا.
0: إيه نعم. يعني شو بالمقابل نحن كأولاد طول، يعني لما بيصل لمرحلة الوعي لازم يطلع خلاص أنت صرت واعي، لا عاد بقى تتهم أبوك الله يرحمهم أخطأوا بهي الناحية، أنا ما راح أخطئ، بس ولكن هن بذلوا جهدهم، ما عرفوا، ما تثقفوا بهي الثقافة الكذا، تمام يعني
1: تمام. ضروري مشان ما نضل نحن عايشين على الأطلال. إيه. نحن وقت منكون وصلنا لمرحلة الوعي مثل ما حكيت حضرتك، فأنا ممكن أنه أنا أصلح من حالي، ما ضل عايشة على موضوع أنه أنا الضحية. أنا صحيح. ضحية أبي وأمي. إيه كمان هذا الموضوع كتير مهم، يعني
0: ناخد
1: دور الضحية. وحتى في كتير من الآباء والأمهات مثل ما حكيت حضرتك نسقل عليهم، هن ما بيكون قاصدين.
0: أحسنتي.
1: يعني كتير حلو أنه نحن هلأ الحمد لله ممكن يكون في دورات توعية، ممكن يكون من خلال البرامج في توعية على هي الأمور اللي هي كانت من زمان بديهيات تنحكى.
0: صحيح.
1: موضوع المقارنات كانت بديهيات، موضوع الكلام القاسي كان يعني كتير من الآباء والأمهات للأسف كانوا يستخدموه، بس مو بقصد أنه هن يأذوا الأبناء.
0: لذلك أيوة ما بدنا نرد هذا الخطأ الخلل بإيذاء لهم بالأخير. هذا الأب، هذا أب، هذا قامة
1: طبعا.
0: الأم هي قامة.
1: صح.
0: يعني اشتغلت 90% صح، أخطأت بال10%، أنت ساوي. لا طولي بالك ولو أن ما موضوعنا
1: لا، بس كثير هم يعني ممكن يكونوا في أبناء عم يسمعونا فخلص أنه أنا مثلا ما لي علاقة بأي شيء غلط،
0: أبي أخطأ وأمي أخطأ.
1: أو أمي أحسن. أيوة تمام. فلحنا خلينا نكون متوازنين. أستاذ علاء، كيف بنمدح كل طفل بدون ما نخلق منافسة سلبية؟ يعني أنا كمان من حق الطفل أو الولد اللي هو عم يتصرف بطريقة صح، اللي هو ناجح، أنه أنا أمدحه، بس بنفس الوقت ما أخلق لعند إخواته منافسة سلبية لإله.
0: جميل. الحقيقة شوفي، أنا في كلمة هيك كتير سمعتها يمكن أو قريتها بالشمائل المحمدية الله أعلم، على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحسن الحسن ويقويه.
1: حلو.
0: ويقبح القبيح ويوهيه. والله هي القاعدة من أجمل وأروع القواعد. تحسين الحسن واجب. واجب. يعني أنا لا أنا كولد وكطفلة هيك ناشئة عم استنى منك، يعني حقيقة أوقات بتكون الورقة هيك مرمية أو الجهاز كذا، إجا الولد هيك رتبه وزبطه، هو ينتظر شكر على هي على هذا الأداء،
1: هو عامل شيء منيح، فأنا مثل لازم أنه الأهل يبادروا.
0: جاب لي شغلة، جاب لي كاسة مي، قال له الله يسلم إيديك، كتير انسريت، أنا شو عرفك أنه بدي كاسة مي مثلا. ما أتجاوزه، ما كمل حديثي مع زميلي وإجت كاسة المي كأنه روبوت اللي جابه، يعني عرفنا. لأنه هذا هو مثل ما حكينا، هذا ملف أتحسب أنك جرم صغير، لك هذا إنسان شغلة، هذا كونه، هو مركز الكون يعتبر،
1: هو مفكر حاله أنه عامل شيء كتير مهم. يعني أنه أنا شو جايب مثلا كاسة مي، يمكن يقول أنه ولد صغير فبيحس حاله أنه هو عم يقوم بعمل عظيم.
0: بالضبط. هلأ الثناء لازم يكون ثناء، خليني أقول مع وقاية، يعني ما يوقع في الغرور، انتبهنا. يعني لذلك دائما الأب البصير والأم البصيرة بتعرف وين مكامن الضعف والنقص والقصور عند ولاده.
1: صح.
0: فمثلا إجا هو اليوم فاق بكير مثلا، إيه الله يعطيك العافية، أنت رائع أنك فقت بكير، بس كمان بدي منك، لأن ما في حدا كامل.
1: صح.
0: تمام. يعني بدي منك شو عنده شغلات هو من أصفية، بدي منك كمان تهتم بأكلك مثل ما قلت لك مبارح مثلا.
1: تمام.
0: فهو أخذ جرعة إيجابية وكم نفسه تماما، معها أخذ توجيه للأمام، للدفع للأمام.
1: تمام. أنه أنت بهي النقطة عملت شيء منيح، بس كمان لا يكفي هذا الشيء، بدنا نستشي شيء زيادة إن نحن نطور حالنا فيه.
0: أعطيتهم حوار ثاني، يعني أنا ما عم برد بقول أنا ما عم قارنه مع حدا، ولو أنه المقارنة
1: بحاله.
0: ولو أنه المقارنات بشكل مطلق هذا شيء جميل، بالعكس بيحفز، بس بدها تكون مدروسة. يعني مثلا أنت اليوم أنجزت وأثنيت عليك وقلت لأخته الله يرضى عليكي كمان بدي أنت تكوني، لا أنت تستطيعي. هل أي مقارنة؟ بس مقارنة لطيفة جدا،
1: هي ما بتأثر.
0: لا ما بتأثر. أنا لما عم قلها أنه فلان أنجز وأنت كمان مثل ما أنجزتي بالأمر الفلاني، برد بقلك هي عبارة عن
1: أنه يعني عندك هي الإمكانيات دراسة اللي بتخليك أنك أنت ممكن مثلا إذا عم يدرسوا جيبي علامات مثل أخوك وأحسن،
0: أنت
1: قادرة.
0: ما شاء الله

اصلا انت قادره، انا بعرف انه بتقدري، بس انت هلا بس بدك هيك تحفيز، ودائما تكون القصه مع متعه، مع شيء من المتعه. انا بعرف تماما، اصلا انا لاحظت عليكي هذيك المره وقت طلبت منك تدرسي وتحفظي هي الصفحه انجزتيها بنصف ساعه، بس وقت انت خلاص

0: وأن ننتج أطفال والله مبدعين.
1: تمام.
0: مقارنة حذرة، ومقارنة المقارنة العامة هو نفس هو الشخص مع نفسه، وممكن تكون مقارنة مع أبناء جيله بشكل عام. يعني إنه ما شاء الله، يعني حقيقة هي تجارب نحن بنعيشها مع أولادنا وما إلى هنالك. لما نتكلم عن إنه والله أنا في عندي صديقي ابنه قدك ما شاء الله ومثلك عنده يعني بيشبهك، يعني أنا أتكلم عن واقع مثلا أو أصف حالة معينة وما شاء الله وصل إلى المكان الفلاني، فأنا قلت لهم كمان ابني وصل للكذا وإن شاء الله بيشد الهمة أكثر وبدي أجمعك معه شي يوم من الأيام عرفك عليه. هي القصة أنا قارنته مع إنسان آخر غائب، ولكن عطيته دفع للأمام وبلطف. أنا ما قلت له أنت فاشل.
1: لا، انه هو ناجح وانت كمان ناجح وانت فيك تعمل مثله احسن ممكن كمان. فهيك تكون المقارنه مثل ما حكيت حضرتك، يعني هي اللي بتكون بمكانها الصحيح. هلا خلينا نحكي هيك مثل بواقعيه، نحاول نتخيل انه لما بيشتعل الخلاف وبيوصل الصراخ لذروته، فالتصرف التلقائي للاهل بيكون بدافع الرغبه انه ينهوا الازعاج، فدغري مباشره انه بس بدهم ينهوا، ما بيهمهم يعرفوا مين الصح ومين الغلط، في صراخ في مشكله معينه بدهم ينهوا. بهي الحاله وهذا السيناريو، شو هو البروتوكول الصحيح لهي اللحظه بالذات وقت بيكون خلص الخلاف صار باوجه والصراخ والعياط بين الاخوه؟
0: يعني اهم شيء يكون كف مرتب. يعني حقيقة بحاجة نحن إنه ما هيك نروح بالعبطة بالهيك بالعاطفة
1: تاخذ
0: رد فعل. يعني يعني أنا شفت مثلا الجلاد والضحية من منظوري، واحد عم يبكي قام هيك هرد دمعتي معه مثلا أو كذا، فرحت خلاص فلان هو الجاني، فيعني فرغت غضبي فيه أو كذا. طول بالك قبل كل شيء إنهاء الشجار قبل كل شيء. طيب إذا أنت كنت أب فعلا تستطيع أن تنهي الأمر بضرب الولد، يعني أنت معناها تملك السلطة أنك تضربه، بتقدر يعني معناها أنت نفسك تملك السلطة أنك تسكته.
1: تمام.
0: تملك السلطة أنك تقول لهم طولوا بالكم يا شباب، عدوا لكم أول شيء الله يرضى عليك، وقف، لا تحكي، أنت لا تبكي، أنت لا مثلا قعدنا
1: مثل أول شيء هدينا النفوس،
0: هدينا هدوا خلاص طفينا رغينا. مع مع مع مع التلطف دائما يا جماعة، نحن بالأخير بأسرة
1: صح،
0: نحن ما بال على اللايف تمام، نحن بأسرة، يعني الأسرة لازم يكون بكل شيء فيها متعة
1: صح،
0: نستمتع بهذا اللقاء. عدوا لكم، هاتوا لكم، عازمكم على كاسة شاي، حساوي كاسة شاي وإجي نقعد شوي مثلا، أو يلا كل واحد مثلا قطعة شوكولا أو شيء إلى آخره. قعدنا وأخذ توصيف من كل واحد، هات لشوف طيب انت شو صار، طول احكي معي بهدوء شو اللي صار، احكي لي شو اللي صار، بس لا حدا يقاطعه. رد انا عم احكي عن سيناريو، لان بالاخير نحن نتعامل مع سلوك
1: صح،
0: ولا يضبط، ما في له قانون. كل حاله إلى ترتيبها، بس انا اتكلم عن سيناريو الان. جلسنا سمعنا من كل واحد، قلنا لهم طيب هلا نحن انتوا اخوات وانتوا كلياتكم كنتوا عم تلعبوا امبارح. طبعا في شغله كتير دقيقه هون يا جماعه، لازم نعرف انه هذا الولد مو هو بوعيه وعقلي يعني صح. ولد صغير مريء جدا، يعني هلا بعد هالخناقه الماكنه هل يمكن اعلنوا حرب بين بعض على
1: بعد دقيقتين فانا عم نلعب سوا،
0: بس بيكون مين هاللي اخطا؟
1: الاب والام.
0: كبر مشكله هي ما لها وجود، لذلك بعض المشكلات هيك السطحيه طنشها اتركها موتها، بعد شوي حتلاقي عم يلعبوا سوا
1: صح،
0: ايه وكذا ومنشوف دغري تدخل هيك فات بالعرض ليتحل المشكله. هي ما في، هي مشكله اولاد اللي بتستمر يعني. فبعدين هات لشوف طيب شو رايكم، هات اعطيني الحل، رد الثاني اعطيني الحل. فلما بطلب منهم انا الحلول ها بيقعدوا بيفكروا بهي الطريقه الرائعه جدا الراقيه.
1: طبعا.
0: صدقا هذا المجلس كله على بعضه يمكن 3 دقائق 5 دقائق بيستاهلوا يا ترى اقعد معهم 5 دقائق لارفع من سويتهم بحل النزاعات وحل الخلافات؟ هي هذا المطلوب حقيقة من الآباء والأمهات. طبعا بيقدر ينهي بعشر ثواني من خلال هيك قتلة مرتبة لكل واحد،
1: بس هون نكون احنا ما حلينا مشكلة، انما نحن يعني كبرنا مشكلة. ومثل بساعة الساعة نحن نحن هلا خلصنا من موضوع ممكن الضجة او الصراخ اللي صار بين الابناء، بس احنا ما استفدنا شيء لقدام،
0: وحتى في ضرر. شو هو الضرر؟ لعل في واحد مظلوم هو اللي اكل القتلة. مظبوط،
1: وعد الاستبراز
0: وعد الاستبراز انه هو اخر واحد رؤي عم ياكل قتله.
1: أي أيوة، وفي كتير من الولاد عندهم موضوع البكاء، فأنا وقت ببكي بيعرفوا إنه مثلاً ممكن أهلي بيتفاعلوا معي، ممكن صحيح. يتعاطفوا معي، فأنا باخد حقي أيوة. تمام. هلا أستاذ علاء، في قاعدة تربوية بتقول لا تلعب دور القاضي في مشاجرات أولادك، كيف بيطبق الأهل هي القاعدة واقعية؟

0: يعني. وإذا ما تدخلوا كيف بيتعلم الأطفال أنهم يأخذوا حقوقهم بدون عنف؟
1: هي الحوار يعني. أنا لما بني مين بدأ؟ مين قتل الثاني؟ أو قتلني مدري شو؟ مين اللي سرق أخذ المدري شو؟ مين اللي يعني هي مثل ما عم تفضلي. لأن أنا لما بدي أخذ دور القاضي هنن فورا تبرمجوا لياخذ كل واحد محامي دفاع
0: تماما. انا اللي دافع عن حالي،
1: بده يدافع عن حاله
0: وبده يحط الحق على الطرف الاخر. اكيد
1: اوتوماتيكلي راح يروح حقيقه بجهه انه يدافع عن حاله حقيقه. هون ما عاد يفكر باظهار الحق، حيفكر بالدفاع عن حاله، لان شايف ابوه غاضب او امه غاضبه. فبالتالي في شيء بعد ما يخلص للنتائج في حكم يعني كثير قاسي. فبالتالي راح ياخذ دور المدافع ويبحث عن أدلة ويكذب لعل لا طول بالك حل المشكلة.
0: فوتنا بأمور تانية، سلوكيات خطأ تانية. يعني كنا بموضوع فيها خلاف، صرنا موضوع كذب، موضوع شيء صح. لأن حكينا عن الطفل اللي بيكون عادة بيعتمد على الابتزاز العاطفي اللي دغري بيبكي. كيف فينا نتعامل مع هذا الطفل اللي بيجيد البكاء، بيصطنع دور الضحية ليكسف بعاطف الوالدين ويوقع أخواته بالعقاب، أنه أنا دائما أنا ببكي فأنا بيوقفوا معي بيتعاطفوا معي. كيف فيني أتعامل مع هذا الطفل؟ أنا بدي غيره، مو أنا بس بدي أعاقبه.
1: صح تمام. أنا بدي غيره، معناها أنا بدي أرجيه تماما أنه هذا البكاء أنا ما حيأثر فيه. يعني أنت لو بكيت أنا رح أصل للسبب الرئيسي. لازم أقنع، إن كان بالحديث أو من خلال النتيجة اللي أنا رح أوصل لها، أرجي إنه هذا البكاء ما حيفيدك بشيء أبدا. يعني ليش؟ لأن حقيقة أنت حكيتي ابتزاز عاطفي، وحقيقة ابتزاز
0: بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. يمكن حتى هن ما يفكروا الأطفال يعني بهذا المصطلح، إنما هن عم يمارسوا وكتير بيجيدوا.
1: طيب ليش عم يقوى عندهم؟ لأن عم يشوفوا النتيجة،
0: عم يشوفوا أن النتيجة من صالحهم.
1: عم يشوفوا النتيجة إنه أنا كل ما أبكي أبي رح يصف معي
0: تمام،
1: أو أمي رح تصف معي. فعمليا بدون أي خلينا نقول نقاش أو حوار، أبي خلاص دغري راح باتجاه أخي فورا بالتعنيف والكذا، وليش هيك أختك اللي عم تبكي. تاني مرة بتعرفي شو رح يصير؟ أولا الضحية اللي عم يشتغل على دور الضحية خلاص عرف حاله أنه دائما اللي بيلعب دور الضحية المربح معه ببيتنا
0: تمام.
1: اتنين الآخر رح يصير يقول لك أخي أنا ما بينفع معناها، أنا معناها بدي ألعب دور ضحية أكثر
0: تماما.
1: يعني أنا بدي يصير نحن لذلك عم
0: ننشر سلوك
1: مو طبيعي صحيح أبدا. فبالتالي بيصير اللي بيبكي أكثر
0: هو اللي بيوقفوا أهله معه،
1: وجهة نظره بصير بيبكي أكثر.
0: وهو للأسف الحياة العملية هي معنى هيك، إنه بيطلعوا بيواجهوا الواقع، حتى لو بكيوا حتى لو لعبوا دور الضحية ما رح يحصلوا على شيء اللي هن بالدنيا. فبالتالي عم يكونوا منفصلين عن الواقع.
1: لذلك إذا واجهوا المجتمع رح يعني قيمتهم رح تكون متدنية بالمجتمع دول لاحقا.
0: صح.
1: فدائما هو بيلعب دور المسكين، بيتمسكن، بي يعني يتماوت، يتمارض، إلى آخره، لأن بيعرف أنه دائما الضعيف هيك بيوقفوا معه كذا. فلا أنا بدي أرجيه دائما أنه بدي روح أخذه باتجاه العقل أكثر، اتجاه التفاوض، النقاش، إحقاق الحق. لأن بالأخير حكيتي حضرتك شغلت أنه أخي محكمة بشكل أو بآخر، فنحن عم نحكي محكمة لا قاضي ولا جلاد ولا كذا، ولكن بالأخير عم نحكي بالدليل، والواحد زائد واحد يساوي اثنين بطريقة لطيفة بتلطف بين الأولاد وأبوهم وبين بعضهم. إيه هذا بيعطي قيمة مضافة له يعني.
0: تماما أستاذ علاء، يعني أنا في عندي لسه كتير أسئلة، للأسف الوقت قرب ينتهي، فخلينا نختم بهذا السؤال. كيف نصنع لكل طفل بالبيت مساحة بتميز أو يعني بتكون بتحافظ على استقلاليته؟ بيكون مثلا له ألعابه الخاصة فيه، وقت خاص فيه، بيكون يشبع عاطفيا من خلال هي القصة، أنه أنا بيكون في له مساحة فينا نحن نشبعه عاطفيا، وما يضطر لا يلجأ لموضوع المنافسة مع شقيقه لحتى يلفت الانتباه.
1: يعني رح لخص بما أنه الوقت كاد أن يعني يكاد أن يمتد. الحب هو مو بالكيلو، يعني هي مو حالة كمية، أنه أنا حبيتك 5 ميجا أو كذا. الحالة هي مشاعر
0: تمام،
1: هي مشاعر. نحن بيهمنا إنه هذا الولد يعرف إنه أبوه يحبه
0: تمام.
1: كلمات بسيطة، هذا الكلام مربوط مع أهلي قبله حقيقة. إنه يا ترى أنت بتحبه أكثر مني
0: تمام
1: مثلا. لا أنت إلي قناتي الخاصة معك أنا. يعني لا مين قال لك؟ أنتوا بالنسبة لي عيوني

0: انتوا الاثنين الى اخره. في كلمات حقيقه تعبر وفي تصرفات تعبر، وهي طبعا البنود اللي ذكرتيها حضرتك كلها مترابطه مع بعضها. لما بيقعدوا سوا واللي بيلعب دور الضحيه بيعرف انه ما استفاد، والثاني اللي هو اللي هو الضحيه الحقيقيه عرف انه لا ابوه انصفه او امه انصفته الى اخره، فهو يشعر بهي بوجوده،
1: حتى بيشعر بالمحبة إنه أنا قدرت إنه أهلي ينصفوني يعني.
0: بالضبط، وهي هي المساحة اللي هو يشعر فيها في البيت، إن كان حالة معنوية حتى كمان. أنا بصراحة السؤال لكل ولد، توجيه سؤال والاطمئنان عن كل ولد بعينه،
1: تمام،
0: هذا كلام حقيقة
1: بيشعر إنه كل ولد له مساحة خاصة بقلب الأب والأم،
0: يرمم كل تقصير. تمام. يا جماعة بيرمم كل عيب ويسد كل نقص، إنه أنا إلا لبنتي إلا كيفك، هاتي لشوف شو أخبارك، شو لبستي اليوم، شو ساويتي، شو أكلتي، قديش أكلتي، يعني والله أكلت بيضة أو كذا، أكلتي نصة ولا كلها. شوفي هي المساحة الرائعة،
1: أنا عم بهتم بالتفاصيل تبع كل ولد وعطيه الوقت اللي هو بيستحقه واللي لازم.
0: طبعا هذا مثال ونعمم من ناحية الإنتاج، الإنجاز، القراءة،
1: كل حسب كل ولد على حسب عمره وعلى حسب المكان اللي هو فيه. أكيد أنا بدي أتشكرك شكرا جزيلا أستاذ علاء خميس الباحث في العلوم الاجتماعية على وجودك معنا ببرنامج البيوت المطمئنة، وكمان شكرك على هي المعلومات اللي أغنت حلقتنا لليوم.
0: الله يبارك فيك ويسلمك، إن شاء الله مشكورين أنتم ابتداء.
1: ميت أهلا وسهلا فيك. من ختام متابعينا الأفاضل، الشجار بين الأخوة مو علامة على فشلكم كأبوين مثل ما سمعنا، إنما هو تمرين الأول على الحياة وعلى كيفية إدارة الاختلاف والتفاوض. توقفوا عن كونكم قضاة بيصدروا أحكام، كونوا موجهين بيعلموا أولادهم كيف بيعبروا عن غضبهم بدون أذى. تذكروا دائما أن العدالة ما بتعني أنه نمنح الجميع نفس الشيء، إنما نمنح كل طفل الشيء اللي بيحتاجه ليشعر أنه محبوب ومقبول مثل ما هو. لما يشبع كل طفل من حبكم بأمان رح يبطل يتطلع شو في بإيد أخوه، ورح يلتفت ليمسك إيد أخوه ويمشوا سوا بهاي الحياة. بالختام لكم تحيات فريق عمل بيوت مطمئنة لليوم. كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. دمتم مطمئنين وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق، معكم أينما كنتم.
3: الثالثة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي مفتي لبنان عبد اللطيف دريان وعددا من علماء دار الإفتاء في بيروت. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط بمقر إقامته في بيروت. حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد يفتتحان فرعا للمصرف المركزي في الحسكة. وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يشارك في أعمال قمة تركيا البحرية الخامسة باسطنبول. الجهاز المركزي للرقابة المالية يكشف قضية فساد بقيمة تتجاوز 5 مليارات ليرة سورية قديمة في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمحافظة درعا خلال عام 2025. وفي خبرنا الأخير، وزير التنمية الإدارية محمد سكاف يشارك في أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط.

0: نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يا رئيس البلدي، على هواء إذاعة دمشق، من إعداد وتقديم أحمد الشامي.
2: صح، عم ننزل دراج لحتى نوصل لبلدية. إذا رجعنا بدراجة للزمن نعرف أن تعود للحقبة الرومانية وتحديدا إلى تيودوس بولس. بعام 1934 هاي البلدية اللي نحن فيها اليوم شهدت أول مخطط عمراني، بقيت اليوم حاضرة بحضورها بجمالها وبأنها قبلة سياحية للسياحة الداخلية والخارجية. اليوم متابعي برنامج رئيس البلدية عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، الكاميرا والمايكروفون وصلوا إلى مدينة دير عطية في ريف دمشق لنقف معا على الواقع الخدمي والمعيشي والعلاقة بين المواطن والبلدية.

نحن اليوم في ضيافة أهل دير عطية، وتحديدا أيضا مع المهندس حسام الدين زيدان رئيس مجلس بلدية دير عطية. ماذا تعرفون عن دير عطية؟ الصورة أكثر قربا ببرنامج رئيس البلدية. فمرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا أينما كنتم في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج رئيس البلدية، وهذه المرة من هنا من دير عطية.

0: دائما نعطي انطباعات عند دخولنا الى اي بلديه او اي مدينه. خلونا نبلش بالانطباع الموجود هنا في دير عطيه. نحن الان يعني هذا مدخل المدينه حقيقه. يعني الانطباع الاول عن مدخل دير عطيه انطباع ايجابي مثل ما احنا شايفين. في ترسيم لكن المواقف غير مؤهله للامان، المواقف الخاصه بالمشاة. مدخل ايجابي، شعور ايجابي على دير عطيه مبدئيا. برجع بقول ملاحظتنا الاولى هي موضوع المواقف للاسف غير مؤهله. المدخل الى دير عطيه ايجابي بس موضوع المواقف. خلونا نكمل جولتنا لجوا حتى ندخل الى البلديه. طبعا اول ما تدخل على دير عطيه في جامعه، المشفى موقع استراتيجي مثل ما احنا شايفين. برجع بقول المدخل جميل، بيعبر عن دير عطيه كمنطقه سياحيه، بس بدها كمان شويه اعتناء موضوع النظافه. عم نعطي نحن انطباع دخولنا الاول على دير عطيه. هنا المشفى، طبعا المشفى الوطني اعتقد ذلك في دير عطيه. لفت انتباهي يعني بوجودنا الى دير عطيه هي الدوارات الانيقه للامانه. يعني في شيء مرتب عم يشتغل بدير عطيه مثل ما احنا شايفين. هذا واحد من الدوارات المميزه. وهنا مشفى دير عطيه ايضا لفت انتباهي. التقينا بعدد من المواطنين اهل دير عطيه. لكنه اهل دير عطيه مميزه، هي اللكنه القلمونيه اعتقد. صراحه الدخول الى هذه المدينه فعلا يعطيك شعور ايجابي. شوارع عريضه نظيفه. برجع بقول نحن الان بدير عطيه، حنلتقي بالناس ونشوف شو الواقع الخدمي ايضا في هذه المدينه. خليكم معنا. طبعا زميلنا محمد، متابعينا، ما زلنا في دير عطيه، وطبعا لسه ما توجهنا عند رئيس البلديه، بس حابب التقي مع المواطنين مع الاهالي ونشوف الواقع الخدمي في دير عطيه. متابعينا بالقلمون دائما مشهوره بالحلويات والهريسه. مرحبا، كيفك؟ احمد الشام من اذاعه دمشق.
1: ميت، اهلا وسهلا.
0: هلا بيقولوا النبك مشهوره بالهريسه.
1: تمام.
0: دير عطيه بشو مشهوره؟
1: مشهور اكثر شيء نحن عندنا هون بالاقراص.
0: اقراص. انت الان ببرنامج رئيس البلديه، ونحن اللي طالعين جوله مع الاستاذ حسام الدين زيدان. حضرتك من دير عطيه، عندك ملاحظات طلبات من رئيس البلديه؟ عندك مشاكل هم بتقول يا ريت تحلوا لنا اياها يا رئيس البلديه؟
1: هلا نحن اكبر هم عندنا هي المطبات العالية.
0: المطبات العالية
1: اللي عندنا نحن هون كثير عم تاذي سقف يعني سقف السياره من تحت.
0: بتعرف انه انا عم بتغزل ساعه بالمطبات، اخر شيء طلعوا غلط.
1: لا مو هن فكرتهم كثير ممتازه لحتى يوقفوا
0: المطبات مرتفعه.
1: لحتى يوقفوا على المفارق، هذا كثير شغله ممتازه، بس بنفس الوقت هي كثير مرتفعه.
0: اوكي، غير المطبات المرتفعه هذا زين محمد نحكي له مع الاستاذ حسام. في شيء ثاني غير المطبات؟
1: كمان في كم حاره من حارات الضياع عندنا ما منوره.
0: ما في نارة.
1: مع انه الله يجزيهم الخير نحن عندنا هون المغتربين ومجلس بلديه دير عطيه. الله
0: اكثر اذا ممكن تعرف حضرتك.
1: انا اسمي احمد الناظر.
0: انا احمد. احمد، هلا نحن وين بالضبط؟
1: انت هون بشارع السكه، الشارع العام لدير
0: هون. شو في عندنا هون؟
1: هي تعتبر حديقه السيل.
0: وهون الالعاب.
1: هي هون الالعاب. هي كلها حديقه السيل بتوصل لعند مكان اسمه ساحه الشاطئ اللي هي المعروفه فيها دير عطيه، اكبر ساحه للسوق.
0: مرحبا، كيف الحال؟ الله يخلي لك يا رب.
2: الله يسعدك.
0: حضرتك من هون؟
2: لا والله من آرا.
0: من وين؟
2: من آرا.
0: من آرا، اهلا وسهلا فيك. نحن برنامج رئيس البلديه، عنا جوله مع رئيس بلديه دير عطيه. عندك شي طلبات او من رئيس البلديه
2: هون بالمنطقه ولا بال...
0: لا لا بدير عطيه تحديدا.
2: ساكن بآرا يا اخي.
0: ما عندك مشاكل هون؟ ما عندك طلبات
2: هون؟ ما في
0: ابدا. الله يعطيك. شو وضعكم بآرا، في مشاكل؟
2: والله مشاكل ما في. موضوع الاتصالات يعني بدنا زيادة ابراج، يعني الابراج اغلب البيوت ما فيها تغطية.
0: طيب نحن ان شاء الله نعمل جولة عنكم. مو خطر على الولد هيك بالموتور؟
2: لا تدريجة
0: تدريجة. دير بالك عليه.
2: الله يجزيك الخير
0: وحياك الله.
2: بارك الله فيك. الله
0: يعطيك العافية. المطب هذا رأيك شو رأيك فيه؟ عم بيقولوا لي فيه عالي كثير.
2: هلا هو المطبات يعني انت اذا حد افترضنا سيارات الاس

0: اسعاف، انا مو مضبيت على الشهر الرئيسي، كان في سيارات اسعاف او كان في مثلا اطفاء او في شيء مشكله، كيف توصل بسرعه؟ يعني حتتكسر السيارات لما توصل يعني.
1: طيب
0: نوعا ما بلاقي هي اشاره المرور اذا بتخدم هون كافضل من
1: اشاره مرور. هذا مطلب ثاني، اشاره مرور او دوريات. اتعرف حضرتك
0: عماد رمضان.
1: هلا يا عماد ويعطيك الف عافيه ودير بالك صغير.
0: الله يخليك.
1: اذا خلونا ننتقل هلا مباشره للبلديه مع الاستاذ حسام الدين زيدان، نبلش الجوله وننقل مشاكل الناس لرئيس البلديه، خليكم معي.

0: نصل الآن إلى مدخل بلدية دير عطية متابعينا مجلس البلدية، ونذهب الآن إلى الأستاذ المهندس حسام الدين زيدان رئيس مجلس البلدية لنتعرف على الواقع الخدمي. للأمانة كل شيء بدير عطية مميز، الأبنية، الجوامع، كل شيء في هذه البلدية فعلا هذه المدينة مميز. طبعا وأنت تدخل إلى مجلس البلدية بتحس في ربط بين القديم والجديد. المبنى قديم لكن في شيء من العصرنة، خلينا نقول. لنصل إلى مكتب رئيس البلدية. السلام عليكم أستاذ حسام. أستاذ حسام الدين زيدان رئيس مجلس بلدية دير عطية، نورتني.
1: أنت والله نورتونا وأهلنا ونعم منكم، أهلا وسهلا فيكم.
0: شو أكثر الملفات اليوم عندك على الطاولة على المكتب أستاذ حسام؟
1: نحن نعاني حاليا يعني للأسف عندنا مسارين. يعني أول مسار هو موضوع روتين جدا متعب.
0: روتين قصدك ضمن البلدية؟
1: لا، خارج البلدية. ضمن البلدية عندنا مشكلة أساسية هي ضعف الكادر الإداري والفني. يعني أنا مثلا مدينة مثل ما شفتها مترامية الأطراف كدير عطية، عندي مهندس واحد بالمكتب الفني مثال. عندي مشكلة إدارية، نقص إداري. يعني مثلا ضابطة، احنا الضابطة شرطي واحد حتى نقدر مثلا نقدر نقمع المخالفات، والحمد لله احنا قادرين نقمع لحد الان. يعني النسبة حنقول اكثر من 99%، بس مع ذلك احنا هذا بالنسبة لنا يعني بلزمنا دعم اكثر بالتوظيف، ينفتح باب التوظيف تندعم الكادر تبعنا فنيا، وكمان خلينا نقول عدليا بالضابطة، وكمان اداريا. يعني مثلا انا عندي محاسب شراكة مع بلدية النبك، هذا ايه تماما. أما لحن الموضوع الإداري المتعب حالياً هو الموضوع الروتين الإداري بالمراسلات، عم تاخد زمن طويل معنا. يعني لحن مثلاً طموحنا اليوم أنه نخلق فرص عمل لهالجيل الطالع، لأنه لحن أول شيء نسبة كبيرة مننا مغتربين، والناس الحمد لله بعد التحرير صارت كلها ترجع وحابة تكون بالبلد هون. فمثلاً مثال، أنا مثلاً رفعت أنا كتاب تخصيص الأملاك الدولي، أنه خصصونا بالأراضي اللي هي ضمن حدودنا الإدارية حتى نقدر نستغلها بمشاريع زراعية، مثلا مشاريع زراعية أو صناعية، ونشغل فئة هالشقة.
0: شو كان الرد أستاذ حسام؟ شو كان الرد؟
1: لحد الآن ما أجل
0: من شهرين. هاي واحدة من المواضيع الروتين
1: من الروتين مثلا فهاي كتير هاي الأمور تأثر علينا. كمان موضوع المركزية، يعني هلا مثلا نحن كإدارة بنعاني من المركزية الشديدة. يعني تصور أنه مثلا الموارد المائية لا تتبع لسيد المحافظ بشكل مباشر، ولا تتبع الإدارة المحلية، مع أنها هي كل أعمالها تقريبا 70-80% من أعمالها هي ضمن نطاق البلديات.
0: أستاذ حسام، قبل ما نطلع معك الجولة بدي أسأل، المبنى قديم كتير بالبلد.
1: أول مبنى هذا يعني بدك تعتبره بعد الاستقلال مباشرة، وفي جزء
0: من أربعينيات القرن الماضي.
1: تماما.
0: شو قديم؟
1: ويعني موقع حلو بنص البلد مثل ما شفته. هلا بتشوف أنت في طابع من طابع البلد اللي إحنا نسميه حجر النحيت، هذا حجر هيك طري، يعني كل شيء طري. في التشكيلة اللي عند المدخل بنصوره إذا بتحب معي تاكل تتفرج عليه.
0: ليش لا؟
1: الله يعطيك العافية. اللي احنا بحب اعطيك هيك مثلا بقول يعني ملخص، هذا مخطط تنظيم لدير عطية تقريبا. مثلا هون المشفى، عندنا هون المشفى، هون النادي الرياضي. احنا عندنا نادي رياضي مميز على مستوى خلينا نقول في دمشق كلياته، وبياخذ بطولات بكرة اليد مثلا مميز، وبكرة الطائرة كمان. هاي المشفى النادي الرياضي، هيك ممتد المخطط التنظيمي كلياته باتجاه هون، باتجاه قارة مثلا، هون باتجاه النبك. املنا نحن مستقبلا يصيروا كلياتهم مدينه واحده.
0: طيب استاذ حسام، المخطط التنظيمي انا بعرف انه دير عطية

0: تقييم من ثلاثينيات القرن الماضي وضع لها مخطط. تمام. اليوم ما في مخالفات فهم؟
1: لا احنا بالنسبه
0: منظمي 100%.
1: تماما، احنا بالنسبه داخل المخطط التنظيمي صفر مخالفات. في جزء من المخالفات خارج المخطط التنظيمي صارت بعد التحرير مباشره. احنا هي كلياتها اول شيء سوينا لها احصاء، حطينا عليها اشاره بالحجز العقاري. وكمان الاجراء الثاني هو احنا تشميع، ما بدنا نهد لحدا لانه مثل قلت لك هي الفرصه اللي صارت بس اثناء يعني على فتره التحرير.
0: صفر مخالفات
1: بالمخطط التنظيمي، صفر مخالفات. عندنا مخالفه واحده عم نعالجها حتى اكون شفاف 100%.
0: شو هي المخالفه الوحيده؟
1: مخالفه شاب عم يتوسع بالوجيبه تبعه. اي وعم نفكفكه هلا حاليا اذا بدك انا بصورك.
0: يا رجل دير عطيه مخالفه واحده بس.
1: هاي الخريطه بتبين حدود الاداريه لدير عطيه. هيك احنا شايف بالشمال. اي هون شمال منطقتنا، هيك اتجاه الجنوب واضح المنطقة هون.
0: قارة هي تعتبر ضمن دير عطية كأنه ولا
1: شمالنا؟ قارنا كمان ناحية
0: ناحية.
1: هلا احنا هاي المنطقة اللي عم لك عنا يعني اللي طموحنا ناخدها باتجاه الشرق. هاي المنطقة يعني منطقة خصبة جدا، هي اسمها المقصد رقم 10. رافعين احنا طلب تخصيص لسيد وزير الزراعة لها، بتأمل يتجاوب معنا لأن احنا أملنا انه نخلق فيها مشاريع استثمارية وتشغيل لهذه طبقة الشباب الناشئة حتى نحد مشكلة البطالة، كمان نحد من الاغتراب، وهذا طموحنا ان شاء الله.
0: طيب نحن الآن حتبلش الجولة مع الأستاذ حسام الدين زيدان متابعي إذاعة دمشق وبرنامج رئيس البلدية. تفضل استاذ حسام، تعرفنا الاقسام البلديه ايضا.
1: عندنا الديوان،
0: ديوان
1: عندنا قسم النسخ والارشفه
0: ما يخص عمل الاعمال البلديه.
1: تماما نمشي في نفس الطابع اللي هو الطابع الاول طبعا.
0: نعم.
1: قسم الماليه معلش هيك شوي عشوائي يعني لانه بتعرف انت الماليه عندنا
0: ما نسترجع كثير مصاري كثير.
1: عندنا هون قاعات اجتماعات صغيره، يعني انا من المكتب التنفيذي من هون اغلب الاحيان. احنا هون عندنا المكتب الفني دراسات، احنا مكتب خدمي اكثر من فني، بنساعد موضوع توثيق العقود الاجار وهكذا، هذا مكتب خدمات الشكاوي، هذا على تواصل وتماس مباشر مع الناس.
0: شو اكثر الشكاوي اللي عم توصل عندك استاذ حسام؟
1: والله للاسف هي شكاوي بين الجوار، ونحن يعني
0: المشاكل الاهليه يعني
1: تماما، نحن دورنا مجتمعي.
0: نعم.
1: اكثر منه اداري، فهذا بحس بنفسنا وبنحاول دائما يعني نعالج الموضوع هذا، حتى يعني سيد محافظه مازان كثير اعجب فيها.
0: الفكره حلوه من كتب يعني
1: تماماً.
0: من كل الأنواع.
1: تمام.
0: هذا خاص بمجلس البلديه،
1: مجلس المدينه، واللقاءات الشعبيه كثير نحاول نعملها هون، يعني اغلب الاحيان وقت بيكون عدد كبير نعمل لقاءاتنا بالمركز السياحي.
0: شو الفكره اليوم نجتمع ببحر من الكتب؟ شو الهدف؟ شو المغزى؟
1: والله لحنا بيجينا شوف المغتربين اللي بيجوا بالصيف.
0: نعم.
1: بنفسح لهم مجالهم بعد الظهر، بيقعدوا كلياتهم هيك، يعني كلياتهم الناس المثقفين بيحبوا يقروا، في كتب نادره هون كثير. هلا اذا تصور انت بتشوف في كثير كتب نادره.
0: نعم.
1: فبيجوا هن بعد الظهر هيك بيقعدوا هون وبيقروا وبتسامروا وبتعرفوا
0: جميل
1: بتذاكروا مذكراتهم، فلحنا ملاقينا انه هي يعني نقطه التقاء هون، عرفت كيف؟
0: اكثر. نعم.
1: رجعنا انه لحنا دورنا مجتمعي قبل اداري.
0: صح. حنبلش جوله اذا مع الأستاذ حسام الدين زيدان رئيس مجلس البلدية. هو شو في عنا أستاذ حسام؟
1: المدخل هذا مدخل قديم، شايف هذا الحجر الحين قلت لك عنه أنا. إيه هذا هون كانت البلدية كلها يعني تستخدمه بالإنشاء قديما.
0: هون البناء شو هاد؟
1: هذا المسجد، جارنا المسجد الحمد لله.
0: والنعم هيك جيرة والله.
1: الحمد لله.
0: والنعم
1: هون في بير بنستخدمه لنا يعني للسقاية وكذا، بير حتى ما نستخدم مياه الفيجي حرام يعني مياه العامة.
0: هنبدأ الجولة مع الأستاذ حسام. نحن هلا وين يا أستاذ حسام؟
1: هلا احنا على باب البلدية هون، هذا شارع الحرية.
0: شارع الحرية 8/12.
1: هذا الشارع الأساسي اللي بشق البلدة من خلينا نقول أو بيعبر البلدة. من الشمال للجنوب. هذا الطريق كثير مميز وحتى يعتبر يعني خلينا نقول اغلى تجاريا يعني اغلى شيء. هلا احنا هيك نتجه باتجاه الشمال، عندنا هون احنا الوحده الشرطيه اللي هي مبنى مدير الناحيه او اداره الناحيه.
0: بدي اخذ معك اول مطلب من الاهالي.
1: ايه؟
0: اول ملف خلينا نحكي معك فيه هو موضوع المطبات. حكى على موضوع المطبات انه عاليه شوي ومزعجه للسائقين. المطلب الثاني هو موضوع، وهذا لاحظت انه ما في اشارات مرور بدير عطيه، او يكون في عندنا دوريات خصوصا بالليل مثل ما قالوا الاهالي انه عم يصير في عندنا سرعه للموتورات. استاذ حسام
1: طيب هلا نحن بالنسبه للمطبات يعني نعم. هي مطلب يعني

0: القسم الأكبر من الأهالي غير اللي شفته أنت. المطبات هي حالياً العلاج الوحيد، هي مو مطبات، إحنا خلينا نقول مصدات سرعة حتى تخفف السرعة. يعني متى لما أنت شايف هذا طريق يعتبروه، هنا يعتبروه استسراد، بس إحنا هذا طريق مأهول، فإحنا المطبات صارت ضرورة نتيجة ضعف العناصر الشرطية لنا. يعني هلا
1: هذا مطلب من البلديه انكم تزيدوا عدد الوحدات الشرطيه ضروري
0: تماما. احنا هلا مثلا المخفر احنا مقدرين امكانياته سبع عناصر، هذول بده يشتغلوا بالجنائيه ويشتغلوا بالتابعوا الحراسات بالليل وكذا، ما عندنا قدره انه هن ينظموا يشتغلوا بالاعمال المروريه.
1: هذا المخفر وضع الامن وضع الامن كيف
0: هلا؟ احنا حاليا يعني ما بننكر الشباب عم بذلوا جهد كبير وعم يتعاونوا معنا حتى من خلينا نقول من الجوار، يعني مثلا بالنبت في منطقه عم يتعاونوا معهم بشكل مكثف وعم يحاولوا يضبطوا الامن. انا بالنسبه لي كبلديه الشيء المخيف دائما هو الاعتداء على الاملاك العامه، يعني مثلا سرقه الكابلات او لا سمح الله عملت في نار، هذا المخيف بالنسبه لي. بشكل عام احنا برعطيه الحمد لله فعلا تعتبر منطقه امنه دائما، نسبه السرقات والجرائم نادره جدا.
1: من جمال درعطيه دائما في بعض الامور الهفوات تلفت انتباهك، عرفان من اخذك، شو رايك استاذ حسام؟
0: هذا احنا للاسف يعني هذا اللي عم نتعرض له، احنا قلة الوعي. يعني احنا هذا موضوع بده تعاون الاهالي. لا يكفي
1: الشوارع نظيفة، عفوا استاذ حسام، الشوارع نظيفة للأمانة، بس
0: الشوارع نظيفة يا استاذي. شوف حنا نكون صريحين بمعية الأهالي، احنا كل جماعة عندنا فريق تطوعي كل مرة بنظف المكان. هذا المنظر يعني بده تعاون الأهالي، انه يعني بعد ما تمر سيارة القمامة تبدا الناس تنزل القمامة، هي كارثة.
1: عندكم معاناة بالبلدية
0: تماما، معاناة. احنا عم نعمل سلام، عم نعمل احنا دائما عم نعمل ضبوطات ومخالفات، بس يا اخي مشكلة غير رادعة. الرادع
1: ليش ما في حاويات؟
0: هلا نحن ما في حاويات لانه عندنا نحن لم القمامي دائما محددين وقت تنزيل القمامه، وعندنا اربع سيارات موجودين.
1: طيب وين اذا استاذ حسام الناس بدها ترمي قمامتها وترحل قمامتها كيف؟ بيحطوا قدام البنايه؟
0: تماما، كل هذا قدام بيته.
2: قدام بيته مثل هيك يعني؟
0: تمام، قدام بيته بمره بياخذ القمامه السياره بضل ماشي. نحن الحاويات كارثه اكبر، بصير هذا بده يصير اضعاف مضاعفه، واذا حطينا حاويات
1: صراحه صورنا للاسف يعني باماكن الحاويات صار بحر من
0: الحاويات. العكس هي بتصير عنصر جذب للقمامه.
1: اي ساعه عم ترحلوا القمامه عاده؟
0: نحن بيبدا كل يوم الساعه 8
1: الصبح،
0: الساعه 8 الصبح، وللاسف يعني احيانا بيستمروا الوقت متاخر لانه مثل ما شفت المدينه متراميه الاطراف يعني. بس احنا عندنا اربع سيارات وعندنا قسم كبير، يعني حتى قسم كبير من عمالنا متطوعين حتى نقدر نحافظ على القمامة. احنا ممكن المدينة الوحيدة في المنطقة اللي بترحل كل يوم القمامة، كل يوم في لم قمامة. احنا اللي رعطيه تميز كمان ميزة تانية انه المدينة الوحيدة يمكن اليوم بسوريا لعند المي 24 ساعة من فضل الله، مياه الفيجي،
1: مياه فيجي 24 ساعة. وصلنا لعند السبيل ما شاء الله يعني.
0: ان شاء الله عافية يا رب.
1: الله يسعدك يا رب. إذا المياه بدير عطية أمورنا بخير، شبكة السرقة الشبكة منيحة،
0: الشبكة ممتازة. وحتى نكون صريحين في دعم من الأهالي من المجتمع المحلي، يعني إحنا هلأ إحنا بيرين انحفروا خلال هاي الفترة الماضية، بير شخص كامل تبرع فيه من الأخوة للشرب، وبير تاني كمان للسقاية لرفض السقاية، سقاية الحدائق خلينا نقول مناطق الحراجية، كمان من أخ مانح كمان من دير عطية.
1: وهناك يعني المجتمع المدني له دور كتير كبير اليوم بدير عطية.
0: تماما دائما هي هذا ما يميز، يعني يميز بلدتنا لحنا أو مدينتنا، هو الحالة المجتمعية. يعني لحنا كمان مثل ما قلت لك عنا جمعيات خيرية وعنا يعني ناشطة، وهذا يمكن الشيء اللي ساعد الناس اللي اجت، الضيوف اللي اجت على دير عطية خلال أيام الثورة أنها تكون مرتاحة وتستقر بالبلد.
1: نعم.
0: كان عامل إضافي هذا الحمد لله.
1: أنا بدي أقول بدعوكم لزيارة دير عطية لأنه مدينة فعلا تستحق الزيارة، والشيء اللي عم نحكي عنه بدنا لزيدة جمال جمال، ما هيك يا أستاذ حسام؟
0: هاي شهادة بنعتز فيها.
1: الله يبارك فيك. إذا المي أموره تمام، شبكة جيدة، الكهرباء شو وضعها؟
0: كمان كهرباء جيدة. إحنا مثل ما قلت لك في السابق تعرضنا لاعتداءات على المحولات، بس الحمد لله قدرنا نسد هالشيء اللي صار يعني الحمد لله. كمان يعني بتعاون المجتمع المحلي، يعني في محاولات
1: جابوا اعتداءات صارت على على على الشبكه، شبكه الكهرباء.
0: هلا الحقيقه التعدي احنا اغلبها شبكات هوائيه، التعدي صار على الكابلات اللي بتغذي الاناره،
1: الكابلات الارضيه
0: للاسف يعني. وعم نحاول احنا قدر الامكان نحاول نرمم.
1: بكل صراحه ماذا ينقص دير عطيه اليوم لتكمل الصوره

0: والله انا برايي انا برايي يعني خلينا نقول كواحد من ابناء دير عطيه وليس رئيس بلديه ينقص استثمارات ينقصنا الاستثمارات. طبعا احنا حتى نكون صريحين احنا يعني بنحطهم بين قوسين كمان بلديه دير عطيه مميزه بشيء انه نحن عندنا حاتم الاستثمار عندنا نحن شراكه بشركه النبراس التي تملك جامعه الفرامون وشراكه بشركه سمير التي تملك مدرسه قلم ونور وهذا يعتبر يعني عامل رفض جيد برفض الخدمات بدير عطيه بسيوله ماليه جيده.
1: طيب اذا بدنا نسال عن المنيو الاستثماري والقائمه الاستثماريه في دير عطيه استاذ حسام ماذا لدى البلديه اليوم للمستثمر؟
0: المستثمر لا نحن اول شيء بالنسبه داخل المحطه التنظيميه عندنا قطع ملك للبلديه كلياتها معروضه للاستثمار واي حدا عم يتقدم عم نساعده بهالشيء هذا وعم ندعمه كمان بالخدمات اللي بيحب يقدم علي على اي مكان يعني عقار يملك تملكه البلديه. اضافه لذلك مثل ما قلت لك نحن عيننا اليوم انه نحاول نحصل على الارض الخصبه اللي هي بالجهه الشرقيه محاذيه لسكه القطار هاي هي ضمن الحدود الاداريه لدير عطيه. هاي مساحتها جيده وارض خصبه
1: تصلح لماذا هاي الارض؟
0: تصلح للاستثمار الزراعي بالدرجه الاولى للدرجه الاولى الاستثمار الزراعي قونا ارض منبسطه ومخدمة بسكة القطار مخدمة كمان بشبكة كهرباء لأنه موازية للطريق الذي بيصل خلينا نقول دمشق بالقريتين طريق الزفت وطريق القطار اللي بيخدم دمشق حمص.
1: في أماكن هون بدير عطية تستحق الزيارة فنحن اليوم بضيافة الأستاذ حسام الدين زيدان أجولي بلشت فعلا خليكم معنا.

0: بس حسام نحن عم نعمل جولة بدير عطية، وصلنا لهي النقطة اللي عم نشوفها. شو هون؟
1: هلا هون نحن طرف المخطط التنظيمي، نحن بنعتبرها منطقة وقاية، بس هي بالحقيقة هي مزارع قديمة كلياتها الحمد لله، ولسه هنا محافظين عليها الحمد لله رب العالمين. نحن المناطق الخضراء كتير حريصين نحافظ عليها،
0: يعني تحت اشراف البلدية ما؟
1: ايه تماما، لذلك عم نقمع نحن مخالفات البناء، بدنا نحافظ على هاي المنطقة الخضراء، حتى إذا بده يصير توسع المخطط التنظيمي خطتنا إنه نتوسع خارج المنطقة الخضراء ونخليها بارك.
0: نحن دائما نحكي على موضوع نظافة البلد، بس حابب أرصد هذه الصورة الحلوة. هذا الشارع ما شاء الله ولا غلطة، في عمليات تنظيف بشكل مستمر كأنه بدي أفهم السر.
1: السر عنا اتجاهين، عنا الكادر المتطوعين في البلدية، وعنا كادر فرق تطوعية.
0: فرق تطوعية جميل
1: بتساعدنا، يعني هلا كل يوم جمعة عنا فريق تطوعي كبير كل مرة بينظف بالمنطقة الحمد لله.
0: نعم، وهي الإشارة.
1: نعم. إيه مكسب.
0: هون عنا المتحف متابعينا، حنحاول نفوت عليه بعد قليل إن شاء الله. ومتحف دير عطية، معلوماتك عنه أستاذ حسام؟
1: الحمد لله، شوف إحنا المتحف بالنسبة لنا يعني بيحوي كتير من الأطياف، خلينا نقول التاريخية، يعني مو زمن واحد. هلا بورجيكم أنا ممكن من الصور في الأشياء القديمة، خلينا نقول من قبل التاريخ، وفي أشياء كتير حديثة، يعني هلا مثلا في قاعات فيها خزف، قاعات فيها أسلحة الصيد الجديدة مثلا وقديمة، ففي تنوع كبير.
0: وهذا ملفت، بدي وجه تحية فعلا لكل أبناء دير عطية داخل وخارج دير عطية. طبعا نحن حنحاول خلينا نفوت نصور بالمتحف.
1: نصور إيه؟ نحن الحمد لله يعني عندنا جمعيات مدنية أو جمعيات خيرية بدير عطية العدد كبير، وتجربتها قديمة جدا، وأهم شيء إنه عندهم رافد أساسي اللي هو الأملاك اللي بملكوها. يعني مثلا جمعية خيرية عندنا مثلا عندها كثير من الاستثمارات العقارية بتساهم شو بدعم العمل الخيري. مثلا الجمعية الخيرية عندنا مثلا عندنا جمعية خيرية مثلا إسلامية بتساهم بدعم الطلاب اللي عم يدرسوا وضعهم مثلا من الأسر المتعففة، بتساهم كمان بتقديم الدعم مثلا الغذائي ولو بمساعدات غذائية بشكل مثلا شهري. فالحمد لله نحن بالنسبة لنا بنفس الوقت بنحاول دائما نحن نضبط موضوع التبرعات لأنه موضوع خطير.
0: مخبز دير عطية متابعينا، الآن ندخل إلى المخبز أيضا بجهود المجتمع المدني. منيح ما في مشكلة بيعين الخبز غير موجودة. أنا بسطت على فكرة أنه ما عندكم هاي المشكلة. الطاقة الإنتاجية للمخبز
1: يعني بحدود 10,000 ربطة كل يوم ل 12,000 ما
0: بتغطي. بتعرف حضرتك أستاذ نائب المدير
2: مهندس مصطفى صوصو.
0: أهلا أستاذ مصطفى، يعني تداول السلطة الجميل بين رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية.
2: الله يعطيك.
0: طبعا المخبز أستاذ مصطفى ما كان مؤهل، ما

0: المخبز كان موجود بس كان خط قديم، الفرن قديم، خط الإنتاج قديم. العجنات كانت شبه مفترئة.
1: هذا خط التبريد بحدود 83 متر. فبيساهم انه الرغيف يعني ياخذ راحته ما يكون معجن.
2: اسمحوا لي اقول شغله. الاستاذ حسام وقت بيحكي عن اي شغله بتحس بيحكي ومفتخر ولا عن جد بيحكي بنغم انه هذا الشغل بيشتغلوا اهل المجتمع المدني، وهذا الشيء بيعيش البلديه انه نحن كنا اليوم نتكاتف مع بعض
1: تشاركي
2: لانه البلد مسؤوليتنا ودير عطيه نموذج اليوم او للاهالي. بس انا لاحظ الشغله انه بعيد شوي.
1: هلا نحن لانه في كولبات بقلب البلد وفي معتمدين، بس هيك سبحان الله يعني انا واحد من الناس عندي هوايه انه اخذ خبز صخري
2: رياضه. طيب بدي اقول شغله زميلي محمد، بما انه نحن عند الفرن لفت انتباهي شغله بدير عطيه انه كبار السن اوكي للنساء وللرجال كبار السن. ليش استوقفني كبار السن؟ دير عطيه فيها دار مخصصه للمسنين
1: وفي حديقه للمسنين.
2: في شغلة ثانية، في شغلة ثانية غير هيك، غير إنه عندكم شيء خاص للمسنين، في شيء نموذجي ثاني
1: اللي هو قرية ذوي الاحتياجات الخاصة.
2: ذوي الاحتياجات الخاصة
1: كمان بنشوف حالنا فيها لأنه هدول جزء منا، يعني جزء منا وبتخدم هي المنطقة كاملة على فكرة. يعني
2: واضح في شغل لموضوع الحدائق عندكم دير عطية.
1: إحنا لسه طموحنا أكثر. هلا في عنا حديقتين مميزين، هي حديقة المسنين وفي حديقة للأطفال اسمها حديقة الفيل، يعني بيلعبوا فيها الأطفال وكذا. بس طموحنا لسه أكبر، يعني في نحن حديقة عم نشتغل عليها اسمها حديقة الشهداء، لسه بده تطور التأسيس والمخططات تبعها، وإن شاء الله هيك يعني بنقدر نساوي شيء مميز يليق بذكرى شهداء.
2: كم حديقة موجودة ب
1: والله نحن يعني ما في حدائق كبيرة، معنا غير حديقتين اللي عم لك عنا اللي هي حديقة المسنين وهي اللي بدنا نعملها حديقة الشهداء، ما باقي مثل ما شايف مساحة صغيرة كلياتها يعني ألف في شيء 700 متر 500 متر
2: للأمان. يعني أنتم مستغلين يعني الشوارع العريضة بمنصفات مرتبة.
1: تماما يعني تعتبر منصفات، هذا هو صح.
2: جميل. هون عم نشوف أيضا حركة بناء، ماذا عن البناء في دير عطية؟ عم تنعطي تراخيص اليوم؟
1: تمام، نحن عندنا تراخيص ضمن المخطط التنظيمي وضمن حسب نظام ضبطة البناء. نحن بنفتخر إنه يعني محافظين على نظام ضبطة البناء عندنا اللي هو طابقين وثلاث طوابق مو أكثر، لأنه إحنا يعني حتى نساهم خلينا نقول بالعامل البيئي، ساهم بدخول أشعة الشمس للبيوت، نساهم إنه ما يصير في ضغط على البنية التحتية اللي هي شبكة المياه وشبكة الصرف وشبكة الكهرباء وشبكة الهاتف، كمان نساهم كمان إنه حتى إذا بتلاقي باركينج يلاقي باركينج. يعني تخيل أنت بس يصير عندك بناء ست طوابق ما عاد فيك مكان تحط سيارتك. فهي
2: الجميل بدير عطية إنها تمزج الماضي مع الحاضر. بالوقت اللي عم بحكي فيه مع الأستاذ حسام بشوف البناء الحضري الجديد، لكن بالمقابل لدي بناء يعود عمره لعام 1898، هي المدرسة الشيخ عبد القادر أو مدرسة شرعية خلينا نسميها هون عبد القادر القصاب. ماذا عن هذه المدرسة أستاذ حسام؟
1: هذه المدرسة إلى الفضل بتأسيسها الشيخ عبد القادر القصاب، شيخ أزهري. نعم. ترك الأزهر ومصر وإجا قال لهم أنا بلدي أولى فيه، وأسس هذا الصرح العلمي اللي خدم كل القلمون ورفض القلمون كلياتها خلينا نقول بالمشايخ والطاقات العلمية. نعم. اللي حافظت خلينا نقول حافظت على طبيعة بلادنا الحمد لله الملتزمة خلال

تحية طيبة لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. نحن معكم في هذه التغطية المباشرة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتفجير الذي وقع في أحد مقاهي شارع النصر قرب القصر العدلي بمدينة دمشق. وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن وكالة سانا للأنباء عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور أن هناك 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار في شارع النصر بدمشق إلى مشفى المجتهد، منها 4 وفيات و10 إصابات، وهناك إصابة تم نقلها إلى مستشفى الهلال الأحمر السوري. في آخر التحديثات المتعلقة بهذا الانفجار، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية، الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع. إذن الانفجار الذي وقع قبل قليل في دمشق وسمع صوته وأدى إلى إصابة أو عدد من الإصابات والوفيات ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع.

0: نعم، في آخر طبعا بانتظار التحاق نائل قداح مراسلنا لإطلاعنا على آخر التحديثات المتعلقة بهذا الانفجار أو التفجير إن صح التعبير. طبعا قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار بالتزامن مع وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري إلى موقع الانفجار لنقل المصابين. نائل أصبح معي الآن جاهزا. نعم. مرحبا بك نائل، آخر المستجدات نائل في موقع نعم. الانفجار.
1: نعم حقيقة يعني حدث الانفجار منذ قائد في موقع خلف محطة الحجاز في العاصمة دمشق. المعلومات الأولية تقول بأن سبب الانفجار هو انفجار أو ارتفاع حرارة يوم أدت إلى انفجارها وأدت إلى إصابة العديد من الذين كانوا داخل الكافيتيريا. بالإضافة إلى هناك معلومات قد وصلتنا بأن هناك 4 وفيات قد نقلت إلى النقاط الطبية أو إلى النقطة الطبية قريبة من مكان الانفجار. قوات الأمن قد أحاطت بموقع الانفجار وعملت على إنشاء طوق أمني في المنطقة منعا لاقتراب الناس ومنعا لحدوث أي شيء آخر. ومنذ لحظات وصل قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة ليطلع نعم. على ما هو أسباب الانفجار وكيف تعاملت معه القوات المختصة وكيف
0: نائل وفق التحديثات الأولية الصادرة عن نعم. الإخبارية أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في الموقع. العالم إذا كان لديك وصول إلى الموقع صراحة بإمكانك الوصول إلى ذلك.
1: أنا في داخل الموقع ولكن هناك تحديثات يعني تجري في كل لحظة يعني منذ لحظة يعني الآن قد يقولون بأن من الممكن أن تكون هناك عبوة ناسفة قد انفجرت. لم نستطع الدخول إلى داخل الانفجار بسبب كثرة الدماء وكثرة الأضرار التي حصلت في المقهى. ولكن كما قلت لك بأن الانفجار حصل المعلومات الأولية قبل نشر التفاصيل بعد التحليل ومراقبة المكان كانت تقول بأن هناك بطاريات ليثيوم، ولكن بعد التحليل وبعد أن دخل القوات المختصة الآن يعني منذ لحظات أنا أكلمك عن بطائق أخبرونا بأن هناك عبوة ناسفة قد انفجرت وأيضا انفجرت بطاريات ليثيوم.
0: نعم نحن بانتظار أكيد التحديثات منك نائل.
1: نحن في الموقع وسنوافيكم بكل المتحدث.
0: نعم بالتأكيد نسأل الله الشفاء للمصابين والرحمة للضحايا. هذا كان آخر التحديثات من نائل قداح مراسلنا في مراسل إذاعة دمشق في مدينة دمشق من موقع الانفجار الذي وقع قبل قليل في محطة أو في قرب القصر العدلي في شارع النصر بدمشق. نعيد لكم مستمعينا الكرام تحديثات هذا الانفجار. سانع عن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة 14 حالة تم نقلها من مكان الانفجار إلى مشفى المجتهد و حالة تم نقلها إلى مشفى الهلال الأحمر العربي السوري. منها 14 حالة هناك 4 وفيات أيضا جرى نقلهم إلى المستشفيات. هذا كان بخصوص آخر مستجدات التفجير الذي وقع في دمشق في شارع النصر في دمشق. سنوافيكم بكل التفاصيل في حال ورودها. كنت معكم أنا يوسف اليوسف، إلى اللقاء.

0: وفي آخر التحديثات مستمعينا الكرام، وزارة الصحة للإخبارية السورية ارتفاع الحصيلة حصيلة الضحايا جراء الانفجار إلى 5 وفيات و16 إصابة في موقع الانفجار في أحد مقاهي شارع النصر بدمشق قرب القصر العدلي. إذن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 وفيات و16 إصابة. تمنى الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للوفيات. نعود ونستكمل معكم مستمعينا الكرام ما تبقى من برنامج يا رئيس البلدية.
1: إنه كمان هي قسم كمان نساء وقسم شباب، احنا لو قسم الشباب كمان اكيد في احنا طموحنا ان شاء الله عم نأسس او في حدا مانح بده يساهم بتأسيس مبنى جديد كاملا ان شاء الله على مساحه 3000 متر مربع
2: لهذه المدرسه الشرعيه.
1: هذه المدرسه
2: فقط علوم الدين في هذه المدرسه؟
1: ثانوي شرعيه، بتقدم علوم دينيه، بتقدم خلينا نقول بالصيف تعمل دورات تحفيظ قرآن، مو بالصيف بشكل دائم دورات تحفيظ قرآن.
2: نعم.
1: وكمان بتساهم يعني في شغلات ترفيهية، بتساهم كمان أحيانا في دورات كمبيوتر كذا، يعني كلياتها لمساعدة خلينا نقول فئة الشباب.
2: نعم.
1: وحفظ هالفئة هذه، بتساهم بحفظ هالفئة هاي كلياتها.
2: أستاذ حسام، يعني هذا جينا على المطب، أنت شو رأيك؟ في ارتفاع ولا؟
1: هلا نحن هذا هو ارتفاع 8 سنتي.
2: طبيعي هذا.
1: بالاضافه انه نحن حاطين مواشير قبل المطب بعد المطب ودهنين ودهان فوسفوري
2: حتى يكون للتنويه.
1: يعني هلا اذا واحد ماشي بهدوء هاي السياره
2: في نسأل؟
1: ممكن
2: مرحبا،
1: ممكن تقطع بسيارتك؟
2: مرحبا،
1: قطع بسيارتك.
2: كيفك؟ عم نعمل اختبار هلا معنا الاستاذ رئيس البلديه.
3: نعم تفضل.
2: عشان اشوف عندك الشخص اللي ما بيعرف بيدير عطيه، هاي المياه اللي عم نشوفها مياه الصرف الصحي، هل دير عطية أيضا تشترك باللي عم نشوفه ولا لا؟
1: لا أبدا، دير عطية لديها محطة معالجة خاصة فيها. طبعا المحطة حاليا ما بتعمل بطاقتها التصميمية، ولكن تساهم بتنقية جزء كبير من المياه. بالإضافة لذلك إحنا عنا أخ مانح متعهد بتطوير هذه المحطة لربع قرن مستقبلي على نفقته الخاصة وبإشرافه هو تنفيذه. فهذا إحنا بالنسبة لنا اللي رعطية هذا الموضوع تقريبا محلول.
2: هل ممكن أنه نستفيد من محل أو تحلية المياه بدير عطية لنحل هاي المشكلة ولا صعب هذا الشيء؟
1: هذا الشيء صعب. الحل خلينا نقول المنطقي والحل العلمي حاليا هو إنشاء محطات تحلية صغيرة خاصة بكل منطقة.
2: ليست مكلفة؟
1: هلا المحطات الصغيرة غير مكلفة. هلا بعرف أنا أخذنا بالنبك في منهم مختصين وكذا، اقترحوا عدة حلول. يعني واحدة من الحلول محطة تحلية خاصة بالنبك تحتاج لمساحة 30 دونم، ممكن تكلفة 13 مليون دولار، ممكن تنفيذ عن طريق المجتمع المحلي بالمساهمة الموارد المائية.
2: نعم.
1: هذا واحد من الحلول المقترحة.
2: والله هي أستاذ حسام أنا أحاول أنقل الصورة للمشاهد وللمسؤولين سواء بكل المعنيين من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهي نقطة مهمة جدا لأنه هي بملعبها موضوع البيئة، لأنه هي وبعرف وزارة الإدارة المحلية والبيئة عم تتابع. ناهيكم عن الرائحة، هناك الذباب، وهذا مثل ما نوه عليه الأستاذ حسام لا سمح الله قد تحمل هذا يحمل هذا الذباب الأمراض، ونحن بفصل الصيف يرجع حل الموضوع بشكل عاجل. بلدية أخرى من البلديات التي تعاني من موضوع الصرف الصحي. طبعا نتمنى نأمل أن نصور بالنبك وأيضا أن نحاول نفتح هذا الملف وحتى ننهي. شكرا أستاذ حسام، الجولة مستمرة متابعينا بدير عطية. أستاذ حسام، بعرف أنه هلأ عندك اجتماع بقصر الثقافة بدير عطية، وعادة أنا بودع ضيفي على باب البلدية، لكن اليوم بما أنه عندك اجتماع فحتكون النهاية من هون من قصر الثقافة. ماذا يوجد؟ شو الاجتماع المهم اللي حيتم الآن، أو الاجتماع مع مين؟
1: هو حقيقة مو اجتماع، هو لقاء مع أهلنا بالبلدية لإيضاح مسارين. مسار الأول هو مسار الدفع باتجاه استثمار أراضي دير عطية اللي هي تسمى أرض المفيض اللي كانوا أجدادنا يزرعوها، ونحيها التراث هذا بطريقة قانونية ونثبت ملكية هالأرض اللي هي ملك لأهالي دير عطية. المسار الثاني بتأمل أنه كمان تكونوا أنتوا رافعة حقيقية معنا كأعلام وتساعدونا بهذا المسار. والمسار الثاني اللي هو مشكلة الصرف الصحي

0: ومياه الصرف الصحي القادمة من مدينة النبك باتجاه دير عطية. هاي المشكلة قديمة من سنة 2017 أو 2018. نحن دائما متخوفين من أثرها. أول شيء هي هاي المي مواصلة لدير عطية لداخل حدود دير عطية، ولكن نحن متخوفين من تأثير البيئي على المياه الشرب بالدرجة الأولى والمياه الجوفية، وكمان متخوفين من أثرها الصحي ممكن يوصل لا سمح الله لأطفالنا ولأهلنا.
1: إذن هو لقاء من أجل خلينا نقول وضع خطة معينة لدير عطية. أنا بدي أروح لخطة أكبر من هيك. أستاذ حسام الدين زيدان رئيس مجلس بلدية دير عطية، رسالتك اليوم لأهالي دير عطية ماذا تقدم لهم من وعود؟
0: أنا أقدم لهم أنه أتمنى أن نكون كلياتنا كتلة واحدة باتجاه تطوير هالبلد والحفاظ عليها لأجيالنا القادمة، وأنا جزء منهم. أتمنى أن هن يعطون الدعم الحقيقي وليس الموقع اللي أنا فيه.
1: نعم. بالعادة متابعينا أنهي يا رئيس البلدية بعد موجع الضيف اليوم، أودعكم وسندخل لنستمع معا إلى جزء من اللقاء التشاوري بين الأستاذ حسام الدين زيدان رئيس البلدية وأعضاء المكتب التنفيذي مع أهالي دير عطية لوضع خطة استثمارية. ألقاكم متابعينا في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامج رئيس البلدية، موعدي معكم الخميس المقبل في بلدية أخرى لنرصد صورة سوريا. الآن سأذهب مع الأستاذ حسام لنحضر جانب من هذا الاجتماع.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: السلام عليكم. انفجار في أحد مقاهي شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق يوقع 4 وفيات و10 إصابات في حصيلة أولية بحسب مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور أحمد البكور. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي مفتي لبنان عبد اللطيف دريان وعددا من علماء دار الإفتاء ورئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط بمقر إقامته في بيروت. حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد يفتتحان فرعا للمصرف المركزي في الحسكة. مديرية الصحة في إدلب تنشر قائمة بأسماء أطباء لمراجعة دائرة السجلات والتراخيص واستلام الترخيص المؤقت الصادر عن مديرية الصحة بإدلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين. وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يشارك في أعمال قمة تركيا البحرية 5 باسطنبول. في الخبر الأخير، إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية من مطار أمستردام سخيبول في هولندا إلى دمشق. ختام الموجز، دمتم برعاية الله.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من جديد تحية طيبة لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق، نوافيكم بآخر المستجدات والتحديثات حول الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي في منطقة شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق الذي خلف عددا من الضحايا. وفق إحصائية لوزارة الصحة لإذاعة دمشق، 5 وفيات و16 إصابة هي حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في ذلك المقهى. الانفجار وفق الإخبارية السورية كان ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت أو زرعت داخل المقهى. وزارة الداخلية بدورها كان هناك بيان للوزارة حول هذا التفجير، حيث قالت الوزارة في بيانها إن وحدات الوزارة باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، أسفر كحصيلة أولية عن ارتقاء 4 شهداء وعدد من المصابين. قبل التحديث فيما يخص وزارة الصحة، هذا العدد ارتفع إلى 5 وفيات و16 إصابة. الوزارة أشارت في بيانها إلى أن دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث فور ورود البلاغ للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، وبادرت دوريات الأمن الداخلي بفرض أو بادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. إذن التحديث الأخير لحصيلة التفجير، 5 وفيات و16 إصابة. جرى إسعاف هذه الحالات إلى بعض مشافي دمشق، منها مشفى الهلال الأحمر السوري ومشفى المجتهد، إضافة إلى مشفى المواساة. في ما يخص مشفى المواساة، تحديث عن مصادر محلية، استقبل المشفى إصابتين جراء الانفجار الذي وقع في قرب القصر العدلي، إصابة وضعها مستقر وأخرى حرجة تطلبت إدخالها أو إدخالها إلى العمليات. هذا الوضع طبعا تزامن أو ترافق مع استنفار كامل للكوادر في المستشفيات. طبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة لمن قضى في هذا التفجير. مستمرين معكم في هذا النقل الحي والمباشر للوقوف على حصيلة وتفاصيل وإحداثي أو تحديثات لهذه التفجير. قائد الأمن الداخلي في دمشق كان قد وصل إلى موقع التفجير وتفقد الموقع. مراسلنا في دمشق نائل قداح طبعا كان في الموقع وقبل قليل وفانا بتحديثات، لا اعلم اذا كان متاحا معنا الان نائل لاطلاعنا واطلاعكم على اخر التحديثات بخصوص هذا الانفجار. طبعا الإخبارية نقلت أيضا تحديثات أخرى حول التفجير.

0: في أحد مقاهي العاصمة دمشق في منطقة الحجاز، كما أسلفنا الانفجار ناجم عن عبوة كانت مزروعة في موقع التفجير. الإحداثية أو التحديث الأخير لوزارة الصحة وفق ما نقلت لإذاعة دمشق 5 وفيات و16 إصابة جرى نقلها إلى المستشفيات. نائل القداح معي على الخط أصبح جاهزا، أهلا بك نائل، آخر التحديثات لديك.
1: نعم يسر. آخر التحديثات، هناك متورطين قد تم نقلهم إلى أو مشتبهين عفوا تم نقلهم إلى نقاط التحقيق في مراكز الأمن القريبة من موقع الانفجار، وارتفعت نسبة الضحايا إلى 5 ضحايا و16 إصابة حسب تصريح وزارة الصحة. وإلى هذه اللحظة هناك إصابات خطيرة يتم التعامل معها بشكل فوري في المراكز الطبية. قبل قليل قد وصل رئيس قوى الأمن في أو قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق، وإلى هذه اللحظة فريق المباحث يقوم في عمله في أخذ البصمات والتحري حول ملابسات هذا التفجير الإرهابي الذي حدث في العاصمة دمشق. نحن في داخل الموقع ونرصد لكم آخر التفاصيل وآخر ما التجدات في موقع الانفجار. كما ذكرت لك بأن فريق المباحث الجنائية هو داخل الموقع، أشاهدهم الآن هم داخل الموقع يقومون في عمليات التحري وعمليات البحث. كما يعني منذ قليل وصل قائد قوى الأمن ليطلع على العملية ويشاهد آثار
0: التفجير.

0: نعم نائل، لازلت معي على الخط نائل؟
1: نعم يوسف معك.
0: نعم، هل هناك من تحديثات أخرى لديك نائل؟ مشاهداتك للحالة هناك في موقع التفجير، ماذا شاهدت؟ ماذا؟
1: نعم. يوسف، أنا حاليا داخل موقع التفجير، الكثير من الدماء، الكثير من الخراب، الكثير من الأضرار حدثت داخل الكافيه. يعني هناك يعني الآن يدخل محافظ دمشق إلى موقع الانفجار ليطلع عليه. محافظ دمشق الآن يدخل إلى موقع الانفجار في هذه اللحظة. يدخل إلى موقع الانفجار، وقوى الأمن تعمل على إنشاء طوق أمني في المنطقة حفاظا على سلامة المدنيين وتحسبا لحدوث شيء آخر لا سمح الله. المشاهد الأولية التي ذكرتها لك يوسف هي يعني مشاهد مدمية، مشاهد أليمة، مشاهد لسوريين كانوا يجلسون في مقهى كآلاف السوريين، يعني مشاهد محزنة ومؤسفة جدا. هذا التفجير الإرهابي استهدف المدنيين، لم يستهدف أحد آخر، استهدف مدنيين جالسين في كافيتيريا عامة في العاصمة دمشق، كافيتيريا مكتظة في السكان، كافيتيريا شعبية. مشاهد دماء، مشاهد خراب، مشاهد دمار. لا أستطيع نقلها لك صوريا، ولكن نقولها لك اليوم عن طريق الكلمات، وهي لا تعبر عن المشهد ولا تعبر عن كمية الألم والجرح الذي يحدث هنا في موقع الانفجار.
0: نعم، لديك وصول إلى أحد المسؤولين هناك نائل؟ إذا كان لديك يعني وصول إلى أحد
1: يعني الآن لا يوجد مسؤولين في الموقع الانفجار، ولكن سأحاول الاقتراب إلى داخل الموقع لأبحث لك عن أحد المسؤولين الذين هم داخل موقع الانفجار.
0: نعم،
1: لا نستطيع يعني أن يكون معنا أحد المسؤولين.
0: ربما يكون لك لقاء او تواصل مباشر معهم في قادم اللحظات. مراسلنا من دمشق، من موقع الانفجار تحديدا في احد مقاهي منطقه الحجاز بالعاصمه دمشق، نائل القداح، شكرا جزيلا لك، سنكون معك في قادم اللحظات
1: سنكون نحن معكم
0: في لاطلاعنا على اخر المستجدات. شكرا لك نائل.

نعم، إذا كما سمعنا مستمعينا الكرام، مراسلنا نايل قداح في موقع الانفجار أفاد بوصول محافظ دمشق السيد ماهر مروان الدلبي إلى موقع الانفجار لتفقده. الانفجار الذي كما أسلفنا وقع في أحد مقاهي منطقة الحجاز في العاصمة دمشق، الذي طبعا أسفر عن وقوع ضحايا. الضحايا للأسف الشديد وصلت إلى 5 وفيات و 16 إصابة وفق آخر تحديث لوزارة الصحة. كان هذا التصريح قد أفادت به وزارة الصحة لإذاعة دمشق. فرق الإسعاف وإدارة الكوارث والطوارئ ممثلة بالدفاع المدني والهلال الأحمر السوري كانت قد وصلت إلى موقع التفجير وأسعفت المصابين إلى مستشفيات العاصمة دمشق، إلى مستشفى المجتهد والمواساة ومستشفى الهلال الأحمر السوري. قوى الأمن الداخلي بدورها فرضت طوقا أمنيا حول مكان التفجير وباشرت إجراءاتها لكشف ملابسات هذا التفجير. يعني المشهد كما سمعتموه من نائل مراسلنا قبل قليل في مكان التفجير في دمشق. وهناك تحديثات كثيرة ستصلنا أيضا تباعا مستمعينا الكرام فيما يخص الأخبار الواردة بموقع التفجير في أحد مقاهي منطقة الحجاز في شارع النصر بدمشق. هذا كان آخر يعني آخر التحديثات التي وصلتنا أو ستصلنا أيضا بعد قليل فيما يتعلق بهذا التفجير

0: من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نقف على آخر تطورات والتحديثات فيما يتعلق بالتفجير في أحد مقاهي منطقة الحجاز بدمشق. معي عبر الهاتف مباشرة السيد نعيم القاسم مدير مركز النصر في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث. أهلا وسهلا بك سيد نعيم.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. آخر التطورات وفق ما لديكم من قراءة سيد نعيم حول التفجير الذي وقع في أحد مقاهي دمشق، وماذا قدمت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث؟
1: هلا التفجير وقع بشارع النصر بمدينة دمشق. استجابت فرقنا بشكل فوري للانفجار اللي وقع في مقهى المشيرية. بشرت مباشرة فرق الإسعاف والإنقاذ بعملية إخلاء المصابين وتأمين موقع الحادث. طبعا كان كل هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المدنيين الموجودين في المنطقة. قامت فرقنا بإسعاف

0: إصابات بين الشديدة والمتوسطة، بينهم طفل وامرأة، إلى المشافي القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والفورية.
1: نعم.
0: هذا العمل اللي قمنا فيه نحن
1: تقييمكم لحجم الأضرار، طبعا الحصيلة النهائية كما وردت من وزارة الصحة هي 5 وفيات و16 إصابة في مجمل أو كحصيلة أولية، يعني نسأل الله ألا تكون قابلة للزيادة فيما يتعلق بهذا التفجير، لكن رؤيتكم ومشاهداتكم لحجم الأضرار في هذا في مكان التفجير.
0: هلا الحجم الاضرار كانت داخل المقهى، يعني خارج المقهى هي عباره عن بلور وامور يعني بسيطه، ولكن الحجم كان الكبير داخل المقهى.
1: هذه
0: طبعا بتعرف انت بهذا التوقيت،
1: نعم
0: طبعا انت بتعرف بهذا التوقيت هي المقهى بتكون مكتظه بالرواد لها، وكان في يعني اعداد كبيره.
1: نعم. الحالات التي جرى اسعافها سيد نعيم الى المستشفيات، وضع هذه الحالات، هناك يعني حالات حرجة، ربما حالات متوسطة، إلى يعني وصف لهذه الحالات لو سمحت.
0: هلا نحن استاذي الاصابات الثمان اللي تم نقلها، في بيناتهم اصابات مثل ما ذكرت لك سابقا،
1: نعم.
0: شديده، في منهم متوسطه، كان في منهم اصابات حرجه. طبعا نحن مباشره نقلناهم على المستشفى ورجعنا لموقع الحادثه لنتابع عملنا.
1: جرى تأمين موقع الحادث سيد نعيم؟
0: نعم استاذي، جرى تأمين الموقع ووضع أشرطة تحذيرية، وجهات المختصة من وزارة الداخلية عم تباشر التحقيقات لكشف ملابسات الشيء اللي صار.
1: نعم، كل تأكيد نسأل الله الشفاء للجرحى والرحمة يعني الضحايا. شكرا جزيلا لك سيد نعيم القاسم، مدير مركز النصر في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث
0: نتمنى
1: في
0: الشفاء
1: دمشق.
0: العاجل للجرحى، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى اللي أصيبوا جراء هذا الانفجار، والرحمة للشهداء اللي وقعوا،
1: اللهم آمين.
0: وشكرا جزيلا
1: اللهم آمين.
0: لكم.
1: شكرا لك جزيلا سيد نعيم،
0: أهلا وسهلا،
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن كما نشاهد معكم مستمعينا الكرام على شاشة إذاعة دمشق، مشاهد لموقع الانفجار في أحد مقاهي العاصمة دمشق، بالتحديد قرب منطقة الحجاز. الانفجار الذي خلف إلى الآن وفق أحصائية وزارة الصحة وفق ما نقلته لإذاعة دمشق أدى إلى 5 وفيات و16 إصابة. هذه صور نشاهدها من أحد أو من موقع التفجير في دمشق.

إذن كما سمعنا منذ قليل أو قبل قليل إحاطة لمديرية الطوارئ والكوارث ممثلة بالسيد نعيم القاسم مدير مركز النصر في المديرية حول الإجراءات التي اتخذتها فرق الدفاع المدني في للإستخدام

استجابة لهذا الانفجار. الآن مع الوضع الصحي للضحايا والمصابين ينضم إلي مباشرة الدكتور فؤاد سليمان مدير منظومة الإسعاف في دمشق. أهلا وسهلا بكم دكتور فؤاد. الحصيلة النهائية

0: فاستجابت منظومه اسعاف الطوارئ الى الى الى البلاغ. تفجير ارهابي ادى الى عدد من الاصابات، كانت حصيله اصابات حوالي 22 اصابه وحصيله وفيات 6 وفيات. توزع الاصابات كانت في مشفى دمشق المجتهد 11 اصابه و5 وفيات. ال 11 اصابه تم قبولهم جميعا في المشفى باصابات خفيفه واصابات متوسطه طبعا. تم ادخال 4 اصابات منهم الى غرفه العمليات والى غرف العمليات ولا زادوا قيد العلاج طبعا.
1: نعم.
0: مشفى ابن النفيس مشفى ابن النفيس تلقى 5 اصابات وواحد وفاة. مشفى الهلال الاحمر في شارع بغداد تلقى 2 اصابه. مشفى الرشيد الخاص 2 اصابه ومشفى المواساة 2 اصابه.
1: نعم. اذا الحصيله نعم
0: 22 اصابه زائد 6 وفيات.
1: اذا مستمعينا الكرام، نقلا عن الدكتور فؤاد سليمان مدير منظومه الاسعاف في دمشق، حصيله الضحايا النهائيه 6 وفيات و 22 إصابة جرى نقلها إلى مشافي عدة في العاصمة دمشق. هذا العدد، هذه حصيلة بعد أن جرى يعني تأمين المكان دكتور فؤاد؟
0: لا تزال سيارات إسعاف في المكان والبحث من قبل فرق الدفاع المدني عن أي مصابين في.
1: نعم. يعني نحن نسأل الله أن لا تكون هناك أي حالة يعني مضاعفة أو مرشحة للزيادة، لكن هذا العدد تقديريا قابل للزيادة ربما؟
0: إن شاء الله لا يكون هذا الحصيلة النهائية، لكن كل شيء متوقع. ممكن أن يكون في مكان بعيد نتيجة زجاج، تكسر الزجاج نتيجة من شدة الانفجار، أواني أو أي أجزاء.
1: نعم. أو ربما مدنيين قاموا بإسعاف، يعني عفوا على يعني قاموا بإسعاف عدد من المصابين قبل أن تصلوا أنتم كمنظومة إسعاف.
0: طبعا يعني في أي مكان في العالم.
1: نعم.
0: ممكن الاستجابة من المارة في البداية وبعدين.
1: صحيح.
0: حتى تصل فرق الإنقاذ والإسعاف تأخذ دورها.
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور فؤاد سليمان مدير منظومة الإسعاف والطوارئ في العاصمة دمشق على هذه الإحاطة، وبالتأكيد السلامة إن شاء الله للمصابين والرحمة للشهداء. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية،
1: حياكم الله.

إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في آخر التحديثات لإذاعة دمشق، الدكتور فؤاد سليمان في تصريح خاص لإذاعة دمشق الحصيلة، إلى الآن الناجمة عن هذا الانفجار 6 وفيات و22 إصابة، جرى نقلها إلى عديد من مستشفيات العاصمة دمشق، طبعا بانتظار الإعلان عن الحصيلة النهائية سواء من قبل وزارة الصحة أو من قبل الدفاع المدني أو أي جهة رسمية أخرى لها شأن أو صلة بهذا الموضوع. طبعا هناك عديد من التصريحات لمحافظ دمشق السيد ماهر مروان إدلبي خلال زيارته لموقع الانفجار. سيد محافظ يقول أن هناك من يتربص بنا ومن له مصلحة في عدم استقرار المنطقة، كل من عبث بدماء السوريين سينال جزاءه. أضاف أنه يوما بعد يوم نقوم بتعزيز أوضاعنا الأمنية. إذن هذه مجمل التصريحات للسيد ماهر مروان إدلبي محافظ دمشق خلال زيارته لموقع التفجير أو الانفجار في العاصمة دمشق. يعني هناك من يتربص كما قال السيد المحافظ بنا ومن له مصلحة أيضا في عدم استقرار المنطقة. شدد على أنه كل من عبث بدماء السوريين سينال جزاءه، وأكد أيضا أنه يوما بعد يوم نقوم أو تقوم الدولة بتعزيز الأوضاع الأمنية. هذا كان مجمل التحديثات فيما يتعلق بالتفجير أو الانفجار الذي وقع في أحد مقاهي العاصمة دمشق. إذن كما ذكرنا، مديرية الطوارئ والإسعاف، منظومة الإسعاف والطوارئ في دمشق في تصريح لإذاعة دمشق طبعا

على اللسان دكتور فؤاد سليمان مدير المنظومة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 6 وفيات وإلى الإصابات إلى 22 إصابة، جرى نقلها طبعا بالتعاون بين منظومة الإسعاف وإدارة الطوارئ والكوارث والهلال الأحمر أيضا إلى عديد من المستشفيات، منها مشفى الرشيد عفوا والمجتهد والمواساة ومشفى الهلال الأحمر في دمشق. هذه الإصابات تنوعت ما بين خطيرة إلى متوسطة الخطورة، جرى إدخال بعض هذه الحالات إلى العمليات لمتابعة الرعاية الصحية للمصابين. طبعا فرق ودوريات وزارة الداخلية استنفرت لإجراء أو باشرت بإجراء التحقيقات ومتابعة ملابسات هذا الحادث والوقوف على خلفية هذا الحادث بالتزامن مع يعني استنفار لأيضا فرق الدفاع المدني وفرق منظومة الطوارئ والإسعاف التابعة لوزارة الصحة إضافة إلى الهلال الأحمر العربي السوري. نائل قداح مراسلنا في دمشق سيوفينا أيضا ببعض التفاصيل بعد قليل لحين تأمين الاتصال بنائل. طبعا سيكون معي مباشرة الآن عبر الهاتف الأستاذ رشيد حوراني خبير بالقضايا العسكرية والأمنية، سينضم معي مباشرة عبر الهاتف لهذه التغطية. مشاهد حصرية تصلكم الآن من موقع التفجير كما نشاهد على الشاشة للتفجير الذي وقع في أحد مقاهي مدينة دمشق تحديدا خلف محطة الحجاز وسط العاصمة دمشق. هذه المنطقة التي يعني في هذه اللحظات أو في هذا التوقيت من كل يوم تشهد اكتظاظا بالمارة، إضافة إلى رواد هذا أو رواد المقاهي بشكل عام. هذه المنطقة مزدحمة بطبيعة الحال، يعني تشهد ازدحاما كثيفا للسكان من مارة ومن رواد للمواقع أو رواد للمقاهي وأيضا موظفي المؤسسات الحكومية. طبعا هناك عديد من المؤسسات الحكومية في هذه المنطقة التي المحيطة بموقع التفجير. يعني التفجير وقع في ذروة النهار، ربما في وقت الذروة، يعني الشارع مكتظ بالسكان رواد المقهى أيضا، ويعني نسأل الله السلامة بكل تأكيد للمصابين والرحمة للشهداء الذين قضوا في هذا التفجير. الأستاذ رشيد حوراني سينضم معي بعد قليل لنتحدث بشكل مفصل عن يعني ملابسات هذا الانفجار بقراءة أمنية لهذه الحادثة. لماذا اختيرت أو لماذا هذا المكان بالتحديد، وما الهدف ما الغاية وفق قراءة أمنية طبعا من خبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الأستاذ رشيد حوراني، سيكون معي بعد قليل في هذه التغطية الخاصة لتحديثات ووقائع الانفجار في مدينة دمشق.

0: إذن مستمعينا الكرام، نترككم مع هذه الإحاطة لمراسلنا من دمشق نائل قداح حول وقائع الانفجار.
1: الموقع الذي حدث به الانفجار في العاصمة دمشق وتحديدا خلف القصر العدلي، نشاهد هنا قوى الأمن عملت على إنشاق طوق أمني في المنطقة، ويعني المعلومات الأولية تقول بأن هناك 5 ضحايا و16 إصابة قد نقلت إلى المراكز الطبية القريبة من الموقع. الانفجار حدث جراء انفجار عبوة ناسفة قد جرعت في المكان منذ أو قبل الانفجار بساعات. منذ قليل قد جاء إلى هذه النقطة قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة دمشق واطلع على آخر المستجدات، وقوى المباحث وفرق المباحث تقوم بعملها في عملية التحقق وسحب البصمات. منذ قليل وغدنا بأن هناك بعض الأشخاص قد اشتبه بهم وتم استياقهم إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق معهم ومعرفة إن كان لهم يد في هذا الحدث الإرهابي. نشاهدنا الدماء قد يعني عبت المكان، والآثار الدمار كبيرة جدا في الموقع. كما نشاهدون يعني قوى الأمن تعمل على إنشاء طوق أمني في المنطقة، وتعمل على فرق المباحث الجنائية على البحث والتحقق وكشف البصمات. كما نشاهدون في عدسة الكاميرا آثار الدمار الكبيرة التي حدثت جراء هذا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الكافتريات في منطقة العاصمة دمشق وتحديدا خلف القصر العدلي بجانب محطة الحجاز. سنكون معكم في تغطية مباشرة وسننقل لكم آخر التفاصيل وآخر المستجدات من العاصمة دمشق. لإذاعة دمشق نائل قداح، العاصمة دمشق.

إذن هذه إحاطة كما شاهدتموها وسمعتموها السابقة لمراسل إذاعة دمشق حول التفجير، بانتظار طبعا الإحاطة الآنية التي ستصلنا بالتأكيد بعد قليل من نائل. لكن في مجمل أو في معرض الردود على هذا الانفجار، كان هناك بيان صادر عن محافظة حلب فيما يخص هذا الانفجار. البيان يقول: من حلب نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والتضامن مع أهلنا في دمشق إثر التفجير الإجرامي الذي أودى بأرواح الأبرياء وأحزن قلوب السوريين جميعا. مصاب دمشق هو مصاب حلب، ووجعها وجع كل السوريين، وستبقى وحدتنا أقوى من كل محاولات الإرهاب لبث الخوف وزرع الفتنة. وختمت المحافظة بيانها بالقول: الرحمة للشهداء وشفاء العاجل للجرحى، وحفظ الله دمشق وسوريا وأهلها من كل سوء.

الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة لوقائع التفجير الذي وقع في أحد مقاهي دمشق. محافظ دمشق السيد ماهر مروان دلبي كان يعني قد وصل قبل قليل إلى موقع التفجير وأدلى بعدة تصريحات نسردها لكم على عجالة. السيد محافظ قال إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة مسبقة الصنع بطريقة بدائية. أضاف أن هناك من يتربص أو جهات تتربص باستقرار المنطقة وتسعى لزعزعة الأمن. التحقيقات القادمة أكد السيد المحافظ أنها ستكشف خيوطا أكثر وكل من عبث أو عبث بدماء السوريين سينال جزاءه. طبعا هذه التصريحات إضافة لها قال السيد المحافظ: نعمل يوما بعد آخر على تعزيز الأوضاع الأمنية ورفع الجاهزية لحماية المواطنين والحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها. هذه مجمل التصريحات التي أدلى بها محافظ دمشق عقب وصوله إلى موقع التفجير. قبل محافظ دمشق وصل قائد الأمن الداخلي في دمشق إلى موقع الانفجار للاطلاع أو لتفقد مكان الانفجار والوقوف على ملابسات هذه الحادثة. المباحث الجنائية والأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية تعمل في المكان لكشف ملابسات أو ملابسات هذا الانفجار. الجميع مستنفر، دفاع مدني، هلال أحمر وأيضا منظومة الإسعاف بانتظار التقرير النهائي الذي سيصدر عن وزارة الداخلية وبدورها عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالوضع الصحي للمصابين والحصيلة النهائية للضحايا الذين يعني أصيبوا في هذا الانفجار، وأيضا الشق الأمني فيما يتعلق به ما ستصدره وزارة الداخلية حول تقريرها للصادر عن يعني إثر هذا الانفجار. لا أعلم إذا كان السيد رشيد حوراني قد أصبح جاهزا معي على الخط الآن.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام اينما كنتم عبر اثير وشاشه اذاعه دمشق. مستمرون معكم في هذه التغطيه الخاصه للوقوف على اخر مستجدات الانفجار الذي وقع في احد مقاهي منطقه الحجاز في العاصمه دمشق. كما ذكرنا هذه المنطقه التي يعني تشهد اكتظاظا بالسكان بالمارة برواد المقاهي يعني الناس بمختلف شرائح المجتمع، منطقة مكتظة وفي ذروة النهار أيضا. التفجير خلف حتى الآن وفق منظومة الإسعاف والطوارئ في دمشق في تصريح خاص كما أفاد الدكتور فؤاد سليمان قبل قليل مدير المنظومة لإذاعة دمشق في المداخلة السابقة عبر أثير إذاعة دمشق، ارتفاع الحصيلة إلى 6 وفيات وإلى 22 إصابة. هذه الإصابات جرى توزيعها

0: أو جرى نقلها بطبيعة الحال إلى عدد من المشافي والمستشفيات في العاصمة دمشق بين المجتهد والمواساة ومشفى الهلال ومشفى الرشيد أيضا. تنوعت الإصابات ما بين خطيرة استدعى نقلها إلى العمليات لإتمام الرعاية الطبية لهذه الحالات، وما بين متوسطة إلى متوسط الخطورة إلى إصابات يعني في ناجمة عن هذا التفجير. معي مباشرة عبر الهاتف الأستاذ زياد عبيد، خبير في القضايا الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد.
1: حياك الله، أنا العميد زياد حج عبيد.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم حضرة العميد. بداية وفق
1: زياد حج عبيد،
0: زياد وفق قراءة أمنية كخبير أمني وعسكري، أسباب الانفجار وفق ما تراه؟
1: أسباب الانفجار، عبوا ناسفة، يعني أكدت جميع الوسائل التي كانت تراقب نقطة التفجير مكان التفجير وصول عدة خبراء من وزارة الداخلية من جهاز الأمن، وأكدوا أن هذا التفجير ناجم عن عبوة ناسفة. كيف وصلوا لهذا القناعة؟ القناعة اللي هناك رائحة البارود الموجودة في المكان، طبعا البارود دليل أنه وجود عبوة ناسفة، لا يوجد موضوع تفجير جرة غاز أو موضوع بطارية ليثيوم، هذا كان عاري على الصحة. في البداية كثير وسائل تحدثوا أن هناك بطارية ليثيوم انفجرت أو قنينة غاز، ولكن بعد وصول الخبراء وزارة نعم. الداخلية أكدوا أن هناك رائحة بارود في المكان لا زالت، ودليل أن وجود عبوة ناسفة أدت إلى هذا الانفجار الكبير الذي أدى بأرواح 5 شهداء وأكثر من 20 جريح. هذا التفجير الغاشم، هذه اليد، يد الفلول التي طالت هذا المكان الآمن الذي كان يجلس الناس فيه بأمان. فهذا نعم. يعني دليل أنه لا زالت هذه الخلايا التي تعمل لصالح فلول النظام والمشغلين النظام في الخارج سوريا أو داخل حتى الأراضي السورية، أرادوا عبثا فيها بهذه المناطق الآمنة، الأمن والاستقرار داخل العاصمة دمشق منذ زمن طويل. داخل المدن السورية هناك أمن، هناك استقرار، هناك بدأ مرحلة إعمار، حراك دبلوماسي كبير، الشام اليوم أصبحت مصدر قرار دولي، الخبراء الأمنيين يتحدثون داخل الكونغرس الأمريكي وفي واشنطن. هذا شيء جديد في سوريا وشيء جديد لسوريا، أغاظ فلول النظام والمشغلين، فأرادوا تنفيذ بعض العمليات القذرة من أجل زعزعة استقرار المنطقة وإيصال رسائل الخارج إن سوريا، لكن نقول لهم إن شاء الله يعني سوريا مستقرة وماضين في بسط الأمن والأمان في سوريا من أجل السوريين، وأمور إن شاء الله الأمنية مسيطر عليها، ولكن عندما يريد أي إنسان تنفيذ هدف معين قد يصل بمكان ما وتنفيذ عمل قذر في مكان ما، ولكن لا يستطيع زعزعة استقرار سوريا ووقف عجلة التقدم والتطور الحالي الذي أصبح في سوريا.
0: نعم.
1: وإن شاء الله احنا ماضيين في بسط الأمن والأمان في سوريا لكل السوريين، وهذا شيء جديد على الساحة السورية حقيقة. الأمانة تشعر في سوريا حاليا شيء جيد جدا، وكافة المناطق مسيطر عليها، هناك بعض المناطق في بعض من نقول لسه لازالت خلايا داعش أو خلايا من فلول النظام أو بعض مناطق شرق الفرات في الذين لا يروق لهم الاستقرار والدمج من مؤسسة قسد، يعملون على زعزعة استقرار المنطقة.
0: نعم. السؤال نعم عفوا المقاطعة، السؤال الذي يراود الكثيرين صراحة، يعني كما شاهدنا مكان مكتظ بالسكان، مكتظ بالمارة، منطقة مزدحمة بطبيعة الحال، هي في يعني ذروة النهار. السؤال لماذا هذا المكان تحديدا؟ في سابق الأيام كان هناك محاكمات، لا أعلم إذا كان الربط منطقيا أو فيه شيء من وجهة النظر في هذا السياق، محاكمات لبعض رموز النظام البائد. المكان قريب من هذا من مكان المحاكمات، دلالاتك وفق أو دلالات المكان، اختيار المكان وفق رؤيتك؟
1: طبعا هو الهدف من تنفيذ العملية قتل أكبر عدد من المدنيين، إثارة شغب أو فوضى بالمنطقة، إظهار للعالم أنه هناك عدم استقرار من خلال

0: العملية أن تكون تؤدي بقتل أكبر عدد من مدنيين الأبرياء. المكان القصر العزلي هي طبعا رسالة،
1: نعم
0: واضحة أنه إحنا نعمل، أيوة، وواضحة الرسالة من وراءها الفلول النظام البائد، أنه أنتم تحاكموا القادة العسكريين الذين هم كانوا يقفون على قيادة سوريا والذين تلخت أيديهم بالدماء أكثر من 1,000,000 شهيد. هؤلاء يجب أن يحاكموا في القصر العدلي وينالوا الجزاء العادل. فأكيد هذه الرسالة موجهة للقصر العدلي وللقضاة الذين يعملون على إقامة العدل في سوريا وتنفيذ العدالة الانتقالية في سوريا. فهي أيضا لها دلالة واضحة من يقف وراء هذا العمل هم فلول النظام، هم الذين يعملون، هؤلاء الذين هم حاليا في قفص العدالة
1: نعم
0: داخل القصر العدلي أو داخل السجون وينتظرون المحاكمات العادلة إن شاء الله للجميع. فهذا الأمر أكيد هم من يقف وراءها. ودائما المجرم لا مهما كان ذكي ويستطيع يحاول إخفاء وسائل الجريمة، هناك خيوط تدل على تنفيذ العمل وإجرامه. وهذه هذا العمل من خيوط الجريمة التي قاموا بها اليوم هي تنفيذ هذا التفجير في منطقة القصر العدلي بالقرب من القصر العدلي. دليل واضح
1: نعم،
0: هذا أنه من تفضل.
1: تبعات هذا التفجير، يعني شاهدنا طبعا بانتظار التقرير الصادر الذي سيصدر عن وزارة الداخلية أيضا ووزارة الصحة بطبيعة الحال فيما يتعلق بالشأن الصحي للمصابين. قراءتك لما بعد التفجير، يعني التفجير الواقع؟
0: لا، بعد التفجير لا شيء هناك، بس سوف يصدر أكيد بيان بتحقيقات من يقف وراءها. وعلى ما يبدو أن هناك شخص أصبح بيد العدالة بقبضة الأمن الداخلي
1: نعم
0: من الذين شاركوا أو له علاقة بالتفجير،
1: نعم
0: وستتضح من خلال التحقيقات. ولا يوجد الأمن والأمان موجود، الحواجز موجودة داخل مفاصل المدن كلها، الطرقات الرئيسية جميعها مراقبة إن كان بالرادارات والكاميرات وإن كان بنقاط تفتيش وحس مسؤولية ودرجة عالية على الطرقات وجميع وسائل الأمن والأمان على الطرقات، حتى ورشات ميكانيك وتقديم مساعدة للمسافرين موجودة على الطرقات. حقيقة
1: نعم
0: المرحلة بدأت يعني تعطي نتائج جيدة. موضوع الأمن الداخلي على مداخل الطرق، على الطرق الطويلة، على الطرق البعيدة، هناك سيارات الإسعاف، سيارات الإنقاذ، تقديم الخدمات، مواقع الشرطة، أرقام أجهزة للأمن والشرطة متاحة لكل الناس، المساعدة، الطبابة، جميع موفر. يعني أصبح مرحلة جيدة جدا، لذلك لا خوف على الأيام القادمة ولا يوجد تبعات كأمنية. هذا الوضع سائد وبشكل جيد، والفلول بانحسار بانحسار بانحسار تضيق الدائرة عليهم من خلال الوعي الشارع، وعي الشعب أنه لا بديل عن هذا الدولة السورية، لا بديل عن الوطن. الوطن يجب أن يكون مصان، يجب أن يكون محافظ عليه، يجب أن يكون
1: نعم
0: المواطن واعي ويشير للمخربين وعدم التعاون مع المخربين. لا شيء يعلى فوق صوت الوطن، يعني هذا الوطن هو للجميع. فالوطنيين الشرفاء عندما يشاهدون المخربين يجب الإشارة إليهم، وإن كان المخربين أصبحوا قلائل
1: نعم
0: ولا نخاف على مستقبل سوريا من هؤلاء المخربين أو الفلول الذين خارجين على الدولة والقانون.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه المشاركة العميد زياد حاج عبيد الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك على مشاركتك.

إذن في هذا الخبر العاجل أيضا الذي يريدنا عبر كمصدر أمني للإخبارية السورية،

قوى الأمن ووحدات الكناينة التابعة لوزارة الداخلية تنفذ طوقا أمنيا في موقع الانفجار بشارع النصر بمدينة دمشق، ولا تزال تجري تحقيقاتها للقبض على المتورطين، ولا صحة لما يشاع حول وجود عملية انتحارية أدت إلى وقوع الانفجار. إذن لا صحة للأنباء المتداولة حول وقوع أو وجود عملية انتحارية أدت إلى وقوع الانفجار. قوى الأمن الداخلي ووحدات الكناينة التابعة لوزارة الداخلية تنفذ أو نفذت طوقا أمنيا حول موقع الانفجار، ولا تزال تجري تحقيقاتها للقبض على المتورطين. بطبيعة الحال نحن ننتظر، أو سيلتحق معنا بعد قليل مراسلنا نائل قداح لإطلاعنا على آخر التحديثات فيما يتعلق بهذا التفجير، التفجير الناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد مقاهي منطقة الحجاز. وزارة الصحة لإذاعة دمشق أو منظومة الإسعاف على لسان الدكتور فؤاد سليمان مدير المنظومة قبل قليل أشار إلى أن الحصيلة النهائية لضحايا هذا التفجير هي 6 وفيات و 22 إصابة، جرى نقلها إلى عديد من مشافي ومستشفيات العاصمة دمشق. محافظ دمشق كان قد وصل قبل قليل إلى الموقع، ويعني أشار في بعض في تصريحات له يعني عقب مشاهدته ومعاينته لموقع الانفجار بالقول إن سوريا تتعافى في شتى المجالات، وهناك أياد لها مصلحة في زعزعة الاستقرار. التفجير ليس لغاية أو ليس الغاية منه الاستهداف بقدر ما هي عمليات بسيطة بدائية لخلق زعزعة وتشويش معين. إذن هذه التصريحات أدلى بها محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي لبعض وسائل الإعلام من مكان التفجير. لعلم الزملاء في الإخراج إذا كان نائل قد يعني ربما سيتوفر نعم دقائق ويلتحق بنا نائل قداح مراسلنا من مكان الانفجار. هذه طبعا نحن نسرد لكم الإحصائيات والأخبار العاجلة التي تأتينا تباعا من مكان الانفجار، وطبعا من بعض المصادر الرسمية التي يعني تنقل تحديثات فيما يتعلق بالإحصائيات وفيما يتعلق بالتصريحات الرسمية حول هذا الموضوع. نذكركم مستمعين الكرام ببيان محافظة حلب يعني الذي جاء عقب وقوع الانفجار، وبيان تضامن بطبيعة الحال مع محافظة دمشق. البيان الصادر عن المحافظة يقول من حلب نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والتضامن مع أهلنا في دمشق إثر التفجير الإجرامي الذي أودى بأرواح الأبرياء وأحزن قلوب السوريين جميعا. مصاب دمشق هو مصاب حلب، ووجعها وجع كل السوريين، وستبقى وحدتنا أقوى من كل محاولات الإرهاب لبث الخوف وزرع الفتنة. وختم البيان الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وحفظ الله دمشق وسوريا وأهلها من كل سوء.

0: مستمرون معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة. ينضم إلي مباشرة مدير مديرية الطوارئ والكوارث في العاصمة دمشق الأستاذ حسن الحسان. أهلا وسهلا بكم أستاذ حسن. قراءتكم للمشهد في موقع الانفجار في دمشق.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله.
1: في الحقيقة تم وصول البلاغ أثر صوت انفجار قوي في شارع النصر جانب القصر العدلي، مما أدى إلى استجابة فرق الطوارئ وإدارة الكوارث بشكل مباشر.

0: للموقع، فتبين حدوث انفجار في مقهى المشيري جانب قصر العدل في دمشق. كان ناتج عن هذا الانفجار عدة إصابات، نقلت سيارات الإسعاف أثر وصولها 8 إصابات بينهم نساء وأطفال. ثم تطورت الحصيلة لوجود 5 ضحايا من أثر الإصابات بسبب خطورة الإصابات حسب تصريحات وزارة الصحة. بعد عملية نقل المصابين وانتشار سيارات الإسعاف للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى، تم تسليم الموقع لكوادر وزارة الداخلية. وثم باشروا في الإجراءات التحرير والتقصي.
1: يعني أنتم كمديرية طوارئ وإدارة كوارث دمشق يعني أنهيتم مهمتكم بالكشف عن مكان الانفجار ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.
0: مهمة الاستجابة الأولي وهي الاستجابة للطوارئ والإصابات ونقلها إلى المشافي والتأكد من وصولها إلى المشافي بشكل كامل وعدم وجود إصابات أخرى أو تعرض أحد للضغط أو مساعدة بعض الناس ممن كانوا يتواجدون في الشارع لنقلهم إلى أماكن أكثر أمنا انتهت. لكن وجود الفرق الاحترازي من أجل الوقاية للأمن والسلام وبقائه مع فرق وزارة الداخلية والجهات المختصة من المباحث الجنائية بقيت في مكانها خوفا من حدوث لا سمح الله حادث آخر.
1: بالتأكيد لا سمح الله. هذا العدد يعني وفق ما وصلنا نحن كإذاعة دمشق من الدكتور فؤاد سليمان مدير منظومة الإسعاف في دمشق، العدد وصل إلى 6 وفيات عفوا و22 إصابة وزعت على مختلف المشافي في العاصمة دمشق. هذا العدد وفق قراءاتكم وفق مشاهداتكم أيضا أستاذ حسان قابل للزيادة؟
0: عدد الإصابات غير قابل للزيادة انتهى، لكن الخطورة تكمن في أن الإصابات الخطيرة تؤدي إلى الوفاة. بشكل أولي كانت إصابات جلها بين المتوسطة والخطيرة جدا، فمجرد وصول للمشافي ومجرد إيصال مصابين للمشافي كان يتوقع المسعفين مسعفي الطوارئ بأن الحياة مهددة بالوفاة. بعد فترات قليلة صرحت وزارة الصحة ب5 ضحايا وهؤلاء كانوا مصابين في بداية الحدث عندما تم نقلهم، لكن الإصابات كانت خطيرة جدا.
1: إلى الآن يعني أنتم هناك لديكم كما أسلفت أستاذ حسان لديكم فرق احترازية للاستجابة لأي طارئ ربما قد يحدث في بطبيعة الحال في هذا في موقع الانفجار، ترافق فرق أو دوريات وعناصر وزارة الداخلية من مباحث جنائية ومن أمن داخلي وما إلى ذلك، أيضا فرق الكيناين الموجودة في موقع الانفجار.
0: حقيقة التموضع والانتشار في دمشق من قبل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث هو نوعا ما فعال، ويوجد هناك سهولة وصول جيدة جدا لمناطق الحوادث ومناطق لا سمح الله الاحتياج لفرق الدفاع المدني. فالانفجار لا يبعد كثيرا عن مركز الدفاع المدني المتواجد في المنطقة ذاتها، فمما ساهم بالوصول السريع، مما ساهم بتقديم خدمات بشكل جيد وسريع، مما ساهم بوصول السيارات أيضا بشكل سريع. وكذلك الأمر في كل حادث أو في كل استهداف لا سمح الله أو كل احتياج طارئ معين بغض النظر عن حوادث الانفجارات، ممكن تكون حوادث سير، ممكن تكون حوادث سقوط، ممكن تكون حوادث
1: أي من يكون حادث يخلف ضحايا ربما.
0: دائما يوجد لدينا فرق تسمى بفرق التعافي، أي أثناء قبل الكارثة مستعدين، أثناء الكارثة فرق الاستجابة، بعد الكارثة فرق التعافي، في حال أي حدث أي شيء يحتاج للتدخل من قبل فرق الدفاع المدني يكونوا متواجدين وقريبين من الموقع.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن الحسان مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق على هذه المعلومات، وبالتأكيد نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن،
0: حياكم الله. يا مرحبا.
1: حياكم الله.

0: نعم، أيضا للوقوف على مجريات هذا الانفجار مستمعينا الكرام ينضم إلي مباشرة العقيد هشام المصطفى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بكم سيادة العقيد.
1: والله وقتكم.
0: حياكم الله. قراءتك للتفجير اليوم، أبعاد التفجير، من يقف خلف التفجير، لماذا هذا المكان بالتحديد، يعني قراءتك الأولية لهذا التفجير سيادة العقيد.
1: بداية أستاذي الشهداء
0: الصوت ربما يعني يتقطع، هو يتقطع بطبيعة الحال، لكن
1: يعني تسمعني جيدا الآن؟
0: نعم الآن تمام.
1: بداية يعني نترحم على الشهداء الذين قضوا في هذا التفجير الخسيس، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى. بالطبع أستاذي، سوريا تخطو كل يوم خطوة نحو التقدم والازدهار وبإنجازات نراها على أرض الواقع بشكل يومي، وإن كانت في بعض الأحيان يعني تمر ببطء. كل هذا الأمر شيء طبيعي أن يزعج أعداء سوريا في الداخل والخارج، وبالتالي هم لا يحسنون إلا لغة القتل، لا يحسنون إلا لغة الإرهاب. دائما تزعجهم تقدم أو يزعجهم تقدم سوريا، تطورها، يعني أنا عدم النظر إلى الماضي، محاولة الانطلاق دائما إلى الأمام. هذا الأمر بات يزعج أعداء سوريا في الداخل والخارج إلى درجة تضطرهم إلى هذه الأفعال المستسيسة.
0: نعم.
1: باستهداف أماكن مدنية، ولو أنني أرى بأن هناك رسالة من يعني من وضعية مكان الانفجار من القصر الحدي في دمشق، وأيضا أرى رسائل عندما استهدف هؤلاء الإرهابيون أيا تكن انتماءاتهم وسط العاصمة دمشق في أماكن مكتظة في هذه الساعات من النهار.
0: نعم، هناك ارتباط أيضا، يعني الضيف قبل قليل سألته ذات السؤال سيادة العقيد فيما يتعلق ب الجو العام للمنطقة التي جرى فيها التفجير قريبة من القصر العدلي، منطقة مكتظة بالسكان، قبل أيام هناك محاكمات، هناك ربط بين كل هذه يعني الجوانب.
1: بالطبع أستاذي، أنا قلت لك يعني قرب مكان الانفجار أو المكان المستهدف للانفجار هو أحد مقاهي دمشق.
0: نعم.
1: بشارع النصر، قربه الشديد من قصر العدلي. هذا هناك رسائل أريدت من توجه على هذا التفجير الإرهابي. أنا أعتقد بأن يعني لا نستطيع أن نجزم بأن من قام بهذا الفعل هم ينتمون إلى فلول النظام أو إلى تنظيم داعش الإرهابي أو حتى إلى جهات قد تكون مدعومة من الخارج، من دول مثل إيران أو مثل حزب الله الإرهابي. يعني لا نستطيع أن نستبعد كل هؤلاء من المشهد في هذه الجريمة النكراء، ولكن أنا أميل إلى أن تكون أذرع النظام وفلوله قد قامت بهذا التفجير بدعم من إيران، بدعم من حزب الله، من كل من لا يريد الخير لسوريا. ولكن يعني دائما تذهب محاولاتهم هباء، تذهب أدراج الرياح، لأن الشعب السوري متماسك بشدة، خاصة في هذه الأيام التي بدأت سوريا تخطو خطوات واسعة ويومية، آخرها كان انعقاد أو اكتمال نصاب مجلس الشعب وتحديد يوم قريب لبدأ أول جلسة لهذا المجلس.
0: نعم، قراءتك أيضا لما بعد هذا التفجير.

0: سيادة العقيد.
1: يعني ما بعد التفجير، يعني في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن ما بعد التفجير سيختلف كثيرا، لأن هو الأمن والشرطة تقوم بواجبها بشكل يومي. قد يكون هناك اليوم استنفار مباشر لهذه القوى وتطويق المنطقة وملاحقة هؤلاء الإرهابيين، إلا أن سوريا تمضي إلى التطور، إلى الازدهار، إلى مصلحة شعبها، دون النظر إلى الخلف. هذه الأمور لن تعيد مسيرة التطور، مسيرة التقدم التي تنتهجها القيادة السياسية السورية بدعم الشعب السوري. هذه الحوادث يعني على الرغم من أنها مدانة، على الرغم من أنها مؤلمة، ولكن هي تحدث في أرقى دول العالم. لاحظنا أن هناك عمليات إرهابية في أوروبا، في أمريكا، في محيطنا العربي، في محيطنا التركي. يعني هذه الأمور لابد أن تحدث في ظل وجود الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، وكذلك المتمثل ببقايا فلول النظام، وكذلك المتمثل بأحزاب ودول لا تريد الخير لسوريا. لذلك ما بعد هذا التفجير، أنا برأيي أن هناك سيكون هناك تدقيق أمني أكثر، خاصة في المنطقة التي ممكن أن تكون أهدافا في الأيام القادمة. ولكن أعتقد بأن هذا التفجير لن يتكرر على الأقل في القريب المنظور، لأن قوى الأمن دائما كانت القوى السائرة، ولكن لا تستطيع هذه القوى الأمنية أقصد السورية أن يعني تعمل على ساحة الوطن السوري الكبير بدقة كبيرة لدرجة أنها ترصد كل الأهداف. لابد أن يكون هناك بعض حالات الشاذة بتمكن بعض المجموعات من التفجير هنا أو التفجير هناك، ولكن ستعمل القوى الأمنية وكافة الوزارات المعنية على تلافي أو محاولة تلافي مثل هكذا تفجيرات في الأيام القادمة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر العقيد هشام المصطفى الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية على هذه المشاركة.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نعيد عليكم ما قاله مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دمشق الأستاذ حسن الحسان قبل قليل في مشاركته معنا في هذه التغطية، أن عدد الإصابات غير قابل للزيادة. الخطورة تكمن في أن الإصابات شديدة الخطورة، ربما يعني تصل في نهاية المطاف إلى الوفاة. نسأل الله تعالى طبعا بكل الأحوال الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء. الخطورة تكمن في أن تتحول الإصابات الخطيرة إلى حالة وفاة. مركز الدفاع المدني وفق ما قاله الأستاذ حسن الحسان كان قريبا من الانفجار، وهذا ما ربما سهل من عملية الاستجابة الطارئة لهذا الانفجار، بما تخللها طبعا نقل مصابين وتأمين مكان الانفجار. الفرق باشرت فور وقوع الانفجار بإخلاء المصابين وتأمين الموقع، موقع الانفجار الذي وقع. المراسل نائل قداح ربما يعني سينضم إلي بعد قليل، طبعا الزملاء في الإخراج يعملون على الاتصال به. طبعا سيطلعنا نائل بطبيعة الحال على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتفجير، ما يتعلق بأعداد الضحايا، فيما يتعلق بالمشافي التي نقل إليها المصابون. أصبح جاهز نائل. نائل مرحبا بك.
1: نعم يوسف.
0: آخر الـ يعني التطورات والتحديثات لديك.
1: نعم يوسف، نحن منذ قليل كنا في موقع الانفجار ونقلت لكم الصورة هناك. أنا نقلت لكم الإحاطة الأمنية وأيضا عمليات التي تقوم بها فرق البحث الجنائي. توجهنا إلى المشفى المشتهد، أحد المشافي التي نقلت إليها المصابين والضحايا. الإحصائية الأولى تقول بأن هناك 6 ضحايا و22 إصابة، منهم كثير من الإصابات الحرجة. حالة توتر كبيرة في المشفى، أهالي الضحايا وأهالي المصابون

يعني في حالة يأس كبيرة جدا. منذ قليل كان هنا محافظ دمشق يجري جولة على المصابين واطمئن على حالهم، وأيضا معاون وزير الصحة كان هنا منذ قليل وأخذنا منه تصريح

0: معهم ومعرفة من الإرهابي الذي يقف وراء هذه الحادثة. يعني نسمع الآن أصوات الأهالي والمتأكدة تصرخ على ضحاياها وذويها. الحالة هنا مأساوية يوسف. يعني أحكي لك عن
1: شهادات. نعم بالكلمات. الشهادات التي ربما حصلت على شهادات أيضا نائل من بعض المصابين. نعم. هل كان
0: نعم
1: لك
0: نعم.
1: إمكانية؟
0: يوجد بعض الشهادات ويعني لا نستطيع أخذ شهادة يعني كاملة منهم.
1: بالتأكيد.
0: لأنهم يتحدثون عن شيء حدث في لحظات.
1: نعم.
0: يعني كانوا جالسين محاميين، دكاترة، أطباء، مواطنين بسيطين، أصحاب بسطات، أصحاب محلات بسيطة جدا. فجأة يعني حدثت الكارثة وانفجرت العبوة وبدأت السيارات الإسعاف بنقل المصابين. أحد المصابين أخبرنا بأنه هو لم يشاهد نفسه إلا كان في المقهى، وبعد يعني فتح عينيه وجد نفسه في المشفى ودمه مغطى بالدماء. فهذه الكارثة وهذه المجزرة التي حصلت في حق الأهالي في دمشق.
1: نعم.
0: هي حدث إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة.
1: نعم. آخر في ختام هذه المشاركة.
0: نعم.
1: نائل، يعني تصف لنا الوضع. عدت إلى مكان الانفجار أم أنك لازلت في المستشفى؟
0: أنا منذ دقائق كنت في موقع الانفجار.
1: نعم.
0: ونقلت في الصورة والصوت ما يحدث وما هي المشاهد التي حدثت هناك، وجئنا إلى مشفى المشتهى التي نقلت إليه الإصابات.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى مشافي أخرى، ولكن مشفى المشتهى كان له النصيب الأكبر من الإصابات وأيضا من الضحايا. 6 ضحايا خرجوا من مشفى.
1: نعم. كان لديك زيارة لمشافي أخرى نائل؟
0: لا يوسف، نحن توجهنا فقط لمشفى المشتهى، وسنتوجه بعد قليل إلى باقي المشافي لنتحدث مع المصابين ونضع المستمعين والمشاهدين في تفاصيل المشهد وتفاصيل الصورة أول بأول. نعم يوسف.
1: نعم. قبل أن أختم معك نائل، لو نذكر السادة المستمعين والمشاهدين بالحالات الموجودة في مستشفى المجتهد.
0: نعم.
1: فيما يتعلق
0: نعم
1: بالخطيرة.
0: نعم.
1: إلى متوسط. نعم. الخطورة إلى. نعم. إصابات خفيفة.
0: نعم يوسف. هلا نعم، يعني جل الإصابات التي نقلت إلى مشفى المجتهد تراوحت ما بين متوسطة وخطيرة بسبب ضيق المكان الذي حدث به الانفجار وانتشار الكبير للشظايا خلال لحظات. فجل الإصابات كانت بين المتوسطة والخطيرة، لهذا السبب ارتفعت نسبة الضحايا من إعلان الخبر الأول من الضحية.
1: نعم.
0: إلى 7 ضحايا. فالعدد يعني نأمل أن لا يكون هناك تزايد في عدد الضحايا، ولكن بحسب ما أحاط بنا الأطباء أو أخبرنا الأطباء بأن هناك أو من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع لعدد الضحايا في الساعات المقبلة بسبب خطورة الإصابات. فهناك إصابات في العيادات القلبية والعمليات.
1: نعم.
0: وأيضا هناك إصابات في العمليات التابعة للقلبية والصدرية والعصبية، وأيضا يعني كافة أنواع
1: نعم الإصابات والعيادات.
0: هناك إصابات في العنايات في العناية المشددة لم يتم التعامل معهم إلى هذه اللحظة بسبب خطورة الإصابة.
1: نعم.
0: وأيضا هناك ضحايا مشهودون الهوية لم يتعرف عليهم أحد إلى هذه اللحظة. فنحن أمام تفجير إرهابي بكل.
1: نعم.
0: ما تعنيه الكلمة. يعني إذا تسمع الآن أصوات النساء تصرخ على ذويهم، لا أستطيع أن أصف لك إلا أنه.
1: نعم.
0: نعم.
1: أشكرك جزيل الشكر نائل قداح، مراسل إذاعة دمشق من مشفى المجتهد، كنت معي. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه إحاطة لمراسلنا في دمشق نائل قداح حول يعني الحالات المحالة إلى أو المنقولة إلى مشفى المجتهد. الحالات يعني تنوعت بين خطيرة أو متوسطة الخطورة إلى خطيرة، يعني منها إلى غرفة العمليات القلبية والصدرية والعصبية أيضا وإلى العناية المركزة أيضا. في هذا المشهد نقلناه لكم من مشفى المجتهد طبعا على لسان مراسلنا نائل قداح. هذه التغطية يعني وكبنا لكم فيها آخر المستجدات والتحديثات المتعلقة بمشفى المجتهد.

التفجير الذي وقع في أحد مقاهي مدينة دمشق في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي. هذه المنطقة المكتظة بالسكان، بالمارة، بالرواد المقاهي في ذروة النهار. طبعا الحصيلة النهائية وفق وزارة الصحة أو وفق منظومة الإسعاف لإذاعة دمشق بست وفيات وأيضا 22 إصابة نقلت إلى يعني مشافي عدة في دمشق بين المجتهد، المواساة، مشفى الرشيد ومشفى الهلال الأحمر، وتنوعت حسب يعني خطورتها من متوسطة إلى خطيرة. طبعا السيد حسن الحسان كان قد صرح لإذاعة دمشق أن هذه الحصيلة، حصيلة الإصابات، غير قابلة للزيادة لأنه تم تأمين المكان وفق يعني الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومن قبل وزارة الداخلية أيضا التي عززت من تواجدها في هذه في هذا الموقع بوحدات الكيناين التي باشرت أيضا الدوريات يعني الإدارات الأخرى في وزارة الداخلية باشرت إجراء تحقيقاتها و يعني لمتابعة ملابسات هذا الحادث. بعد قليل نترككم مع نشرة الأخبار للزملاء في غرفة أخبار إذاعة دمشق. رافقتكم أنا يوسف اليوسف في هذه التغطية. ختاما نتمنى يعني باسمي وباسم إذاعة دمشق كادرا وإدارة الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء الذين قضوا في هذا التفجير الإرهابي الغادر. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب.

0: فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: ستة وفيات واثنتان وعشرون إصابة جراء انفجار عبوة ناسفة في مقهى بالعاصمة دمشق.
0: وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني يبحث في بيروت مع الرئيس جوزيف عون تعزيز العلاقات الثنائية.
1: رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يعلن أن الاثنين القادم 6 تموز موعد جلسة أداء القسم.
0: وفي نشرتنا أيضا، الرقابة المالية بدرعا تكشف قضية فساد ب5 مليارات ليرة سورية قديمة بالتأمينات الاجتماعية.
1: متابعينا الأكارم، مشاهدينا ومستمعين، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الكريم البوشي ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمة. لحظات قليلة ونبدأ معكم في التفاصيل.
0: البداية من الأخبار الأمنية، حيث قتل 6 مدنيين وأصيب 22 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في أحد مقاهي شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق. هذا وأكد مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة دكتور أحمد البكور أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري سارعت في الوصول إلى المنطقة لإسعاف المصابين ونقل القتلى إلى ذويهم، مؤكدا أن الانفجار أسفر عن أضرار في البنى التحتية للمنطقة. معنا لمزيد من التفاصيل حول ما يجري سيكون معنا مراسلنا نائل قداح، حاليا يتم التواصل معه. إذن كما كنا وأعلننا في هذا الخبر أن مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة دكتور أحمد البكور قال بأن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر العربي السوري سارعت في الوصول إلى المنطقة لإسعاف المصابين ونقل القتلى إلى ذويهم، مؤكدا أن الانفجار أسفر عن أضرار في البنى التحتية للمنطقة. نتابع في هذه النشرة ريثما ينضم إلينا مراسلنا نائل قداح من في العاصمة دمشق.
1: نعم، إذن في الأخبار في هذه النشرة، التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في العاصمة اللبنانية بيروت، التقى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص بلاده على استقرار سوريا تماما كحرص سوريا على استقرار لبنان، مؤكدا فتح صفحة جديدة بين البلدين، مرحبا بتشكيل اللجنة العليا بين سوريا ولبنان للحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء. وفي إطار الزيارة، وصل الوزير الشيباني والوفد المرافق له إلى مقر الرئاسة الثانية.

0: في عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
1: نعود لخبرنا الأول، وينضم إلينا مراسلنا من دمشق نائل قداح. مرحبا بك نائل معنا.
2: أهلا يوسف.
1: هل توفرت لديك نائل آخر يعني أو معطيات جديدة عن حصيلة الوفيات والإصابات في الانفجار الحاصل، أو أي معلومات أخرى عن ما حصل؟ نائل؟ نائل هل أنت معي؟ هل تسمعني؟

0: إذن عاد معنا مراسلنا نائل، مرحبا بك من جديد. ما آخر المعطيات الجديدة التي توفرت لديك؟
1: نعم يوسف، بداية حصل التفجير، سأعيد لك ترتيب المعطيات أو ما حدث اليوم. حدث التفجير ظهر اليوم أو ما بعد الظهر في أحد المقاهي تتوسط العاصمة دمشق، مركز العدل. بعدها توجهت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الانفجار، وبدأت قوى الأمن بالعمل على إنشاء طوق أمني في المنطقة. بعدها نقلت المصابين إلى المشافي القريبة. إلى هذه اللحظة 7 ضحايا و23 إصابة، جلهم من الإصابات الخطيرة والمتوسطة، نقلت إلى المراكز الطبية، وكان لمشفى المستهل النصيب الأكبر من الإصابات والضحايا. كما ذكرت لك بأن معظم الإصابات كانت بين المتوسطة والخطيرة. في هذه اللحظات يدخلون الأهالي إلى مشفى المستهل ليتعرفوا على ذويهم ويتعرفوا على الضحايا، والأهالي المصابين يأتون ليطمئنوا على سلامة أولادهم وأبنائهم. عذراً.
0: نعم. هل من معطيات أمنية يعني حصلت عليها؟
1: نعم، المعطيات الأمنية تقول بأن قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على عدة أشخاص اشتبه بهم بأنهم كانوا في موقع الانفجار ولديهم تورط في هذه العملية الإرهابية. إلى هذه اللحظة لم تصرح وزارة الداخلية في حال تم
0: نعم أسمعك.
1: نعم، تم إلقاء القبض على عدة متورطين أو مشتبه بهم بأنهم متورطين في هذه العملية الإرهابية، ولكن لم يعني يخرج تصريح من وزارة الداخلية في حال كان بالفعل قد تورطوا في هذه العملية الإرهابية، ومن يقف خلف هذه العملية الإرهابية. لا تزال فرق المباحث الجنائية تواصل عملها وتأخذ تحقيقات وشهادات من المصابين وممن كانوا قريبين من موقع الانفجار، لكي يعني يكونوا قد لكي يعني يكشفوا ملابسات هذا التفجير الإرهابي ومن يقف خلف هذا التفجير.
0: نعم.
1: ويعني الحالة هنا أتحدث لك قليلا عن الحالة الموجودة هنا في المشافي التي نقلوا إليها الضحايا والمصابين. حالة توتر كبيرة من قبل الطاقم الطبي بسبب كثرة الأهالي الذين يأتون إلى المشافي ليطمئنوا وعلى مصابيهم، ويشاهدوا من فقد أحد من أهله يأتي ليرى الضحايا. كما ذكرت لك أن هناك 2 مجهولو الهوية لم يتعرف عليهم أحد إلى هذه اللحظة، وهناك 4 أو 5 ضحايا قد جاءوا أهلهم إلى المشافي تبدأ مراحل الدفن وتبدأ مراحل يعني التخريج من المشفى.
0: ماذا عن وضع الإصابات والجرحى حاليا في المشفى؟
1: نعم يوسف، الإصابات في مشفى مجتهد الذي نحن متواجدين به الآن، إصابات جلها بين الخطيرة والمتوسطة. بدأت الطواقم الطبية في إجراء العمليات الأولية للمصابين.

0: المصابين، ومنهم من دخل إلى العناية المشددة لتبدأ الإجراءات الطبية الأولية بسبب خطورة الإصابة وبسبب خطورة الحالة الصحية للمصابين. يعني هناك خوف من ارتفاع حصيلة الضحايا بسبب خطورة الإصابة، وأيضا هناك يعني تخوف من تفاقم هذه الإصابات بسبب خطورتها وتوتر كبير في الحالة الصحية عند بعض المصابين. اجتمعنا مع أحد المصابين وأجرينا مقابلات مع مصابين قد يعني بدت عليهم الحالة الصحية متوسطة، وسألناهم كيف كانت المشهد وكيف رأيتم ماذا حدث في موقع الانفجار. يعني لا ألومهم إن قالوا يعني بالعامية ما بنعرف شو صار، فجأة شفنا يعني لهيب نار وانطرش علينا. فهذه الحالة قد يعني شاهدناها سابقا بلحظات وانفجرت العبوة الناسفة التي كانت في المقهى. معظم الأشخاص الذين موجودون في المشافى والمصابين والضحايا هم محامين وأطباء وأساتذة وأشخاص يعني المقهى ومقهى يعني يجمع المثقفين في دمشق في توقفه من القصر العدلي ويعني توسطه العاصمة دمشق.
1: نعم
0: يوسف.
1: شكرا لك مراسلنا من دمشق نائل قداح، شكرا على ما قدمته لنا، ويعني نتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا وجميع الجرحى.
0: نعم.
1: حدد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يوم الاثنين القادم 6 تموز 2026 موعدا لانعقاد الجلسة التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس. وأكد طه الأحمد أن مجلس الشعب سيطلع بدور تشريعي محوري خلال المرحلة الانتقالية، ويتمثل في 3 مهام رئيسية. لمزيد من التفاصيل حول يعني عمل المجلس نستمع إلى التقرير التالي.
2: لطالما عرف بين السوريين بكونه مجلس تصفيق وتصفير ومباركات لقرارات النظام البائد، بداية من قرار توريث المجرم بشار زمام الحكم في سوريا، مرورا بالتطبيل لجميع قراراته، وصولاً إلى تلك القرارات التي كانت تتيح له قمع المظاهرات السلمية وقصف المدنيين وسلب أملاكهم. يبدو المشهد اليوم مختلفاً، فحجم الكفاءات والتمثيلات ضمن المجلس تلقي عليه عاتق القيام بثلاث مهمات رئيسية انطلاقاً من دوره كمؤسسة تشريعية. المهمة الأولى وتشمل مراجعة المراسيم السابقة والإقرار في أمرها، أما الثانية فتتضمن إقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمرحلة الحالية والمقبلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور جديد تراعي ظروف البلاد وتطلعات السوريين بحسب ما أوضحه محمد طه الأحمد، والذي أشار إلى أنه من أولى أولويات المجلس تحديث القوانين وإقرار التشريعات المتعلقة بالعاملين والأجور والاستثمارات، وهي مهام تدخل ضمن مهامه في ممارسة السلطة التشريعية.
3: نحن على ثقة بأن أعضاء مجلس الشعب يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وأنهم سيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب وممارسة دورهم التشريعي والرقابي والإسهام في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.
2: في نهاية المطاف ما ينتظره السوريون ليس خطباً منمقة ولا شعارات جوفاء، بل مجلساً يحمل همومهم وقضاياهم بصدق وينقل مظالمهم من أبواب المؤسسات إلى قاعة التشريع ليحولها إلى قوانين تنصفهم وتحقق آمال الشعب الذي يتطلع إلى ممثلين يضعون نصب أعينهم إرث 1,000,000 شهيد و14 عاماً من القهر، يحملونها بأمانة وضمير حي حتى لا يتكرر الماضي ويفتح أمام البلاد أفق جديد يليق بتضحيات شهدائها.

0: افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي اليوم وحدة الطبق المحوري في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق بعد إعادة تأهيله وتجهيزه من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير البنية الطبية. من جانب آخر، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا والهيئة السورية للاختصاصات الطبية، انطلق اليوم المؤتمر العلمي السنوي في مستشفى الأطفال بدمشق تحت عنوان ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والحصيات البولية لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والحصيات البولية.
1: كشفت تحقيقات أجراها فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا قضية فساد مالي لدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع درعا خلال عام 2025، وبأثر مالي تجاوز 5 مليارات ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي بالجهاز المركزي للرقابة المالية اليوم أن التحقيقات بدأت بعد أن ورد إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بدرعا كتاب من مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدرعا متضمنا وجود نقص بالأموال لدى أمين الصندوق في المؤسسة.
0: بدأت أعمال المرحلة الأولية في موقعي المشروعين المخصصين لمحطات التوليد الكهربائي في دير الزور وريف حلب، مع الشروع في تجهيز مواقع العمل من أجل تركيب المكاتب الفنية والإدارية المخصصة لاستقبال الكوادر الهندسية والفنية التابعة لشركة UCC، الشركة المنفذة للعقود الموقعة مع وزارة الطاقة. هذه الأعمال تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الطاقة وشركة UCC هولدينج لإنشاء محطات توليد باستطاعة 4000 ميجاوات، إضافة إلى مشروعات طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات موزعة على مختلف المناطق السورية.
1: شارك وفد الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في أعمال قمة تركيا البحرية 5 باسطنبول، وتم خلال القمة بحث التحول الرقمي في الموانئ وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التشغيلية وتطوير الموانئ الذكية وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب التحول نحو النقل البحري المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية. كما عقد وفد سوريا لقاءات مع عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية واطلع على أحدث التقنيات والممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات. وفي إطار نشاطات الهيئة محليا، زار رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يرافقه معاوناه لشؤون المنافذ وشؤون الجمارك ومدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محافظة الحسكة، حيث استهل جولته بتفقد منفذ العربية الحدودي وسير العمل في مختلف أقسامه، مؤكدا أن الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب النمو المتوقع. وشملت الجولة أيضا المنطقة الحرة في اليعروبية، وتمت مناقشة واقعها الحالي والخطط التنفيذية الخاصة باستكمال تجهيزها وإعادة تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
0: وفي الخبر الأخير في هذه النشرة، شاركت وزارة الزراعة ممثلة بمدير مكتب الزيتون محمد قواس في اجتماع المجلس الدولي للزيتون الذي اختتم في لشبونة بإسبانيا أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار متابعة إجراءات عودة سوريا إلى عضوية المجلس. هذا وأوضحت الوزارة اليوم أن الاجتماع شهد ترحيبا عربيا بخطوات عودة سوريا إلى المجلس، حيث أعربت وفود كل من لبنان وليبيا ومصر وتونس والأردن عن دعمها لهذه الخطوة، بما يعكس أهمية استعادة سوريا دورها ضمن منظومة التعاون الدولي في مجال زراعة الزيتون.

0: في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: ستة وفيات واثنتان وعشرون إصابة جراء انفجار عبوة ناسفة في مقهى بالعاصمة دمشق.
0: وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني يبحث في بيروت مع الرئيس جوزيف عون تعزيز العلاقات الثنائية.
1: رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد يعلن أن الاثنين القادم 6 تموز موعد جلسة أداء القسم.
0: الرقابة المالية بدرعا تكشف قضية فساد ب5 مليارات ليرة سورية قديمة بالتأمينات الاجتماعية.
1: وبهذا نصل معكم مستمعين ومشاهدين إلى ختام الأخبار المحلية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات الزملاء العاملين في منظومة أخبار إذاعة دمشق. في تقديمها عبد الكريم البوشي ولينا هندي. وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمة.
0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم.

0: 6 قتلى و22 مصابا جراء الانفجار الذي وقع في أحد مقاهي شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق. مدير مديرية الطوارئ والكوارث في دمشق حسن الحسان في تصريح خاص لإذاعة دمشق يؤكد أن عدد الإصابات غير قابل للزيادة، ومعظم الإصابات خطيرة جدا، والخطورة تكمن بأن الإصابات الخطيرة قد تؤدي إلى ارتفاع عدد الوفيات. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي البطريرك الماروني الكاردينيال مار بشارة بطرس الراعي في بيروت. وفد من وزارة الدفاع برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد أحمد سعيد عيسى يشارك في مؤتمر حوار الشركات الاستراتيجي العسكري بمملكة البحرين. وفد سوريا برئاسة وزير الصحة مصعب العلي يشارك في أعمال المؤتمر الوزاري لمنظمة الصحة العالمية الذي تستضيفه مدينة اسطنبول التركية. وفي خبرنا الأخير، وصول أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من مدينة أمستردام في هولندا بعد انقطاع دام لسنوات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أهم الإنجازات والأخبار لدعم الرياضة السورية نستعرضها ضمن استديو تحليلي ومسابقات تفاعلية، نتعرف معكم

على أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية ضمن برنامج سبورت تايم كل خميس 7:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى سبورت تايم. لكم كل التحية من فريق العمل في الإعداد سمر حسن، في التقديم والحوار مهران خربطلي. سبورت تايم وأجمل تحية الإخراج من خديجة المصطفى وهشام حليمي. أهلا بكم إلى برنامجكم سبورت تايم. اليوم نفتح ملف الرياضة التي تصنع أبطالا من حديد، إنها رياضة رفع الأثقال. الأثقال هي ملحمة بدنية تلخص القوة البشرية القصوى في ثوان معدودة. هي ليست مجرد استعراض عضلات، بل مزيج معقد بين الهندسة الحركية والمرونة العالية والانفجار العضلي المرعب. نرحب اليوم بضيوفنا في استوديو إذاعة دمشق وفي برنامج سبورت تايم، بداية بالمدرب الوطني الكابتن طارق الغفير. أهلا وسهلا فيك كابتن طارق.
1: أهلا فيك أستاذ مهران، كيفك، شو أخبارك؟
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أنه نسمع نرجع تمام.
1: أهلا فيك أستاذ مهران.
0: يا أهلا وسهلا فيك. هيك ما بعرف إذا المشكلة عندنا من الصوت. طيب، والبطل محمد قربي، أهلا وسهلا فيك يا محمد.
2: أهلا أستاذي، الله يسعدك.
0: فينا نقربكم شوي على المايك؟
2: طبعا هيك. أكيد
0: عم تسمعنيك هيك. ايه تمام، يلا أهلا وسهلا فيك يا محمد.
2: الله يسعدك أستاذي.
0: يا مرحبا بك. ما بعرف إذا الكابتن، نرجع نسمع الكابتن طارق. أهلا وسهلا فيك كابتن طارق.
1: أهلا فيك أستاذ مهران، كيفك؟
0: يا مرحبا. نحن ما بعرف إذا المشكلة هيك هيك هيك أزبط صح؟
1: تمام هيك؟ تمام هيك؟
0: لا نفس الشيء. طيب كابتن، مع أنه نحن يعني كان أساس نحن
1: هيك تمام؟
0: أي ما؟
1: تمام. أهلا فيك أستاذ مهران.
0: أهلا وسهلا فيك كابتن. طبعا رياضة رفع الأثقال رياضة للمشاهدة تعتقد أنها رياضة سهلة، يعني لمن يتابع تمام. أو يشاهد الرياضة لرفع الأثقال على مثلا على التلفزيون، يعني مع كل الاحترام أنه حملنا نحن الحديد، زدنا الوزن شوي، نقصنا شوي، رفعناهن
2: بس
0: هاي ما والله سهلة، مو سهلة
2: استعطيلة وزافات
1: ونظريا سهلة.
0: لكن هذا الحكي
2: طبعا
0: هذا بده عمر من السنوات التدريب، بده عمر من التحضير، من الخبرة. بين قوسين، رفعة خاطئة قد تنهي مستقبل الرياضي.
1: طبعا
0: صح
1: صح، رفعة خاطئة، التجهيز سنة كاملة بيروح اوقات برفعة.
0: ايه؟
1: خطأ تكنيك، خطأ من اللاعب، عدم اداء بشكل جيد بالحركة، خطأ عدم اتباع قواعد قانون الدولي رفع الأثقال، قواعد اللعبة.
0: صحيح. عدا عن ذلك، أنا آسف يعني، عدا عن ذلك يمكن لا سمح الله حركة خاطئة ممكن أن تصيب اللاعب، تؤذي اللاعب.
2: أستاذ عم تعامل مع حديد،
0: قرب شوي بس،
2: عم تعامل مع حديد، أي حركة خطأ.
0: لا بنضل على المايك محمد.
1: تمام تمام. هيك
2: أول مرة فماني بتعامل.
0: لا ولا يهمك
2: أستاذ، تعمل تعامل مع حديد، يعني مثلا إحنا عم نتعامل مع حديد، مو مثل مثلا الملاكمة هو بيحتك مع أشخاص. نعم. نحن احتكاكنا كله مع حديد
1: والجاذبية،
0: هذا لا بيفهم عليك لا تفهم
2: ولا شيء.
1: جاذبية وحديد،
2: إذا رفعته بطريقة غلط ممكن يكسرك، فلهيك نحن برفع الأثقال عندنا تكنيك، هذا التكنيك ضروري. يعني نحن ليش هي بدها مدة كتير طويلة لحتى نتعلم هذا التكنيك؟ أي طريقة غلط يمكن يأذيك الوزن، اي صحيح. طريقه غير مدروسه يمكن حتى بالتمرين ما ضروري يكون،
1: يمكن تنهي مسيره لاعب مثل ما تفضلت حضرتك.
2: اصاباتك
1: في اصابات كثير خطيره،
2: هي صعبه
0: الاصابه لا سمح الله، واحد مؤذيه قد توقف اللاعب عن اللعب مدى الحياه مثلا، ممكن ما بقى يرجع للعب.
1: تماما،
2: كثير صارت حالات هيك
0: صحيح. على العالم حتى شفناهم يعني على التلفزيون بالاولمبياد بالبطولات العالميه، كنا نشوف احيانا سقوط يعني
1: البار
0: فوق اللاعب يمكن ان يسبب اذى واحيانا اغماء واحيانا فقدان للحياه لا سمح الله.
1: تماما.
0: بكل الاحوال كابتن طارق، نتعرف عليك اول شيء، بداياتك، كيف بدأت بلعبة رفع الأثقال، مين شجعك، ليش اخترت هاي اللعبة؟
1: هلا أنا اسمي طارق الغفير، لاعب منتخب سوريا من 2014-15 ل 2019-20. طبعا بلشت بداياتي كنت صغير يعني شفت كنت عم يرفع مثل ما قلت تفضلت انه كانت سهله الرفعه ويلا بس لما اخذت التجربه كانت اكيد صعبه وتورطت بس لا مع هيك بحب اللعبه اكيد انا. طبعا عندي انجازات كثير فيها بالبطولات الجمهوريه ومرحله الشباب مرحله الرجال الحمد لله حققت ارقام ممتازه بالنسبه للوزن اللي كنت العب فيه.
0: تمام، نحن كم وزن عندنا بالرفع الاثقال؟
1: احنا للرجال 6 اوزان وللسيدات 6 اوزان.
0: للرجال 6 اوزان والسيدات 6 اوزان.
1: ببلشوا
0: هدول الاوزان المعتمده اولمبيات؟ المعتمده
1: لا اولمبيات بيعتمدوا 5 اوزان بيلغوا وزن، بالبطولات الدوليه المحليه الجمهوريه بيعتمدوا 6 اوزان.
0: 5 اوزان بالاولمبيات؟
1: اولمبيات 5 اوزان.
0: تماما. على وزن الشخص يعني
1: الشخص ببلش من ال 65 في وزن ال 75 ال 85 95 ال 110 110 زايد
0: هذا زايد 110
1: زايد خلص مفتوح يعني 150
0: هذا بيقوي قلبه
1: هذا بيقوي قلبه
0: بياكل ما بده
1: وبيرفع قد ما بده
0: وبيرفع قد ما بده. على فكره هدول اكثر شيء اللي بيجذبوا الانظار اذا انتبهت بالمشاهده
1: تماما
0: الاوزان الثقيله
1: بيكونوا حاملين بوصفه يعني 260 بالنتر
0: يعني
1: خطف 225
2: هو يعتبر اقوى رجل في العالم
1: تماما اقوى رجل بالعالم
2: يعتبر اقوى رجل في العالم يعني ما فيك تجيب اي شاب او اي شخص كان من الشارع قال له ارفع 150 مثلا لفوق الركبه بيقدر يشيلها بس قال له ارفع لفوق راسه
1: رفع تكنيك رفع الاثقال لا
2: فبطل العالم بوزن الثقيل مثلا في
0: نشوفه كان وصله
2: 267 رقم قياسي فهذا يعتبر اقوى رجل في العالم ما في اي رجل فينا يشيل 260 لفوق راسه
0: صحيح
2: فهيك تعتبر من اقوى رياضات رفع الاثقال.
0: كيف بلشت محمد؟
2: والله صراحة هي لعبة متوارثة من العائلة. أنا أبي كان بطل فيها كمال قربي ومدرب الأساسي عمي حتى من جانب عائلة أمي كمان كانوا بهاللعبة ففيك تقول هي متوارثة
0: ما في خلص
2: عائلة رياضية
1: ولدانه بيلعب
2: لقيت حالي بالأثقال
1: حامل العصاية عم يرفع
0: لقيت في وزنين قدامي
2: طيري فورا من أنا وصغير لقيت حالي صارت رفع الأثقال
0: حلو
2: ايه كانت بداياتي عن طريق أهلي يعني
0: طب كابتن كمال بدأت بالطارق بدأت بنادي المحافظة
1: تماما بدأت بنادي المحافظة طبعا ساعدني نادي المحافظة أن يوصل المنتخب
0: نعم بال
1: 2012 بلشت تميت جهزني سنتين كاملين لوصلت للمنتخب الوطني
0: كابتن محمد ايمتى بلشت؟
2: ب 2014 بعتقد ايه ب 2014 كانت بداياتي برفع الاثقال كنت ساتني ناشئين اشبال عفوا اشبال فبداياتي كانت ب 2014 كمان بنادي المحافظه
0: نادي المحافظه
2: هو اللي
1: هو النادي
2: بدايتنا كانت بنادي المحافظه
0: ايام ما كان نادي المحافظه يهتم برياضه رفع الاثقال او بين قوسين كان يهتم بالالعاب الفرديه
1: تماما كان في اهتمام كبير بالالعاب الفرديه بنادي المحافظه
0: لكن للاسف توقفت
1: 2019 20 ما عاد في ولا لعبه فرديه
2: صراحة نادي المحافظة قدم دعم كتير حلو للألعاب الفردية حتى ظهرت وضويت
1: كان
2: عنده على مستوى الجمهورية
1: طبعا كان نادي المحافظة
0: على مستوى الخارجي حتى
1: تماما حتى نادي المحافظة كان دائما ينافس بالجمهورية على الأول يعني بالنسبة للاعبين دائما أول جمهورية ثاني أول في منافسة بين نادي الجيش سابقا ونادي الشرطة
0: صحيح يعني أندية الهيئات كانت تهتم كتير بالألعاب الفردية وقفت لعب كابتن؟
1: وقفت فترة هلا رجعت عم درب واتدرب نفس الوقت
2: هي صارت
1: هو هي الشغف بصراحة
0: بترجع تشارك؟
1: ممكن ارجع اشارك
0: في عمر للرفع الاثقال؟
1: هلا في عمر اكيد يعني
0: انا مثلا شوفهم بالقدم مثلا بيقول لك انه خلص صار 35 يعني يعني ها
1: هلا هي الرياضة بشكل عام بتحس ما لها عمر يعني محدد بس بلعبتنا في عمر توصل لل 35 انه ممكن خلص يعني ما عاد تقدر
0: جسمك
1: لا فيك تشارك في ناس يعني فيك تلعب بالماسترز تلعب بالهي بس اكيد جسمك ما عاد مثل قبل قوة نفسها
0: هو غالبا تقريبا معظم الرياضات من عمر 30 بلش
1: اللاعب
0: ينزل التنازل
1: ايوه تماما ينزل
2: دائما لك القاعده الاستثناءات مثلا تلاقي

0: لاعب بطل عالم كان يصير عمره 37
1: أكيد لا طبعا
0: يعطي
1: طبعا
0: ووجه.
2: الصيني
0: في كمان تبلش بعمر متأخر بهاللعبة، بس يفضل أنه تكون عمرك صغير لأنه هي اللعبة تعتمد على التكنيك أكثر من
1: قوة. إمتى فينا نبلش؟
0: بين ال 15 أو 14 سنة هون يكون عمر كتير مناسب،
2: مناسب فيك 12 سنة بين ال 12 وال 15 هو التأسيس بدون أوزان، إن كان تعليم تكنيك، إن كان تعليم السرعة، إن كان تعليم الأداء الحركي بشكل مثالي.
0: هي بتجي مراحل.
1: ليه الأهالي بيخافوا على أولادهم؟ ليه في ناس
0: بتأثر اللعبة؟
1: بتأثر.
2: هي مشكلة للصيدلة. هي إشاعة فعلا.
1: شعر
2: هي لا يعني بالعكس
0: اوزان زائد في واي بوصل
1: بالمترين
2: تماما. هي اللعبه بالعكس بتحرض هرمون النمو عند الطفل بس يبلش.
0: هي في استاذ مفهوم خاطئ هلا بفكروا انه الاهالي مثلا اذا بعتوا ابنه الصغير بفكر انه اذا لعب والله الويت ليفتنج او رفع الاثقال رح ياثر على طوله، بس هي الشغله مستحيل، بالعكس هي بتدعم النمو تبعه.
2: بتدعم النمو طبعا.
0: كيف في حالة واحدة انه بتأثر على طول اذا حمل كتير ثقيل عليه؟ أيه. وهذا الشيء أيه. غلط يعني. انا هي قلت لك مراحل.
1: طيب نحن فينا نبلش بكير، يعني فينا نبلش بكير باي عمر ما في مشكلة، لكن باشراف مدرب
2: طبعا. مدرب مختص.
1: مدرب مختص
2: باللعبة،
1: يعني يعرف كيف يساعد اللاعب على اختيار الوزن المناسب بحيث انه ما يأثر على نموه مثل ما قلتوا.
2: طبعا الصعود بالاوزان تدريجي، متى ما اتعلم التكنيك ممكن يبلش المدرب يصعد له الاوزان بشكل تدريجي مع فترات طويله، يعني زياده الحمل الوزن على الجسم كمان ممكن من يؤدي اصابته، ممكن يقصر كمان مثل ما بيقول يضغط جسمه.
1: ممكن في هيك حالات.
0: ممكن في حالات بس ممكن حمل وزن
2: طاقة. كتير فوق طاقته
0: بعمر صغير. ف هنا شو بتكون النقطة؟ النقطة انه ما لازم يرفع اوزان قبل ما يكون التكنيك صح
2: تمام.
0: اي واحد اثنين قلت لك في إلى مراحل عمرية بعد ما يتخطى ال 15-16 بتعرف تغير الهرمونات بجسم
1: صحيح
0: الناس.
1: صحيح.
0: بس يكون قادر انه يزيد شدة التمرين بعمر معين. اما بين ال 12 وال 15 هذا بيكون تمرينه يعني عبارة عن فقط تكنيك مثلا في تقول بس بعصاية بس
1: فاضي.
0: بار فاضي بس
2: بار فاضي هذا ممكن 10 كيلو ممكن
0: هذا هو. وفي احيانا طفرات بتلاقي طفل قوي
1: هذا طبعا هن بيقولوا انه يعني اغلب الروايه اللي الناس بتتداول انه اخي لبعد 18 اللي بعد 18
0: ما
2: خلص
1: يعني اي رياضه بعد 18
2: صارت صعبه انه
0: صعب. ليش هن بفضلوا الطفل الصغير بيكون اسا مخهم بيقول لك فورا بيستوعب
1: جسمه لين
0: تمام آه. هي اللعبه
2: خلص
0: كثير مرونه
2: بيتاسس على هي اللعبه وهو صغير مثل ما قلت 18 فوق ممكن بيوصل
1: صعوبة.
2: بطولات محلية بس ما بيقدر يوصل بطولات دولية أولمبيات يعني صابت عليه.
1: هذا السبب اللي يعني خلي رياضة رفع الأثقال يعني شوي تتراجع أو لا مو شوي كتير
2: ممكن فكر الناس
1: حاليا متراجعة بدمشق
2: كتير
0: سبب إنه ما في هالتفكير الواعي إنه
1: لا تشيلك عن الأهالي أساسا ما في حدا يشجعهم
0: هي لأنه ما كيف مسلط الضوء على خطورته أكثر من فائدته
1: تمام.
0: بسبب هذا الشيء
1: غريبة مع أنه نحن عندنا أبطال أبطال عالميين أولمبيين وكذا
0: طبعا.
1: يعني هذا مجرد تشوف أنت بطل هذا لحاله المفروض يعمل لك شعبية للعبة، ولكن نحن المشكلة اللي موجودة كنا عم نحكي فيها قبل الهوى نحن ما عندنا أندية
2: تمام.
1: حاليا
2: ما تمارس رياضة
1: رفع الأثقال. يمكن كده عم تخبروني في عنا صالة واحدة صح؟
2: بس بالفيحاء.
1: بالفيحاء.
2: بالفيحاء.
1: هي
2: صالة المنتخب.
1: صالة المنتخب. هي طيب اللي بدي يتدرب مثلاً شو كيف العالم تدرب مثلاً بشكل شخصي؟
2: حتى شكل شخصي لا يعني.
1: ما في.
2: نكون نحنا تجمع دمشق يكون تواصل معنا لنقدر يعني ما فيك أنت تجي تتدرب فورا مباشرة لازم يكون في تنسيق. هي لعبة صعبة لازم يكون في تنسيق بين مدرب. يعني مثل ما قلنا نقطة مهمة يا الكابتن محمد انه تسليط الضوء على اللعبة هو غلط، ونحن ما عندنا صالات مجهزة لهي اللعبة يعني
1: تمام.
2: صالة الفيحاء حتى اساسا هي بعيدة.
1: لو حدا قرر مثل ما قلنا انه يخلي ابنه يتعلم هاي الرياضة ما راح يلاقي مكان
2: ما حيلاقي مكان، بس ممكن اذا تواصل معنا يعني ما في غير هالصالة ممكن اذا بيته بعيد.
1: هل نحن مثلا وصلنا لهي المرحلة انه نحن عندنا صالة واحدة فقط في دمشق يعني
2: للأسف
1: هو

0: نطالب بلاعبين ونطالب بإنجازات ومشاركات و ما في شيء تغير هلا مثلا مع
1: الاتحاد الجديد؟ للأسف
0: يعني
1: للأسف ما في غير الصالة، لازم يكون في دعم لموضوع الصالة.
0: وين وزارة؟
1: عشان تسهل عملية
0: الوزارة هي اللي جهزت هاي الصالة؟
2: الصالة كثير قديمة.
0: قرب محمد شوي.
2: هي الصالة كثير قديمة.
1: هي كثير قديمة.
2: من 2000
0: رجعوا عملوا لها إعادة صيانة
1: أو شيء تأهيل؟ هي نفسها متواجدة تقريبا من وقت بلشت فيحاء تطلع. من وقت كل الصالات
2: كلها صارت لها صيانة يمكن مرة
1: ومرتين. وقت البطولة البطولة العربية اللي صارت
2: ما سوى بالفيحة سوى بالجلاء
0: بالجلاء هذا ما عنا لا بالجلاء بال...
1: ما عنا لا للأسف.
0: حلو يعني نحن عم نحاول أنه يعني مسؤولين عنا عم يحاولوا بكل جهدهم أنه يقضوا على الرياضة يعني بس يعني يعني كل واحد بطريقته يعني يا أما من طفش اللاعبين يا أما من ما منلاقي لهم مكان يتدربوا فيه فنحن
2: صعب لنا
0: من صعب الحياة عليهم ونحن بالنهاية بنجي نعمل برامج ومنطالب الناس انه اولادهم يلعبوا رياضة واخر شيء يعني مثل ما بيقولوا الكباتن والله يعني
1: لازم يتسلط
0: حدا مسؤول عم يسمعنا انه انت اذا بدك حدا يتدرب او بدك تعمل اجيال من رفع الاثقال في دمشق لا يوجد غير صالة واحدة اسمها صالة الفيحاء فقط. ف يا جماعة لأي حدا عم يسمعنا فهذا ناقوس خطر يعني يعني نحن عم نقول كيف الناس بدنا نشجع الأهالي نشجع الأطفال والأولاد والشباب وحتى الصبايا يعني حتى كان عندنا نحن يعني كانت الـ الـ الـ يعني لعبة رفع الأثقال تمارس بشكل كبير وواسع
1: تماما
2: سيدات ورجال
1: سيدات
0: ورجال وسيدات صحيح صحيح لكن للأسف يعني هلا مثل ما عم نقول. طيب حكينا عن ليه الكابتن درست بكلية الرياضة
1: تماما
0: وتخرجت قد ايه استفاد يعني فادك النظري والأكاديمي اللي تعلمته بحياتك المهنية؟
1: طبعا الخبرة أوقات ما بتكفي إنك تقدر تعمل برامج خطط تدريبية لأنه الخبرة هي بتساعدك بس أنك تعمل شيء على الواقع العملي أو التجربة على الأرض الواقع بس الدراسة ساعدتني أنه قادر أنا أصنع برامج هي اللاعب يعرف كيف يحمي كيف أعمل له خطة تناسب تناسب الهدف والخطة والبطولة اللي نحن ماشيين عليها كيف ممكن أحمي من الإصابات. طبعا الدراسة كتير مهمة فادتني.
0: هذا كله استفدت منه من الكلية
1: طبعا
0: كلية الرياضة. حلو يعني نحن دائما بين قوسين كمان بنشجع على الدراسة
1: طبعا
0: كان الرياضة او كان اي اختصاص.
1: الدراسة بتعطي بتخليك متكامل اذا حابب تدرب يعني بتخليك بين الممارسة على ارض الواقع وبين انه انت تعمل شيء بالعملي
0: صحيح
1: من خلال دراستك.
0: محمد ما درس حقوق؟
2: والله طلعت على الحقوق.
1: محمد حقوق ما درس
2: والله طلعت على الحقوق
0: وما بعرف اذا يعني تخرجت و...
2: لا الحمد لله تخرجت
0: تخرج من مارس المهنة
2: حاليا لا يعني لسه
0: لسه
2: لأنه هلا أرفع أثقال أخذت شوي
1: عم بركز على التدريب هلا وإنه جهز حاله بطولة خارجية
0: محمد أرفع الأثقال ما بطعمي خبز
2: والله بعرف هذا الشيء بس هوس ما بعرف
1: في شغف داخله ولا
2: يا سينس
0: يا محمد الرياضة كلها عنا البلد ما بطعم حلوة تكون الرياضة
1: عم تقضي على آخر أمل بدمشق
0: لا أنا بالعكس والله أنا بحب وبشجع
2: ونزعل هي صايرة
0: أنت كرياضي ما بتزعل أنه أنا أنت لو قررت تعمل فريق أو لو قررت تجيب قرايبينك أو أولاد حارتك أو يعني 10-15-20 ولد هيك تدربهم على رياضة
1: قديش شعور حلو يعني أنه
0: أنت عملت
1: تسلط الضوء لهي الرياضة
0: وقديش شعور مزعج
1: النظرة اللي لهم غلط يعني
0: وقديش شعور مزعج أنه أنت ما تلاقي مكان.
1: طبعا المكان كتير مهم
0: يعني
1: الصالة لازم تكون موجودة
0: ورياضة مكلفة
1: مكلفة جدا
2: صعبة بدها تجهيز
1: يعني مكلفة من ناحية وقتك
0: بدها أكل
1: ومن ناحية بدها كتير أكل وشرب
0: أوف
2: كل شيء وشك لازم تأكل لأنه هي
1: الأخضر واليابس
2: بدك تأكل
1: كربوهيدرات كتير
0: بس ليك ما مو لازم نحن يعني مو لازم يكون عندنا برنامج غذائي
1: طبعا لازم يكون في
0: برنامج. انت قبل شوي كنت عم تحكي لي على 5 أوزان وست أوزان يعني 6 أوزان
1: تماما.
0: فموضوع الوزن كتير موضوع
1: كتير مهم. لازم اللي بيلعب وزنه 75 بده يتم يحافظ الوزن 75 بده يتم يحافظ على وزنه. ممكن يطلع قبل البطولة مثلا بشهرين 77 بس بده يرد يرجع وزنه ل 75 عشان يقدر يشارك بالفئة تبعه نفسها ما يلعب بالفئة الثانية 85
0: لأنه
1: هم يحافظ على الوزن
0: لأنه مشكلة أنت يعني هو كيلين مثلا رح تفارق 10 كيلو أو كيلو
1: يعني هو عمر مرحلة صعبة أنه بين ما يحافظ على وزنه وبين ما يزيد القوة التحمل والأوزان تبعه.
0: نعم على كل رح نتابع الحديث معكم كباتن طارق الغفير ومحمد قربي وحديثنا طبعا اليوم عن رياضة رفع الأثقال. لكن الآن يحين موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة دمشق، وأهلا بكم إلى سبورت تايم. ونجدد الترحيب أيضا بضيوفنا في الاستوديو، الكابتن طارق الغفير المدرب واللاعب الوطني، وأيضا اللاعب محمد قربي. أهلا وسهلا فيكم.
2: أهلا فيك أستاذ. أهلا فيك
1: أستاذ. يا مرحبا. نحكي شوي عن رياضة رفع الأثقال. يمكن بدأنا الحلقة أنه العالم بتشوفها هيك شغلة سهلة، يعني أنه عم يرفع أثقال، لكن وراء كل حركة في قصة طويلة، في تدريب، في شهور وسنين، في تكنيك معين. هلا كان عم يسألني مخرجنا الظريف هشام، هلا قال لي نحن جنب بيتنا في نادي، يعني هو مو نفسه النادي، فنحن
2: طبعا مو نفسه. لا طبعا اكيد مو نفسه. رفع الأثقال تتطلب صالة مخصصة لهي اللعبة، لأنه أنت بس بدك تشيل وزن بدك تكون فينا نبلش بالأرضية. الأرضية لازم تكون مهيئة لأنه تنزل الأوزان، لما أنت ترجع تيجي ترفع الوزن بدك تزيد الوزن، لما ينزل الأرضية
1: تمتص
2: الوزن لما ينزل، حتى ثباتك تحت،
1: يعني بدون عاسف، يعني قصدك أنه ما يعمل ارتداد،
2: ما يعمل ارتداد تماما. حتى سواء لما بدك ترفع الوزن تكون مجهزة أنه تكون مستقيمة وثابتة، ما تكون مشان رفعة وخاص نص بدها تكنيك كتير عالي. مهم كتير تكون الأرضية كتير ممتازة
1: تمام
2: لهي الرفعة.
1: والمتطلبات الأخرى، يعني إذا بدنا نحكي مثلا عن متطلبات اللاعب محمد، مثلا شو التجهيزات اللي أنت بعدك عم تمارس اللعبة يعني هلأ؟
3: والله بدها كتير متطلبات.
1: المتطلبات خلينا نحكي اللي لازم تكون موجودة أثناء
3: التمرين،
1: أثناء التمرين وأثناء البطولات، يعني مثلا
3: بشكل عام،
1: يعني بتشوفوا أحيانا عم يلبس حزام، أحيانا في له حذاء خاص، هل إلى حذاء خاص
3: للجيد؟ إلى حذاء خاص رفع الأثقال، إذا بتلاحظ حذاء رفع الأثقال بيكون كعبه عالي، فهذا الكعب هو مخصص بوت رفع الأثقال ليساعد أو يدعم الكاحل يصير عنده مرونة أكتر. تشوف إذا بتشوفت الرفعات رفع الأثقال إنه نحن بننزل لتحت لآخر شيء تحت الوزن، فبوت الأثقال كتير أساسي وضروري لأنه هو بيدعم كاحلك أساسا بهذا الارتفاع الكعب تبع حذاء رفع الأثقال، هو بيعطي مرونة أكتر إنه تقدر تنزل لتحت.
1: غالي هذا سعره؟
2: طبعا غالي.
1: هاي واحدة من الشرف،
3: بيتراوح من
2: 150 دولار ل 300 دولار
1: الحذاء،
2: حذاء حسب البراند.
1: تمام. الحزام ضروري؟
2: ضروري
1: ولا مو كل اللاعبين بيستعملوه؟
2: هلا في حالات لاعبين معينه بيقول لك انه الحزام بيضايقني ما بقدر عليه، بس هو بحس انه هو ضروري، خاصه لما تطلع بنسبه، النسب اللي الاوزان تبعك ب 80% وفوق. مثلا بدك تشيل مثلا عندك سحب نتر او خطف مثلا 200 كيلو وزنك انت 90 مثلا، بدك حزام حتى تحافظ على سلامتك، وبيعطيك ثقه الحزام اكثر
1: بالرفع. نحن عندنا دائما بكل المشاركات عندنا نوعين من الرفعات، النتر والخطف. تمام. يعني واحدة بتطلع مباشرة من الأرض إلى
2: فوق
1: إلى فوق الرأس، واحدة بتستند على الركب،
3: على الصدر،
1: على الصدر والأكتاف،
2: وبعدين إلى فوق الرأس.
1: تماما. فعادة يعني في لاعبين بتميزوا بهاي، في لاعبين بتميزوا بهاي.
2: تماما
1: أكيد.
2: صح؟ في يعني في ناس عالي بالحركة الخطب، بتلاقيه بيخطف 120 بيدر 130، وعلما انه هي حركه نتر هي اميز، بتقدر ترفع فيها اكثر، اقل شيء لازم يكون الفارق بين 20 ل 30 كيلو
1: بين النتر والخطف.
2: بس في لاعبين بتلاقيهم اميز، هو نتره 130 بس هو كتير مميز بالخطف، بيقدر يشيل 120، تكنيكه عالي، سقوطه سريع، عنده قوه انفجاريه بهالحركه. بس النتر ما بتلاقيه ضعيف فيها، بس اكيد ممكن يقوي حركه النتر، انه بس مميز هو بالخطف بيكون.
1: تمام.
2: والنتر نفس الشيء، يعني ممكن يكون بالعكس.
1: يعني بتدربوا عليها الاطفال من يعني من سن مبكر، انه انا كيف لازم اتعامل مع هاي. وزن البار لحاله قد ايه؟
2: 20 كيلو للرجال والسيدات 15.
1: 20 كيلو حتى بهاي مدعومين حتى بهاي 5 كيلو اقل يعني
2: مدللين اكثر.
1: طيب حتى عم يسالونا كمان فريق الاعداد انه ليش نحن بنشوفهم ملونين هذول
2: لكلهم له وزن معين متعرف عليه بالقانون الدولي رفع الاثقال، كلهم هو كله معتمد اكيد. اللون الاحمر 25، الازرق 20، الاصفر 15، اخضر 10، والخمسه صغيره وما محرزه بيضاء ما له محرزه،
1: لا محرزه بالبطاقات العالميه. البطاقات العالميه بصير يوصلوا للكيلو، كيف بده يرفع زياده كيلو او كيليين يعني.
2: وهدول الاوزان والالوان متعارف عليهم دوليا اكيد بكل البطولات الدوليه.
1: يعني احنا عندنا من نوع هذول
2: اكيد عندنا من نوع الحمد لله.
1: الحمد لله يعني على الاقل عندنا شغله. طيب يعني كمان بدي يعني مثل ما كان عم يسالنا قبل شوي كمان شام انه حابب يعرف انه انا يعني خلينا نحكيها بالتفصيل انه ليه انا لازم يكون وزني مثلا 50 العب مع 50، ليش انا مثلا 50 ما بقدر العب مع 60؟ لا هو فيك تلعب مع 60 بس انت ما بتتحمل النتائج، هو هيك الفكره.
3: بتحمل
1: كل ما زاد الوزن زادت قدرته على رفع اكثر.
3: تماما طبعا.
1: طيب مثلا كابتن طارق شو الوزن اللي بتلعب فيه؟
2: لعبت بوزن ال
1: 85. نحن نبلش من 65
2: من 65 75 85 95 110 زائد
1: 110 زائد
2: كنت العب وزن 85.
1: طيب الرقم التقريبي لل 85 المفروض قد يرفع مثلا اذا كان
2: تنافس بطولات دوليه؟
1: ايه
2: يعني بالنتر 220 230.
3: أقام عالي.
2: أقام عالي جدا.
3: خلينا نكون
2: محليا خلاص. خلينا محليا.
1: شو الرقم اللي أكتر شيء وصلت له كابتن؟
2: وصلت لل 175
1: بالنتر. بالنتر بالخطف
2: 140.
1: آه ما تخطفك منيح
2: كويس ما شاء
3: الله. ونتر
2: ونتر منيح الحمد لله. لا كان في جاهزية كاملة.
1: شو الوزن اللي عم تلعب فيه
3: هلا حاليا؟ كمان فئة ال 85.
1: والله حاسس خسرنا انا شوي
3: زايد وزني
2: كان اقل في
1: اذا راح صار 86 فهو راح يروح مع ال 95.
2: 95
1: يا لطيف.
2: اذا فات بطولة وطلع على الميزان بلحظتها كان 85.5.
1: انت بيزونه قبل بيوم؟
2: لا قبل بساعة.
1: بساعة
2: ساعة لساعتين حسب ال
1: يعني واحد على الاقل بده يقعد له شيء يومين ما ياكل.
2: إذا كان طالع ممكن بده يعمل يومين.
3: إذا كان وزنه أعلى من الفئة اللي بده يلعب فيها.
2: في ناس بتنزل 4 كيلو
1: توريطة.
3: مرة صارت معي كان زايد شيء 300 أو 400 جرام، فت على الساونا دغري
2: طلع ساعتين من زمان طالع 300
1: وقتها. هو هون المشكلة يعني مشان احنا نشرحها أكثر إنه أنا يعني إذا بزيد كيلو يعني مثلا إذا أنا انتقلت من فئة ال 85 ل 95 فرح يصير منافسه مختلفه
2: بالاوزان وبالكتله العضليه للاعبين ولكل شيء.
3: يعني كل وزن كل ما زاد وزن جسمك قدرت ترفع اكثر.
1: اي بس انت بيكون تدريبك على وزن ال 85 انت ما اخذ بالك انه والله انا راح اروح تجاه ال 95
3: يعني انت عم تنافس واحد يعني زايد عنك 10 كيلو بوزن جسمك.
1: تماما. وهو اساسا بيتدرب هو كان عم يتدرب على اوزان تناسب ال 95.
2: تمام.
1: فالموضوع
3: مثل الاوف سيزون يكون وزننا اعلى من الفئه المطلوبه. في لاعبين بيكون مثلا بيلعب ال 95 بس هو اساسا بالاوف سيزون يكون وزنه 100 فبينزل 5 كيلو.
1: اها
3: طريقه مدروسه يعني ما بيقدر يخسر طاقته.
1: هاو دو يو نو كيف بدك تعرف انه هو بالاوف سيزون؟
2: فتره التحضير بتكون
1: في قديه. محمد انت قطعت شوي ما؟
3: قطعت تقريبا 3 سنين.
1: هدول شويتين مو شوي، 3 سنين كثير للاعب رياضة كثير
3: خاصة برفع الأثقال يلي بدها كثير متابعة.
1: كيف قدرت ترجع؟
3: والله ما حبي للرياضة ما بعرف حبي لهاللعبة والله شغفي خلاني أرجع.
2: بس تميز أكثر عنده شغف عالي حتى هلا مرحلة تدريبه وتطوره أعلى من وقت كان هو بالأيام العز في النوم.
1: أنت عم تساعده؟
2: تمام أكيد.
3: بعلق هنا على الكابتن طارق.
1: كابتن طارق بدك تلي رح ترجع تلعب؟
2: يعني عم بلعب هلا بس يعني هيك وهيك بس عم حضر يعني ان شاء الله اطلع معنا
1: حزلا يعني
2: فئه وزن 95.
1: اي بس يعني لا يعني انه انت تترك التدريب خلاص.
2: لا اكيد لا شغف هذا التدريب والتمرين.
1: التدريب والتمرين. طيب شو اللي نحن النصيحة اللي ممكن نقدمها مثلا ل

شخص هلأ بده عم يسمعنا وانه حاب انه يلعب رفع اثقال، كان شاب يافع مثل ما قلتوا، يعني ممكن من عمر 12 يبلش، او انه تجاوز

0: قطع التكنيك وتحت إشراف مدرب مختص، ولا يصعد بالأوزان بشكل مباشر وفورا يحمل على جسمه أوزان عالية. وما بننسى أهم فقرة اللي هي الأحماء، ثم الأحماء ثم الأحماء قبل التمرين، لأنه هي اللي بتحميك من الإصابات بشكل مباشر أو إصابات مستقبلية.
1: تمام. نحن بنتدرب محمد على خلال يعني حياتنا هي مو فقط رفع أثقال، يعني مثلا ممكن عندنا تمارين لياقة،
2: المرونة، الاسترتشنج. أساسا الاستشفاء لحاله يعتبر تمرين.
1: اللي هو شو؟
2: الاستشفاء، الريكوفري مثلا، مساج، ساونا، حتى الأكل، الأكل مدروس، الأكل الصحي، هذا كله جزء من التمرين. وهي بتوضع خطة متكاملة من الرياحة للأكل للتمرين، كله بيكمل بعضه. التمرين لحال بتعطي نتيجة بس بطيئة، غير ما إذا نجمعوا كلياتهم سوا، فكله إلى دور.
1: تمام. يعني قصدي انه نحن بعيدا عن فقط مو بس مجرد رفع اثقال، احنا في عندنا لياقه، يمكن نركض شوي، يمكن
2: اللياقه البدنيه شيء اساسي. لما تزيد لياقتك البدنيه كتحمل، كمثلا تمارين الجري بتقوي عضله القلب، فهيك انت بيعطيك تحمل اكثر بالرفع، فيك تقاوم
1: التمارين السويديه مثلا.
2: هي الاحماء والورم اب ضروري قبل التمرين أساسي. وبعد
0: قبل التمرين اساسا هو لحاله تمرين.
2: انا في حالات بأهمل هدول الأحماء أو الورمة قبل التمرين، بيكون تمريني مو تمام، غير لما أنه حمي بشكل صح بيختلف تمرين
1: وتتعرض للإصابة.
2: تمام.
1: لا سمح الله.
2: فلهيك الأحماء كتير مهم.
1: هو الأحماء مطلوب بكل الرياضات،
2: واللياقة البدنية شيء أساسي بأي لعبة كان.
1: صحيح.
2: بأي لعبة
1: وخاصة في رفع الأثقال أنت مطالب بلياقة يعني للخطف والنتر، يعني مثل ما قلنا بسيطة. يعني حتى موضوع رفع البار والأوزان والهيك هو بده لياقة، بده
0: مرونة. مرونة عالية، لياقة عالية. لعبتنا بتتطلب المرونة واللياقة أهم عامل.
1: طيب نحن شو الرسالة اللي بنوجهها للي عم يسمعونا، أنه نحن إذا بدنا نرجع ندعم هاي بقية المحافظات في اهتمام. نحن يمكن حكينا بس عن دمشق، يعني من معلوماتكم على مستوى المنتخبات الوطنية
2: محافظة، يعني مثلا وضع دمشق مثل وضع محافظة حلب،
0: كل
2: هي عم تصير اجتهاد شخصي من كل محافظة،
0: اجتهاد شخصي من كل محافظة فعلا.
1: احنا كيف بدنا ننتقي منتخب مثلا؟
2: بطولات، الاتحاد بيقرر يعمل
1: جديد. كان في عنا بطولة،
2: كان بشهر الرابع،
0: شهر الرابع
2: بطولة جمهورية.
1: بطولة جمهورية كان في عنا أسماء حلوة، أرقام حلوة لفتكم حدا شاركت فيها محمد؟
2: أنا شاركت فيها، قلت لك بعد القطعة 3 سنين كانت هي أول بطولة بعد هالقطعة، وكان تحضيري كتير وقت أصير فيها. صراحة في لاعبين سووا مستويات حلوة.
1: شو جبت مركز؟
2: جبت تاني.
1: تاني.
2: بس كان تحضيري وقتها كتير قليل.
1: طبعا كنت مجهز. قاطع 3 سنين.
2: قاطع 3 سنين بس.
1: طيب أنا عم بسألك عن اللي شفتوهم بالبطولة. من
2: المستويات،
0: في مستويات حلوه
2: بس بيطلع احسن،
0: بس مثل ما قال لك فكره كله هاي المستويات اجتهاد شخصي، حب للعبه، حب عندهم شغف لانهم عن جد طوروا من حالهم، يعملوا من حالهم ابطال، وشيء حلو. اكيد شفنا الناس عم ترفع ارقام حلوه، ومحمد اكيد عمل انجاز لما جاب ثاني رجال على مستوى جمهوريه كمان، هذا انجاز كبير بفتره تحضير شهرين.
1: يعني ما بعرف بس
0: ما هيك اجتهاده شخصي كان.
2: اتحاد حرام يعني بيحاول يطلع لهاللعبة من الرقام اللي هي فيه، عم يشتغلوا بس بدنا هسه اكثر، يعني هسه بدنا دعم اكثر.
1: نحن الانديه بشكل عام بدمشق ما
2: انديه عدم، ما في
0: ولا نادي
2: حتى مكان تدريبنا ما نتابع لنادي المحافظه
1: اللي هو حاليا بالفيحاء، هو لا يعني لمدينة الفيحاء.
2: تمام.
1: وزارة الرياضة.
2: احنا مثلا مساوي حجز مسبق بهي الصالة، انه مثلا تجمع
1: شو بيلعبوا فيها هاي الصالة غير رفع اثقال؟
2: هي مخصصة
0: بس رفع اثقال،
1: يعني منيح نص مصيبة.
2: لا احنا عندنا صالة مخصصة،
0: في صالة يعني هي
2: بس
1: منيح. بس قصدي انه ليه الحجز المسبق؟ مين ممكن يكون فيها؟
0: احنا بنلعب لاعبين دمشق، الشباب بيلعبوا تحت اسم تجمع دمشق. يعني ما في انا بنادي محافظه ولا نادي شرطه ولا نادي، خلص كلياتهم تحت
1: تجمع
0: دمشق.
1: تمام. بقيه المحافظات هيك عم يعملوا؟
0: بقيه
1: تقريبا، ولا في عندنا انديه
0: عم تعمل؟ في صالات

0: مثل حما عندهم صالة مثلا مخصصة كمان لهم لرفع الأصغار.
1: تمام.
0: بس كمان موضوع مثل وضع
1: بس لا أفهم شغلة. نحن وقت شاركنا ببطولة عملتوا قلت لي شاركتوا ببطولة الجمهورية.
0: تمام.
1: هدول اللاعبين اللي شاركوا باسم عندي أو شاركوا باسم
0: محافظات
1: باسم محافظاته. يعني تقريبا كل المحافظات كانت مشاركة.
2: تقريبا. هيئة الشرطة بعتقد كانت موجودة.
0: هيئة الشرطة.
1: طيب نحن سعيدين جدا بوجودكم معنا. حزينين جدا لوضع رياضة رفع الأثقال، لأنه مثل ما قلتوا نحن عنا على الأقل في عنا ميدالية أولمبية برفع الأثقال.
0: تمام، هذا إنجاز كبير.
1: فنحن بدنا اهتمام أكثر. ما بعرف كيف اتحاد رفع الأثقال بده يتصرف، ما بعرف كيف بده يعمل، يعني شو المحاولات اللي ممكن يعملها مع الأندية لحتى ترجع هاي الرياضة
2: ترجع تعيش أقل شيء.
1: أي يعني بتشوف هلا، قبل شوي كان عم يحكي هشام إنه نعم نشوف بالنادي جنبه، نحن بالأندية بتشوف عالم بتحب، بس يعني هذا
0: هواية.
1: ما في مين يشجعه، ما في مين ياخذ بإيده.
0: تماما.
1: إنه ما في مين يكتشف مواهب، يعني يشوف شخص مثلا عم يرفع وزن بنادي خاص مثلا يقول له لا أنت كويس لازم أنت
0: تلعب جرب.
1: هيك أندية العالم ومنتخبات العالم وبكل الرياضات هيك بيكتشفوا،
0: حتى بيكتشفوا المدارس عن طريق جامعات والمدارس.
1: تمام. الرياضة يعني مدرسية،
0: الموهبة بتنكشف في المدارس أو بالجامعات
1: 100%.
0: على أساسها ببلش
1: مفروض تبلش من المدارس.
0: مفروض تبلش من المدارس.
1: طيب أنا بدي أشكركم كباتن، مدربنا الوطني كابتن طارق الغفير، شكرا كثير لحضورك معنا.
0: شكرا لك كثير.
1: إن شاء الله قدرنا هيك نضيف شيء يعني
0: إن شاء الله يا رب
1: للي عم يسمعونا، ولاعبنا البطل اللي إن شاء الله نتمنى له مستقبل كثير كبير محمد قرابي. شكرا كثير يا محمد.
2: نحن سعيدين والله أنك استضفت.
1: خلي لي إياك، ونحن مبسوطين فيكم، ونحن واجبنا نسلط الضوء على كل الرياضات خاصة الرياضات الفردية المظلومة إعلاميا وإداريا وماليا ووزاريا واللي بدكم إياه. نتمنى لكم التوفيق أكيد، والشكر موصول لكم مستمعينا طبعا دائما على هواء إذاعة دمشق في سبورت تايم. في الختام، رياضة رفع الأثقال ليست مجرد حديد يرفع باليدين، بل هي إرادة صلبة تبنى في القلوب أولا. هي قصة صراع مع الجاذبية يخرج منها الإنسان في كل مرة وهو أكثر قوة وأشد مرونة وأعظم انضباطا. توجه بجزيل الشكر لضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، والشكر موصول لكم دائما مستمعي إذاعة دمشق في سبورت تايم. يتجدد الموعد يوم الخميس القادم إن شاء الله عند 7:30. لكم كل التحية من سمر حسن في الإعداد، كنت معكم بكل الحب في التقديم والحوار مهران خربطلي، وهذه أجمل تحية الإخراج من هشام حليمي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الثامنة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، ستة قتلى واثنان وعشرون مصابا جراء الانفجار الذي وقع في أحد مقاهي شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق. وزارة الخارجية العراقية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في دمشق وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين. محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي يؤكد أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة مسبقة الصنع بطريقة بدائية، ووزارة الداخلية ستعلن قريبا نتائج التحقيق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلتقي رئيس حزب القوات اللبنانية في بيروت لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين. وزير التنمية الإدارية محمد حسن سكاف يشارك في أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة في الرباط. في الخبر الأخير، محافظة حلب تؤجل الفعاليات الرسمية لافتتاح الدورة 52 من سوق الإنتاج تضامنا مع ضحايا التفجير في دمشق، على أن يستمر السوق في استقبال زواره وفق البرامج والمواعيد المعلنة مسبقا. ختام الموجز قدمناه لكم من إذاعة دمشق، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر

0: رسالة.
1: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصود. الإعداد هيام طعمي. التقديم سلافة حسن وشتى علي. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكر. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف. حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف نبدأها من الاستحقاق الدستوري الذي اكتمل يوم أمس بصدور أسماء الثلث المكمل من أعضاء مجلس الشعب السوري. فقد رأت صحيفة الثورة السورية أن الإعلان عن أسماء الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب يعد بمثابة إذان ببدء مرحلة ضرورية جديدة من العملية الدستورية والسياسية في سوريا، والتي أخذت وقتها نظراً إلى أهميتها وثقل مسؤوليتها.
2: وتكتسب قائمة الثلث المكمل أهمية خاصة باعتبارها الرسالة الأولى حول شكل الحضور الوطني داخل المؤسسة التشريعية الجديدة، خاصة أن الأسماء وبحسب الصحيفة قد أظهرت الحرص على توسيع دائرة المشاركة وإشراك خبرات وشخصيات قادرة على الإسهام في مناقشة القوانين وصياغة المرحلة المقبلة، كإضافة إلى الثلثين القائمين على مبدأ الانتخاب غير المباشر عبر الهيئات الانتخابية.
1: فالإعلان عن الأسماء يمثل وفقاً للصحيفة انتقال المؤسسة التشريعية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة ممارسة دورها في مراقبة الأداء العام والمساهمة في بناء الإطار القانوني للدولة السورية الجديدة، بحيث يكون هذا المجلس مساحة وطنية تجمع مختلف الخبرات والرؤى وتترجم مبدأ المشاركة التي أكدت عليه القيادة السورية باستمرار.
2: والعبء الأكبر من المسؤولية الوطنية والدستورية كان والكلام للصحيفة على عاتق السيد الرئيس أحمد الشرع في اختيار أسماء الثلث المكمل كخطوة ضرورية لا بد منها لاستكمال تشكيل مؤسسة وطنية أساسية في العمل التشريعي للبلاد وفق معيار الكفاءة والقدرة، بعيدا عن معيار التشخيص والمحاصصات.
1: وفي ختام مقالها لفتت صحيفة الثورة السورية إلى أن اختيار جزء من أعضاء مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية يأتي ضمن ترتيبات انتقالية محددة زمنياً هدفها استكمال بناء المؤسسة التشريعية في مرحلة تأسيسية، كما حدث في تجارب انتقالية حول العالم اعتمدت حلولاً مؤقتة لضمان استمرار الدولة وتمثيل المجتمع، حيث يستخدم التعيين الرئاسي الجزئي غالباً كصمام أمان لتفادي هيمنة حزب واحد أو لضمان مشاركة أطراف وخبراء التكنوقراط من الكفاءات قد لا يمتلكون قاعدة شعبية انتخابية واسعة، لكنهم ضروريون لإدارة المرحلة الانتقالية ووضع الدساتير الجديدة.
2: وفي السياق ذاته رأت صحيفة القدس العربي أن تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد يمثل إحدى أولى المحطات الكبرى في انتقال سوريا من مرحلة التحرير إلى مرحلة بناء الدولة، ولذلك فإن تقييم هذه الخطوة لا ينبغي أن يتوقف عند السؤال التقليدي من دخل المجلس، وإنما ينبغي أن يمتد إلى السؤال الأهم: ما الدور الذي ينتظر من هذه المؤسسة أن تؤديه في إعادة تشكيل الدولة السورية؟
1: ومن الطبيعي أن يثير تشكيل المجلس نقاشاً واسعاً وأن تتباين الآراء حول مستوى تمثيله أو تنوع خبراته أو معايير اختياره، بل إن وجود هذا النقاش في حد ذاته يمثل بحسب الصحيفة مؤشراً صحياً على عودة السياسة إلى المجال العام بعد عقود طويلة من احتكارها، غير أن الخلط بين تقييم تشكيل المؤسسة والطعن في ضرورتها يظل واحداً من أكثر الأخطاء شيوعاً في المجتمعات الخارجة من المراحل الانتقالية، فالمؤسسات لا تبنى

0: أنها بدأت كاملة، وإنما لأنها تمتلك القدرة على التطور والتصحيح والتراكم.
1: وأيضا البرلمانات الجديدة لا تقاس فقط بجودة أعضائها، وإنما بجودة البيئة المؤسسية التي تعمل داخلها. فالبرلمان ليس مؤسسة تنتج القوانين من فراغ، بقدر كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة تبدأ بإنتاج المعرفة وتمر بتحليل البدائل وصناعة السياسات والحوار المجتمعي، ثم تنتهي بالنصوص التشريعية. ولذلك فإن جودة التشريع ترتبط وفقاً للصحيفة في التجارب الناجحة بجودة المعرفة التي تصل إلى البرلمان أكثر مما ترتبط بجودة الخطابة السياسية أو حدة النقاشات تحت قبته.
0: ومقابل ذلك تتابع الصحيفة، فإن من قبل أن يمثل الشعب السوري بعد التحرير قبل أيضاً أن يخضع لمعيار مختلف من المساءلة، فالشعوب التي دفعت أثماناً باهظة لاستعادة حريتها لا تكتفي بوجود المؤسسات، وإنما تطالبها بالأداء. ولن يكون كافياً أن يجلس النائب تحت قبة البرلمان، بل سيكون مطالباً بأن يثبت عملياً أنه على مستوى المسؤولية التي سعى إليها وقبل بحملها. فكل موقع عام يمنح صاحبه شرفاً ويمنحه في الوقت نفسه قدراً موازياً من المحاسبة، وهذه هي القاعدة التي تقوم عليها الحياة الدستورية في الدول الحديثة.
1: والسؤال الذي سيطرحه التاريخ بعد سنوات لن يكون من كان عضواً في المجلس، وإنما وبحسب الصحيفة هل استطاع هذا المجلس أن يضع سوريا على مسار مؤسسي أكثر رسوخاً مما كانت عليه قبل انعقاده؟ هذا هو السؤال الذي سيحدد القيمة التاريخية لهذه التجربة.
0: وخلصت صحيفة القدس العربي إلى القول: لقد نجح السوريون في إنجاز المهمة المستحيلة، وهي استعادة وطنهم. أما المهمة الأصعب والتي تبدأ الآن فهي بناء الدولة التي تليق بذلك الوطن، وهذا هو الفارق العميق بين التحرير والتدبير. فالأول يصنع لحظة الانتصار، أما الثاني فيصنع تاريخ الأمم.
1: نبقى في الشأن المحلي، حيث لفتت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن سوريا قد تجنبت الدخول في الحرب التي دارت في المنطقة، برغم أنها قريبة منها ومؤثرة فيها، والطائرات والمسيرات والصواريخ التي شاركت في القتال مرت في أجوائها، وبعضها سقط على ترابها.
0: فوقف إطلاق النار والهدنة التفاوضية بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وإيران وحلفائها من جهة ثانية، لم يعطيا استراحة للدبلوماسية السورية، بل وبحسب الصحيفة سلطا الضوء على تحديات جديدة قد تواجهها دمشق. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أكثر من مرة عن إمكانية قيام سوريا بدور أمني في لبنان، وإسرائيل شرعت في إنتاج المزيد من المعوقات أمام دولاب التعافي السوري وإعادة توزيع الأدوار الاستراتيجية في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تمر من دون لحظ أهمية دور دمشق ومحوريته.
1: ووسط كل هذه التداعيات والتفاعلات، تنكب الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع على انتشال الوضع الاقتصادي من كبوته، وقد نجحت في توفير بعض الاستقرار المالي والمعيشي بمساعدة من دول عربية وأجنبية. وهذا مؤشر وفقاً للصحيفة على أن لدى حكومة الرئيس الشارع استراتيجية لاستعادة التعافي والنهوض، والواضح أن أولوياتها ترتكز على توفير ظروف مناسبة لدور مهم تقوم به في سياق الحراك السياسي والاقتصادي الذي يجري.
0: وبينما هي تتجاهل بعض الاستفزازات الخارجية والداخلية كي لا تنشغل فيها بالكامل، تجهد لتوليف برامج استثمارية في غاية الأهمية، وإذا ما نجحت فيها ستتحول خلال وقت قصير إلى ملتقى اقتصادي مهم، وعبرها سترسم ملامح حراك تجاري ونفطي يختلف عما هو عليه الوضع الآن.
1: وخلصت صحيفة الخليج الإماراتية في ختام مقالها إلى القول: في الحسابات السياسية والاستراتيجية لا يمكن تقليل من أهمية سوريا من موقعها الجغرافي الخاص ومن حيث تكوينها السياسي.

0: سياسي وكونها على تماس مع الملفات الساخنة في المنطقة برمتها، فسوريا كانت حجر الزاوية في تبدل موازين القوى في الشرق الأوسط وغرب آسيا، والتحولات التي حصلت فيها منذ الثامن من كانون الأول عام 2024 أطبقت على المحور الإيراني، والدور السوري كفيل بتعطيل هذه الرؤى كما يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: مستمرون معكم متابعينا الكرام في سياق برنامج بانوراما الصحف، وننتقل الآن إلى الملفات الدولية، والبداية من الشأن العراقي، حيث توقفت صحيفة العرب اللندنية عند حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت مسؤولين ونوابا متهمين بقضايا فساد مالي وإداري في العراق، وقالت لم تأتي هذه الحملة بوصفها استجابة ظرفية لملفات متراكمة، بل بدت تتويجا لمسار حكومي بدأ منذ الأيام الأولى لتولي رئيس الوزراء علي الزيدي مهامه عبر سلسلة من الإجراءات الإدارية والرقابية التي ضيقت تدريجيا مساحة الحركة أمام شبكات الفساد داخل مؤسسات الدولة.
0: ولا تكمن أهمية الحملة فقط في عدد الموقوفين أو قيمة الأموال والممتلكات المصادرة، وإنما بحسب الصحيفة في أنها أنهت للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين حالة الاطمئنان التي عاشتها شبكات الفساد بعدما اعتادت الاحتماء بالنفوذ السياسي والحصانات القانونية وتحويل الأموال المنهوبة إلى وسيلة لحماية نفوذها وضمان استمرارها.
1: وأنهت صحيفة العرب اللندنية مقالها بالإشارة إلى أن الحكم على نجاح هذه الحملة سيبقى مرتبطاً بقدرة الحكومة على تحويلها من إجراءات استثنائية إلى سياسة مؤسسية دائمة لا تتوقف عند شخصيات بعينها، بل تمتد إلى تفكيك البنية التي سمحت للفساد بالترسخ داخل أجهزة الدولة طوال العقدين الماضيين. وإذا نجحت الحكومة في تثبيت هذا النهج، فإن العراق قد يكون أمام واحدة من أكثر المحاولات جدية لإعادة بناء منظومة المساءلة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.
0: ومن العراق ننتقل إلى السودان، فتحت عنوان من يطيل أمد الحرب في السودان، رأى موقع العين الإخبارية أن المأساة في السودان لم تعد تدور في ساحات القتال وحدها، بل امتدت إلى فضاء الخطاب العام، حيث تتقاطع الروايات وتتزاحم الادعاءات، ويغدو البحث عن الحقيقة أكثر إلحاحاً من متابعة خرائط السيطرة العسكرية.
1: ولعل أخطر ما تنتجه الحروب الطويلة وفقاً للموقع أنها تحول الكلمة إلى سلاح موازن للبندقية، وتغري السلطة باعتقاد أن امتلاك المنبر يكفي لامتلاك الحقيقة. ولعل أخطر ما قد يصيب أي سلطة في زمن الحرب ليس تراجعها العسكري، وإنما تآكل رصيدها من الثقة، فحين تتعدد الروايات وتتعارض الشهادات ويغيب الإيضاح المقنع، يتزعزع اليقين العام، ويتحول الخطاب الرسمي من أداة لإدارة الأزمة إلى عنصر من عناصرها، بل ربما إلى عبء يفاقم فقدان الثقة داخلياً وخارجياً.
0: وفي نهاية المقال أشار موقع العين الإخبارية إلى أن السودانيين قد دفعوا ثمناً يفوق الوصف، مدن تحولت إلى أنقاض، وملايين اضطروا إلى النزوح واللجوء، واقتصاد يتداعى، ونسيج اجتماعي يتمزق على نحو غير مسبوق، ومن حق هؤلاء جميعاً أن يعرفوا أين تعثرت فرص السلام، ومن الذي استجاب لمبادرات التهدئة، ومن الذي رفضها، ومن الذي جعل استمرار الحرب خياراً يتقدم على إنقاذ الإنسان السوداني.
1: مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران موضوع توقفت عنده صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فتحت عنوان إيران تراهن على المفاوضات لتجنب ما لا تحمد عقباه. لفتت الصحيفة إلى دخول هذه المفاوضات مرحلة شديدة الحساسية وسط محاولات

0: للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة التي اندلعت قبل أشهر، مشيرة إلى أن المؤشرات لا توحي بأن الطريق أصبح سهلاً، فالتباين بين مواقف الطرفين ما زال كبيراً، كما أن الملفات المطروحة لا تقتصر على البرنامج النووي، بل تمتد إلى نفوذ إيران الإقليمي ودورها في دعم الجماعات المسلحة وأمن الملاحة في الخليج ومستقبل العقوبات الاقتصادية.
1: ورغم استمرار المحادثات فإن فرص نجاحها الكامل ما زالت غير مضمونة، فأي حادث أمني كبير سواء في لبنان أو الخليج أو البحر الأحمر قد يعيد المنطقة وفقاً للصحيفة إلى دائرة المواجهة العسكرية خلال ساعات. وهنا يمكن القول إن المرحلة المقبلة قد تشهد حالة من الهدوء الحذر أكثر من كونها سلاماً دائماً، فالمفاوضات قد تستمر لكن التوتر سيبقى حاضراً، فيما تحاول جميع الأطراف تجنب مواجهة شاملة لا يرغب فيها أحد.
0: وأنهت صحيفة الشرق الأوسط مقالها بالتأكيد على أن الأشهر المقبلة تبدو حاسمة في تحديد اتجاه الأزمة، فإذا نجحت المفاوضات في تحقيق خطوات ملموسة قد تشهد المنطقة فترة من التهدئة النسبية، أما إذا تعثرت أو انهارت بسبب حادث أمني أو خلاف سياسي فإن الشرق الأوسط قد يدخل جولة جديدة من عدم الاستقرار، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
1: إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف.
0: نلقاكم على الخير يوم السبت القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصود.
1: الإعداد
0: هيام طعمي.
1: التقديم
0: سلافة حسن
1: وشتى علي.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكر.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام. نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير الدياب.

يحكى أنه في يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، وفي مدينة قرطبة حيث تختلط أصوات المآذن بعبق التاريخ، كان هناك طبيب يدعى سامي، استشاري جراحة القلب، يعيش واحدة من أعجب التجارب التي مرت عليه في حياته الطبية. وقد حكى الدكتور سامي هذه القصة في مذكراته. تقول القصة: في أحد أيام الشتاء أجرى عملية جراحية دقيقة لطفل لم يتجاوز 3 من عمره. كانت العملية ناجحة، وفي اليوم التالي كان الصغير يضحك ويلهو كأن شيئا لم يكن، لكن سرعان ما تبدل المشهد، إذ جاءه خبر صاعق: قلب الطفل توقف عن العمل. هرع الطبيب سامي إلى غرفة الإنعاش وبدأ عملية تدليك للقلب، استمرت 45 دقيقة كاملة حتى أذن الله سبحانه وتعالى للقلب أن يعود للنبض. خرج الدكتور سامي بعدها ليخبر أهل الطفل بما جرى، وكم هو صعب على الطبيب أن يواجه أماً أو أباً بمثل هذه الأخبار. يتابع الدكتور سامي هذه القصة وفيما جاء فيها. عندما خرج الدكتور سامي من غرفة الإنعاش ليخبر أهل الطفل، لم يجد الأب، لكنه وجد الأم السيدة ليلى. نظر إليها بعين الطبيب الذي يحمل خبراً يكاد يفتك بالقلب، وقال لها: لقد توقف قلب ابنك بسبب نزيف في الحنجرة، وأخشى أن دماغه قد مات. توقع الدكتور سامي أن تصرخ الأم، أن تنهار، أن تتهمه بالتقصير، لكنها بدلاً من ذلك رفعت رأسها إلى السماء وقالت بهدوء: الحمد لله، إن كان في شفائه خير فاشفيه يا رب. ومرت الأيام يا سادة يا كرام، وتكرر توقف قلب الطفل 6 مرات، وفي كل مرة كانت الأم تردد نفس الكلمات صابرة محتسبة، حتى تمكن أحد الأطباء من إيقاف النزيف. لكن الابتلاء لم ينتهي، أصيب الطفل بخراج ضخم في رأسه، ثم تسمم في الدم، ثم فشل كلوي، ثم التهاب في الغشاء البلوري حول الصدر، حتى اضطر الأطباء لفتح صدره، وصار قلبه ينبض أمام أعينهم. كان الدكتور سامي يظن أن النهاية اقتربت، لكن الأم لم تتغير. كلما أخبرها بخطورة الوضع كانت تبتسم بحزن وتقول: الحمد لله، اللهم إن كان في شفائه خير فاشفه يا رب. 6 أشهر من العذاب والطفل لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك، والأم هي من تبدل له الضمادات بنفسها، صابرة محتسبة كأنها جبل لا تهزه الريح. ثم حدثت المعجزة. بعد 2.5 شهر بدأ الطفل يستعيد عافيته شيئا فشيئا، حتى شفي تماما وعاد يجري ويلعب كأن شيئا لم يكن. ومرت السنوات يتابع الدكتور سامي في قصته، وجاء الأب والأم إليه ومعهما طفلان، ذلك الصغير الذي شفي من المرض ومولود جديد. سأل الدكتور سامي الأب ممازحاً: هل هذا هو ابنكم 14؟ فابتسم وقال:

بل هو الثاني، فقد انتظرنا 17 عاماً من العقم حتى رزقنا بطفلنا الأول، ثم جاء هذا الثاني بعد رحلة الصبر الطويلة. حينها لم يتمالك الدكتور سامي نفسه.

متزوج من ليلى منذ 19 عاما، وما تركت قيام الليل إلا بعذر، وما سمعت منها غيبة ولا نميمة ولا كذب. إذا خرجت من البيت أو عدت تستقبلني بالدعاء والترحيب، وتقوم بواجباتها بحب وحنان. والله يا دكتور، لا أستطيع أن أنظر في عينيها حياء منها وخجلا، فهي أطهر وأعظم مما أستحق. عندها قال الدكتور سامي: ومثلها يستحق أن تغض الطرف حياء منها، فهي تاج على رأسك ووسام على صدرك. وهكذا يا سادة يا كرام، نرى أن هذه القصة ليست مجرد حكاية عن مرض وشفاء، بل هي درس في الصبر والإيمان، في قوة المرأة المؤمنة التي تثبت عند البلاء، وفي الزوج الذي يعترف بفضل زوجته حتى يستحي أن يرفع عينيه إليها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير. هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني يدين الهجوم الذي وقع اليوم في العاصمة دمشق، ويشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة. وزارة الخارجية التركية تدين الهجوم الذي نفذ اليوم في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وزير المالية محمد يسر برنية يوجه بوقف الملاحقات القانونية بحق متعثري قروض بنك الاستثمار الأوروبي. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يبحث مع رئيس اتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا دكتور عبد المنعم حميد، يبحث التعاون المشترك بين دمشق وباريس. محافظ اللاذقية أحمد مصطفى يبحث مع وزير الإعلام الدكتور خالد زعرور ومدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو سبل العمل الإعلامي في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، نواب في الكونغرس الأمريكي يرسلون

كتابا مشتركا لوزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيه بالتعجيل بإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: مساء الخير، استوديو الموسيقى، استوديو الطرب عبر أثير إذاعة دمشق، يوم الخميس في 9:30 مساء.
1: مساء الخير مستمعينا من أينما كنتم تستمعون لإذاعة دمشق، حلقة جميلة نعدكم بها، تابعونا.
0: ضيفنا اليوم قائد لفرقة كبيرة 80 شخص، ولكن مقسمين إلى 4 أجزاء، يعني كتير منشوفهم ننبسط بالمنظر، بس قديش صعب التعامل معهم، هذا اللي رح نشوفه مع ضيفنا. مساء الخير أستاذ ريبال خضري.
2: مساء الخير أستاذ مثنى. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ ريبال.
2: مساء الخير لودا.
0: نحن اليوم أستاذ ريبال نستضيف كورال شاماري. كورال شاماري مؤلف من 4 أصوات، هي الأصوات البشرية، يعني السوبرانو والألتو وتينور وباس، عبر مساحات صوتية متباعدة. أستاذ ريبال، بدنا شوي تعرفنا وتعرف المستمعين على هذه الأصوات وعلى هذا الكورال وعلى الفكرة، كيف إجت؟
2: شاماري مأخوذ من فكرة نسميها أكابيلا، SATB أكابيلا هي كلمة إيطالية، نحن عم نحكي على الكوير أو الجوقة، لما بيكونوا الأشخاص عم يغنوا كل مجموعة أو كل قسم عم يغني بلحن مختلف تماما عن الثاني، ولكن هن بالآخر بيكملوا بعضهم البعض، يعني كأنه نحن عم نقول أوركسترا بآلات مختلفة، ولكن هالمرة الحنجرة هي الآلة وليست الآلة نفسها. لما نقول SATP فنحن عم نختصر كلمات مثل سوبرانو، ألتو، تينور، باس. سوبرانو نحن نقصد فيها هي النساء اللي بيكون طبقتهم مرتفعة أو بيكونوا مرتاحين يغنوا بالطبقات المرتفعة، خلينا نقول الألتو بيكونوا العكس، بيكون راحتهم بالطبقات المنخفضة. نفس الإشي لما نقول تينور هو للشباب الطبقة العليا، والباس هو للطبقة المنخفضة اللي هي أخفض طبقات الصوت عمليا بالنسبة للأصوات. سو عشان هيك سوبرانو، ألتو، تينور، باس، أخذنا كل حرف منهم صارت SATP.

0: أستاذة ريبال، في البداية كانت بعمر 8 سنوات انتقالا لليوم لشاماري، فكيف أخذت القرار والخطوة طبعا ما بعد التنقلات والسفر بأنك تخوض هيك تجربة ليست بالسهلة؟
1: هلا للحقيقه هي ما لها اول تجربه إلي بعالم الكوير الاس اي تي بي. يعني انا قدمت 4 قرارات من قبل، قدمت بالاردن، قدمت عمان كوير، قدمت بالمانيا 3 كوير، قدمت اورفيوس اللي هو الاشهر عمليا اللي اخذ صدى اوروبي عالي، اخذ حفلات باوبرات ضخمه، وحاليا هذا الرابع اللي هو شاماري. ولكن الخطوة الأصعب هي بشماري، هو الكم، هو العدد، لأنه يمكن لأول مرة أنا بقرر أشتغل مع كورال بهي الضخامة، عم نحكي على 80 ل 100 شخص. هلأ كيف أخذت هذا القرار؟ هو صراحة ما كان قرار مني قد ما هو كان نتيجة. شاماري كان نتيجة عوامل كتير ساعدت بتكوينه، شاب بعمري صار له 15 سنة برا البلد، بيزور البلد بعد 15 سنة بيكتشف انه هو اسمه قوي كفوكال ترينر، كمدرب أصوات. كل الأشخاص اللي عم يحبوا يتعلموا غني عندهم شغف انه هنين يشتغلوا معه، لدرجة انه لما أعلنا بدار الأوبرا عن ورشة العمل معي بخلال 3 ساعات كان أو ساعتين كان في 200 ابليكيشن لأشخاص حابين يقدموا. فبساطة عملنا أول شيء ورشة عمل، بعدين خلصت ورشة العمل والصدى لسه عم يدوي ويدوي ويدوي، والأشخاص لسه بدهم يغنوا معنا أكتر وأكتر. فهي كانت النتيجة.
2: يعني كان في اختبار ومفاضلة؟
1: طبعا كان في اختبار بين هدول الأشخاص، كان في مفاضلة بس ما خلينا المفاضلة صعبة، لأنه أنا كشخص دائما بآمن أنه المغنين كل الناس مغنين. أنا برأي ما بلاقي شخص ما له قابل أنه هو يغني يؤدي على التون الصح، ولكن بفروقات. في أشخاص نضطر نصلح صوتهم، نصلح الانتونيشن تبعهم التون، وفي أشخاص بيكونوا شبه جاهزين وفي أشخاص جاهزين. للأمانة أكثر اللي قدموا بسوريا، يعني سبب أخذنا عدد كتير كبير هو أنه

0: الفترة اللي قدموا كان شبه جاهزين لحتى يكونوا بكورال.
1: طيب كيف بتشوف الأعداد ضمن كل سيكشن وقديش نسبة الاحتراف؟ يعني قديش نقول محترف نصف محترف أو هاوي أو يعني محب لهذه المادة؟
0: هلا اول شيء بالنسبه لسؤالك كيف كيف كيف بشوف الاعداد، هلا هو يعني له فهمين. كيف الاعداد نفسها، هي نحن عندنا 25 ب 25 ب 15 ب 18، صحيح لل 25 للسوبرانو 25 للالتو، يعني الصبايا بشكل عام حوالي 50 بلس 33 كمان اضافه 33،
1: تقريبا عم نحكي عن 80 شخص
0: تقريبا، ثلثين هم بنات. هلا هذا بالنسبه لنا. هلا كيف بشوف الاعداد، انا صراحه ما بيعني لي كتير العدد، يعني هلأ لازم يكون في توازن قريب، ولكن الكورال هو اللي قادر يخلق هذا التوازن. يعني ما مهم إذا كانوا قد بعضهم تماما، إذا نقص العدد 20% خلينا نقول، فالكورال قادر أنه يخلق هذا التوازن، مجموعة تعلي مجموعة توطي بحيث أنه يسمعوا بعضهم. شخص سؤالك الثاني كان
1: الحرفية.
0: بالنسبة لي أنا يعني هلأ هنا يختلف هل هن هواة أو محترفين، يختلف الموضوع حسب فهمنا لكلمة محترفين. هلا الاحتراف أنا بالنسبة إلي هو أنك أنت تعمل إشي وتتقنه، ما بيعني لي كتير موضوع الشهادة الأكاديمية، موضوع أنك أنت تكون دارس مش دارس، تقرأ نوتات أو لا، بيعني لي أنه أنت هذا اللحن تعرف تغنيه صح من أوله لآخره، ما توقف تكون قادر تمشي معي بضوابط معينة. للأمانة ضمن ضوابط اشتغلنا عليها أنا بقدر أقول أنه المجموعة اللي معي شبه محترفة.
1: كنا عم نسمع قطعة هلا قلت لي عنها أنه اسماء تهويدات،
0: صحيح،
1: شو ممكن نحكي عنها؟
0: هلا تهويدات من اسمها، إذا يعني هي جمع لكلمة تهويدة، أو بالعربية كان ممكن نقول تهليلة، يعني هي الأغنية اللي تستعملها الأمهات لتنويم الأطفال، خلينا نقول زي يلا تنام ريما، يعني في كتير، أو يعني في أكيد أغاني تانية موجودة زي الأغاني اللي سمعتوها هلا. الفكرة من هاي الأغاني أهميتها بيعلمنا أنه هي نحن نحافظ على هذا التراث اللامادي يكون موجود. لقينا أنه حقيقة نحن عندنا أهمال له بالعالم العربي، يعني نحن ما بنعرف شو معنى توثيق حتى لهي الأغاني، يعني الأمهات بيرتجلوا إشياء مع التاريخ ارتجلت، صارت أكثر، صارت تطورت هاي الأغاني، صارت أغاني قابلة فعلا لأنه تساعد الأطفال على أنه يناموا وبلهجات مختلفة. فحسينا أنه ليش لحتى ما نجمع هاي الأغاني كلياتها بحتوتة صغيرة، نحكي كيف كل أم بتنيم ابنها على اختلاف مناطق الشرق الأوسط، سواء بسوريا، بلبنان، بفلسطين، مصر، الجزائر، أو حتى ببلدان الأندلس.

0: مساء الخير مستمعينا ومساء الخير استاذ ربال.
1: يا هلا يا لودا.
0: هلا تهويده انك تختار انك تفتتح بتهويده فهو جرأه، لانه هي معنا سهله انه نحن عم نفتتح بشيء يفترض ينيم الاطفال، بس الهارموني ما بين 80 شخص موجودين مع بعض، قد ايه فعلا في هارموني، قد ايه فعلا في صعوبه بانك انت هيك تاخذنا لعالم الهدوء.
2: وبصير في تأثير أكتر، يعني التهويدة بطبيعة الحال مؤثرة والهارموني اللي فيها بيعمل تأثير أكبر.
1: صراحة هي كان أول شيء تشالنج لنا، كان تحدي، لأنه يعني أنت عم تاخذ التهويدة توزيع لها لازم يكون يبرز احترافية الكورال، نفس الوقت ما لازم يغير مضمونها. يعني تهويدات كانت تبنى تاريخيا على أنه الأحرف يتم تجنب أحرف ويتم اختيار أحرف، لأنه في أحرف بتفيق الطفل وفي أحرف بتكون بتسهل لأنه ينام، زي مثلا السين والشين والتاء والكذا والكاف مثلا، هذول بينزعوا نومة الطفل، بالوقت اللي حروف مثل الميم الآ. فعمليا التهويدة إلها أصول، واللحن نفسه إله أصول، إعادات اللحن كمان إلها أصول بحيث أنه تساعد على تنويم الطفل. فلما بدك تحط هارموني كانت الفكرة أنه الهارموني يأكد هاي التفاصيل، ما نستخدم هارموني غير انسجامي أو جمل تتضارب مع بعضها، أو يعني عم نتخيل حالنا نحن فعلا عم نوم طفل بنفس الأسلوب، بس نفس الوقت 100 شخص عم يغنوا، يعني نحن بنكون محترفين نفرجي احترافيتنا. فهذا اللي سمعتوه هو نتيجة دراسة بين هدول الاثنين أو صراع بين هدول الاثنين.
2: أستاذ ريبال، إذا سمحت لنا اليوم بالحلقة رح نستعرض يعني من المقطوعات اللي قدمتوها بحفلكم الأخير بدار الأوبرا، يا لورو حبكي، وطلعت يا محلى نورها، والتهويدات اللي سمعنا منها جزء، ويعني لملحنين سوريين يامو، أو حتى يعني إذا عندنا وقت رح نقول شوي من موشح، يعني تباعا رح نحط هاي القطع. كمان نحن رح نتحاور شوي مع أعضاء هذا الكورال، كان من المغنين وكان من الإداريين وكان من المدربين.

0: مساء الخير استوديو الموسيقى استوديو الطرب. في الجزء التالي ضيوفنا شباب من كورال شعماري. مساء الخير استاذ عبد الملك اسماعيل.
1: مساء النور استاذ، كيفك؟
0: اهلا وسهلا، شرفتنا في اذاعه دمشق.
2: مساء الخير ايضا معنا راما الشيخ. مساء الخير راما.
3: مساء النور، هلا
2: راما. خلينا نبدا معاكي واسالك، انت اليوم بتغني سولو؟
3: هلا اول شيء بدايه نحكي عن فكرة دخولي للكورال. أنا شفت الإعلان يعني بالصدفة مثل غيري على الفيسبوك، وكتير تحمست أني سجل رغم أني ما كنت عارفة تفاصيل أو البرنامج أو أمور تانية. لما سجلت ورحنا عملنا اختبار، فينا نقول أنه أول يعني أول لقاء مع الكورال، لا وضحت صورة أنه لا في شيء حلو عم ينشغل، في شيء في فكرة واضحة وفي شيء حلو رح يصير بعدين. نحن طلعنا يعني بنتاج ورشة كانت 3 أسابيع، كنا كمان عم نجتمع بالدار الأوبرا، طلعنا بمسرح الدراما وعملنا حفلة وكمان كانت الأصداء كتير جميلة. بعد هاي الورشة فينا نحكي إنه توضحت أكتر صورة الكورال، وتوضح إنه نحن لا قادرين نعمل أكتر، قادرين نطلع بمسارح أكبر. فالفترة الماضية يعني خلال 3 شهور الماضيين احنا كنا عم نشتغل على كتير يعني كتير أمور تقنية إدارية وفنية لنجمعها ونطلع بحفلة بدار الأوبرا واللي هي كانت مبارح.
0: صعب الاختبار كان أو كمان صعب الشغل بعدين؟
3: أحكيك شي بصراحة، يعني أنا بتوتر لما يكون في اختبار مثل غيري، بس لما فتت والأستاذ ريبال كان يعني كان عم يريحنا، ما كان اختبار بالعكس، حتى يعزف على البيانو أغاني نحن منحبها، يعني حاول يلاحظ شو الشيء الحلو بصوت كل شخص، يعطيه ملاحظات مهمة إله بتساعده، وبالعكس يعني هو كان هيك وقت ممتع، مو بس اختبار في توتر.
0: عبد الملك، يعني تجربة التدريب والغناء مع وجود اختلاف بالأصوات، يعني مطلوب من كل حدا انه هو يؤدي النوتات المطلوبة منه صح ويسمع اللي حواليه ويبني عليه صح.
1: صراحة هو هون كانت الصعوبة شوي، انه انت تجيب اشخاص هن ما نون ممتهنين لهي المهنة، ما نون موسيقيين بنسبة كبيرة، منهم في منهم بعض الاشخاص موسيقيين ولكن نسبة منيحة منهم ما نون موسيقيين، وانت تبلش تعلمهم كيف يسمعوا الشخص اللي جنبهم وكيف يفكروا بالصوت ككتلة، ما يفكر انه هو لحاله عم يغني، لا في ناس حواليه بده يسمعهم كلهم وبده يخرج صوت احيانا بطريقة مختلفة عن اللي متعود عليها. فهي كانت صعوبة، بس الحمد لله أنا اللي بصراحة عم يسعدني كتير هو تطور السريع اللي عم يصير ضمن الكورال، وقديش هن حابين هذا المكان، عم يجوا حابين الكورال وحابين يشتغلوا وحابين يتطوروا، هذا الشيء بصراحة عم يساعدنا نحن كمدربين كتير.
2: طيب إذا بدنا نسأل عبد الملك عن الفرق ما بين مغني وما بين الوجود مع الكورال.
1: إيه هلا المغني كسوليست احيانا اذا هو جاي عم يغني لحاله هو عنده الحريه يعمل اللي بده اياه، عنده الحريه يحط عربه بمكان ما، عنده

0: الحرية شوي يسرع ويبطئ ببعض الأوقات، يعمل سنكوب على الغناء. أما بالكورال هو بده يكون متقيد تماما باللي عم يعملوه الكل، فهون الصعوبة إنه هو يسمع ويقول مثل الكل، يتقيد بالمكتوب بالنوطة، حتى اللي ما بيقرأ نوطة اضطر يتقيد باللي عم يسمعه منا اللي نحن عم نعدله إياه بالتدريب.
1: عبد الملك وراما، شكرا كتير، شرفتونا.
2: شكراً
1: في إذاعة دمشق. رح نستمع للعمل التالي من كورال شماري.

0: عدنا إلى الحوار في استوديو الموسيقى استوديو الطرب، وضيوفنا اليوم من جيلين مختلفين، الدكتور لميس يوسف وخالد خلو. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم في إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
3: خالد. أنه الإنسان يكون مميز بمكان ما فهو فيه تحدي، ولكن أنك تكون من المميزين أو الأكثر تميزا فهذا تحدي أكبر. شو قصة خالد بقلب الكورال؟
1: الحقيقة أنا خلقت ببيئة شوي شعبية، ما كان عندي أكسس على أني أسمع موسيقى. فبلشت شوي شوي، بلشت هوسي بالقرآن والإسلاميات عموما، بعدين انتقلت صرت أشياء أسمع أشياء أكتر لما كبرت. هيك لحد ما خلصت بكالوريا حملت حالي بدي روح أقدم على المعهد العالي. قبل ما أقدم على المعهد التقيت بشخص بس كان بدي إياه يفحص لي إذني، فخبرني إنه معي شيء بسموه العمل الموسيقي والأبيوزيا. وهون كانت الصدمة، إنه صلي عم بشتغل على الموضوع لترلي 10 سنين. هيك لحد ما بالصدفة البحتة بروح بحضر كونسرت بالأوبرا بنعزم.

0: بنبلش انه انا بشهر 11 كومبليتلي. قبل بشهر كنت مكتئب بالبيت وقاعد ما عم بحسن اعمل شيء، لبشهر 11 طلعت كونسرت بالاوبرا.
1: خالد بدك تدرس الموسيقى بكل تفاصيلها، يعني السولفيج وبعدين
0: الحقيقه بدي فوت على المعهد العالي، بس لسه كتير بكير علي، كتير بدي دعك يعني.
1: نتمنى لك التوفيق وشرفتنا. دكتوره لميس يسعد مساكي مره ثانيه.
2: يسعد مساك.
1: حضرتك يعني من جيل بتشوفي انه في كتير بالكورال اصغر منك، وانا بعرف انه بناتك من دارسات الموسيقى يلي تخرجوا او درسوا بالمعهد العالي للموسيقى او سافروا لاوروبا يكملوا اختصاصهم، كان في كلياتهم العلميه والعمليه وحتى في دراسه الموسيقى. كيف شايفه حالك مع كورال شام ماري؟
2: هلا انا كتير سعيده بكوني مع كورال شام ماري. بالاصل كنت غني انا وبالمدرسه وبالجامعه، وعندي كورال أو أنا عضو بكورال تاني هو كورال نسائي في مختلف الأعمار، فأنا عندي شغف قديم بالغناء. كورال شام ماري حسيت هو رح يشكل لي التطور اللي أنا بحلم فيه، يعني لو رجع الزمن لورا أكيد أنا كمان كنت بدرس دراسة أكاديمية سواء بالمعهد المعهد صلحي الوادي المعهد والمعهد العالي. فبالنسبة إلي هو ما أنه بس تجربة غناء لطور حالي، هو تجربة مجتمعية، هو حالة مجتمعية. أنا كشغل أنا بشتغل مدرسة بالجامعة كنت، وتقريبا صار لي تارك التدريس شغلة سنة وصار شغلي تقريبا إداري. فرجعتي لكورال شام ماري رجعت لي الطاقة، الطاقة تبع الشباب والصبايا، حب التعلم. اللي بدي أقوله أنه وقت حدا بيكون عنده حلم أو حتى ميل شغف بشي هو ما في عمر بيوقف عنده، يعني هو بأي وقت إذا لقى البيئة المناسبة هو قادر يطور حاله ويتفرغ لهذا المجال.
3: دكتورة بما أنه حضرتك ما يعني ما دخلتي المجال بعمر صغير ولكن تمسكتي بحالة الشغف، أكيد. مين أشطر اليوم، أنت ولا بناتك؟
2: هذا سؤال هذا سؤال صعب يتجاوب عليه. بناتي كمان عندهم شغف كبير بالموسيقى وهن صبايا كتير جديات وما بيوقفوا عند حلمهم، ما بيوقف عند مكان.
1: خالد خلو والدكتورة لميس يوسف، نتمنى لكم دائما التوفيق، ونحن مبسوطين بوجودكم معنا عبر أثير إذاعة دمشق في كورال شام ماري.
2: شكرا لكم، شكرا للاستضافة.
0: شكرا.

0: بلال، طبعا الوقت داهمنا، ولكن احنا بنعرف انه في تنقلات كتير، فخبرنا عن اخر زيارة لك، هي اللي انت موجود فيها اليوم بدمشق، كيف كانت وشو التحضيرات؟
1: صراحة كانت زيارتي تحديدا هالمرة تركيز على شغل هدول الشباب والصبايا، انه نقدر نطلق شباري بافضل حلة. ليلة نهارا كنا لترالي عم نشتغل بكل معنى الكلمة. هلأ التحضيرات الجاية، نحن عم نحضر لألبوم شماري الأولاني، عم نحضر لفستيفال بشهر 11 يشارك فيه كل مين حابب يغني معنا، كمان حيكون الموسيقيين إلون دور فيه. انا عني شخصيا انا راح انتقل هلا حاليا لاسبانيا ولالمانيا لاقدم حفلات، لاشارك بحفلات الصيف، وراح ارد ارجع كمان اجي مره تانية.
2: استاذ ريبال خضري قائد كورال شاماري، شرفتنا في اذاعه دمشق، نتمنى لك وصول بالسلامه، وراح تكون ضيفنا دائما لما بيكون في تحضيرات جديده.
1: شكرا يا استاذ مثنى، وشكرا يا لودا، نتمنى لكم نهار سعيد.
2: مستمعينا استوديو الطرب، استوديو الموسيقى، الى اللقاء.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: انفجار من القصر بالقرب من القصر العدلي في دمشق خلف 9 قتلى وعشرين جريحا في حصيلة أولية أعلنتها الجهات الرسمية. الانفجار أثار حالة من الاستنفار الأمني بينما باشرت فرق الإسعاف نقل المصابين وإخلاء موقع الانفجار. محافظ دمشق أكد أن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة بدائية الصنع وأن التحقيقات ما زالت جارية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل على جمع الأدلة وتحديد ملابسات الحادث وأن نتائج التحقيق ستعلن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة. أيضا مدير مديرية الطوارئ والكوارث في دمشق حسن الحسان أوضح لإذاعة دمشق أن عدد الإصابات غير قابل للزيادة، لكن الخطورة تكمن بأن الإصابات الخطيرة قد تؤدي للوفيات. تتواصل الجهود الأمنية والفنية لكشف الجهة المسؤولة عن تنفيذ الانفجار، كما تستمر فرق الطوارئ في متابعة أوضاع المصابين وتأمين محيط الموقع، كما أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها في محيط القصر العدلي بعد انتهاء التدابير الأمنية.

0: إن هذا التفجير لاقى تضامنا وإدانات عربية وإقليمية، فالعراق أكدت وقوفها إلى جانب سوريا في هذا الظرف الأليم، وتركيا اعتبرت أن أفضل رد على مثل هذه المحاولات التي تهدف إلى عرقلة التقدم المحرز على طريق ترسيخ الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا وعلى الجهات التي تسعى على الإخلال بالسلم المجتمعي، سيكون من الشعب السوري نفسه من خلال الحفاظ على وحدته وتضامنه. أهلا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، سأكون معكم من وراء المايك أنا محمد سطيلة. سيرافقنا أيضا في الإخراج ماهر بركات وعبد الرزاق نعمان. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بكم من جديد. للحديث أكثر حول هذا التفجير ينضم إلينا الخبير الأمني والعسكري عصمت العبسي. أهلا بك أستاذ عصمت.
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، واسمحوا لي من يعني على أثير إذاعة دمشق أن نقدم بالتعازي لذوي الشهداء، وأسأل الله الشفاء العاجل لجرحانا.
0: آمين يا رب. أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ عصمت، بالنظر إلى استخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع، كيف تقرأ طبيعة التكتيك المستخدم في اختيار توقيت ومكان الحدث بالقرب من مرفق قضائي حيوي كالقصر العدلي بدمشق؟
1: بداية يعني كما تفضلت، هي عبوة بدائية تحوي الكثير، يعني هي عبارة عن عبوة بدائية لكن يعني جعل فيها الكثير من المسامير وخرطة الحديد أجل تحقيق أكبر عدد من الإصابات. فالعمل المراد منه هو إحداث أكبر عدد من الإصابات والضحايا.
0: نعم.
1: ولا يراد منه مثلا استهداف جهة بعينها أو يعني مفصل بعينه، وإنما هو فقط يعني من أجل القتل. طبعا اختار وقت الذروة يوم الخميس، في هذا الوقت وقت الذروة يكون يعني المقهى حول القصر العدلي في أكبر تجمع للناس. واضح الرسالة هي يعني لإحداث هذه البلبلة، لإحداث يعني كما يعني يسمونه في أدبيات داعش نكاية. فنسأل الله عز وجل أن يتغمد يعني الشهداء برحمته وأن يشافي الجرحى. طبعا السلطات الأمنية في المرات في وجهت أكثر من ضربة استباقية وقامت في أكثر من عملية ضد تنظيم داعش. واليوم لا نستطيع أن نجزم أنه يعني داعش هي خلف العملية، باعتبار أن التحقيقات لم تنتهي، باعتبار أن هنالك مستفيدين كثر من أعداء الشعب السوري، ممن يعني ممكن أن يكون لهم ارتباط بهكذا عملية استهداف القصر العدلي. هذا القصر العدلي الذي هو يعني في شهر تموز الآن هنالك أكثر من 3 جلسات لكبار مجرمي نظام بشار الأسد. نتكلم اليوم عن عملية تم إحباط قبلها عدة عمليات كانت تستهدف تجمعات سكنية، كلنا نتذكر العملية التي تم الكشف عنها في منطقة يعني بارتومة أو أعتقد يعني قريب منها في عشية عيد الفصح. أيضا لا ننسى أن داعش في هذه الفترة تعتمد أي عمل للتغطية على الهزائم الساحقة التي تعرضت لها، انكشف أوكار وخلايا لها في عدة مناطق في المنطقة الشرقية، مما كان يعني سمت وقتها وزارة الداخلية بالعمليات الاستباقية لهذا التنظيم. إذن لا نستطيع أن نحدد جهة بعينها، وإن كنت أرجح أن يكون يعني خلف هذا التنظيم داعش مع إمكانية التخادم مع جهات أخرى يعني ممكن أن يكون لها ارتباطات مع هذا التنظيم.
0: نعم أستاذ، هل من معطيات استخباراتية أو أدلة جنائية نوعية اعتمدت عليها الأجهزة الأمنية لربط التفجير بجهة ما؟
1: بطبيعة الحال الآن التحقيق ما زال يعني في بداية، يعني التحقيق ما زال يمضي عليه لساعات.
0: أستاذ عصمت، مثل ما تفضلت، نحن لا نستطيع أن ننسب التفجير سواء لداعش أو لفلول النظام أو لأي جهة كانت، لكن كما قلت المعطيات، هل هناك من معطيات وأدلة

0: يمكن توجيهها باتجاه أيوة. جهة معينة؟
1: المعطيات بداية هي مكان التفجير وطبيعة التفجير والأداة المستخدمة للتفجير.
0: نعم.
1: على مكان التفجير تم اختيار وتوقيت التفجير حتى. تم اختيار القصر العدلي باعتبار هو مؤسسة يعني قضائية. في أدبيات هذا التنظيم يعتبر أن يعني هذا المكان هو مكان يعني واجب تفجيره. أيضا الجهات أو الضحايا تفجير معظمهم من يعني من المحامين أو ممن يرتادون إلى القصر العدلي، يتحاكمون في القصر العدلي. وأيضا هذا سبب آخر يجعل يعني هذا التنظيم يرى يعني أحقية عنده في استهداف هؤلاء الأبرياء. والأمر الثالث أن التفجير جاء خشية أو بعيد إعلان يعني مجلس الشعب.
0: نعم.
1: وهي كما يقال الجناح أو هو يعني السلطة التشريعية والسلطة الثالثة في الدولة السورية الجديدة. فأراد أن يبعث بهذه الرسائل التي هي ضمن أدبيات وعقيدة هكذا تنظيمات، مسألة أن هذا المجلس يعني كفري وأن هذه المحاكم كفرية ومن هذا القبيل. لكن هذا لا ينفي إمكانية ربط هذا الأمر أيضا بمسألة فلول النظام، باعتبار يعني عقدت عدة محاكمات لفلول النظام في هذا المكان، وستعقد إن شاء الله خلال هذا الشهر أيضا عدة محاكمات أخرى، محاولة بعث رسالة بعد حالة الارتياح التي شعر بها السوريون أن يوصلوها للعالم كله، أنه اليوم اكتملت السلطات الثلاث في سوريا وأن سوريا الآن جاهزة يعني للتنمية الاقتصادية ولإعادة الإعمار. فتوجيه الرسالة في هذا الوقت أن سوريا ليست آمنة وأن سوريا يعني ممكن أن يحصل فيها بعض الأعمال، وإن كانت هذه الأعمال وارد أن تحصل في أي دولة من الدول المستقرة والمتقدمة، لا نتكلم عن دولة حديثة عهد يعني باستقلال وانتهاء من حقبة ظلم طويلة، نتكلم عن بنية تحتية متهالكة. الآن وزارة الداخلية تصل ليل بالنهار، الحمد لله بات عندنا يعني جزء من البنية التحتية، لكن تحتاج تطوير كثير. يعني اليوم تصور المقهى الذي حصل فيه التفجير، لا يوجد تسجيلات كاميرات على الأقل لما حصل داخل وإن كان ممكن يكون هناك تسجيلات كاميرات محيطة بالمقهى، لكن أنا أقصد أنه اليوم البنية التحتية الأمنية في المراقبة الإلكترونية ما زالت في بدايتها في سوريا. هذا كله يعزز من قضية يعني إمكانية كشف هكذا عمليات قبل حصولها. وشاهدنا المعلومات الاستخباراتية التي كانت تحصل عليها وزارة الداخلية كيف أنقذت شعبنا وأبناء شعبنا من كثير من العمليات التي كان يخطط لها هذا التنظيم أو غيره من الإرهابيين من الجماعات الإرهابية المرتبطة، سواء نتكلم بوضوح سواء كانت المرتبطة بحزب الله أو بغيره، لأنه اليوم نتكلم عن إمكانية فتح أو إمكانية حتى لو كان يعني أنا أرجح الآن داعش، لكن أقول لا يمنع أن يكون هناك تخادم بين داعش وغيره من يعني ما يكونون العداء للدولة السورية وللشعب السوري ومن ذاق السوريين من إجرامهم ما ذاقوا.
0: طيب أستاذ، في ظل التقاطعات السياسية والأمنية الراهنة، هل هناك قراءة للتحقيقات الأولية في احتمالية تورط جهات إقليمية أو محلية؟
1: أعيد نعم، الآن لما نتكلم عن من المستفيد من هذا التفجير، لما نقول من المستفيد من هذا التفجير نتكلم عن الواقع الإقليمي الحالي، عن وجود جهات متخوفة من دور سوري أكبر، يعني يفتح الباب أنه إمكانية أيضا أن تكون متورطة أو على الأقل استطاعت أن تخترق تلك التنظيمات لجعل هذه الأجندة تخدم مصالحها. طبيعة الحال يعني الحدود الغير منضبطة إلى الآن، إشكالية الحدود هي إشكالية حقيقية، سواء كان مع تنظيم داعش أو حتى يعني مع إمكانية تورط عناصر أو مجموعات
0: من فلول النظام مثلا.
1: نعم، فلول النظام وحزب الله.

0: أتكلم بصراحة على أن
1: نعم.
0: يتم كشف قبل شهور عن خلية كانت مرتبطة بحزب الله، أرادت تنفيذ عمليات تفجير في عيد الفصح. ألم يتم كشف خلايا أيضا مرتبطة بحزب الله كانت تحاول أن تقوم بتفجيرات في عدة مراكز أمنية في عدة محافظات سورية؟ اليوم يعني اليوم أعداء سوريا الذين نالوا من الشعب السوري وارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري يعتبرون أن حالة الاستقرار الآن، حالة بناء الدولة، حالة استكمال مؤسسات الدولة، وكأنها توجه لهم صفعة. إضافة أنا أتكلم إنجازات وزارة الداخلية في الفترة الماضية أيضا كانت ثقيلة على قلوبهم، لذلك إلى الآن من المبكر الجزم بالجهة التي تقف خلف هذه التفجيرات. لكن ما احنا متأكدين منه أن وزارة الداخلية بإذن الله ستكشف القائمين خلف هذه التفجيرات، وأيضا ما احنا متأكدين منه أيضا مرة أخرى هو أن وزارة الداخلية ستستفيد من هذه التجربة لمنع أي خرق مستقبلي، بحيث ندرس من أين كان الخرق وما هي الدروس المكتسبة وأين كان الخلل في ما حصل اليوم بحق يعني أبناء شعبنا.
1: نعم. طيب، في مع وجود احتمالية أكثر من جهة قامت بتنفيذ هذه العملية، هل من مؤشرات تقنية أو أمنية أو استخباراتية ترجح كفة عن أخرى؟
0: بطبيعة الحال يعني لا يمكن الجزم بسبب أن المنطقة التي تم استهدافها هي منطقة مكتظة. لكن لماذا أرجح داعش على غيرها؟ لأنه هنالك يعني محاولة استهداف غير موجهة. يعني الآن داعش لا ترتبط كما كانت سابقا بقيادة مركزية تنظيمية، وإنما هي عبارة عن مجموعات متفرقة لها حرية اختيار الأهداف حسب المكان والزمان الذي تراه مناسب، بل لها حتى مسألة لا مركزية في التمويل. يعني الهدف الذي تم اختياره اليوم هو إجرامي بكل المقاييس، مقهى يقطنه أو يرتاده عدد من المواطنين في الذروة وفي منطقة شديدة الازدحام.
1: طب، هل من مؤشرات فنية يبحث عنها المحققون في مسرح الجريمة بعد أو عند فحص بقايا عبوة ناسفة؟ ما هي تلك المؤشرات، وكيف تساهم هذه المؤشرات والأدلة في رسم وتحديد هوية الفاعل؟
0: طبعا الآن مسرح الجريمة يكون مسرح مغلق، تحاول الآن يعني إدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية رفع كل ما هو متعلق بمسرح الجريمة وتحليل مسرح الجريمة ومتابعة حتى الكاميرات المحيطية المتوفرة، أيضا بما يتعلق بطبيعة تصنيع هذه العبوة، شكل العبوة، خط الدخول والخروج. كل هذا يعطي تصور عن كيفية تنفيذ العملية وكيفية يعني ومن الذي يقف خلف هذه العملية، وأيضا طبيعة الضحايا المستهدفين. كل هذا يلعب دور حقيقي في مسألة اكتشاف يعني من يقف خلف هذه العملية. ولنكن يعني صادق يعني واضحين قليلا، دوما عمليات التفجير تعتبر من أصعب مسارح العمليات يعني البحث الجنائي.
1: نعم.
0: لأنه بطبيعة الحال هذه التفجيرات، لا سيما نتكلم اليوم عن يعني مقهى ممكن يكون فيه أسطوانات غاز، ممكن يكون فيه حريق أو شيء، تدمر كثير من الأدلة المادية الموجودة بمسرح الجريمة. لكن مع ذلك هنالك أدلة يمكن رفعها من مسرح الجريمة وتساعد بإذن الله عز وجل. لكن أيضا هنالك معوقات حقيقية الآن في وجه يعني أخواننا في الأدلة الجنائية. السبب أنه أنت الآن ما زلت تستكمل البيانات في سوريا، إمكانية وجود أشخاص لا توجد لهم بيانات، ضعف في بعض الخدمات البيانات الشخصية.
1: نعم.
0: وإن كانت حاولت وزارة الداخلية في الفترة الماضية استكمال كثير من هذه البيانات، لما لا ينعكس في ذلك على الأمن المجتمعي وعلى أمن يعني المجتمع. لا ننسى أيضا مسألة الشهود الموجودين في مسرح الجريمة، التعاون بقدر ما يكون في تعاون كبير مع وزارة الداخلية مع

0: مع إدارة البحث الجنائي، مع إدارة مكافحة الإرهاب من قبل المواطنين، سواء كان بالابتعاد عن مسرح الجريمة بعد حصول الجريمة حفاظا على أرواحهم وعدم تشكيل ضغط على تأمين مسرح الجريمة، وكذلك بتقديم والإدلاء بشهاداتهم عما شاهدوه ورؤوه خلال أو قبل حصول التفجير.
1: نعم. طيب إلى أي مدى تفرض الطبيعة الجغرافية والتنظيمية لمناطق دمشق وخاصة المزدحمة منها تحديات أمام الأجهزة الأمنية في مراقبة التحركات المشبوهة دون التأثير على حركة المدنيين، خاصة ذكرت منذ قليل أنه لا يوجد كاميرات مراقبة، لا يوجد أي فيديو وثق عملية التفجير أو فيما قبل عملية التفجير؟
0: طبعا هذه المعلومة أنا أعتقد هي تحتاج يعني تأكيد من وزارة الداخلية، ربما تكون هي تقتفض بشيء، لكن على الأقل هذا الآن متوفر بين أيدينا.
1: نعم.
0: طبيعة دمشق أنها عاصمة، يعني في العاصمة تجد العاصمة هي يأمها الناس من كل مكان، إضافة أن المنطقة نفسها التي تم الاستهداف فيها هي منطقة ذات جذب سياحي، نتكلم اليوم عن منطقة يعني لا تبعد كثيرا عن سوق الحميدية.
1: نعم.
0: فبالتالي مسألة حصر أو معرفة أو التعرف على طبيعة الأشخاص التي تدخل إلى هذه المنطقة يكون بصعوبة، التنوع الثقافي الموجود في سوريا، وإضافة إنه المنطقة منطقة جذب سياحي، يجعل مسألة الدخول والخروج إلها يعني صعب ضبطه، مسألة الاكتظاظ الموجود في المنطقة، مسألة الوقت التي تم الاستهداف فيه، كل هذه الأمور تجعل هناك تعقيدات بمسألة ضبط المنطقة ويعني التعرف على الأشخاص الذين كانوا في مسرح الجريمة. لكن بنفس الوقت يعني إن شاء الله وزارة الداخلية تملك من الإمكانيات ومن القدرات ما يسهل عليها وتتمكن أن تحل يعني ملابسات هذا التفجير الذي حصل اليوم.
1: طيب بداية التفجير هناك جمهور فضولي، هناك أشخاص، هناك تجمهر يصبح عظيم، أيضا كل من يسمع الصوت يتجه إلى مسرح الجريمة، لكن كيف تدار عملية المسح الميداني في هذه الدقائق بعد الانفجار لضمان عدم ضياع الأدلة الجنائية، وأيضا مع موازنة عودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت؟
0: يعني إشكالية هذه جريمة يرتكبها أي إنسان بحق نفسه، أنك أنت عندما تسمع صوت انفجار تتوجه باتجاه مكان الانفجار. التصرف الطبيعي والمنطقي يقول أن تبتعد عن مكان الانفجار، لا أن تتوجه إلى مكان الانفجار، لأنه بداية ممكن يكون في خطورة أصلا على المكان، على في المكان نفسه. يعني اليوم السيد محافظ دمشق والسيد رئيس الأمن الداخلي في دمشق توجهوا إلى مسرح الجريمة بعد فترة،
1: نعم،
0: فقط ليبعثوا رسالة أن المنطقة تم تأمينها. إحنا نعرف أن المنطقة تم تأمينها بوصول السيد المحافظ ومدير الأمن الداخلي إليها، لكن تصور أنه باللحظات الأولى للتفجير كان هناك اكتظاظ سكاني، بدل أن يكون هناك الابتعاد عن مسرح الجريمة محاولة الدخول إلى مكان حصول الانفجار.
1: نعم.
0: أنت هنا تعيق إخلاء، أنت معرض لا قدر الله لو كانت هناك عملية مركبة أن تكون ضحية محتملة، أنت تشكل ضغط أيضا على الأجهزة الأمنية التي تحاول تؤمن مسرح الجريمة، أنت ربما بغير قصد تدمر مسرح الجريمة بتصرفك الفضولي، ممكن أن تجعل من نفسك عرضة للاتهام وال يعني والاشتباه به،
1: نعم،
0: بموضع شك يعني بلمسك لمسرح الجريمة. فالتصرف المثالي، المساعدة الحقيقية، هي بالابتعاد عن مسرح الجريمة وترك الجهات المختصة تتولى عملية الإخلاء الطبي وتأمين مسرح الجريمة والتدخل لمنع أي احتمال، أي يعني أي خلل أو أي تهديد ممكن أو محتمل في مسرح الجريمة.
1: طيب.
0: والأسف لا. يعني هذه الظاهرة موجودة في شعبنا، لأنه سابقا أيام يعني الإجرام الأسدي لم تكن هناك مؤسسات إخلاء طبية لمن يتعرضون للقصف أو ما شابه، فالناس كانت بطبيعة الحال تندفع للإخلاء، لكن اليوم في مؤسسات معنية بمسألة الإخلاء الطبي ومسألة نقل الجرحى ومسألة نقل جثامين الشهداء. يعني التصرف الصحيح أن أبتعد عن مسرح الجريمة بقدر الإمكان.

0: تحصل معلومة، المعلومة ممكن تحصلها من وسائل الإعلام أو من يعني البيانات الرسمية لوزارة الداخلية. من يصل إلى مسرح الجريمة لن يفهم شيء، لن يرى إلا الدخان واكتظاظ سكان، ويكون هو إما ضحية محتملة أو يعني يدمر مسرح الجريمة، وبالتالي يكون ساعد المجرم في مسألة الإفلات من العقاب لا قدر الله.
1: طيب، هل هناك طريقة يتم فيها التمييز بين العمليات المنظمة أو نسب هذا التفجير لمجموعة منظمة أم عملية فردية؟
0: بطبيعة الحال تقصد بالعملية المنظمة أنها تتبع للتنظيم أو العملية الفردية؟ نعم. ما لم أفهم ما المقصود فيها.
1: هل يمكن التمييز
0: الجرائم الطبيعية؟
1: نعم تفضل.
0: بطبيعة الحال الجرائم يعني جرائم التفجير لا تكون كعمل إفرادي. إحنا كنا نتكلم إنه هل هو حادث أو هو جريمة. عملية زرع العبوة لا يمكن أن يزرع العبوة يعني شخص من تلقاء نفسه كعملية فردية، لأنه يحتاج من يصنع العبوة، يحتاج من يرصد لمكان وضع العبوة. يعني أنا أقول إنه التوقيت اليوم كان ذهبي بالنسبة للتنظيم، لكن لا تتصور إنه التنظيم يعني خطط العملية البارحة ونفذها اليوم، يستحيل ذلك بوجود الأجهزة الأمنية والمراقبة الأمنية والمتابعة الأمنية، وإنما مكان التفجير يكون مرصود قبل مدة، تسهيل إدخال العبوة إلى المنطقة، كل هذا يحتاج تنظيم حتى يستطيع أن يدخل عبوة. لا تكون من جريمة فردية، لكن ممكن أن تكون جريمة فردية لو تكلمنا عن مسألة يعني جريمة اغتيال أو قتل أو ما شابه. أما التفجيرات بعبوات ناسفة تحتاج إلى مجموعة تقوم بذلك، لكن لا يشترط أن تكون مجموعة كبيرة، مجموعة من 5 أشخاص، مجموعة من 4 أشخاص ممكن أن تقوم بذلك، وهي اليوم سياسة متبعة أصلا في تنظيم داعش.
1: لا.
0: لكن كل تنظيم له سمة في طبيعة جرائمه، في الجهات المستهدفة، في شكل الانفجارات التي تنتج عن العبوات التي يقوم بها، في توقيت الانفجارات، وأيضا مسألة يعني أحيانا طبيعة النتائج التي يرجوها أو الفوائد التي يرجوها أو الأضرار الذي يرغب في تحقيقها. من هون نستطيع أن نحكم على يعني أن هذه العملية يغلب أن الواقف الذي يقف خلف الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية. إذا تكلمنا اليوم أنه ممكن أن يكون هناك تداخل في عدة احتمالات في الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة البشعة التي حصلت اليوم يعني في مقهى بمنطقة الحجاز.
1: طيب، هل ممكن نرى تبني واضح يظهر للعيان أو كفيديو متبنى للجهة التي قامت بهذا التفجير؟
0: إذا كانت داعش فأتوقع أن تظهر تبني لهذه العملية، وهذا ما تعودنا منها ولمسنا منها، وإن كان هناك بعض العمليات التي لم تعلن عنها. أما إذا كانت القضية خلفها يعني فلول النظام أو جهات يعني لها ارتباطات إقليمية خارجية، فغالبا هذه الجهات لا تعلن ولا تتبنى، لأنها يعني تكون قد ورطت نفسها ويعني هي تريد الإضرار ولا تريد أن تظهر أنها هي خلف هذا المشهد، لأنه يجعل عليها تبعات يعني قضائية معينة.
1: طيب، لو تحدثنا قليلا عن دور التحليل الأمني في الربط بين هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة والتي حدثت سابقا، وهل يمكن اعتبار مثل هذه العمليات جزءا من نمط أمني محدد يتطلب مواجهة مختلفة في الأيام القادمة؟
0: أنا تكلمت أنه القضية فيها تداخل، فيها شوي من التعقيد.
1: نعم.
0: اعتبار أنه هناك عدة جهات لها مصلحة في هذا التفجير، في مكان هذا التفجير، في توقيت هذا التفجير. هناك على المستوى يعني الإقليمي كلام وتداعيات، على المستوى طبيعة المكان المستهدف هناك أكثر من جهة حاولت أن تستهدف مثل هكذا أماكن، بغض النظر عن أن المستهدفين هم أبرياء، ليسوا لا عناصر أمنية كما تستهدف العادة داعش، ولا عناصر ولا وليسوا مسؤولين في الدولة السورية كما غالبا يحاول أن يستهدف فلول النظام. لأنه أيضا لاحظ أن اليوم مصلحة داعش ومصلحة فلول النظام متقاطعة في نوعية الأشخاص التي تستهدفهم.

0: لكن أيضا هم استهدفوا
1: تجمعات سكنية سواء كان في خطف يعني
0: حياة بحزب الله بصواريخ لمنطقة المزة وهي منطقة سكنية مكتظة، أو استهداف داعش لمسجد في حمص، أو كان استهداف عناصر لداعش لدوريات لوزارة الداخلية، أو محاولة عناصر لحزب الله تفجير عدد من المخافر الشرطية. واليوم نتكلم هو الاستهداف أيضا لمسألة القصر العدلي يعني. أيضا لا ننسى أنه تم كشف محاولة استهداف أيضا من قبل خلايا مرتبطة بحزب الله لتجمعات مدنية في يعني عيد الفصح، محاولة اغتيال رجال دين. هذا كله يعني موجود في أرشيف وفي تاريخ هذه الجماعات، سواء تكلمنا عن الجماعات الفلول المرتبطة بحزب الله أو بغيره، أو تكلمنا عن تنظيم داعش. لذلك أحيانا يصعب يعني الجزم بأن جهة واحدة تقف أو جهة معينة تقف خلف هذا التوجيه. لذلك الاحتمالات مفتوحة. الآن يبقى مسألة المسح الجنائي، مسألة يعني قراءة مشهد أو مسرح الجريمة ورفع الأدلة من مسرح الجريمة والتعامل مع
1: هذه الأدلة الموجودة في مسرح الجريمة لتحديد الجهة التي تقف خلف هذا التفجير. وأعتقد أن وزارة الداخلية عودتنا على أن تكون
0: تحقيقاتها سريعة ودقيقة، وهذا أيضا ما وعد به السيد محافظ دمشق.
2: الخبير الأمني والعسكري الأستاذ عصمت العبسي، كنت ضيفا عزيزا، شكرا جزيلا لك.

0: أيضا أريد أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا من باريس، المحامي والباحث السياسي الأستاذ فراس يحيى. مرحبا بك أستاذ فراس.
1: مساء الخير، تحياتي لحضرتك
0: والسادة
1: المستمعين.
0: أهلا وسهلا بكم. بداية وفيما تحدثنا عنه، كيف تقرأ اختيار القصر العدلي كهدف لهذا التفجير؟ وهل من رسائل سياسية تحاول الجهة المنفذة إيصالها من خلال ضرب مرفق يرمز لسيادة القانون واستقرار الدولة؟
1: نعم، بداية فقط اسمح لي أن أتقدم بأحر التعازي يعني ذوي وعوائل زملاء المحامين الذين يعني استشهدوا نتيجة هذه العملية الغادرة، وندعو أيضاً بالشفاء للجرحى، ويعني أؤكد أن هنا مصابهم مصابنا جميعاً. بالحقيقة يعني هذا التفجير الغادر باعتقادي يحمل رسائل عديدة، من حيث الرمزية، من حيث المكان الاستهداف، وأيضاً مع ترافقه يعني مرافقته أيضاً لزيارة السيد الوزير أسعد الشيباني إلى لبنان. يعني الرسالة الأولى باعتقادي مع المحاكمات التي أجريت الأسبوع الماضي مع إطلاق مسار العدالة الانتقالية بموز نظام بشار الأسد، يعني باعتقادي فلول النظام البائد وشبكاته التي على ما يبدو أنها ما زالت يعني خلايا نائمة.
0: نعم.
1: أراد التوجيه رسالة إلى الداخل السوري أنه إذا استمر مسار العدالة فإنها سوف تقوم بتفجير الوضع الداخلي في سوريا، ولكن باعتقادي يعني الرسالة وصلت لهم خلال يعني اجتماع السوريين جميعا حول يعني إدانة هذا العمل الإرهابي الغاز، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الدولة السورية وإلى جانب ذوي الضحايا، وإلى ضرورة يعني على العكس يزيدنا إصرارا على إطلاق مسار العدالة أكثر ومتابعته بشكل أكبر، حتى نعلم حقيقة من الناحية السياسية ما هي الجهات المستفيدة. علينا أن يعني من هي الجهات المستفيدة من هذه العملية أو من حالة الاستقرار، والتي ترغب بالقضاء على حالة الاستقرار في سوريا. هناك ثلاث جهات معروفة باعتقادي. الجهة الأولى وهم فلول نظام الأسد وشبكاته التي تضررت من عمليات من يعني المحاكمات التي أجريت وإسقاط نظام بشار الأسد.
0: نعم.
1: أيضا هناك جانب متعلق بتنظيم داعش الإرهابي وخلاياه الموجودة في أكثر من منطقة في سوريا اليوم، أيضا قد تكون يعني نحن طبعا لا نستبق التحقيقات لكن نحن نتحدث هنا من الناحية السياسية.
0: نعم.
1: من المتضرر من الحالة الموجودة في سوريا. أيضا إذا يضاف إلى ذلك إيران وأذرعها في هذه المنطقة، ولذلك قلت أن هذه العملية يمكن ربطها بالزيارة التي يجريها اليوم، زيارة ناجحة جدا التي يجريها السيد وزير خارجية السوري لكافة يعني الأفرقاء اللبنانيين، والزيارة والحفاوة الاستقبال التي يعني كانت أيضا في مدينة طرابلس. بالتالي أيضا هناك مصلحة إسرائيلية بالقضاء على حالة الاستقرار في سوريا. بالتالي يعني هذه هؤلاء الجهات الأربعة ربما هي المستفيدة، أو التي قد تكون من الناحية السياسية تعمل على حالة يعني الخلق الفوضى في سوريا وزعزعة حالة الاستقرار الموجودة. سوريا ليست لوحدها، الشعب السوري ليس لوحده، هناك دول أو هناك أطراف تحاول زعزعة حالة الاستقرار وسلم الأهل الموجود في سوريا، لكن أيضا لدى الشعب السوري أصدقاء إقليميين ودوليين. لا شك يعني أيضا هناك رسالة هامة وصلت اليوم إلى المجتمع الغربي، بأن اليوم هناك بعض الجهات سواء داخلية أو خارجية تحاول القضاء على حالة الاستقرار في سوريا وإعاقة مسار المرحلة الانتقالية في سوريا والعدالة الانتقالية في سوريا. لذلك أقول يعني سوريا ليست لوحدها.
0: نعم.
1: لديها أصدقاء إقليميين من شركاء عرب وتركيا وأيضا شركاء دوليين، سوف باعتقادي يتم زيادة التنسيق في هذا الجانب، سواء التنسيق الأمني أو المخابراتي لضبط الحالة الموجودة في سوريا. اليوم بعد إطلاق أيضا مجلس الشعب وقرب جلسات انعقاد واكتمال السلطات الثلاث في سوريا، هناك متضررين كثر من هذه من اكتمال أو نجاح المرحلة الانتقالية حتى الآن في سوريا، ويحاولون يعني إعاقة هذا التقدم.
0: طيب أستاذ، هل يمكن وضع هذا الحادث في سياق الضغط الأمني الذي تشهده المنطقة، أم أنه سيكون تحول نوعي في أسلوب استهداف مراكز الثقل في العاصمة دمشق؟
1: باعتقادي كما قلت يعني اليوم تحرك الدبلوماسية السورية بضمن توافقات إقليمية ودولية نحو الساحة اللبنانية لن يمر يعني دون يعني على الأقل لن أقول مشاغبات، إنما محاولات لإنكار ورفض ومحاولة تهرب سواء من أذرع إيران أو حتى من إسرائيل. يعني اليوم إيران وإسرائيل دخلتا في حرب طويلة وأذرعهما دخلتا في حرب طويلة، لكن الطرفان ربما ليس مصلحتهما أن تعود سوريا كقوة إقليمية يكون لها ليس فقط دور في سوريا أيضا في التأثير على دول الإقليم. لذلك قد يعني تستخدم يعني هذه الأطراف المتضررة من عودة يعني قوة سوريا الإقليمية ودور الإقليمي لأن تقوم بالعديد من العمليات في العاصمة دمشق لتهديد حالة الاستقرار. كما قلت نحن نتحدث عن زيارة يعني سوف يعلن عنها خلال الأيام القادمة للرئيس الفرنسي مع وفد فرنسي كبير للعاصمة دمشق. بالتالي هناك محاولات نعم لتقويض حالة الاستقرار، لكن كما قلت اليوم كلنا ثقة بأجهزة الأمن السورية وأجهزة إنفاذ القانون، وأيضا كما قلت يعني اليوم هناك شركاء إقليميين ودوليين. الرسالة وصلت باعتقادي بضرورة أن دعم الحكومة السورية في هذه المرحلة وزيادة التنسيق الأمني لحماية سوريا من هذه الانعكاسات نتيجة كما قلت ربما التفويض الإقليمي والدولي للعب دور في يعني إيجاد مخرج على الطريقة السورية كما يعني ربما نستطيع تسميته لتجنب الحرب في لبنان ولإدماج ربما لبنان حزب الله أو الجناح السياسي لحزب الله في مسار إعادة بناء الدولة اللبنانية. كل ذلك طبعا ما زلنا في المقدمات ننتظر ما الذي سوف يعني تنتج عنه زيارة السيد وزير الخارجية، لكن نعم هناك أطراف كثيرة متضررة من هذه العملية تحاول إعاقة ويعني وئد هذه الجهود الدبلوماسية للدبلوماسية السورية قبل أن تبدأ في لبنان.
0: طيب ما هو تقييمك لما أو تقييمك لمدى قدرة الدولة على تحصين الجبهة داخليا أو الجبهة الداخلية سياسيا، خاصة أن مثل هذه الحوادث غالبا ما تستخدم في حروب السرديات الإعلامية؟
1: يعني هذا الاعتداء الغادر رمزية مكان استهدافه على الصعيد الداخلي يعني تلقفها السوريين، وصلت الرسالة بأنها يعني مستهدف الأساسي هو العدالة وإطلاق العدالة الانتقالية، على العكس مثل هذه العمليات تزيد من وحدة الجبهة الداخلية باعتقادي. على الصعيد الخارجي أيضا يعني هنا الصحف العالمية عندما اليوم يعني استناولت هذا الحدث الجلل في العاصمة دمشق تحدثت اليوم عن رمزية استهداف القصر العدل في دمشق واستشهاد عدد من المحامين وإصابة عدد آخر. بالتالي حتى هذه النقطة يعني باعتقادي لم ينجح من قام بهذا التفجير بأن يستطيع يعني أن يستفيد أو يستثمر سياسيا في هذه العملية. على العكس الدولة السورية يعني كان حولها يعني التف حولها

0: الشعب السوري بدايه، وايضا هناك يعني كان شجب اقليمي وبيانات استنكار اقليميه ودعم للحكومه السوريه لهذه على يعني ضد منفذي هذه العمليه ودعم للدوله السوريه. باعتقادي ما يمكن العمل عليه خلال الفتره القادمه ايضا لابد من اليقظه على كافه الصعود، هذا يشمل ليس فقط الاجهزه الامنيه ويعني الاجهزه انفاذ القانون في سوريا، ايضا كافه ابناء الشعب السوري والمواطنين الابلاغ عن كافه عن اي حركات مشبوهه او اي تحركات قد يعتقدون انها اليوم قد يكون الهدف منها يعني القيام باعمال تضر بمصلحه الدوله السوريه وتضر بحاله الامن والامان، بالتالي هي مسؤوليه المجتمع السوري وايضا اجهزه انفاذ القانون في سوريا خلال هذه المرحله، والتي ينبغي باعتقادي ان تكون يعني بمنتهى اليقظه والحذر خلال الفتره القادمه، وبخاصه يوم انعقاد جلسه مجلس الشعب السوري الجلسه الاولى.
1: نعم، طيب مع وقوف بعض الدول بجانب سوريا في هذه الحادثة، كيف يمكن قراءة تأثير هذا الحادث على مرونة التحالفات سياسيا وأمنيا وخاصة التي تبنيها دمشق مع المحيط الإقليمي؟
0: نعم، يعني لا يمكن بالواقع الجيوسياسي الموجود حاليا لا يمكن قراءة حالة الاستقرار في سوريا أو الرغبة في أن تستمر حالة الاستقرار في سوريا إلا ضمن السياق الإقليمي. ما حصل اليوم في الحرب الإيرانية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز واستمرار هذه المفاوضات والمناوشات الأمريكية الإيرانية في الوصول لاتفاق إطاري ومن ثم الإرهاصات التي تحصل يعني عادت لسوريا مركزة وموقع جيوسياسي على خارطة العالم، بالتالي اليوم الحفاظ على الاستقرار في سوريا مصلحة ليست فقط يعني سورية إنما أيضا إقليمية ودولية، والولايات المتحدة الأمريكية يعني في تقييم الأمني الذي لوزارة الخارجية الذي صدر الشهر الماضي تحدثت أن اليوم الحفاظ على الاستقرار في سوريا هو أولوية أمريكية قبل أن تكون يعني سورية، وذلك لمساسها بالأمن القومي الأمريكي أو الأضرار التي تنتج عن حالة الفوضى لا قدر الله في سوريا، بالتالي الحفاظ على حالة الاستقرار في سوريا ليست فقط حاجة سورية أو مطلب سوري، أيضا في هذه المرحلة مطلب إقليمي ومطلب دولي لكما قلت كخط أو طرق بديل لطرق الإمداد المستقلة لتكون بديلا لطرق الإمداد وسلاسل الإمداد والتوريد ليس فقط لسوريا إنما أيضا لأوروبا وبالعكس نحو الخليج العربي، بالتالي حالة الاستقرار والحفاظ على حالة الاستقرار في سوريا تعتبر في المرحلة الحالية ليست فقط حاجة ومطلب سوري إنما أيضا مطلب إقليمي ودولي.
1: طيب أستاذ فراس قبل أن نختم، ما هو السيناريو السياسي الأرجح الذي قد تتبناه القوى المعادية لمحاولة توظيف هذا الحادث في الضغط على الملف السوري خلال المحافل الدولية مثل ما ذكرنا منذ قليل؟
0: حقيقة يعني الهدف الأساسي هو إيصال فكرة أن اليوم هناك حالة من الفوضى في سوريا، بأن اليوم الدولة السورية غير قادرة على ضبط الأمن والأمان في سوريا، وباعتقادي يعني هذه المقاربة خاطئة، هي على العكس يعني وجهت اليوم الدولة السورية في طور إعادة البناء في طور بناء المؤسسات، وكل الدول الإقليمية ودول العالم تعي ذلك وتعلم أن اليوم أي دولة تخرج من صراع وفي حال بناء المؤسسات وبناء الدولة تحتاج إلى دعم دولي وإلى تنسيق دولي كبير، بالتالي بعد هذه العملية على العكس سوف يزيد التنسيق والدعم لأجهزة إنفاذ القانون ولل يعني القوى الأمنية السورية، وليس العكس لن ينقص هذا الدعم، بالعكس سوف يزيد، بالتالي الحسابات كانت حسابات خاطئة، لكن كما قلت لا ينبغي التقليل مما حدث، ينبغي على الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون وأيضا المواطنين السوريين الحذر الأمني خلال هذه الفترة منذ الآن وحتى انعقاد باعتقادي جلسة الشعب، على ما يبدو أن هذه الاستهدافات قد تستمر خلال هذه الأيام من قبل هذه القوى كما قلت للتأثير أو للتشويش على نجاح المرحلة الانتقالية. جميعنا نعلم اليوم الصفعة التي تلقتها هذه القوى التي ترغب ب يعني إظهار سوريا أنها دولة ضعيفة ولم تنجح في المرحلة الانتقالية بعد إعلان قائمة الرئيس الجمهورية للثلث حصة الرئيس في مجلس الشعب، بالتالي هذه القوى أو هذه ربما الدول التي لا ترغب بحالة الاستقرار في سوريا تريد تقويض ذلك وتريد التقليل من حالة النجاح التي استطاعت القيام بها الدولة السورية خلال الفترة السابقة من خلال هذه العمليات وهذه التفجيرات.
1: الأستاذ المحامي والباحث السياسي فراس اليحيى، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لك.
1: إلى هنا مشاهدينا ومستمعينا على الأكارم على شاشة وأثير إذاعة

0: دمشق، نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا. لكم من فريق العمل كل المودة والتقدير، على أن نلقاكم غدا في حصاد جديد. إلى اللقاء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: المعرفة والثقة، الفرق يلي بيصنع الفرق.
3: شو لك صعبة؟ شايفك غرقان بالكتاب اللي عم تقرأ فيه؟ اكيد اكيد خارط مشطك، مو هيك؟
2: فعلا كتاب حلو كتير ولا يقاوم، وبياخدك على عالم تاني. أنا بتشكرك راضي لأنك أنت اللي اخترت لي إياه.
3: لا تتشكرني ولا شيء، أنا أصلا ما عملت شيء، المهم أنك تكون مبسوط ومستمتع أنت وعم تقرأ، هذا أهم شيء.
2: وأنت راضي؟ ليش ما أنك عم تقرأ؟
3: أنا هلا من شوي خلصت قراءة، ما حبيت هيك ريح شوي. تعرف لك صابر، قديش بيحكوا عن أهمية المعرفة والثقة، بس إنه معقولة في فرق حقيقي بيناتهم؟ كيف نقدر نميز هاي عن هاي؟
2: أكيد يا راضي، في فرق كبير بين المعرفة والثقة، برغم إنه مرتبطين مع بعضهم. المعرفة هي المهارات اللي منكتسبها من الدراسة والتجربة، أما الثقة فهي الإيمان بقدرتنا على استخدام هاي المعرفة بشكل صحيح.
3: أيوة، يعني يمكن يكون في عندي معرفة كبيرة بس ما أكون واثق من حالي.
2: هيك شي، والعكس صحيح، يمكن يكون عندك ثقة عالية بس بدون معرفة كافية، وهذا يمكن يسبب مشاكل.
3: طيب كيف بنقدر نطور هاي الثقة بدون ما توصلنا لمرحلة التكبر لا سمح الله، أو نكون واثقين بحالنا زيادة عن اللزوم؟
2: الثقة الحقيقية يا صاحبي بتجي من التوازن، من معرفة نقاط قوتنا وضعفنا، ومن الاستعداد للتعلم والتطور المستمر.
3: يعني مو لازم نعرف كل شيء، بس لازم نكون واثقين بقدرتنا على التعلم.
2: بالضبط يا راضي، والثقة بدون معرفة ممكن تكون وهم، بس المعرفة بدون ثقة ممكن تمنعنا من النجاح.
3: حلو كتير، حلو. طب معلم، يعني عندك هيك شيء كم نصيحة تساعدنا لنقدر نطور هاي المعرفة وهاي الثقة مع بعضنا البعض؟
2: أكيد يا رفيقي، أكيد. أول شيء لازم نستمر بالتعلم.
3: نعم.
2: ونطلب المساعدة لما نحتاج إلها. وتاني شيء لازم نجرب شغلات جديدة حتى تبني ثقتك. وتالت نصيحة والأخيرة هي أن تكون صادق مع حالك وبتعرف حدود قدراتك.
3: فعلا فعلا يا صاحبي، التوازن في الأشياء هو السر.
2: المعرفة والثقة مع بعضهم بيصنعوا الفرق الحقيقي بحياتنا،
3: وكل خطوة بنخ

0: خطيه بتقربنا لنكون افضل نسخه من حالنا، مو هيك قصدك صابر؟
1: هيك ونص يا صاحبي. وهلا خلينا نروح على القهوه نشرب لنا شي شغله بارده نرتوي فيها، ويحكي كل واحد فينا عن قصه الكتاب اللي قراه. شو رايك انت، راضي؟
0: ما بدي رأيي بعد رأيك سيد راسي. بس بالعادة بتقلي قوم نروح على القهوة لنلعب دق طاولة. شو صاير رجلك صابر؟ شو صاير عم تتغير للأفضل؟
1: هلأ بيني وبينك ما تغيرت كتير، بعد ما نحكي قصص الكتب بنلعب دق طاولة، لا تخاف.
0: ما بيقطع حاله. اتفضل يا معلم اتفضل. هلأ بيكون عمك كامل سجلنا غياب.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في دمشق إلى 9 وفيات و20 مصابا.
0: موجز الأخبار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه البالغ بشأن التفجير قرب قصر العدل بدمشق، ويؤكد أن الهجمات التي تطال المدنيين هي أفعال غير مقبولة. إدانات عربية ودولية واسعة للتفجير الإرهابي وسط دمشق، وتأكيد على رفض العنف والتضامن مع سوريا. وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يفتتح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يرحب بدخول شركة زين إلى سوريا، ويؤكد انطلاق محطة جديدة للارتقاء بخدمة الانترنت لتواكب المعايير العالمية. وفي خبرنا الأخير، وزير المالية محمد يسر برنية يوجه بوقف الملاحقات القانونية بحق متعثري قروض بنك الاستثمار الأوروبي. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: بذهب سوري لليوم رح نتعرف على مشروع سوري، مشروع بيدعم المزارع، بيحافظ على خصوبة الأرض وبيساهم بعودة الزراعة لتكون ركيزة من ركائز التعافي والإنتاج في المبادرات السورية بمجال الأسمدة ولا سيما العضوية. تعكس توجه للاستفادة من الموارد المحلية ودعم استدامة الزراعة. سوا رح نتعرف على هالمشروع المميز ونتعرف كيف حول ذهبنا السوري لليوم التحديات لفرص وكيف عم يثبت انه الخير بسوريا ما بينقطع. مساء الخير لذهبنا السوري الدكتور محمود الكوري، يسعد مساك.
1: يسعد مساك واهلا وسهلا فيكي.
0: دكتور، يعني خلينا نخبر المستمعين مين هو الدكتور محمود الكوري وكيف خلقت فكرة مشروعك الأسمدة العضوية.
1: أهلا وسهلا فيك. محمود الكوري خريج عام 1991، مباشرة صار التحاق بموضوع السوق الزراعية، وكان عندنا يعني تواجد بمحل بسوق الهال القديم اللي هو سوق مفرع وسوق جملة، والحمد لله يعني قدرنا نعمل نثبت جدارة بهذا الموضوع. الجو مساعد، حاولنا نعمل شيء من إدخالات جديدة بحيث يقنع السوق الزراعي المزارع والمهندس بأنه في أشياء جديدة تشتغل عليها الواحد. أتيحت لي فرصة بال93 أنه نشتغل بشركة، وكان في لي نصيب بتوزيع المواد.

0: بالمنطقة الجنوبية. هذا أعطانا نوع من الخبرة، وإذ فجأة بيظهر ضعف، بيظهر منتج جديد اللي هو سماد عضوي كان المعروف تماما بس السماد الكيميائي. هون الأسمدة العضوية كانت نسميها موضة جديدة عالميا، اهتمام فيها. فبناء على هذا الكلام اجت فكرة انه نعمل معمل للأسمدة العضوية. هذا كان بسنة 1999. الأسمدة العضوية المعروف انه هي قادرة انه تعطي غذاء وتحلل الكيماويات اللي بالتربة، الأسمدة اللي بالتربة، وقادرة تعطي إنتاج جيد ونضيف، خلينا نقول بيئيا. انت اهتمينا بالموضوع، انتجنا شوية شغلات أسمدة عبارة عن كومبوست اللي هو بينضاف قبل الزراعة، وكمان ضفنا اشتغلنا على أسمدة تضاف سقاية وتضاف ورقي، وكلياتها من الأسمدة مسمى أسمدة عضوية. كان إلي الشرف أنه ب 2002 أن اشتغلت بشركة وأنتجنا بهذا السنة أسمدة حيوية، وهي عبارة عن بكتيريا وأحياء دقيقة بتفيد بالتحليل المواد الموجودة بالتربة. هذا أعطاها دفع للشركة وانطلقنا منها.
1: دكتور، يعني نضوي أكثر على المواد الأولية اللي عم يتم الاعتماد عليها بصناعة المواد، بصناعة الأسمدة العضوية.
0: هلا الأسمدة العضوية جاي من مواد طبيعية، بعضها موجود بالبلد، بعضها مستورد، وتاخذ طابع انه هذا مواد نظيفة بالنسبة للأثر المتبقي والكيماويات. ممكن نقول انه في حيز جيد اللي هو استخدام المادة العضوية وتتحلل وتتخمر وممكن توصل للمزارع. في السماد العضوي البلدي معروف للأسف، فهو له مساوئ انه في حجم بذور كتير، في عدد من الأمراض. هذا الكلام كله بيلتغى لما انت بتنجي مادة عضوية، بيكون موضوع التخمر هو قتل هاي الأمراض وقتل هاي البذور. هذا الكلام خلى المزارع يهتم أكثر بموضوع السماد العضوي، وللأسف ما زال البعض عم يعني جادل بهذا الموضوع ويقول لا أنا استفدت على العضوي. طبعا هو هدفه التوفير، ما هدفه النتائج.
1: دكتور، يعني جودة المنتج دائما بتبلش من البداية، فينا نشرح عن مراحل التصنيع من لحظة دخول المادة الخام حتى يصير يعني السماد جاهز؟ نفهم يعني العملية تقنيا بشكل مبسط وواضح للمستمع.
0: احنا اذا بدنا نفهم القصة بدنا نعرف انه الأسمدة العضوية هي عبارة عن اكثر من شق. الشق البودرة اللي حكينا هو عبارة عن مادة عضوية مخمرة سواء من أصل حيواني مدخل عليه أصل نباتي، وتتعامل ببكتيريا وإضافات، وبتاخد وقت صغير كونه نحن عم نعالجها بطريقة تقنية، فعم يكون الزمن بسيط، فعم نختصر على المزارع أنه سنة كاملة أو أكثر لحتى يتحلل معه السماد البلدي اللي حكينا عليه. هلا هذا العين مع إضافات، مع خبرة الحمد لله صارت عنا خبرة قوية، هذا الكلام أعطانا نتيجة متميزة. دخل هذا الكومبوست اللي هو ببداية الزراعة، بعدين صار في عنا مادة تانية هي يعني النوع الثاني اللي هي سوائل تستخدم للسقاية. سائل تستخدم للسقاية بيشتغل دور يسحب العناصر الصغرى المرتبطة والكبرى مرتبطة بالتربة وبيمد فيها النبات. هذا بيعطي مرحلتين، أول شيء بنتخلص من المواد الكيميائية اللي هي بالآخر هي سموم، يعني هي مدخل على الأرض وبتحلل وبتعطيها للنبات. النبات لما بياخدها بيستفيد منها، كان غير قابل للاستفادة تحول لشيء قابل للاستفادة. هي اللي أسمدة عضوية، منها هيوميك أسيد وفولفيك أسيد، هذول متميزين. هلأ احنا عنا منتجات اللي هي الحيوية اللي هي بكتيريا وفطور، هي كمان بتحلل وبتدخل بمنافسة مع أمراض التربة. هذا اعتبرنا السقاية. الشق الورقي اللي هو الأشياء اللي ممكن

0: إن تنرش على الورق اللي هي بتدخل أحماض أمينية وفولبيك أسيد وفي أشياء يعني متميزة، بتجي خليط بسيط من الكيماويات مع المواد العضوية، فهذا عم يعطي إنتاج جيد، عم يعطي نمو جيد. فينا نتدخل بحياة بأي تقصير بحياة النبات نستخدم، وفي بعض العناصر ضرورية تكون موجودة على الأشجار، مثلا الزيتون بحب البورون، احنا ما فينا نعطي البورون الا عن طريق الورق، وضعف الكالسيوم كمان ممكن نرشه عن طريق الورق، واضافات تانية واللي منشطات اللي هي عبارة عن احماض امينية وفيتامينات وانزيمات وعناصر صغرى.
1: دكتور، يعني كيف بيتم التأكد من جودة المنتج نهائيا؟
0: هلا احنا الحمد لله بنخضع لاشراف وزارة الزراعة، احيانا بيشوف فيها صعوبة الواحد، ولكن هذا دليل ثقة. الوزارة منصنع وجبة، بتجي بتسحب عينة بتاخذها على التحليل، وعند مطابقتها للتحليل بتعمل افراج وبتحط صيغة اللي هي لصاقة وختم، هذا بيعمل انطلاقة انه هذا صار جاهز المنتج لينزل على السوق. هذا عم يعطي ثقة عند الفلاح وعند المهندسي.
1: يعني في فحوصات مخبرية لقياس المادة العضوية الـ pH؟
0: تمام. هلا المادة العضوية والـ pH، وفي إذا في أثر متبقي فيها عناصر ثقيلة، كله هذا يستبعد، بيصير بيرتفض. ولكن الجيد والمقبول المطابق لشروط وزارة الزراعة يقبل وبيتم إنزاله على السوق.
1: دكتور، كمان يعني في فرق تاني رح نوضحه للمستمعين، الفرق العلمي والعملي بين منتجكم والأسمدة الكيميائية من ناحية تأثيره على التربة والنشاط الحيوي واستدامة الإنتاج.
0: هلا احنا موضوع الأسمدة الكيميائية وهذا خطأ كبير، وللأسف من 50 و60 سنة يستخدموا الفلاح اللي هو اليوريا والسوبر فوسفات سلفات البوتاسيوم، هاي المواد واستخدامها الجائر حول الأرض لكتلة أملاح. يعني هذا اللي خلينا نقول إضافة اليوريا، إضافة اليوريا التلت بيمتصه النبات، والتلت بينزل للمياه الجوفية، والتلت بيتعلق بالتربة، مع إضافة تانية كمان بيزيد التلت. فأنت كل يوم عم تزدي زيادة سموم بالتربة، لأنه هو خارج ولو أنه له فوائد، ولكن الاستخدام الجائر وهو مدخل على الطبيعة اللي على التربة، فهذا بيعمل نوع من خلينا نقول الملوحة بالتربة. تملح التربة إجا أحيانا من السماد الزائد. هلأ إضافة إنه بعض أراضينا مالحة والمياه مالحة، فهذا عمل تأثير سلبي. المعالجة بدها تتم عبر السماد العضوي. السماد العضوي في له مزايا، انه هو بالارض المالحه يستخدم يخفف الملوحه وبيعطي انبات طبيعي. في بعض الاراضي جربناها كان ما في اي انبات فيها، الحمد لله تغلبنا على الملوحه وتغلبنا على الاشياء الثانيه، والنبات اخذ نمو طبيعي ومشي حاله، وهذا اريح، عطى اريحيه للفلاح بانه هاي الارض رجعت من أول وجديد تعطي ومشيت الأمور كلياتها.
1: دكتور، يعني اليوم كمان كل مشروع بيواجه تحديات وصعوبات، هذا النوع من المشاريع ما التحديات أو الصعوبات يلي واجهت طريقك؟
0: هو لا شك احنا بدينا من أول معامل وكان كتير في صعوبة، ابتداء من كانت الخبرة بسيطة والموظف اللي عم نتعامل معه والسوق اللي عم نتعامل معه والمزارع اللي عم نتعامل معه، كان في كتير صعوبة. ولحسن الحظ أنا بحب هيك أشياء، دائما أنت لما بتعرض شغلة جديدة هاي الشغلة الجديدة بترسخ وبتثبت وضع الشركة ووضع المنتج ووضع المحل الزراعي، فبصير في لهفة من المزارع أنه يكرر الاستخدام. لحنا لسوء الحظ برجع بقول لما اشتغلنا كان في ضعف بالمعلومات، كان في تعقيد بالقرارات من خلال وزارة الزراعة. لاحقا شوي شوي الحمد لله زللنا العقبات بالتعاون مع الوزارة ومشي الحال، يعني صار متقبل عملية ال

0: التسجيل والتختيم إلى آخره. هلأ المرحلة اللي بعدها صار أسهل، وبالنسبة إننا تمرسنا وصرنا نأخذ بعين الاعتبار أي مشاكل ممكن نستبعدها، فمشيت الأمور الحمد لله. أما أي شيء جديد دائما في صعوبة.
1: دكتور، يعني هذا النوع من المشاريع كيف بينعكس على الاستدامة الزراعية وصحة التربة أيضا والتوازن البيئي على المدى الطويل؟
0: هلأ حكيتك أنه للأسف التدخل بالزراعة كان جائر بالنسبة للأسمدة الكيميائية. دخول الأسمدة المعدنية العضوية خففت من هاي الآثار وعطت منتجات جيدة، وصار في استصلاح للأراضي. يعني أنا اليوم لما بعطي سماد عضوي أنا عم استصلح الأرض من أول وجديد، أنا عم اشتري أرضي من أول وجديد، حتى المستعصية اللي فيها شوية صعوبات قدرنا نتجاوز عليها. هلأ على سبيل المثال الأراضي القلوية بدها سماد عضوي، وعكسها الأراضي الحامضية كمان بدها سماد عضوي، لذلك هو مثل الجوكر مثل ما بيقولوا. هلا الاراضي الكلسيه بدها سماد عضوي، الاراضي الثانيه فيها كل الاراضي الطينيه بدها سماد عضوي، الاراضي الخفيفه بدها سماد عضوي، فالسماد العضوي هو الحل للاخير.
1: دكتور، اخذنا الحديث ونحن عم نحكي عن السماد العضوي وعن هالمشروع المميز يلي ينعكس بشكل ايجابي على الفلاح والمزارعين وعلى ايضا حتى وزاره الزراعه والانتاج الزراعي. اكيد وراء هالمشروع الناجح وراء تعب واراده وصبر ومشوار طويل يعني من الاجتهاد. خلينا نضوي اكثر على مشوارك ونعطي امل اكبر للشباب السوري.
0: والله هو الصراحة تعذبنا لو وصلنا لهون، وتعذبنا كتير لأنه بداية كانت في ضعف بالإلمام بالنسبة مثل ما حكينا السوق الزراعية بالمواد العضوية، وكان يعتبروها كتير تكميلية، ودائما الفلاح بيحب الشيء السريع، لذلك الكيميائي كان يعرض شيء سريع. بدنا نرجع معناها معك لبداياتنا، شروط الترخي الصعبة لازم يكون في خارج المدن، كان أقرب ولو أنه أخذنا تراخيص مؤقتة أقرب منطقة سكنية لازم تكون بعيد عنا كيلومتر، هلا حتى نلاقي هيك موقع وفي مواصفات أنه بنى تحتية ينطلق منها كان فيها شوية صعوبة، لبين ما لقينا هيك شيء وأخذنا شوية موافقات ورجع نقول كان فيها شوية صعوبة. انطلقنا شوي شوي وحاولنا نلتزم بالقوانين العالمية، رغم انه الوزارة حرام ما كان في عندهم تشدد.
1: دكتور محمود، كانت الأسمدة على ايام النظام البائد محصورة لأشخاص محددة؟
0: هلا هذا شق تاني، في شيء اسمه كيميائي في شيء اسمه عضوي. السماء الكيميائي يلي عم يتروج له كان في تسهيلات فيه كتير، كان محصور ببعض أشخاص وعن طريق المصرف الزراعي، والمصرف الزراعي يعطي يعني ناس معينين، يعني بتعرف السوق السوداء دائما موجودة، فهذا للأسف كان ينعكس سلبا على استخدام السماد. هلا الشيء الثاني اللي هو العضوي اللي كان يعتبر تكميلي، لأنه المزارع أخذ تسهيلات من المصرف الزراعي فما عاد عنده، صار في منافسة كتير صعبة. إحنا لما بدينا بهذا المجال حاولنا أنه أول شيء نفرجي المزارع والفرجي المهندس النتائج اللي عم نشغل فيها واللي عم تطلع، وللأسف كان يقول لك هذا لو ما في هرمون ما بيعطيه هيك نمو. لحنا نقول لهم يا جماعة في كتير نقص بالعناصر الموجودة بالتربة، والحمد لله تعبنا ولقينا النتيجة. هلا بنرجع بنقول لحنا لما بدينا التراخيص حتى يعني كان في عقم بالتعامل، يعني في حرفية أحيانا، ضبطت الأمور لقينا مكان منيح، صار في صعوبة بالمكنات، خبرات قليلة، خبرات بالإنتاج كتير قليلة، نضطر إنه نستعين بخبرات خارجية وأصدقائنا ببعض الدول العربية وغير دول، فيعني هذا دخل علينا شيء من الإضافات، صرنا نقدر نعمل سماد متميز ومنيح.

0: بحكي مثل هيك يعني للعبرة. إجاني شركة منتجة أمريكي، خدمته على 5 ليرات، أربح فيه 5 ليرات بس لأطلع شلون هو عم يصنع وهل أنا عم صنع صح ولا لا. استفدنا منهم وفدناه هون، ونحن الحمد لله كنا ماشيين بخطى جيدة وتحسنت. دائما في صعوبات، والخبرات هي اللي عم تنقص البلد. هل عم نحاول قدر الإمكان إنه المناطق الصناعية تأخذ منحة ويكون إلى وجود بعد ما عانينا بالتراخيص البناء وهالقصص هاي؟ الأمور لقدام إن شاء الله بتتحسن. هل اللي صار المشكلة صعوبة تقبل السماد العضوي وبصيغته انه هو متاح بالسوق؟ يعني بالاصح لازم يكون في تدخل من الدولة بانه هي كمان تساعد باظهار النتائج. طالبنا كتير وحاولنا وما زلنا نحاول انه يا جماعة انتم مثل ما عم تسهلوا استيراد اليوريا خاصة بالمرحلة السابقة، السوبر فوسفات، سلفات بوتاسيوم، أن تحطوا جنبه كمان أسمدة عضوية، خلي المزارع يطلع عليها، وعملية التسهيلات مع توزع المصرف الزراعي على سبيل المثال، هالتسهيلات مع إرشاد من قبل وزارة الزراعة، للأسف الشغلتين ما تطبقوا، هذول الشغلتين بيخلقوا السوق للأسمدة العضوية، منخفف من المواد الثانية اللي هي عم تندفع بالقطع الأجنبي الاستيراد اللي احنا عم نعطيكم نوعا ما يعني بالعملة السورية وإنتاج محلي نستفيد منه كلياتنا. ما زلنا عم نناضل بهذا الاتجاه، بنشعر انه تقريبا يعني بديت الفكرة تنطرح حاليا، وإن شاء الله الوزارة الجديدة بيكون في إلها يد بهذا الموضوع، وبحيث يستفيد المزارع ويستفيد الوزارة والمنتج بالتصدير يكون نظيف بيئيا.
1: دكتور محمود، يا كيف رح ينعكس استعمال السماد العضوي على صحة الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر؟
0: نرجع منقول السماد العضوي سليم، ولولا ما منحط أحيانا شوية أسمدة عناصر معدنية كان هو نظيف 100%. هلأ السماد العضوي أكيد رح يخفف، نرجع نقول، من ضغط المواد الكيميائية والملوحة اللي بالتربية اللي هو عم يسحبها النبات. أحيانا فيها تركيز عالي، للأسف ما حدا بيدقق بهذا الموضوع. والرش الورقي بيتخزن بالورق، بيتخزن بالثمار كمان، عم يكون في منتج العضوي هو أميز وأدق وأنظف لصحة الإنسان.
1: أيضا خلينا نضوي على أهمية مشروع الأسمدة العضوية للقطاع الزراعي.
0: الأسمدة العضوية بنرجع منقول هي موضة العصر. المعدني عم ينقرض أو رح يخف أول وآخر لما يكون الإنسان عنده جلد وعنده قدرة مادية، فبيروح باتجاه حتى الزراعة العضوية اللي هي دون كيماويات، كيماويات سواء بالسماد وكيماويات سواء بالمبيدات. هلأ هذا الكلام خلينا نقول إنه عاجلا أم آجلا مع شوية تسهيلات وإشراف من الوزارة إن شاء الله، وتشجيع بالسوق المحلي وتشجيع للسوق العالمية للتصدير، هذا الكلام راح يخلق سوق زراعي تاني إضافي للأسواق التانية. اليوم كيلو الخيار مثلا بالزراعة العضوية عم يكون 3 أضعاف كيلو الخيار بالزراعة العادية، رغم كل صعوباتها فيها ميزات وفيها ربح. فهذا اللي احنا نطمح له يكون موجود، وإضافة لأنه انتشار الأسمدة العضوية كمان راح يخفف من الأسمدة الكيميائية وتملح التربة والمشاكل اللي عم بتصير.
1: أيضا يعني دكتور محمود، حضورك المميز دائما بمعرض أجريتكس، الإضافة، المميزات، يعني شو عم بيضيف لمشروعك؟
0: هلا أنا بآمن بالإعلام، بآمن بأنه المعرض هو عبارة عن نقطة التقاء بين المزارع وبين المهندس وبين الشركة أو المصنع وبين الموردين بين بعضهم. هذول الثلاثة بشكله

يعني نقطة انطلاق للمنتجات. البعض بيشتغل معنا ولكن ما بيعرف انه عندنا هذا المنتج، بيجي بتعرف عليه بالمعارض، ممكن يكون فايدته هيك فكرة. لاحظنا بالمرحلة الأخيرة

0: بيعطي هيك أثر.
1: أكيد مثل ما شفنا يعني زيارة السيد وزير الزراعة لجناحكم وأيضا الإشراف ومتابعة المنتجات وطبيعة المشاركة بمعرض أجريتكس.
0: طبعا زيارة السيد الوزير أعطت طابع حلو. السيد الوزير مجتهد ومطلع وحاول هيك يدخل بشوية تفاصيل هو مطلع عليها ما شاء الله، تم السؤال عن أكثر من منتج اللي احنا عم نشرح فيه، واضح أنه متمكن، وإن شاء الله هذا الحكي بينعكس لاحقا على الإنتاج الأسمدة. لحسن الحظ احنا عرضنا البطاطا اللي هي منتج مثل ما حكينا إنتاجنا محلي، وكان في اهتمام كتير من السيد الوزير إنه هذا دخل بالتفاصيل أنت من أمتى بلش. طبعا احنا الشركة الأولى اللي أنتجت هيك منتج. عرضنا منتج اسمه زيوكود، هذا تم إنتاجه مع حاضنة أعمال إكساد وإشراف سنتين من إكساد، وهذا عطى 50% زيادة مياه، 50% تخصيب تربة، 50% بالإنتاج الزراعي، وعالج مشاكل التربة. هذا الحكي كان متميز، كان في اهتمام من السيد الوزير بهذا الموضوع، وتم الاستفسار عن أنواع المواد. هلا أنت اليوم عم تشتغلي بمرحلة إنه يمكن يصير نقص مياه عالمي، فإحنا تقريبا هذا حل من الحلول يلي ممكن هذا النوع من السماد يدخل فيها. طبعا إضافة لأنه راح نحاول نتعاون نحن وإكساد بأنه نروج لهيك منتجات على مستوى الوطن العربي ونفيد الأخوة العرب بهذا المشروع، وإن شاء الله قريبا بيظهر على أرض الواقع، وراح نقوم بندوات إرشادية بالتعاون مع النقابة والوزارة، وننطلق منه ونعرف المهندسين ونعرف المزارعين على هذا المنتج. المنتج اللي راح يفيد ويوفر الاستيراد ويوفر ويكون أسعار السماد بيد المزارعين.
1: دكتور محمود، يعني بنهاية حلقتنا لليوم رح نوجه رسالة لكل الشباب السوريين اللي حابين يفتحوا مشاريع، ونعطيهم أمل من خلال نجاحك وتميزك اليوم لكل السوريين والشباب المغتربين خارج سوريا.
0: لحسن الحظ الوقت صار مناسب لانطلاق المستثمرين، ما ظهر شيء على الأرض ولكن الآفاق واضحة، عم نسمع وعم نشوف، عم تبدأ المشاريع للتجهيز. إلى المتوقع إن شاء الله حسب الأوضاع اللي عم المستثمرين اللي عم يجوا إنه في انطلاقة هيبدأ تنعكس بأي طريقة على الشباب وعلى المهندسين والخبرات، حتى المتقاعدين هدول لازم يتم الاستفادة منهم. هلأ الشيء الثاني والمهم دعوة للشباب، اليوم أنت بدك تسعى وبعدين بتشوف النتائج. للأسف شبابنا عجولين شوي، بس رح نقول لهم لا، خليكم بمجال الزراعة، اهتموا بالإنتاج الزراعي، بلدنا زراعية، كل شيء له نكهة طيبة. الأشياء الموجودة بسوريا رغم الصعوبات هي أشياء متميزة. يعني على سبيل المثال لما بتروحي على الخليج العربي في مستوردات من كل أنحاء العالم، إلا أنه البردقان السوري متميز بنكهته بطعمته، التفاح، الرمان إلى آخره كلياته، وشفنا اهتمام بهذا المجال. الظروف السابقة منعت من التصدير، حدت من التصدير، وصار في مشوبات. إن شاء الله لا لاحقا راح يكون في تميز بهذا المنتج، ولمسنا شوي بالمرحلة هاي إنه في استقبال للمنتج الزراعي السوري ببعض البلدان اللي حوالينا.
1: طبعا أكيد حنتشكر اليوم حضورك الذهب السوري لليوم. طبعا فكرة بتكبر وإيدي بتشتغل بإخلاص وأرض بتعطي من خيراتها. شكرا.
0: شكرا لك ولإذاعة دمشق اللي عم تضوي على هيك أفكار وهيك أشياء.

0: هيك عمل، لأنه عن جد إحنا بحاجة دعم معنوي ننطلق منه، وخاصة الشباب وخاصة بالمجال الزراعي يكونوا نشيطين ويركضوا بهذا الاتجاه. شكرا لكم مرة تانية زاد دمشق.
1: أكيد، وكل مشروع بيحافظ على الأرض هو مشروع بيحافظ على الحياة. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم من دهب سوري. انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزارة الصحة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في دمشق إلى 9 وفيات وعشرين مصابا. وزارة العدل تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي بدمشق. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي يدين التفجير الإرهابي بدمشق ويؤكد تضامن المجلس مع سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق الروابط الأخوية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وفي الخبر الأخير، وزير الدفاع لواء المهندس مرهف أبو قصرة يفتتح مبنى إدارة التجنيد والتعبئة بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. نهاية الموجز بأمان الله. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دقائق فنية،
2: دقائق فنية،
1: جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
3: مساء الخير لكل أصدقائنا المتابعين، وإن ما كنتوا عم تتابعونا برحلة فنية جديدة بلشت معكم لليوم، وفيها الكثير من أخبار النجوم والنشاطات الفنية. يلا نبدأ بعد الفاصل. أقيم حفل إطلاق المسلسل الدرامي عيلة تعمل عمايل بدمشق، وهو عمل بعيد التعاون الفني المشترك بين سوريا ومصر. حضر الحفل نخبة من نجوم الفن بالبلدين، وجرى تنظيمه تحت إشراف لجنة صناعة السينما والتلفزيون، وهالشي بعد ما اكتملت قائمة أبطال العمل يلي بتضم نجوم من مصر وسوريا، من بينهم نظلي الرواس، ناهد حلبي، مصطفى المصطفى، جمال العلي، عبير شمس الدين، نوار بلبل، ومن مصر محمد ثروت ومن أفضالي، بالإضافة للنجم السوري أندريس كاف. وعلى هامش حفل الانطلاق تحدث كل من الفنان المصري محمد ثروت والفنانة من أفضالي عن مشاركتهم بهذا العمل.
4: أحلامي الشخصية إن أنا أعمل عمل فني يضم كل نجوم الوطن العربي من المحيط للخليج. أول مرة أزور سوريا، بس بإذن الله مش آخر مرة. الحفاوة كبيرة جدا اللي استقبلني بها الجمهور السوري، فوق التوقع وفوق الخيال. أنا يمكن ما حسيتش اللي أنا في غربة، أنا حسيت اللي أنا في بلد التاني.
5: انبسطت قوي، أنا كمان انبسطت لأنه قالوا لي التصوير كله بالشام، طب مفيش في مصر؟ قال لي قلت له حلو، هروح أكل براحتي وأتفسح براحتي، بس يا رب يدينا وقت كام يوم أجازة، نفسي أطلع على طرطوس جدا.
3: كشف المنتج اللبناني صادق الصباح عن تحضيرات درامية جديدة، من بينها مسلسل بيحمل عنوان هلال رمضان من بطولة الفنان تيم حسن، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2027. وبحديث لصحيفة الشرق الأوسط، أوضح الصباح أنه مسلسل هلال رمضان رح يتم تصويره بالعاصمة السورية دمشق ضمن مشروع درامي بيتوقع أنه يحظى باهتمام واسع خلال الموسم الرمضاني المقبل. وما كشف الصباح عن تفاصيل القصة أو طبيعة الشخصية يلي رح يجسدها الفنان تيم حسن، ولكن اكتفى بالإشارة أنه العمل هو ضمن خطة إنتاجية كبيرة تستهدف تقديم أعمال جماهيرية قادرة على المنافسة بقوة بسباق رمضان 27. وتطرق أيضا المنتج الصباح لأبرز التحديات يلي بتواجه صناعة الدراما العربية، معتبر أنه نقص الكتاب القادرين على مواكبة تطور ذائقة الجمهور بيدفع شركات الإنتاج بكتير من الأحيان

0: أصحاب الخبرات لضمان جودة النصوص. والجدير بالذكر أنه في سلسلة من النجاحات حققتها شركة الصباح بالتعاون مع الفنان تيم حسن من خلال عدة أعمال درامية، أبرزها سلسلة الهيبة بأجزاء المتعددة، مسلسل الزند تحت سابع أرض، وآخرها مسلسل مولانا يلي تابعنا بالموسم الرمضاني الماضي.
1: شو اسمك؟
2: لا مش هو المصيبة اللي أنا فيها.
1: وليش العالم عم تقلك مولانا؟ كيف سالب عليهم؟ احكي.
2: معروف أول من آخر، وأنا ماني مصدق أخلص منه هذا الكابوس. شي بيت ملعون، شي ضيعت ميزانية.
1: شو وقت والجيش؟
3: عندك سلاح أقوى من الدنيا كلها.
0: شهد مسلسل حبة حمراء تطور جديد، وهو العمل يلي تحدثنا عنه سابقا وبيجمع كل من باسل خياط ومكسيم خليل من تأليف إياد أبو الشامات وإنتاج شركة بنتالينس، وكان من المقرر أنه يتولى إخراجه ميار النوري، ولكن بحسب مصادر فنية اعتذر المخرج النوري عن إخراج العمل رغم أنه المشروع كان رح يشكل أولى تجاربه الإخراجية داخل سوريا بعد سلسلة من الأعمال يلي قدمها خارج سوريا، من بينها ترتيب خاص يلي رح تنتهي فترة عرضه الحصرية على موقع أمازون، ومسلسل الضربة يلي حقق نجاح كبير بالخليج العربي والمغرب العربي ودخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة بمعظم الدول العربية لجانب عدد من الأفلام السينمائية. وكان مكسيم خليل أعلن بوقت سابق عن المشروع وأكد أنه عمليات التصوير رح تنطلق داخل دمشق خلال الفترة المقبلة، وهالشيء أثار عدد من التساؤلات داخل الوسط الفني حول هوية المخرج يلي رح يتولى قيادة العمل بعد اعتذار ميار النوري. شهدت مدينة دبي تكريم بطلي المسلسل الشهير كاساندرا كواريما توريس يلي جسدت شخصية كاساندرا وأوسفالدو ريوس يلي أدى دور لويس دافيد، وهالشي خلال النسخة الثالثة من حفل جوائز قادة الإنسانية Top Humanity Leaders Awards. وإجا هالتكريم تقديراً للمسيرة الفنية المميزة لأبطال العمل وللنجاح الكبير يلي حققه مسلسل كاساندرا يلي حظي بشعبية واسعة بالعالم العربي وعدد من دول العالم خلال تسعينيات القرن الماضي. أيضاً شهد الحفل لقاء مميز جمع النجمين بدبي بعد أكثر من 3 عقود على عرض المسلسل بلحظة أعادت للأذهان ذكريات أحد أشهر الأعمال الدرامية اللاتينية بعد ما تم تكريمهم ضمن فئة الرسالة الفنية، تقديراً للأثر يلي تركوا العمل بقلوب ملايين المشاهدين حول العالم. وكانت المفاجأة أنه هذا اللقاء كان الأول بين كاساندرا ولويس دافيد من بعد ما انتهى المسلسل.
4: ما نسعد تحت سوا، فأول لقاء لهم بعد 30 سنة كان بدبي بالإمارات بتوب هيومانيتي ليدرز أوورد.
0: عدد من الفنانين والإعلاميين والعاملين بالمجال الإنساني أيضاً تم تكريمهم. خلينا نسمع مع بعض شو قالوا على هامش هذا الاحتفال.
5: لفتة كبيرة جداً من القائمين على المهرجان،
6: نصفق لكل من يمد يد الإنسانية لغيره.
7: تكريم بحد ذاته يعني تقدير لما يقوم به الإنسان،
8: لأن إحنا بلد الإنسانية ولله الحمد وبلد التسامح.
9: كتير بتعني لها الجايزة Top Humanity Leaders، وكمان إنه يكون بدبي عم بتكرم كمان حلو. ميرسي كتير.
8: أنا طبعا سعيد بهذا التكريم، وأنا أيضا أسعد بأنه هناك من يحقق طموح بلدنا وسياسة البلد والحكومة، لأن إحنا بلد الإنسانية ولله الحمد وبلد التسامح.
0: وبالختام منتحول لنجوم الغناء بواصل المطرب القدير وليد توفيق ريهانو على المزج بين الأصالة والتجديد، وبيأكد أن التكنولوجيا ممكن تكون أداة مساعدة للفن ولكن ما بتقدر أنها تحل محل الإحساس الحقيقي يلي بيقدمه الفنان. وعن أحدث أغانيش كتر مشتاق أوضح توفيق أنه إعادة تقديم الأغاني التراثية بيقدمها وقت بيشعر بارتباط حقيقي فيها وبقدرته على تقديمها برؤية مختلفة، ولفت أنه تواصل مع المطرب عز الدين الفراتي

للتأكد من أصل الأغنية، وعرف أنها بتنتمي للفولكلور، وهالشي أسعد أصحابها يلي رحبوا بإعادة تقديمها بطريقة مجددة، وأكد أنه ردود فعل الجمهور كانت إيجابية للغاية. بالمقابل كشف وليد توفيق عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال موسم الصيف بعنوان مبسوط، وأوضح أنه كلماتها بتدور بإطار من البهجة والأجواء المرحة، ولمح أنه انتهى من تسجيل الأغنية مؤخراً.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا الفنية لليوم. شكراً لكل يلي تابعونا وانتظرونا الحلقة الجاية بمزيد من الفن ونشاطات الدراما والنجوم. من هون لوقتها ضلوا بألف خير.
1: دقائق فنية.
2: دقائق فنية.
1: جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم

0: العرب إعداد بدرية عبد العليم. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.
1: مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب، البرنامج الذي ننقب بين كنوز قصائده عن إضاءات الحكمة والخير عند أجدادنا الشعراء من مختلف العصور، حيث تاريخ الأدب العربي ذاكرة لا تموت. نستمع إلى حكايات الشعراء ونبحث في القصائد عن أصحابها وفي الكلمات عن أثر من قالها، نتعلم منهم ونفتخر بهم، لأن من لا تاريخ له لا مجد له ولا حضارة. ضيف رحلتنا اليوم ليس شاعرا عاش بين الكتب والدواوين فحسب، بل هو رجل جمع بين السيف والقلم، وبين ميدان القتال ومجلس الشعر، وبين الوزارة والمنفى. شاعر لم يكتفي بكتابة القصيدة، بل أعاد إليها شيئا من مجدها القديم بعد أن أصابها الضعف والركاكة في عصور مضت قبله. رائد مدرسة الإحياء في الشعر العربي الحديث محمود سامي البارودي. فكيف بدأت حكايته؟ وكيف تحول ضابط وقائد عسكري إلى واحد من أعظم شعراء العصر الحديث؟ ولماذا ارتبط اسمه بالثورة والمنفى كما ارتبط بالشعر؟ هذا ما سنكتشفه في رحلتنا. ولد محمود سامي البارودي في القاهرة سنة 1839 للميلاد في أسرة ذات مكانة ونفوذ، لكن القدر لم يمهله طويلاً مع والده، فقد توفي الأب وهو ما يزال طفلاً، فنشأ مبكراً على تحمل المسؤولية. تلقى تعليماً جيداً وتعلم التركية والفارسية إلى جانب العربية، ثم التحق بالحياة العسكرية وهو في مقتبل العمر، وهناك بدأت شخصيته تتشكل، شخصية تجمع بين الانضباط العسكري والثقافة الأدبية، فكان يقرأ كما يقاتل، ويكتب كما يأمر، ويحفظ الشعر كما يحمل السلاح. يا رائد البرق يمم دارة العلم، وحد الغمام إلى حي بذي سلم.

وإن مررت على الروحاء فامر لها أخلاف سارية هتانة الديم من الغزار اللواتي في حوالبها ري النواهل من زرع ومن نعم إذا استهلت بأرض نمنمت يدها بردا من النور يكسو عاري الأكم ترى النبات بها خضرا سنابله يختال في حلة موشية العلم. حين بدأ البارودي ينظم الشعر كان الشعر العربي يعيش مرحلة من الضعف، كثرت الزخارف اللفظية وقلت حرارة المعاني، وأصبحت القصيدة في كثير من الأحيان صناعة لغوية أكثر منها تجربة إنسانية. نظر البارودي إلى دواوين القدماء، إلى شعر المتنبي وأبي تمام والبحتري وغيرهم، ورأى أن الشعر العربي فقد شيئاً من روحه، فقرر أن يعيده إلى منابعه الأولى. لك روحي فاصنع بها ما تشاء، فهي مني لناظريك فداء. لا تكلني إلى الصدود فحسبي لوعة لا تقلها الأحشاء. أنا والله منذ غبت عليل، ليس لي غير أن أراك دواء. كيف أروي غليل قلبي ولم يبقى لعيني من بعد هجرك ماء؟ فترفق بمهجة شفها الوجد وعين أخنى عليها البكاء. أنا راض بنظرة منك تشفي برح قلب هاجت به الأدواء. لم يكن يريد تقليد القدماء تقليداً أعمى، بل أراد أن يستعيد قوتهم وصدقهم وجزالة لغتهم، ومن هنا بدأت مدرسة الإحياء، المدرسة التي ستعيد للشعر العربي هيبته وستمهد الطريق لأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومن جاء بعدهم. حياة البارودي لم تكن حياة شاعر متفرغ للأدب، ففي الوقت الذي كان ينظم القصائد كان يتدرج في المناصب العسكرية والسياسية، وشارك في أحداث كبرى شهدتها مصر في القرن التاسع عشر. أهلال أرض أم هلال سماء شمل الزمان وأهله بضياء، بدرت لوامع منه شق وميضها حجب الظلام فماج في لألاء، وبدت أسرته فكانت غرة للملك فوق أسرة الجوزاء، نورا تولد بين بدر طالع في أوج عزته وشمس علاء، أكرم بطلعته هلالا لم يزل يعنو إليه هلال كل لواء، هو مولد عم الكنانة نوره فتباشرت باليمن والسراء، لبست به الدنيا جمال شبابها وتبرجت كالغادة الحسناء. البارودي يؤمن أن الكلمة تريد أفعالاً، وأن الوطن يحتاج إلى رجال مواقف كما يحتاج إلى رجال أقلام، لذلك وجد نفسه في قلب الأحداث السياسية التي عصفت بمصر آنذاك. ومع تصاعد الأزمة السياسية في البلاد برز اسم أحمد عرابي، وظهرت الثورة العرابية التي طالبت بالإصلاح والعدالة ومقاومة التدخل الأجنبي، وكان محمود سامي البارودي من أبرز المؤيدين لها. أستودع الله عصراً قد خلعت به عذر الهوى وهو غضات مكاسره، لم يمض من حسنه ما كنت أعهده حتى أصاب

وسواد القلب ناقره. كيف الوصول إلى حال نعيش بها والدهر مأمونة فينا بوادره؟ إذ لا صديق يسر السمع غائبه ولا رفيق

تولى رئاسة الوزراء لفترة قصيرة خلال تلك الأحداث المضطربة، ورأى في الثورة فرصة لإنقاذ الوطن واستعادة كرامته. لكن الرياح لم تجري كما اشتهى الثوار، فبعد الهزيمة في معركة التل الكبير سنة 1882 للميلاد انتهت الثورة وبدأت مرحلة جديدة من المعاناة. لكل دمع جرى من مقلة سبب، وكيف يملك دمع العين مكتئب؟ لولا مكابدة الأشواق ما دمعت عين، ولا بات قلب في الحشا يجب. أبكي الفراق وأشكو وحشة الاغتراب في أمة ليس لي في أهلها أرب. حكم على البارود بالنفي خارج مصر، واقتدى بعيداً عن وطنه إلى جزيرة سرنديب التي تعرف اليوم بسريلانكا، وهناك بدأت أصعب فصول حياته. 17 سنة كاملة قضاها بعيداً عن القاهرة، بعيداً عن الأصدقاء، بعيداً عن الذكريات، بعيداً عن الوطن الذي أحبه. وقد يستطيع الإنسان أن يبتعد عن بيته، لكنه لا يستطيع أن يقتلع وطنه من قلبه، ولهذا تحول المنفى إلى نار مشتعلة في قصائد البارودي. كفى بمقامي في سرنديب غربة، نزعت بها عني ثياب العلائق، ومن رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وثلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي، ولا حولتني خدعة عن طرائقي، ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. فحسرة بعدي عن حبيب مصادق كفرحة بعدي عن عدو مماذق. فتلك بهذه والنجاة غنيمة من الناس، والدنيا مكيدة حاذقي. ألا أيها الزاري علي بجهله ولم يدري أني درة في المفارق، تعزى عن العلياء باللؤم واعتزل، فإن العلا ليست بلغو المناطق. حين نقرأ شعر البارودي اليوم أيها الأحبة، ندرك أنه لم يكن مجرد شاعر يكتب أبياتا جميلة، بل كان صاحب مبدأ. كانت شخصيته قوية في الحياة والشعر، حيث أعاد صورة في تجربته لمن جاء بعده كلها أمل وقوة، لأنها نابعة من عاطفة صادقة وانتماء للوطن. كان البارودي الجسر الذي عبرت عليه القصيدة العربية من عصر الجمود إلى عصر النهضة. لك روحي فاصنع بها ما تشاء، فهي مني لناظريك فداء. لا تكلني إلى الصدود فحسبي لوعة لا تقلها الأحشاء. أنا والله منذ غبت عليل، ليس لي غير أن أراك دواء. في ختام رحلتنا مع محمود سامي البارودي، ندرك أننا لا نتحدث عن شاعر فقط، بل عن رجل عاش حياة حافلة بالصراع والنضال، حمل السيف دفاعاً عن وطنه، وحمل القلم دفاعاً عن لغته، فعرف المجد في السياسة، وذاق الألم في المنفى، وترك أثراً في الشعر. وربما لهذا بقي البارودي حياً في الذاكرة العربية، تقرأ أبياته وتسمع أخباره. إلى اللقاء أيها الأحبة مع حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية سعد الشيباني يؤكد أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق الروابط الأخوية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وزارة الداخلية تقول إن الانفجار الذي أسفر عن 9 وفيات و20 مصابا بمقهى في دمشق ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع والتحقيقات لا تزال جارية. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين التفجير الإرهابي في دمشق ويؤكد دعم جهود سوريا في مكافحة الإرهاب ويتقدم بالتعازي لذوي الضحايا. وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة يفتتح مبنى إدارة التجنيد والتعبية بعد استكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل. وفي خبرنا الأخير، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري يؤكد بإقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية بين مطار أمستردام سيخبول الدولي ومطار دمشق الدولي، يمثل رسالة واضحة بعودة الناقل الوطني السوري بثقة إلى أوروبا. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية.

0: حنفتش بين رفوف المكتبة، لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
1: دائرة البرامج الثقافية في إذاعة دمشق تقدم.

فكر وصوت. فكرة وإعداد ريم جمعة. تساعد في الإخراج رهف جعفر.

0: أبدأها وأقول مشوار الحياة هو لحظة، الحياة كلها لحظة. يعني أنا هلأ بهذا العمر ما بعرف كيف مرقت السنين وكيف مرقت الأيام، فمشان هيك بقول العمر هو لحظة. أمين الخياط، ملحن موسيقي.
1: اللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها
0: بالنسبة لوالدي كانت الفرحة كبيرة، لأنه قبل مني إجا بنتين، وبتعرفي عقلية القديمة كانوا بيحبوا الأولاد. فوقت إجيت أنا على الدنيا ب36، تاني يوم من مجيئي دعا أبي صديقه توفيق المنجد المرشد العملاق وعمل مولد لمجيئي إلى هذه الدنيا.
2: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
0: بتذكر ليالي رمضان يلي كنت أخذ أخي الصغير وأطلع على الطريق مشان أترك أبي يعرف يتهنى بالفطور أو يقعد يساوي الفتات والقضايا هاي. وبتذكر رفاق حارتي يلي كنت نلعب رهبياهم بالحارة. بتعرفي أيام زمان الحارات كانت قد بناية الآن، يعني حارة كاملة قد بناية الآن من 12 طابق فرضا. فكان في نوع من الود والصداقات الحميمية بمبيراتهم، اللي صار مهندس واللي صار ملحن واللي صار مقرئ واللي صار شيخ. فهذه ذكريات ما بتروح من بالي. كنا نفوت من حي العمارة من المصلبة بيسموها، نمشي هيك لنفوت لبيتنا. بيتنا كان من بدايته كان في دهليز، دهليز يعني ممر، كان على باب على طرف الباب كان في غرفة وكأنها مكتب، كانت خارجة عن البيت ما لها علاقة. تفوتي لجوا في أرض الدار، وفي بالصدر غرفة تانية اللي هي الليوان، هي اللي بقضي فيه أكثر حياتي أنا. بعدين تطلعي بدرجين، درج قصير لغرفة واحدة تطل على الطريق، ودرج طويل بيطلع على الطابق الأول، ومنه درج تاني اللي بيطلع على الأسطوح. كان أبي بأيام الشوب يعذبها لأمي ويقول لها بدنا نفطر فوق بالعلية بالأسطوح، والأسطوح كان فيه غرفة اسمها الطيارة. فهذه الطيارة كان أمي تحط فيها بعض المونية أحيانا عشان ما تعذب الناس تطلع على الدرجين وشغلة عالية. وكان في دالية، وكان في تحت الليمونة، وكان في الورد، وكان في زهر، والبحر اللي عم تخدق بأرض الديار. الحقيقة هذه الأشياء أتمنى لو الآن يرجع لبيتي هذا اللي وأقعد أسكن فيه، لأنه في اللي في

ذكريات فظيعة كتير. بعدين في شغلة كان في أمان، يعني أنا بيت والدي ما بتذكر بالليلة تسكر الباب ليلا، ها يعني، وإذا تسكر بتلاقي أحباري مثلا أحد الجيران لقاه مفتوح عمو سكر وتضرشه، يعني كان في ود بين الجيران وفي محبة ووفاء بيناتهم. كانت والدتي إذا بدها تجيب رزة بقدونس من الطريق تحط عباية على محتبة تلبس أو عيها تلبس ملايتها ودري إيش، تحط عباية مشان تطلع. مواجهنا كان في سمان إلا أمامين مرة، حتى والله بدي أجيب الجرسة بقدونس، العادي عيب أنت تطلع عادي، يروح ينط هو يجيب لي ياهن ويجي. شوفي هالنوع من الود بين الناس، يعني احنا بخير الان لانه هذا الحضاره والتمدن والكمبيوتر والى اخره، لكن هذيك الحياه كمان لها رنين خاص ولها طعمه خاص.

بعد حارة العمارة كان في منطقة اسمها المناخ. المناخ اللي بتطلع طلوع بتكمل المشي فيها على سوق النحاسين. كان في مدرسة بالطابق الأول اسمها نور الدين الشهيد. طبعا أول ما دخلنا كان عمري 7 سنين صف أول. كان في أساتذة كتير مهمين كانوا يعاملونا معاملة كتير لطيفة. وكان إذا في حدا من جاي مثلا أواعي مرقعة نسميها إذا كان حالته فقيرة كان الأستاذ يعملنا محاضرة أو درس. كنا عندنا 7-8 سنين يعني يقول لك إن يا أولادي إنه الفقر مو عيب، عيب الوساخة. يعني أنا إذا بيجيني واحد أواعي مشقشة أو نظيفة بحطه على راسي، أما إذا بيجيني لابس ماركة وموسخة بدي ربيه وهزبه. يعني شوفي هاي القيم أخذناها من أساتذتنا من وإحنا من إحنا أطفال. كان الأستاذ وقتها ما بس إنه يعلمك ألف ب، كان يعلمك مع الألف ب أشياء لها علاقة بالإنسانية، لها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بالتطبيق الحياة والحياة المستقبلية. أبرز مرحلة اللي هي عانيت فيها هي ثانوي. ثانوي لأنه أنا كنت بالمعهد بمدرستين عاد فيهم، واحدة اسمها الكلية الوطنية واحدة الآسية اللي موجودة لحد الآن. وقت دخلت المعهد الموسيقي بسنة 1950 هون أنا صار عندي ضغط بين المدرسة وبين الموسيقى، فعشقت الموسيقى على زيادة وتعلقت فيها. يعني يدوب لحقت البروفي وكملت بالموسيقى، وعطونا بالموسيقى شهادة عادة البكالوريا واشتغلنا على أساسها بالتربية والتعليم. يعني صارت البكالوريا موسيقية نسميها. فبس هذيك السنين هي الضغط الفظيع كان عندي لأنه ما عم لحق بين الدراسة وبين الموسيقى. والموسيقى كان المعهد الموسيقي اللي تابع لوزارة التربية بهذيك الأيام عني عم يعطينا 13 مادة موسيقية. تطوري 13 مادة: التاريخ العربي، التاريخ الغربي، النظريات الغربية، النظريات الشرقية، الموسيقى الشرقية، القراءة، الصولفيج إلى آخره، حتى رقص السماح كنا نرقص السماح بهذاك الوقت. ليش؟ يعني هلا استدركنا ليش كانوا يعلمونا السماح، لانه بيمتن بداخلك الايقاع، بيمتن بداخلك حفظ الموشح والقصيده والدور. ابي اولا كان غاوي موسيقى وليس محترف، كان يعزف عود ويعزف قانون احيانا، كان موظف بدايه بالاذاعه. وانا من طفولتي يعني قبل ما ادخل يعني وانا بالمدرسه بالابتدائي كنت اجي معه على الاذاعه واطلع على استديوهات الموسيقى احضرها. وابي كان بيته مثل بدك تقولي مقر فنانين. كان ابي يوميا كلما يعني كل يوم يومين عندنا سهره بالبيت فيها كبار الفنانين من ضمنهم حليم الرومي، رفيق شكري، نجيب السراج، محمد عبد الكريم، عزيز غنام، اسماء من اسماء القمم القديمه هذه. فانا يبدو تاثرت فيهم. وقت دخلت مع تراك الموسيقى وقلت له بابا من بعد البروفيت لبابا انا بدي ما عاد فيني يا هيك يا هيك انت اختار. قال لي بعد اسبوع انا بقول لك شو بدك تساوي. راح سال اساتذتي كان يحيى سعودي وبشير عوض، قال له هذا الولد اذا كان احنا تركناه المدرسه يعني بعد البروفي يا ترى بيطلع منه شيء ولا خليه يترك الموسيقى ويكمل علم؟ نصحوه قالوا لا هذا الولد عنده موهبه وخليه يكمل موسيقى ونحن نضمن انه حيعيش حياه كريمه. وفعلا هذا اللي حصل. بس أبي كان يعني سابق عصره، كان منفتح. إله بالمناسبة تسجيل هون بالإذاعة السورية، تسجيل بصوته غنائي. فكان منفتح كتير. وكان يعني وقت كبرت وصرت شاب ما كان أب، كان هو صديقي وأصدقاء

وأصدقائي إلى أن توفوا الله يرحمهم. لوقتها كانوا أصدقاء وأصدقائي، وتم بعد ما توفوا استمروا أصدقائي إلى أن أخذ راهن يتوفوا. الحقيقة من وقت ما دخلت المعهد الموسيقي دخلت وأنا بحلمي أني صير أولا كنت بداية أني صير عازف مهم، لأني كنت شوف عبد صالح، شوف عبد فتاح منسي العمالقة بالنسبة للعازفين آلة القانون، فكنت أتمنى أن يكون مثلهم. بعدين تطورت الأمور معي شوي، صار في عندي طمع أنه صير رئيس فرقة، بس هذا كله كانت أحلام يعني ما قدرت أحققها فورا. إلى أن رحت لإذاعة حلب، بإذاعة حلب تعينت بإذاعة حلب، قعدت 4 سنين بحلب. هنيك عانيت بالبداية شوي، بعدين حتى حبوني أهل حلب الموسيقيين الحلبيين يعني، وبعد منها هنيك من كتر ما حبوني ولقوني عندي إمكانية موسيقية عالية هني طلبوا يحطوني رئيس فرقة رغم أنه كان عمري 18 سنة وكانوا هني اللي عمره 50 واللي عمره 60. فقعدت بعد بشي 6 أشهر من بداية تعييني بإذاعة حلب صرت رئيس فرقة. كمان هنيك الطمع يعني شدني إلى أن أكون ملحن، وبالذات أنا كنت أسهر يوميا هنيك بحلب. كان أصدقائي المقربين شاكر بريخان الله يرحمه وعاد الخياطة الله يرحمه، وشاكر بريخان كان وقتها فقط شاعر أغنية، لم يكن ملحن ولم يكن ممثل، كان مجرد أنه شاعر أغنية ويعمل برامج ثقافية بالإذاعة إذاعة حلب. قلت لك يا شاكر والله أنا يعني عم بتضايق أنه عم بضبط ألحان غيري، بيشتغل لألحان غيري، بتعرف رئيس فرقة بالستوديو بيضبط ألحان الآخرين، إذا في غلطة في كذا بيصلحها. قلت له أنا جاعب أي لحن، قال لي يلا هات. بدأ يعطيني كلمات منه ولحنت، وكان لي شرف كبير لأول ما لحنت لصوتين عملاقين اللي هن مها الجابري وسمير حلمي. عملت محاورة اسمها كلما تقطر عبالي يخطر الماضي البعيد، وكلام عاطفي حوارية بين هذيك الأيام، كان في موضة الحواريات، وكان يعني مثل ما قلت لك سعدين لقيت مها جابري صارت نجمة كبيرة وسمير حلمي أصبح موسيقار مهم بالبلد، فكنت سعيد بهذا. وسجلت بحلب يمكن أكثر من 50-60 أغنية خلال فترة إقامتي يعني هذيك.

كتبه

بينا. احكي لك قصه مثل قصه عبد الوهاب وقت اجى لحلب، صارت معي انا شخصيا. انا اول ما رحت لاجازه حلب قالوا مين جاي لهذا الولد يعمل عليه رئيس فرقه ويعمل على عازف مهم ويعمل. فاول اسبوع العازفين بالاذاعه ما يسلموا علي، يعني رافضيني، كان رفض نهائي. الا واحد كان عازف ناي اسمه محمد عبده بسيط، قال لي امين بدك تطول بالك، نحن حلبيين، اذا صادقنا مصادق باخلاص بدك تطول بالك حتى يفهموك مين انت. قلت له ماشي الحال، يعني طولت بالي. خلال اسبوع 10 ايام انا بقى كنت ابي بقى فاتح لي بيته، يعني ما بحاجه تشغل. قلت له اخي انا حارجع على الشام ولا بدي الوجع الراس بحلب ولا. قال لي هذا محمد عبده، قال لي طول بالك بكره بشوف. الى ان اجوا احدهم قال اخي بدنا ناخذك على عرس، لازمنا عازف قانون وعنا عرس بده يغني فيه مطرب. قلت له بروح، يعني وقتها انا موظف ومصاري زياده يعني منيحه، روح يعني ولا تكن. قلت له بروح. رحت على هذا العرس وإذ جايبي مطرب اسمه الحجار، كان من أهم المطربين بهذيك الأيام، وكان عتيق بالمغنى بالأصول المغنى. فجابوني لهذا العرس ليفحصوني، فأنا على المسرح بدأ يغني معي وأنا عم بعزف قانون. القانون هو الآلة الأساسية يلي بترافق المطرب في الليالي والموارب القضايا هذه. فأنا عم رافق المطرب بأغاني، ما لقيته غير عم يعمل شيء غير عادي. يعني وقت احنا ما راح احكي بالموسيقى بجوز بعض الناس تفهمها، يعني عم يقول مثلا نغمه الرصد من الدو، يكون عم يقول من الدو، ما لقي غير قلب صوته سوا من ري، وهذا اعجاز المطربين ما بيقدروا يعملوه. انا

حقته، عملوا من الميل حقته، عملوا من الفال حقته، عملوا من الصول حقته. لأني أنا بالمدرسة بالمعهد الموسيقي الأساتذة مكنونا بهذا النوعية من العلم، وأستاذي ميشيل عوض الله يرحمه كان بدروس خصوصية برات المعهد كمان مكتني وقال لي حيصير معك هيك يوم ما وكذا كذا، فكنت جاهز. كان يوم خميس الحفلة العرس، طلع المطرب الساعة 10 بالليل خلص الساعة 9 الصبح، أنا طلعت على المسرح ميت تعب. تصوري واحد عم يشتغل على المسرح 11 ساعة مع مطرب عتيق. تاني يوم الجمعة طبعا استراحة عطلي كان، تاني يوم يوم السبت رحت على الإذاعة وأزلقت الموسيقيين كلهم صاروا أصحابي، كل أعضاء الفرقة اللي كانوا رافضيني صاروا أصحابي، وأهلا وسهلا بالأستاذ وأهلا وسهلا بالأستاذ ومدري إيش. بعد منها بستة أشهر حطوني رئيس فرقة، هني رغم إنه مثل ما قلت لك بيناتهم أساتذة كبار، يعني واحد اسمه علي اسمه منجيان من اللي عاملين مشارف وسماعيات ومخضرم جدا، وعمره بالحديد 65 يمكن كان بيديك الأيام 55، قبلوا إني أنا أكون رئيس فرقة واشتغلنا هيك 3 سنين عاد إلى أن فتحت التلفزيون العربي السوري وعدنا إلى دمشق. في أساتذة كبار استفدنا منهم، يعني كان أنطوان ضابط رئيس دائرة موسيقى، كان في عزيز غنامي اللي فضل له فضل علي وعلى زملائي الملحنين وعلمنا كيف نلحن القصيدة الشعرية، لأن القصيدة الشعرية مو أغنية يعني أغنية هشك هشك يعني تمرق شلون ما كان، إلى أصول بالتلحين وإلى أصول بالحفاظ على لفظ الكلمة قبل الشعر. فعزيز غنام له الفضل الأول والأخير، كعلمني إلي ولعدنان أبو الشامات لإبراهيم جودات ولسمير حلمي، علمنا كيف نلحن القصيدة. ولها سبب وقت عملنا نط وقت عملنا مسلسل الوادي الكبير مع بطولة صباح فخري ووردة جزائرية في لبنان، وردة لحلة بديق حمدي وصباح فخري لحلنا له لحن الأربعة، وكنا متفوقين بهذيك المرحلة لأنه نحن نعرف لحن الشعر، بينما يعني كثير ملحنين تانين ما بيقدروا يلحنوا الشعر.

فتحت التلفزيون العربي السوري استقطب كل الفنانين المخضرمين من حلب، مو موسيقيين بشكل عام، المخرجين والكتاب فكله نزل على الشام. نزل سليم عطايا، جميل ولاية، وعادي خيال طبعا رجع، وبدوا بالتلفزيون العربي السوري يشتغلوا كمخرجين، راحوا عملوا دورات شي بألمانيا شي ببلاد أكثر من بلد، رجعوا. أنا حسيت بحلب أنه ما عاد لي، حتى أصدقائي اللي كانوا مقربين معي بحلب صاروا بدمشق، فقررت أرجع لدمشق. رجعت لدمشق، قدمت لوزارة الثقافة، تعين بوزارة الثقافة منشئ في المعهد الموسيقي العربي. قرار التعيين كان لثلاث أسماء: صلح الوادي، أمين خياط، عدنان المنيني. قعدت هون، بلشنا نشتغل. طبعا كنت عازف قانون فقط، يعني ما كنت بالتلفزيون، وعملنا حفلات بجبل قاسيون، كان في فرقة للإذاعة للتلفزيون كانت يستدعونا مشان نشتغل معهم، نشتغل معهم ونطلع نعمل حفلاتنا بجبل قاسيون، وحداهن كانت خيمة حماد الفنان الكبير الأستاذ بريد لحام وغيرها وغيرها. عملنا برامج كتير بهذيك المرحلة، وأنا كنت داوم بوزارة الثقافة، وجي على الإذاعة أقدم عزف بالإذاعة وقدم ألحان بالدائرة الموسيقى بالإذاعة السورية بهذيك المرحلة، يعني كنت نشيط. بعدين في جتني لحظة جنون، كيف بدي أقول لك إياها، أنا جاني عقد عمل بأوروبا، أنا موظف بوزارة الثقافة، عم أقدم ألحان بالإذاعة السورية، عم بشتغل عازف قانون بفرقة الإذاعة التلفزيون، تركت كل هدول قلت بدي أطلع أشوف بالعالم. استقلت، كان نجاة أصاب حسن مدير المسارح والموسيقى، قال لي أبي مجنون أنت، أنت منشئ في المعهد الموسيقي وعندك دخل وعندك كذا، بتترك كل هذا مشان تعمل عقد بأوروبا؟ قلت له بدي أشوف الحياة، بدي أتعلم من الدنيا. استقلت وحملت قانوني وطلعت اشتغلت بأوروبا 3 سنين. رجعت على الشام بدي أعمل شيء بقى، لأني أنا مثل ما قلت لك وقت حسيت بالغربة، حسيت بالنكران، أني أنا لا شيء بأوروبا. قررت أعمل فرقة الفجر الموسيقية، وبدأت خطط مين بده يشتغل معي عازفين. فأهم العازفين اللي كانوا بدمشق رفضوني، قال أخي وين أعمل فرقة خاصة ونحن ما بنعرف كيف نعيش كيف نستمر. ما سألت، رحت شفت مين خريجين معي بالمعهد ما عم يشتغلوا مع فرقة الإذاعة، كما كان في غير فرقة الإذاعة بديك الأيام، ورحت على الجامعة، كان بالجامعة يعملون نشاط موسيقي، شفت مين في موسيقيين مهمين عم يعزفوا منيح بيقروا نوطة.

0: ما هم طبقت كذا كذا كذا كذا، واحد من هون واحد من هون من القدامى ومن الجداد من ريف، وعملت فرقة الفجر الموسيقية. اللي خلاني أعمل فرقة الفجر الموسيقية كان صديقي اللي هو مخرج من حلب اسمه جميل ولاية، قال لي أمين نحن التلفزيون عم نتعامل عاني، لأنه كل ما عنا حفلة أو عنا برنامج موسيقي بنقول لفرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة ما عم تقدر تكمل شغل التلفزيون، يدوب عندها شغلة حفلاتها الخاصة وعندها شغلة بالإذاعة، فما عم يقدروا يلبونا. فيعني هو شجعني أعمل فرقة موسيقية، لأنه التلفزيون العربي السوري كان بحاجة إلى فرقة موسيقية. وعملناها أول أسبوعين ثلاثة، أول برنامجين ثلاثة كنت أهلك الحفلة نشتغل فيها 10 أيام تطلع روحي. لا الموسيقيين مو كلهم قارئين نوطة، كانوا الكل مو مهنيين، كله تارك آلته من زمان رجع من جديد. بس أعمل تدريبات خطيرة، كانت يعني يوميا 2-3 ساعات بالنهار وساعتين 2-3 المساء، إلى أن وقفنا على رجلينا وثبتنا وجود. وكنا نعمل بالأسبوعين حلقة بالتلفزيون، صرت أعمل كل أسبوع 4 برامج على الهواء بالتلفزيون مع فرقة الفجر الموسيقية اللي تأسست 1963 وما زالت لحتى اليوم.
1: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
0: نفوت على برنامج من السجل وتسجيل يكون مو على الهواء، نفوت 10 الصبح إلى 10 الصبح، إذا ما في كراسي نحن نحط كراسي الفرقة، إذا ما في بدون نساعدهم الميكروفونات نحن نساعدهم. كان في عشق لأنك تعمل شيء. أتصور أحيانا كنا نصور برنامج من 10 إلى 11 الصبح نتم لساعة 10 إلى 11 بالليل، 12 ساعة مشان سجل حلقة مدتها ساعة. بس هذا كله كان في فرح، كان في محبة، يعني كان إنه نحن لازم نعمل شيء. إذا كان وقت أعمل فرقة الفجر، أنا كان بمصر في فرقة مهمة كتير هي فرقة أحمد وعد حسن الفرقة الماسية، فكنا دائم دوم أنا غار من هون، ليش نحن ليش في مصر هيك فرقة ونحن ما عنا، فكنا دائم دوم نجدد نفسنا. وححكي لك قصة يمكن تستغربيها والمشاهد والمستمعين يستغربوها جدا. برنامج واحد عملته أنا وجميل ولاية اسمه مع الموسيقى العربية، هذا البرنامج له فضل كتير كبير لاستذكار الموسيقى القديمة تبعنا. هذا البرنامج كل شيء عم يغني هلأ مطربين الموشحات والقدود والأدوار، الفضل لهذا البرنامج اللي عملناه نحن ب 1964. ليش؟ قال لي جميل ولاية ما نعمل، هو كان جاري بالبناية وكنا أصدقاء من حلب، قال لي بدنا نعمل برنامج أمين، واحدة بيقدر يعمله غير أنت وأنا، لأنه أنا حلبي وأنت موسيقي مهم بس مع الموسيقى العربية، كيف نعمله؟ نعمله مثل ما كانوا يعملوه جدودنا، نغمي واحدة كل حلقة، بنبدأ بالموشحات، سماعي موشحات، دور، قصيدة، قدود حلبية، ساعة من الزمن نغمي واحدة. عملنا على ورق البرنامج، بدنا نعمل بروفات، ما في مطربين، ما في مين يغني هذا اللون، يعني بدي أنا ناس تغني موشحات، ناس تغني أدوار، تغني قدود، ما في مطربين. في كان مطربين قادرين على هذا اللون اللي هي فتاة دمشق، مطرب دمشقي وكروان، هدول قادرين لهذا النوع من الغناء، بس البقايا كلهم لا، تبع أغاني يعني كان الله يرحمه نجيب ولا رفيق ما لهم علاقة بهذا اللون الموشحات. قال لي بسيطة محلولة، بنجيب من حلب، دقينا لصباح فخري من الجامع، كان صباح فخري مؤذن بالجامع بحلب، دقينا لمحمد خيري، دقينا لمهر جابري، دقينا لسمير حلمي، دقينا لكل المطربين حلب وجبناهم وبلشنا نعمل حلقات. الحلقات نجحت جدا، بس مع الأسف إنه التلفزيون ما بعرف إذا عندهم إياها بالمكتبة ولا محو ولا بي. عملنا 64 حلقة موسيقية، كل شيء بيخطر ببالك من موشحات وقدود وأدوار قديمة كانت بهذا البرنامج. وتوارثوا بعد صباح فخري الله يطول بعمره، تبارسوا المطربين الحلبيين الآن وبيغنوا نفس النمط. والفضل الأول والأخير لبرنامج مع الموسيقى العربية أنتج بالتلفزيون العربي السوري 1964. يعني بدي أحكي لك حادثة بزمانها لطيفة، هي الياس كرم المطرب العظيم اللي هو من أحلى الأصوات السورية، أنا قاعد هون بدائرة الموسيقى بالإذاعة، كنت رئيس دائرة الموسيقى، دق علي الباب، فات واحد قال لي مرحبا استاذ، قلت له اهلا وسهلا، مين حضرتك؟ قال لي انا الياس كرم من الجزيره، قلت له اهلا وسهلا، شو بدك؟ قال لي بدي غني هيك، قلت له نعم، قال لي بدي غني، قلت له يغني، سكرنا الباب وغنى، طار علي عجبني صوت جميل،

0: كنت عم بعمل وقتها برنامج انا ومهران يوسف الله يرحمه، دقيت لمهران في مهران طالع عندي، طلع لعندي على المكتبة عندي على
1: الموسيقى،
0: طلعوا سكرنا الباب غني غنى عجبه، قال لي بناخذه بشي حلقه، قلت له لا بعد بكره كان عندنا حلقه، قلت له بدي اخذه بحلقه بعد بكره، قال لي بتلحق؟ قلت له بلحق، قلت له هات عندك نطاط؟ جايب نطاط، الولد عنده اغاني له يعني محضر حاله الياس، عملت له بروفات يوم إذا وثاني يوم وثالث يوم طلعنا على الهواء، بعد يومين صار نجم بسوريا، غنى الأغاني معروفة مدري شو بالبقلي مدري شو يعني ما بعرف شو ما بذكر الأغاني، يعني هي حاسة من حاسة اللي كنا نصنع فيها نجوم. أنا اللي بيعز بخاطري الآن كل شيء كنا نعمله بالتلفزيون العربي السوري كانت التلفزيونات اللبنانية تقلدنا فيه، واحيانا يترجونا نطلع ونعمل لهم برامج هنيك، انا عامل هنيك هذا حلقه ببيروت بهديك الايام ايام الابيض الاسود، لانه كان يغاروا من سوريا انه كيف تعمل برامج منوعات جميله وفيها حياه وفيها فن، وهن ما عندهم صاروا يعملوا مثلنا، الان سبقونا نحن ما عندنا، وهي لها علاقه بانه ما عندنا دائره منوعات مشان تعمل برامج خاصه للمنوعات بالتلفزيون العربي السوري. يعني انا عم بحكي هالحكي لك ليش؟ يعني مو هم هو بس اتمنى لمطربينا الشباب الكويسين اللي عندنا مطربين كثير ممتازين انه ياخذوا حقهم من خلال الشاشه ويصيروا نجوم لانه بيستاهلوا.

في كثير نفات يعني، مثلا محمد رشدي بزمانه كان عم يشتغل معنا، عملنا بروفات عنده اغاني مثلا على حفله بنعملها بعد يوم ثاني يوم خلصنا عملنا بروفات وخلاص يعني شغل ممتاز. قال لي امين مو معقول شغلكم انتوا عمالقه. قلت له ليش؟ قال لي انا حاد هاي الاغاني اللي غنيتها هلا معكم انا بالقاهره بدنا اسبوع بروفات عليها، انتوا بيومين. ليش؟ لانه احنا مثل ما قلت لك موسيقينا مثقفين بيقروا نوطه وعندهم الحميه هي. شريفة فاضل نفس الشيء كانت اللي هاني شاكر عملنا بروفا مثلا كان بعياد قريبة يعني مقتير قديمة، عملنا بروفات يوم واحد تاني يوم قال لي أمين بكفي عن عشر زي حنغني بكرة زي حنقول. قلت له أمين مالك أنت تكون مطمئن حنقول. طلعنا على المسرح غنى مثل برلاند كأنه معه فرقته المصرية اللي هي يعني في قصص كتير بتاريخنا الموسيقي بالحقيقة بتشرف وموسيقينا المحترمين يعني الحقيقة، لأنه كله بيحب يشتغل وكله بيحب يعطي. أو يمكن هذا طبع الإنسان السوري يعني، طبعا الإنسان السوري يمكن معطاء بيحب يقدم بيشتغل بيشتغل مظبوط يعني، مو مثل بعض البلاد مثلا. هاي بدليل أنه هلأ أنا بروح لمصر أنه المصريين عم يقولون لأهلهم بروحوا تعلموا من السوريين كيف بيشتغلوا كيف يكونوا هن نشيطين كيف خلقوا شيء من لا شيء ببلدنا، وانتم بتقولوا ما عندنا شغل هن يجوا هون واشتغلوا وعم يشغلوكم معهم. يعني السوري له له له قيمه خاصه وطبعه خاصه. وبالمناسبة الزمن الجميل انا عامل برنامج حلو بالسوريا دراما اسمه انغام، عم بستعرض فيه حياه الفنانين العرب والسوريين خاصه، يعني بحكي عن قصة حياتهم عن تجربتي معهم عن علاقتي معهم، شو في من نكت مرقيت شو في حياة مرقيت، ومنحط منجيب وجوه شباب جديدة تغني لهم هذه الأغاني. فأولا عم نستذكر العملاق القديم وعم نقدم صوت جديد. وبالمناسبة في شغلة عم بعملها هلا طالعين لحلقة بنسجل شي 7 أو 8 حلقات بعتز فيهم، بدنا نحكي عن أبو خليل الأباني عن عمر البطش عن الأبري عن عزيز غنام عن هدول العمالقة السورية بالموسيقى اللي هن أصل تاريخ الموسيقى بسوريا. صفوان العابد الفن مطرب العظيم حي هو تبنى هذا الموضوع معي، حيغني لي إلهم وعنده مدرسة وحيجيب لي طلابه يغنوها، ونعمل شي 7 أو 8 حلقات عن العمالقة السوريين لأنه بيستاهلوا الناس ما عاد تذكرتهم وهن أكثر من عمالقة. يعني بدي لي يعني مثل ما تقولي أنت بالقاهرة في سيد درويش بتقولي في عنا عمر البطش مثلا، في أستاذ السيد درويش كان بحلب، فهذول الناس بيستحقوا. فأخذنا موافقة سيد المدير العام وأخذنا طالعين نسجل بحلب هالأصوات لهالقامات الكبيرة بأصوات جميلة مع الأخ صفوان العابد.

صباح فخري عمل له قلب الوادي الكبير أغاني آيل من أجمل ما يكون. فاتن حناوي عم يتلقى قصيدة وبعد الصبر يا دنيا التقينا بعتز فيها، وغنتها بحفلة المعرض مع عبد الحليم حافظ بقيادتي طبعا. من أصوات الجديدة في عندك كنان القصير وهالة القصير، عاطيهم الألحان وبعتز بهالصوتين لأنه فعلا أصوات جميلة. عندي خلدون حناوي من الأصوات اللي بقول له آه لما بسمعه بحفلة من الحفلات، وبيغني غني جميل ورائع. يعني مثلا أنا عامل له أغنية وطنية اسمها تف الشعب، من أجمل أغاني. أنا بكون عن سهران عنده على المسرح، بيكون بس عم يغني بحفلة بغنيها بتقول الشعب بيقوم معه الجمهور اللي قاعد. يعني في أصوات شو بدي عدلك لعدلك أصوات كتير بدنا نخدمها المفروض.

أنا تزوجت 3 مرات. الزيجة الأولى كانت زيجة شباب، الزيجة الثانية كانت أعجاب. بعدين بال80 تزوجت سيدة محترمة من عائلة محترمة وهي محامية الآن، أنجبت لي 4 أولاد رائعين، رائعين بمعنى الكلمة يعني، وبعتز بأن هدول أولادي بأخلاقيتهم ونوعيتهم والفضل في تربيتهم هو لزوجتي، لأني أنا كنت كثير الأسفار، لا يعني ما كنت أقعد بالشام، لكن يا ما عندي حفلات بهالبلد أو البلد أو البلد، فكانت هي المربية الأولى الحقيقة معي. بقدم لها التحية من عشاش من إذاعتكم، يعني أنا عايش حياة رائعة هنية، بهرب من المشاكل، بهرب من اللي بيزعجني، بقضي وقتي بالبيت بين ألحاني وأحيانا بطبخ. أيامنا كانت الحياة أبسط من هلأ وأسهل بكتير. يعني أنا من يوم ما خلقت على الدنيا ربك الحمد لله كان مكرمني. يعني أول والدي كان كيف ما يعطيني خرجية، كان يلي بابا بدك مصاري من إيدك على الجيب خود، فأتعودت أني إذا عنده كتير أخذ كتير، إذا عنده قليل أخذ قليل. يعني هي اعتبرتها تربية وربيت ولادي عليها. الشيء الثاني وقت تعينت، أنا وقت تعينت بإذاعة حلب كان الناس معاشها 190 ليرة 150 ليرة، أنا تعينت 360 ليرة، يعني كنت أنا فايت غني، عرفتي شلون؟ رحت بس أجرت بيت بحلب وعشت حياتي كعزابي كنت. فمن هنيك بديت أتعلم الطبخ شوي. كان الله يرحمه رفيق السبيعي عم يشتغل بمسرح هنيك وأنا كنت ببيتي، فأجانا يجي رمضان ومحمد خير حلواني كانوا، يجانا رمضان نروح، أنا ما بعرف شيء بالدنيا يعني، ولا رفيق سبيخي يطبخ وأنا ومحمد خير حلواني نجلي. ليش؟ لأنه نحن ما ندير نطبخ، يعني ما معقول يشتغل كل شيء هو. فمن وقت أنا بلشت أفكر كيف سابي طبخ، وقت سافر زوجتي لقيت حالي على حالي بالبيت، فاضطريت أتعلم، فبطبخ طبخات منيحة صرت.

الملحن مثل الخياط عنده ماشي بيفصلها على جسم فلان، الملحن عنده غنية بيحطها على صوت فلان بيفصلها على قد صوته. هاي قاعدة ما بتغير إن كان زمان ولا هلا. بس نحن اللي خلاني أنا يلي السؤال اللي طرحتيه اللي حقلك أجاوبك عليه بطريقة أخرى، محمد عبد الوهاب تم ملحن 60 سنة 65 سنة وهو معاصر الزمن. أنا من النوع اللي عملت مثله وعم حاول قلده وعاصر كل الأزمنة. يعني أنا صوري هلأ بسهر محلات فيها هالشيك هالشيك أغاني، بسمع أغاني باليوتيوب إن كان راقي جدا أو كتير شعبية أو كتير هابطة حتى. يعني لازم أسمع كل شيء لحتى أشوف هذا الجيل شو عم يحب، هذا الجيل شو بيحب يسمع. فلسبب مع كل مرحلة من حياتي كنت أنا دائم أسمع اللي عم ينزل بالسوق لحتى أعرف الشباب شو بدها والحياة شو بدها. مشان هيك هلأ زملائي أحيانا وقت بعمل أغنية شعبية أو بعمل أغنية حديثة، زملائي الموسيقيين يقولوا يا أستاذ والله أنت بهالعمر وعم تلحن للشباب كأنك شاب. هذا ما هي عبقرية، بس إنك فكرتي كيف عماشي السوق حتتقلدي أنت، لكن بروحك أنت ومستواك الموسيقي العالي. يعني حتى الأغنية الشعبية بتلاقي فيها أمين خياط، فيها جملة، فيها معلمية.

0: فكر وصوت مع المايسترو أمين الخياط.
1: ازيك علاء؟ انا بحب هاي كثير. نحن ما تعودنا نكون الا فوق البشر. يعني هاي الغنيه تبع خلدون الحناوي اللي بتقول فيها التف الشعب حولك وصار سد بيستنى الاعمار. نحن ما تعودنا نكون الا شهم او كرم او هذا الحكي. هاي شغله. وفي تاني عملتها لواحد اسمه انيس محمد، طبعا مطرب مشهور بس جديد. هجوا الاهل، و من أجمل ما فكرت فيه وتبكيني لما بسمعها لحد اليوم، لأني عم بوصف فيها حالة الأهل يلي هجوا وسافروا وتركوا بلاده وكيف بقلوا رجعوا. ياريت تسمعيها وتعطيني رأيك فيها، لأنه فعلا وقت بسمعها لحد اليوم عيني بتدمع.

0: يا بلاد.
1: في أغنية اسمها وبعد الصبر يا دنيا التقينا اللي غنتها فاتن حناوي، مرة دعينا أنا وإلياس كرم لبرنامج اسمه ليالي الصباقية في القاهرة، أنه بدنا نطلع. قال لي إلياس نطلع، قلت له يلا أمشي، شو بدك تغني؟ قال لي حغني أغاني لكن أنا بدي أقول بصمة، هي بصمة أمين الخياط، بدي أقول وبعد الصبر يا دنيا التقينا. بس إلي رأي كان إلياس عميل، لأنه عواد ما تغنيها نحن ب 45 دقيقة نختصر شوي ونخليها أغنية مشان تتكرر وتنعاد وتنقال. فقعدت معه وحفظته إياها واشتغلنا عليها شوي وزبطناها ضيقناها، يعني صارت المدة أقل، وطلعنا على القاهرة. عملنا بروفات مع الفرقة الموسيقية، قال لي تلقوم جاهز غني، قال لي لا أنت
2: من مكتبة إذاعة السعودية
1: صوتك على صوتي ما بينفع، الفرقة الموسيقية المصرية كتير مهمين كانوا. قال لي لا ما حعمل بروفا، أنت عمل بروفا. عرفته أنه هو يعني شو قاصد. عملت بروفا، جينا المساء ومبحت على المساء وغنى غني، الموسيقيين حميرشكوا صاروا طار عقلهم. خلصت الحلقة، الحلقة المفروض نحن نسجل ساعة لقاء مع الياس كرم وحفلة فيها كان فنانين، كنت أنا عضو لجنة يعني. المهم بهالسهرة هي عملوا ثلاث حلقات للياس كرم، لأنه على قد ما غنى وغنى وغنى وغنى أصبوه صاروا ثلاث حلقات، هي ثلاث ساعات عملون وزعون على مراحل ثلاث مرات. كمان هي من الأغنية وقت بدي أصلتين أنا بحب أسمعها بصوت الياس، يعني وبعد الصبر يقدر، هي مو موجودة غير عندي يعني، صعب الأولى هلا.

هلا في شايفة شو صدفة، جايب معي أغنية بركب صوتي عليها هلا بالإذاعة، شعر نادر القباني. عرف الجمال بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن. عرف الجمال بوجهك الحسن يا درة لولاك لم يكن. منك استعار فتونه ومضى كالبرق يسعق كل مفتتن. الله عيني إذا كان زل سبوني المستمعين. الملحن ليس مطرب، يعني أنا صدفي صوتي محل، رغم أن والدي كان صوته جميل، بس أنا الله يعني أعطاني موهبة الألحان والموسيقى والعزف والقيادة، لكن صوت ما أعطاني كتر خيره. هلا في نحن باليوتيوب بالموبايل في عنا مجموعة مستمعين الكلاسيك، وأنا عضو فيها، فكل يوم بيبعتوا لي ببعث لهم، ومن امبارح كانوا بعتي لي شغلة طريفة جدا، معزوفة اسمها كارمن. أنا حضرانها بالستينات بإسبانيا مع أوركسترا سيمفوني، هلا بعتوا لي إياها مع 4-5 صبايا عم يعزفوا كمانجات، بيطيروا العقل، عزف نظيف، الصورة جميلة. الموسيقي اللي بده يحترم حاله وبده يكون مهني لازم يسمع كل شيء بالدنيا، كل شيء كل شيء كل شيء، يعني بيخطر السمين والخفيف، القوي والضعيف، الكلاسيك والشعبي الأوروبي، الموسيقى العالمية والموسيقى العربية، لازم يسمع كل شيء ولا ما بيكون عنده مخزون، ما بيكون عنده ثقافة.

0: أنا ما وقفت عن العطاء وبعتبر حالي عايش لأني عم بقدر أعطي، لكن الحقيقة الحلم اللي ما قدرت أحققه هو أني أعمل أوبريت غنائي، أوبريت رسمي وليس ما اللي بيقولوا أنه غنية سوى أوبريت، أوبريت يعني مسرح غنائي كامل. كنت أتمنى لكن الظروف مادية ما بتسمح أو ما حدا أعطاني هالدفق حتى أقدر ساوي أوبريت. أتمنى أني أعمل أوبريت غنائي راقص يغني فيه مطربين وممثلين وراقصين مثل ما عملت فيروز ورحابني. هذا كان حلم عندي، مع الأسف ما لو بدنا نحكي كتير فيه كتير حكي كتير. شكرا للإذاعة السورية اللي هي أمنا الحقيقة وهي ربتنا وربت أجيال كتيرة، وشكرا للمستمعين اللي عم يسمعونا ويقدروا يتحملونا. أمين الخياط.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

0: ربا صبح وعدنان زيادي بإشراف المهندس عتاب سقور.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الثانية والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية سعد الشيباني يؤكد أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الخارجية والمغتربين الشيباني ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق الروابط الأخوية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل يعلن مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين. مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ يدين الهجوم الإرهابي في دمشق مؤكدا تضامن بلاده مع سوريا في هذا اليوم الحزين. وفي خبرنا الأخير، المجموعة الخارجية عن القانون تستهدف بالرشاشات الثقيلة نقاط قوى الأمن الداخلي في تل حديد غربية محافظة السويداء. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. ثمامة بن أثال،
1: قلبي غير مطمئن لسفرك يا ثمامة.
2: منذ زمن وأنا أمني النفس بالطواف حول الكعبة والذبح لآلهتنا يا رجال.
1: ليتك تؤجل ذلك يا ابن أخي.
2: لا أرى سببا يمنعني من السفر لمكة.
1: إن سرايا محمد تجوس الديار، وربما اعترضتك واحدة منها.
2: تعترض ثمامة سيد بني حنيفة؟ أي خاطر هذا؟
1: هل نسيت أن محمدا قد أهدر دمك؟
2: ومن يكون ذاك الرجل حتى يهدر دمي؟
1: اسمع قولي يا ثمامة، فلابد أن تكون صدور المسلمين تتأجج غيظا منك.
2: ولتتمزق أوصالهم أيضا.
1: لقد فعلت بهم الكثير يا ثمامة.
2: ألأنني رفضت دعوة محمد للإسلام؟
1: بل لأنك قتلت الكثير من أصحابه.
2: ولولاك لقتلت محمدا ووأدت دعوته معه.
1: اسمع كلامي يا ثمامة ودعك من السفر إلى مكة الآن.
2: لقد عزمت أمري على ذلك.
1: لك ذلك يا ثمامة، ولكن ليتك تتجه جنوبا لتبتعد عن المدينة ثم تتابع إلى مكة.
2: ليس ثمامة من يفعل هذا.
1: إن رجال محمد يجوبون طرق المدينة كلها.
2: كل ما أتمناه أن أحظى بهم حتى أجهز على من ألقاه منهم.
1: لتحفظك اللات والعزى يا ثمامة.

0: كان حري بنا أن نقتله لحظة أسرناه يا شجاع.
1: تقول هذا الآن ونحن بجوار المسجد يا أبا حذيفة؟
0: ماذا نفعل به إذن؟
1: نشد وثاقه الآن إلى هذه السارية حتى يخرج رسول الله للمسجد وينظر في أمره.
0: ها هو رسول الله قادم إلينا.
2: يقول رسول الله: أتدرون من أخذتم يا أبا حذيفة؟
0: والله ما ندري من يكون هذا الرجل يا رسول الله.
2: يقول رسول الله: هذا ثمامة بن أثال الحنفي.
1: إذن نقتله في الحال قصاصا لمن قتل من أصحابنا.
2: يقول رسول الله: بل أحسن إساره يا أبا حذيفة.
0: فداك نفسي يا رسول الله، ألم تهدر دمه؟
2: يقول رسول الله: اجمعوا ما عندكم من طعام واحلبوا له ناقتي وبعثوا به إليه حتى يأذن الله في أمره.

0: يسألك رسول الله يا ثمامة، ما عندك وكيف تجد نفسك؟
1: ليس عندي سوى الخير يا شجاع.
0: وهل ترى مصيرك إلى الخير بعد الذي فعلت بأصحابنا؟
1: إن يقتلني محمد فإنما يقتل رجلا أراق منكم دما، وإن ينعم بالعفو فإنما ينعم على شاكر.
0: ينعم على شاكر؟ الآن أصبحت شاكرا يا ثمامة؟
1: وإن كان محمد يريد مالا فليطلب ما يشاء.
0: أو تحسب أن مالك يعدل شيئا مما فعلت؟ خذ، هذا طعامك وشرابك.

0: كيف حالك يا ثمامة؟ ألم تشتق لليمامة؟
1: هل وافق محمد على افتدائي بالمال؟
0: لا، لم يوافق.
1: ماذا إذن؟ هل سيقتلني؟
0: خذ طعامك وشرابك، فلا بد أنك بحاجة للطعام.
1: دعني من الطعام والشراب.
0: حتى قتلك لم يقبل به رسول الله.
1: ماذا سيفعل بي إذن؟ بالله أخبرني.
0: سوف يرسلك لليمامة.
1: هل صحيح ما تقول؟
0: لقد أمرنا رسول الله أن نفك وثاقك ونطلق سراحك.

0: لما لم يعد ثمامة بعد يا رجال؟
1: قلبي يحدثني بأن مصابا قد وقع له.
2: وكم مضى على سفره؟
1: أكثر من 10 أيام، وهي تكفي مسافة الطريق والطواف بالكعبة.
2: ربما استضافه أحد من سادة القبائل هناك.
1: أخاف أن يكون قد وقع بين يدي محمد ورجاله.
0: لا خوف على ثمامة يا رجال،

0: أراك عدت ثانية يا ثمامة، ألم تغادر إلى اليمامة؟
1: هل لي في لقاء محمد؟
0: ماذا تنوي يا ثمامة؟
1: لا أنوي سوى الخير يا أبا حنيفة.
0: حذاري أن تكون جئت بأمر تدفع حياتك ثمنا لأجله.
1: اصحبني للقاء رسول الله وسوف ترى.

0: هذا ثمامة لم يبرح المدينة يا رسول الله.
1: يقول رسول الله: مرحبا بك يا ثمامة، دعه يا أبا حنيفة.
2: لقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي.
1: يقول رسول الله: قل كل ما عندك يا ثمامة ولا تتحرج.
2: ما كان والله بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلى نفسي، ولهذا فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، لقد كنت أصبت في أصحابك دما، فما الذي توجبه علي؟
1: يقول رسول الله: لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإنك إلى خير إن شاء الله.
2: يا رسول الله، والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك.
1: يقول رسول الله: ولينصرن الله من ينصره. صدق الله العظيم.
2: يا رسول الله، إن خيلك ورجالك

0: أخذتني وكنت أريد العمرة، فما تراني أفعل بعد هذا؟
1: يقول رسول الله: امض لأداء عمرتك يا ثمامة، ولكن على شرعة الله ورسوله، وليعلمك الصحابة مناسكها.

0: لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
1: ماذا يفعل هذا الرجل يا زيد؟ لابد أن أسكت هذا الصوت قبل أن يدوي صداه في مكة كلها.
2: دع عنك أمر هذا الرجل يا عتبة.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إنه يجهر بصوته ولا بد أن أرضيه بهذا السهم.
2: ويحك يا عتبة، أتعلم من يكون هذا الرجل؟
1: أيا كان فليكن،
2: إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة.
1: ملك اليمامة يطوف حول الكعبة طواف محمد وأتباعه؟
2: إنكم إن أصبتموه بسوء قطع قومه الميرة عنا وأماتونا جوعا.
1: هل ندعه إذن يفعل ما يريد؟ ماذا تقول القبائل عنا؟
2: تعال تعال نحدث ونعرف منه حقيقة الأمر.
1: ما بك يا ثمامة يا سيد اليمامة؟
3: ما شأنكم أنتم؟
1: أصبأت وتركت دينك ودين آبائك؟
3: ما صبأت والله، ولكني اتبعت خير دين، دين محمد رسول الله.
1: دين محمد؟ ماذا نسمع؟
3: أقسم برب هذا البيت إنه لن يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو أي شيء من خيراتها حتى تتبعوا محمدا عن آخركم.
2: ألم أقل لك دع ثمامة وشأنه؟
1: ماذا نفعل الآن؟ نكاد وأبناؤنا أن نهلك من الجوع.
2: لم يعد يصلنا شيء من اليمامة، الأقوات قلت والأسعار ارتفعت.
1: أليس من مخرج لهذا الأمر؟
2: ما رأيك أن نبعث رجالا يتأسفون له عما بدر منا؟
1: ألم تسمع قسمه؟ إنه يريدنا أن نتبع محمدا ودينه.
2: إذن نبعث لمحمد نعلمه بذلك.
1: وهل سيبعث لنا محمد ميرتنا؟
2: نكتب له بأنك تصل الرحم وتحض على ذلك، وأنك قطعت أرحامنا فقتلت الأباء بالسيف وأمت الأبناء بالجوع.
1: ولكن الأمر متعلق بثمامة.
2: نخبر محمدا بأن ثمامة قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، ونطلب إليه أن يكتب له ليبعث إلينا ما نحتاج.
1: وما يهم محمد من أمرك حتى يكتب لثمامة بذلك؟
2: أليس رسول الرحمة كما يقولون؟
1: وهل تعتقد أن ثمامة يستجيب له؟
2: إنني أحس بذلك، ولا ضير أن نجرب هذا.

0: يا بني حنيفة، أنتم قومي وأهلي، وهذا مسيلمة يدعوكم للإيمان به، وقد انتقل رسول الله إلى الحياة الآخرة، وإني ناصح لكم.
1: أليس مسيلمة نبياً كمحمد؟
0: إنه والله لشقاء كبير كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء عظيم.
1: لكن مسيلمة يأتيه الرحمن مثل محمد.
0: إنه كذاب ومحمد صادق.
1: لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر.
0: يا بني حنيفة، إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد، وإن رسول الله لا نبي بعده ولا نبي يشرك معه.
1: ومسيلمة يتلو قرآن ربه أيضا.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.